0: أنا كنت فاكر نفسي فاهم كل حاجة في الدنيا ومفيش حاجة فايتاني، لكن حقا فوق كل دي علم عليم.
1: قصدك على إيه يا بدر؟
0: على كل حاجة يعني. هو أنتوا كل يوم العشاء عندكم كده؟
1: لا، ده بس عشان أنت موجود.
0: أنتي مش قلتيلي إنك عزماني لوحدي؟
1: طبعا.
0: أمال الأوبرا عايدة بتعمل إيه هنا؟
1: عشان تسمع مزيكا وأنت بتاكل.
0: أه، موسيقى تصويرية يعني.
1: يعني اتفضل كل.
0: ممكن تشاوري لي على اللحمة؟
1: بيفي دومي جلاس، بيكاتا بالمشروم، كوردون بلو، وبط بالبرتقال.
0: بط بالبرتقال؟ وده حلو ولا حادق؟ الحقيقة الحاجات دي احنا ما خدناهاش. اللحمة اللي اعرفها يا مسلوقة يا محمرة، وانا ما بحبش اكل حاجة ما اعرفهاش. بالاذن.
1: مش معقولة كده عشان خاطري اقعد كمل اكلك.
0: اكمل ايه وانا اكلت من اصله؟ هو في ايه؟ مالهم سخنوا فجأة كده؟ طب بالنسبة للفرقة الواحد يحييهم بعشرينية كده؟
1: لا طبعا يا بدر، عشرينية ايه؟
0: طب المحكمة احنا عايزين نتفق نعمل فيها ايه؟
1: بدر مالك بتفكر في ايه؟
0: ايه انا بفكر هتلبسي ايه في المحكمة؟ احنا مش عايزين نستفز السادة في ظهر الافاضل. المحكمة هي بيت الوقار. بس مش عارف الحقيقة يعني. انت عندك ملس؟
1: ايه ملس؟
0: اه ملس. معقولة عندك مصنع ملابس وما تعرفيش الملس؟ ده انت تصنعيه وتصدريه اوروبا، هيبقى اخر موضة هناك. انت لازم تلبسي زي محتشم، يعني مفيش داعي لاي شبابيك. ثم انت مش شباك، ده منور. شوفي انا هوفر عليك اي حيره. تخيلي نفسك وانت رايحه المحكمه انك رايحه عزا، فهمتي؟
1: اوكي كده فهمت. وطبعا القاضي هيسالني عاوزه تخلعي ليه.
0: ده سؤال لابد منه.
1: على طول اقول انه ما بيعرفش.
0: وحيد الله يا مدام، ما بيعرفش ايه؟ لغه المحاكم مش كده. انا عايزك بكل وقار وكسوف ووشك في الارض وعليه حمره الخجل تقولي اخاف الا اقيم حدود الله، أخاف ألا أقيم حدود الله، والمحكمة هتفهم المراد. قوليها قدامي كده.
1: أخاف ألا أقيم حدود الله.
0: يا ريتك ما قلتيها، ده ما بيعرفش أهون. بقولك وقار، خشوع، حمرة خجل.
1: أخاف ألا أقيم حدود الله.
0: كويس. ثانيا عايز عينيكي تبقى على عيني على طول. عايزك تفهميني بالنظرة، عايزك تقريني كويس. إذ ربما تحدث مفاجأة من الخصم.
1: مفاجأة مش مفاجأة، أنا عناية الاثنين عليك على طول.
0: يا ريت. من؟ عشان نطلع من المحكمة منتصرين بإذن الله.
2: يا نهار اسود،
1: ايه
2: اللي انت لابساه ده؟
1: ايه
2: هو انت تسد المنور تفتحي بير السلم؟
1: طب هعمل ايه دلوقتي؟
2: انا عارف، ربنا يستر. تعال تعال. اقعد يا اقعد يا
0: ايه ده؟ كل دول محامين؟ ده جاي فطح للبلد، هي قضيه فساد وتجسس. مين الست اللي جنب جوزك دي؟
1: موظفة عنده.
0: سكرتيرة يعني؟
1: هي موظفة وخلاص. مش موظفة وبس، دي بقت مراته. ايه؟
0: انت عندك معلومات عن القضية ومكتمة عليها؟
1: اعتقد يا بدر ان موقفنا بقى صعب قوي. بدر انا كده قلقت قوي.
0: ايوه بس ايه؟ طب اقعدي
1: شوية بقى عشان النفس.

0: فندم سيادة الرئيس.
1: وليه القاعة ريحتها حلوة النهاردة؟
0: يا سعادة الرئيس، دي ريحة الموجودين في القاعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى.
2: بشرى كريم الورداني ضد سامح محمد العترمي.
3: بدر النواساني المحامي حاضر مع المدعي.
1: مين مع المدعي عليه؟ لا ليه كتير قوي انتوا كده ليه؟ انتوا كام واحد؟
3: ستة.
1: لا كتير، ستة في قضية خلع ليه؟ واحد بس يترافع عن بقية زملائه، المحكمة ما عندهاش وقت.
4: الدكتور عادل عدلي سليمان المحامي حاضر عن المدعي عليه.
1: انت رشا؟
5: خدامة سعادتك يا سيادة الرئيس.
1: هي رشا طالبة الخلع ليه؟
5: أخاف ألا أقيم حدود الله يا سيادة الرئيس.
1: مفهوم مفهوم مفهوم. سكوت في القاعة وإلا كله هيطلع برا. بين الزوج الأستاذ سامح العترمي.
3: أنا يا سيادة الرئيس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت سامح جوزها؟
3: أيوة يا سيادة الرئيس. وبعدين المدام دي ما بتقولش الحقيقة. أنا زي الفل وعندي شهود وعندي إثبات.
1: إيه رأيك يا مدام؟
5: أنا قلت كل اللي عندي يا سيادة الرئيس. بعد كده اتكسف.
4: سيدي الرئيس، معنا زوجة المدعي عليه التانية، وهي لها رأي آخر، وهي امرأة شأنها شأن كل النساء، وأرجو من المحكمة سماح شهادتها.
1: اسمها إيه؟
4: نوال السيد عبد ربه.
1: نوال السيد عبد ربه. عندها الشهادة.
5: قول للمحكمة إنه اتجوز عليا من غير ما أعرفه، دي مش أصول.
6: استني أنت، دي قضية خلع مش طلاق.
7: أنا يا سعادة البي مراته.
1: قولي والله العظيم أقول الحق.
7: والله العظيم أقول الحق.
1: سين، ما معلومات؟
7: يا فندم جوزي الأستاذ سامح مية مية زي الفل، بصريح العبارة كده 64 حصان.
1: يعني ايه 64 حصان؟
7: يعني 64 حصان
1: من زمومية ل 64 حصان، تالي حصان واحد كفاية.
3: أرجو إثبات هذه الشهادة في محضر الجلسة، وتحديداً الـ 64 حصان.
1: إثبت له يا سيدي اللي هو عايزه. قضية عجيبة. عندك أي أقوال تانية عايزة تقوليها؟
7: لا يا فندم.
1: طيب اتفضلي وقعي على أقوالك واستريحي.
3: سيدي الرئيس، أرجو من عدالة المحكمة أن تفتح صدرها لي لكي أبين لها حقيقة الأمر.
1: تفضل يا أستاذ.
3: سادة الزملاء الحاضرين مع القسم، مع شهادة زوجة الخصم الثانية، جميعهم أقروا بالحقيقة، الحقيقة المنشودة التي كنا بصدد كشفها أمام عدالتكم. إن موكلتي عندما طلبت الخلع من السيد سامح معللة السبب بأنها تخاف ألا تقيم حدود الله، والمعنى واضح وهي تقصده ونحن جميعا نصر عليه. والسبب ليس عن ضعف هذا الرجل أو عجزه، نحن لم نقل هذا، حاشا لله، نحن لا نرمي الناس بالباطل. إن هذه الزوجة الضعيفة الرقيقة الناعمة لم تشكك أبدا في قدرات زوجها، وإنما تشكو من القوة المفرطة، من الخشونة في التعامل، من القسوة في الفعل ورد الفعل. هذا العملاق، هذا الهرقل، هذا العتي 64 حصان وهي نص حصان. في فرق في السرعات سيد الرئيس. 64 حصان، ده اللي عنده حمارين تعبان في تربيته هتعمل معاه ايه؟ هل تتوافق الحياة بين اليمامة وطائر الرخ؟ انظروا إليها وانظروا إلي. إيه ده؟ إن هذا الأستاذ سامح أعطاه الله وفرة في كل شيء، ولكن هذه لا تستطيع هذه الضعيفة تحملها. أما الأستاذ سامح فله منا كل تقدير واحترام. ربنا يزيده كمان وكمان. إنني أطلب الرحمة، ارحموا هذه العصفورة، ارحموها.
1: يعني مفيش أمل تتحملي التعايش معه؟
3: سيد الرئيس، هل يختلط الزيت بالماء؟ لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء، لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء. أكرر.
8: يمكن أن يختلط الزيت.
9: خلاص يا أستاذ، خلاص عرفنا عرفنا. ما تسكتي يا رشا. خلاص عندك أي كلام تاني عايزين تقولوه؟
10: لا يا سيادة الرئيس.
1: رفضت المدعي الصلح، وقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم في جلسة 16/7.
11: انتهيلي بدر ومها، انتهيلي كل الاساتذه اللي في المكتب.
12: خير يا استاذ؟
11: العيال خلعوا الاسد من مراته، كسبنا قضيه رشا الورداني.
13: الف مبروك يا بطل.
14: الله يبارك فيك يا فندم.
13: لا خلاص، انت من النهارده هتسيب الدكه وهتبقى فرود اساسي في فريق فؤاد عسكر.
14: يا باشا انا محامي، ألعب في خط الدفاع.
13: وانت يا مها؟
12: نعم.
13: أنا واثق إن كان لك دور كبير قوي في القضية دي.
14: مها، مها لعبت دور كبير قوي معايا.
13: شوفوا بقى، أنا كنت ناوي أحتفل بيكوا هنا في المكتب، لكن رشا هانم لما عرفت أصرت إنها تعمل لكوا حفلة على شرفك يا سي بدر.

0: خليل بيه.
1: اهلا اهلا يا اولاد،
2: مالكوا قاعدين متكتفين كده ليه؟
3: دي المناسبه اللي زي دي بتحصل لامثالكم مره واحده في الحياه.
1: يلا على المفيق، يلا اللي عاوز ياكل ياكل، اللي عاوز يشرب يشرب، اللي عاوز يرقص يرقص. امال يلا انسوا الماضي الاليم. تعالى عايزك من غير مناسبه.

My dear friends and guests, عاوز أقدم لكم مفاجأة كبيرة قوي. هو إنسان، بس مش أي إنسان. إنسان له تأثير وجاذبية. المحامي اللي أنا عاملة الحفلة دي على شرف، الأستاذ بدر النواساني. مفيش قضية ممكن تفلت مني. أي واحدة فيكم عاوزة تتخلع تروحوا هي مطمنة. والله خلعني من غير ما أحس. اتفضل يا بدر.

0: أشكر حضراتكم جميعاً، وأحب أن أنوه في بادئ الأمر أنني ما كنت لأكسب هذه القضية المعقدة لولا تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس، أقصد رئيس في الشغل الأستاذ المحامي الكبير فؤاد عسكر.
1: تحية خاصة للأستاذ فؤاد عسكر.
0: ولا أنسى المعاونة الصادقة الجادة الأصيلة من زملائي في المكتب، وأخص بالذكر الزميلة مها علم الدين. فين مها؟
2: فين مها؟ شوفوا لي مها.
3: مها
2: جيبوا لي مها.
4: من فضلك لو سمحت الإزازة دي فيها ايه؟
5: ويسكي.
4: ويسكي طب الإزازة اللي جنبها بقى فيها ايه؟
5: دي فودكا.
4: فودكا؟ دي تفرق ايه عن اللي قبلها يعني؟
5: لا تفرق كتير. الطعم مختلف والتأثير كمان مختلف.
4: طب قول لي انا هو الاشد.
6: الفودكا طبعا يا مدام.
4: انسه من فضلك يعني لو سمحت. طب قول لي الازازه القصيره اللي جنبها البيضه دي.
5: دي جن.
4: طب اسمع، انا عايزك تعمل لي خلطه من كل الانواع اللي احنا قلناها دي، وان لقيت حاجه اشد حط واعمل لي كاس وسميه كاس العزيز.
5: بس ده بقى هياخد مني شويه وقت عشان اجهزه.
4: خد راحتك خالص، اصلك مش عارف ابن النوساني ضاع مني، مش هوصيك على كاس العذاب

0: البطارية فاضية، بكرة بدري إن شاء الله. يلا. أهلا أهلا أهلا أهلا بعيش طلعوني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. مش قلت لك يا سموحة إن العنوان مش هتوه؟
1: أهلا.
0: تحب نقعد هنا ولا في البلكونة اللي على البحر؟ إيه ده إيه ده؟ إيه النوع ده؟ أنت هتشبهنا هنا ولا إيه؟ لا النوع ده ما ينفعش معانا، ده بلاي ستيشن ده. بص بقى أنا جايب لك إيه؟ إزازة تنر على ديتول.
1: أنت بتهزر، أنا في الحالة دي؟
0: طب وإيه اللي خلاك توصل للحالة دي؟
1: هي اللي عملت فيا كده، بس أنا مش هسكت، أنا هقلب الدنيا.
0: قشطة يا سموحة قشطة، اسخن كده. أنا عارف البتاع ده اللي يشربه يكون واحد مقطع بطاقته، وبعدين أنت من غير ما تقلب الدنيا اشرب. والدنيا هتتقلب منها فيها كده.
1: أنا اتبهدلت أوي يا
0: سرمباء.
1: إيه؟
0: أستاذ سرمباء فيها حاجة دي ولا إيه؟ وبعدين على رأي المثل اللي بيقول تصاحب راجل تعيش راجل تموت راجل، تصاحب ست تخسر كل يوم راجل.
1: أنا ما صاحبتهاش، ده أنا اتجوزتها.
0: أنيل، يا ريتك كنت صاحبتها. بعدين ولا يهمك، روق يا سموحة روق، أنت كده هتخليني أعيط. أنت هتقابلها تاني إمتى؟
1: ليه؟ عايزني أشوفها تاني ليه؟
0: عايزك أول ما تشوفها تروح بارك على إيديها وبيسها لي وش وضهر، وتشكرها لي على النعمة اللي أنا فيها، وعلى انها كمان ما لغتش الخط لغايه دلوقتي. سموحه ما تشوف لي خطين بيزنس.
2: اوه يعني خلاص خلعتها من جوزها يا بدر؟
3: حصل وبقت فاضيه. فضيت لي يما. مالك يما بتحلقي لي كده ليه؟
4: هو انت كان شنبك تقيل على بقك ولا ايه؟
2: مش مشكلة شنب، أربهولك تاني لو عايزة. المهم إنكوا توافقوا إن أطلب إيدها للجواز.
4: أنا قلبي مش مطمن، كان نفسي تاخد بنت بنوت كده وأسمع بوداني ضرب النار.
2: بعون الله هنضرب صواريخ. المهم بس ارضكوا عنها.
5: وهتعمل إيه قصاد فلوسها المتلتلة؟ هتسيبها تركبك؟
3: يابا الرشا أصيلة وبنت ناس، وفلوسها تحت رجليها مش فوق راسها. هي صحيح مدلعة شوية بس جدع، وتعرف تقدر الراجل اللي معاه.
4: أنا عايزة أقول حاجة يا أبو الوزير.
5: قول يا أبو الوزير.
4: يعني إذا كان هي عندها مصنع إحنا عندنا أطيان وفجدين، وإذا كان هي عندها فيلي إحنا عندنا دوار واسع أهو وبيطل على شط النيل. وبعدين إحنا عندنا عزوة، أنت عمدي من ظهر عمدي، ولك هابة والحكومة حطاك في نين عينها من جوه. يعني مهما كانت لا يمكن هتبقى أحسن مننا، ومهما عليت لا يمكن هتعلى علاني.
2: يسلم فمك يا أبو بدر.
5: نجرب.
2: نجرب إيه؟
5: اعزمها هنا عندنا.
2: هنا فين؟
5: ليه شرطي؟ كلها أهلي عاوزين يشوفوكي، تيجي تشوفنا على حالنا. والله فضلت ثابتة على مبدأها أهلا وسهلا. وخلي بالك مش هتبقى سيارة خاطفة روحتك جيتها. لا دي على الأقل تبات حدانة تلت ليالي متصلة. لازم تجرب قرص الناموس، وإحنا كمان نشوفها هي قوة كام ناموسة في الليلة. ولا إيه قولك يا نواساني؟
2: مفيش قول بعد قولك يا أبو.
5: وليك عليا، لو وافقت وجت هخلي بلدنا دي قطعة من باريس اللي بيقولوا عليها. عارف الخديوي اسماعيل عمل ايه لما عزم الامبراطورة اوجيني؟ ابوك هيعملك اكتر من كده، ومش بعيد ابني لك اوبرا جوه الزريبة الكبيرة.

0: وحشتيني قوي.
1: بجد
0: انا مش قادر اخبي اكتر من كده.
1: وعاوز تخبي ليه؟
0: كان لازم اتاكد من حاجات كتير، منك، من ابويا.
1: بحب
0: انت عملت ايه؟ مش قد ده كله، ده انا متلص.
1: عاوز تتجوزني يا بنت؟
0: دي امنيه حياتي من ساعه ما قابلتك، بس في شويه مشاكل قدامنا.
1: مشاكل ايه؟ مفيش حاجه في الدنيا ممكن تقف قصادي.
0: ايوه بس انا ابويا وامي فلاحين متمسكين قوي بالعادات والتقاليد. صوري شرطين انهم يشوفوا العروسه اللي هيتجوزها ابنهم ما دامت غريبه ومش من حداهم.
1: حقهم، وانا كمان نفسي اشوفهم قوي يا بدر.
0: بس هما برضو محبكينها شويه، عايزينك يا ستي تباتي معاهم 3 ايام بلياليهم.
1: وماله، ان شاء الله اسبوع. مش احنا لما نتجوز هبقى واحده منهم؟
0: ايوه حبيبتي، بس يا ترى انت هتقدري على عيش بلدنا؟
1: كلمني يا بدر عن بلدكم، احكي لي.
0: يعني هي بلاد فلاحين، ارياف، خضره وزرع، وبيتنا هتتبسطي بيه قوي، منه للميه طوالي.
1: عندكم بحر؟
0: لا انا ما اقصدش البحر، انا اقصد النيل.
1: وهو في احلى من كده؟ انا متاكده ان الايام اللي هقضيها مع اهلك هتكون اسعد ايام حياتي.
2: ايه يا مها، الحمد لله على السلامه.
3: الله يسلمك.
2: ايه كنت عايزه تنتحري بالخمره مش كده؟ بس فكره والله كان هيبقى انتحار لذيذ.
3: ازمع عبر واوعدك انها مش هتتكرر تاني.
2: اوكي
0: انا كنت مستني حضرتك من بدري.
2: وانا كنت هندهلك يا بدر. تعالى ورايا. انا سيدي جات لي مكالمه من مدام رشا بتطلب فيها انك تمسك قضاياها كلها هنا عندنا في المكتب، وده يعتبر طبعا ترقيه عظيمه، بس انت تستاهل يا بدر.
0: شكرا يا فندم، والله ده شرف لي. بس انا كان ليا طلب بسيط عند حضرتك.
2: خير ان شاء الله.
0: يعني كنت عايز اجازه 3 ايام هروح فيها البلد، موضوع مهم.
2: البلد يا رب يكون السبب خير.
0: واحلى خير يا فندم والله. بس انا بصراحه نويت اتاهل وكنت عايز اهلي يشوفوا العروسه.
2: يعني هتتجوز يا بدر؟ لا اله الا الله، ما شاء الله. ويا ترى بقى العروسه اللي وقع عليها اختيارك، يا ترى احنا نعرفها؟
0: ويعني طب نستنى لغايه لما ربنا يتم بخير، اصلا مفاجاه بصراحه.
2: مدهش والله، تعجبني انت رجل المفاجآت.
0: يلا.
2: وحاطين فيها ايه دي؟ ما طبعا كده ما ينفعش. ايدك معايا بقى عشان نربطها على شبكه العربيه.
4: انه عربيه؟
2: عربيتي، العربيه ديت
4: اللي جابلك يخلي لك يا استاذ.
2: طب وليه الطريقه ديت؟ انتوا من النوع اللي يحب يبص على المظهر وينسى الجوهر.
1: هاي بدر.
0: ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده لبس السفر؟ انت هتروح البلد كده؟
1: ايوه. عايزني البس ايه في الحر الفظيع ده؟
2: ايوه هي الدنيا حر صحيح، بس ممكن الواحد يستحمله وهو لابس هدوم.
4: ده في مشكله اكبر، حضرتك هتركب المحروسه دي.
1: مين قال كده؟
2: انا. بقى معقوله يبقى عندي عربيه زي دي؟ بسم الله ما شاء الله، 5 وخميسة وفي الاخر اجر ليموزين؟
1: وتاجر ليه يا حبيبي؟ ناخد عربيه مريحه في السفر من بتوعي. هو احنا ايه، مش واحد؟
5: لما انت قليل الدفع على وصول تلاقيها جاية دلوقتي على لحم بطنها.
6: تليفوني يا عم.
7: ثانية ايه؟ ايوه يا بدر، اخبارك ايه يا ابني؟ داخلين على بلد؟ نص كيلو بس توصلوا بالسلام. غور يا ولد، خلاص يا رجالة، 5 دقايق يكونوا هنا. خلاص وسطهم.
8: سلامة بدر يا عم.
9: وهاي يا سلام.
0: استني هنا، انت تتحركيش.
9: وهو ده، ده الراس الرحيم النصر. يا هو
6: سلامة يا ميت.
0: ما كانش له لازمة ده كله يابا.
6: كل أهل بالك وكلهم أعمامك وأخوالك.
7: نزل الهانم خطيب
0: وقف عريان. معلش يابا معلش.
6: هتعمل إيه بالعباية؟
0: عايزها بس.
7: اتفضل يا سيدي. هذه العباية أما أشوف.
0: شكرا. يلا كله صف واحد بسرعة بسرعة.
10: دي
0: عبايه
1: مركبها ايه؟
0: كل السنديور بكادل ستريت اي حاجه دي عادات وتقاليد. يلا ستري ستري يلا يلا. البروتوكول هقدم لك عيان البلد وانت تقولي اهلا وسهلا وبس. ها
11: الحاج عبد الرحيم النواساني والدي.
1: اهلا يا انكل.
7: اهلا بيك يا بنتي نورت البلد.
11: حبي على ايه؟
1: حبها ازاي؟
7: لا اسمع
11: شرفت ونورت. عمي الحاج عبد العال النواساني 30 فدان وبرج.
1: عنده برج؟
11: برج حمام.
12: شرفت وانست يا سيدي.
11: عمي الحاج عطوه النواساني 25 فدان وثلاث اهرامات في الجيزه.
13: وهي تسلم عليهم بيدها.
11: خالي الحاج هنداوي 70 راس وبحر في اسكندريه.
1: مش كتير ده يا بدر؟
11: يعني هتلر لما ضرب مصانع جدك ما كانش كتير؟
13: خطط العفو.
14: النبي احسن.
13: اكتي نفس وظهر الحق.
7: اكتفي بهذا القدر نكمل بعدين. انتوا مننا علينا بد.
11: نعم يا رب.
7: خذ الضيفه سلمها روبا جوه بسرعه. يلا كلفتها كلفتها
13: كلفت.
5: يا الف نهار ابيض. اهلا وسهلا نورت يا بد. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا اهلا اهلا. لا انت ملبسها عبايه ابوك ليه؟ هي هدومها اتقطعت ولا اتدلق عليها حاجه؟
0: لا ما اتدلقش حاجه يا بابا.
5: طب ده حتى تقيله كده والدنيا حر. يا حبيبتي فكي فكي عن نفسك فكي.
1: تعالى.
5: ايوه ما انا عارفه ان ترزيه مصر ايدهم طويله على القماش.
0: مش وقته ياما. وديها المعهد البحر عشان تاخد نفسها.
5: طيب بس روح اقعد انت مع الرجاله وانا هاخدك.
0: حاضر.
1: باي
5: باي باي يا بدر. تعالي
0: بالك منها يا اما.
5: استر يا اللي بتستر. كل واحده فيكم تخلي بالها من اللي في ايدها. مش عايزه اسمع ولا كلمه.
1: هاي
5: هاو ار يو
1: فاين ثانك يو.

0: في سكه الوزاره.
1: ادعوا له دعوه حلوه. مراتبه مخدات وعلي
2: علي مراتبه مخدات.
1: قولوا امين
2: امين.
3: مش سامع بيقولوا ايه جوه؟ ما هو ده ابني، ابني بدر عبقري جينيوس من يوم اني ما زلطت وزلط.
0: كبر ايه ولا صور ايه؟ هو اللي بيحط رجله في وزاره ولا عمودي بيخلع منها بدل.
4: هاي
5: اهلا يا جماعه، هنا ماشيه ماشيه بسرعه.
6: ايه يا رشا، في حاجه؟ يامي فين؟ انت فلتتي من امي ازاي؟
4: ابدا زهقت قلت اجي اقعد معاكم. قعدت الرجاله ما تتعوضش.
0: شفتم عودي الست رشا جايه بنفسها عشان تحكي لكم عن المصنع اللي ناويه تعمله هنا.
4: مصنع هنا؟ والله فكره تجنن. انا ممكن اعمل لكم خط انتاج ملابس يقلب البلد دي بحالها.
7: لا، من ناحيه هيقلب البلد هيقلبها.
0: شفتم؟ هيقلب البلد. وبكده يا رجاله بلدنا هتتحول من بلد زراعي لبلد صناعي كبير ينافس كوريا واليابان وتايوان.

0: عشرة.
1: خليكي خليكي تطلع زي اخويا قدام الخلق دي كلتها، خليها في المايه تسترها.
0: تموت يابا،
1: تموت ورا العار.
2: الحمد لله كل حاجه كان نفسنا فيها شفناها.
0: اخرس يا غفير منك له. شيخ الغفر اصرف الناس دي.
3: اصرف مين ولا مين يا باشا؟
1: اتحرك يا شيخ الغفر.
0: اضرب يا غفير منك ايه، اضرب بالنار.
4: بد يا
0: بد، اضرب اضرب اهدي. بد راح فين؟
4: يلا يا بد.

0: امسح مني يا عمر.
1: العدل يا عمر، انت حكمت عليا بفدان ارض عشان مراتي نزلت تغسل في الترع، هتقول ايه لاهل البلد على اللي فتحها على البحر؟
0: مش وقت الكلام ده يا عمر.
1: لا وقته، عليا النعمه لان تدافع غرام 10 فدادين ارض.
0: غرامة ايه يا ولا؟ داني العمده.
1: ما هوك منك العمده، لازم ان تبقى مثل لاهل البلد كله، والعيبه تتحسب عليك بعشر اضعاف.
2: ايوه الحق حق يا عمده.
3: واللي يمشي علينا يمشي على كبرني.
4: في ايه يا بلد؟ في ايه؟ عمركم ما شفتوا واحده ست لابسه مايو؟ كانت فاكره بلدكم شرم الشيخ. وبعدين ما انتوا بتنزلوا تعوموا يا رجاله مال، حد بيقول لكم تلت التلاته كام؟ اشمعنى دلوقتي بقت مصيبه؟ وبعدين فين اخلاق وشهامه اهل القريه؟
3: انت مين يا سيد؟
4: ما ترد علي يا عمده، انت مش عارفني ولا ايه يا حاج عبد الرحيم؟ انا خطيبه ابنك.
5: خطيبه ايه؟ انت مخلف غير يابا؟
0: ايوه خطيبتك يا بدر.
5: يابا
0: ايه؟ ابوس ايدك. خطيبتك؟ ايوه خطيبتك. ايوه خطيبه ابني اللي لسه واصله يا بلد.
1: امال اللي كانت في الميه دي تطلع ايه؟
0: دي الضيفه سيره الاعمال اللي هتعمل لكم المصنع يا بلد. نزل المية تعمل أبحاث ودراسات.
4: يعني ضفت البلد كلها، وإذا كنتوا شايفين إن في غرامة لازم تندفع يبقى واجبة على كل واحد فيكم.
0: عندك حق، والله عندك حق. ماشي نزل يا شيخ الغافر. يلا بسرعة.
6: يلا كل واحد على داره. يلا
0: اتفضلي معانا على البيت. وانت يلا هات الشنطة دي بسرعة.
6: يلا يلا
0: تعال يا سيباد. امشي امشي امشي يا أخوي، تعال معاي.
6: أنا بدري يا رشا، افتح.
7: بدر أنا مش عارفة أعتذر لك إزاي، كل الحكاية إني كنت حرانة وتصرفت بطبيعتي، نزلت المية فجأة الدنيا اتقلبت ولقيت حاجات غريبة.
5: هي فعلا حاجات غريبة عليك، لأن غريبة عننا.
7: عنكو؟ انت بتتكلم عنهم ولا عن نفسك؟
5: ما انا منهم يا رشا، ولا نسيتي؟ واضح ان احنا الاتنين نسينا حاجات كتير.
7: ما تكملش، ساعات بكون ذكية، بس احنا ممكن نحافظ على حبنا، نخليه حلم في خيالنا مش اكتر.
5: اوعدك اني مش هنساكي ابدا،
7: وانا كل ما انزل المايه هفتكرك،
5: وانا كل ما يعطي الاسانسير هفتكرك. على فكره الناس كلهم هنا في بلدنا بيشخروا هم نايمين، وانا اولهم.
4: غارت ولا طردتها ولا ضربتها بالقلم؟
6: ايه اللي جابك؟
4: جاي افوقك، جاي الحاج قبل ما تغمس الايس كريم بالعيش.
5: شوفي بقى، شغل الحنجل والمنجل اللي عملتيه ده ما يخلش عليا، احنا زمايل وفاهمين بعض كويس.
4: والله ما انت فاهم حاجه خالص.
5: المشكله انك فاهم الحب غلط. اللي بيحب ما بيأذيش، اللي بيحب بيضحي عشان يسعد اللي بيحبه.
4: طب نتفاهم.
5: استاذه مها، احنا ينفع نبقى ديوك نقاكي قصاد بعض في المحكمه، بس يوم ما اتجوز ما احبش ديك غيري جدا في بيتي. عموما ربنا يوفقك وتلاقي الانسان اللي يحبك ويتصف في نظره ويتجوزك، وهيبقى خدمك وخدمني وخدم البشرية كلها، وظلم نفسه
4: وظلم نفسه.
5: واحتمال كمان تعنسي وما تلاقيش اي حد يعبرك، ودي بقى حاجة مش بايدينا. ربنا يتولاكي.
4: يتولاني انا؟ ويتولاك عنك كمان.
5: ايه ده؟ ايه ده؟ انت عندك كولسترول وفمك؟ انا صعبان عليا قوي السبت الوزن.
0: لا ده لو باخده كويس اعدام بس.
5: يا رب.
8: انت بدر النوساني؟
5: ايوه. انا مشهور ولا ايه؟
0: لا ده انت هيجيلك شغل كتير قوي.
8: اتفضل معانا بدون مناقشه.
5: هو في ايه؟
8: اتفضل معانا
5: استاذ عسكر.
0: لا لا لا لا باكر باكر.
5: هو في ايه يا جماعه؟
8: افهم. طيب
5: يا قوه الله، هو القمر بيطلع في النهار ولا ايه؟
8: صافي ناس هنا من الشاطئ، سيدة الأعمال.
5: أهلا وسهلا يا فندم.
9: أنا عايزاك.
5: أنا؟
9: بيقولوا عليك أحسن خلعتي في مصر.
5: نعم، أنا أخلع الكحل من العين
9: كده؟ طب تعالى معايا.
10: جوزي بيشخر.
11: ده تسيب، ده استهتار، مفيش مسن، مفيش اخلاق، هي الدنيا جرب فيها ايه؟
10: طب ممكن حضرتك تتفضل عندي في البيت؟
11: في البيت عندك؟
10: اه، اصل انا الحقيقه عايزاك تمرني ازاي اقف قدام القاضي، اقول له ايه وكده يعني.
11: وحد يكره التركيز والتدقيق؟ الا قولي لي اخبارك ايه في الاماكن المغلقه؟ بتعرفي تعومي؟
10: اه طبعا.
11: على خير الله. العربيه دي كبلن ولا سوست؟ شكلها سوست.
10: اصل انا كنت سالت محاميه وقالت لي ان انا لازم اقول في المحكمه قدام القاضي ان جوزي يعني
11: ما بيعرفش.
10: صح، عرفت ازاي؟
11: اصل انا اعرف المحاميه ديت.

0: هطلقك. يوه كلم نفسك بقى.
1: انا اللي هخليك انت تكلمي نفسك. انت مشيتك في الشارع تبصي وراكي، وريني بقى يا حبيبتي هتطلقيني ازاي. انا هعرفك انت متجوزه مين. الو ردي، انا هجيبك البوليس.
2: يا عم اهدى، ربنا ما يجيب بوليس. انت مين بقى؟
1: انا سامح. انت اللي مين؟
2: ايوه سموحه. ايوه حبيب قلبي، لا خد راحتك خالص، انا فاضي. تقدر تقول عاطل؟ لا لا لا لا لا، واحده واحده عليا كده، وقول لي ايه مشكلتك وبعون الله هتلاقي عندي الحل.

0: أنا آسف إني ركنت مكانك. يعني هي عربيتك على كبال ولا سوست؟ هي سوست. صوري العمارة دي كلها ما فيهاش غير أسانسير واحد هو اللي شغال. عصبية أنتِ. أنتِ طالعة عند الدكتور النفساني اللي فوق؟
1: أفندم حضرتك بتستظرف؟
0: عسل عسل. برجليك اليمين برجليك اليمين. حضرتك ساكنة جديد هنا؟
1: اتفضل.
0: ها؟ لا الحقيقة مش دوري. أزأزي؟ أبيض ولا أسمر؟
1: فندم.
0: سلي نفسك، السكة لسه قدامنا طويلة. بلاش. نجيب عسلية؟ سندوتشات؟ حاجة ساعة؟
1: لا دي بقالة بقى.
0: تعرفي انا مره قمت بالاسانسير الساعه 12 وصلت 1:30 مع اني كنت واخد المحور.
1: ايه اللي حصل ده؟
0: وقف عطل.
1: عطل
0: عادي بيعملها كتير.
1: لو سمحت في عندكم عثمان؟
0: عثمان مين؟
1: مش لما الاسانسيرات عندكم بتعطل بتنادوا على عثمان؟
0: قصدك البواب؟ لا اللي عندنا اسمه دسوقي جبران ابو فايزة.
1: يا دسوقي يا تسوقي.
0: مش هيرد. اصل تسوقي جبران ابو فايزه اخد فايزه وراحوا يصيفوا في اسوان.
1: بس اسكت اسكت.
0: هو حضرتك عصبيه كده ليه؟ ايه ده؟
1: انا كلاستروفوبك.
0: وانا بدر النواساني. فرصه سعيده يا فندم.
1: انت بتهزر؟ انت ما تعرفش اللي عندهم كلاستروفوبيا بيحصل لهم ايه في الاماكن المغلقه؟
0: ايه الكلاستروفوبيا دي؟ في ايه يا انسه؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا تسوقي تسوقي يا فايزة بفادي. يا ريلاكس يا حد انت هتقول النساني. ريلاكس ريلاكس يا سوي يا فايزة.
2: يا بنت المجنونة
3: مدام رشا. اهلا وسهلا.
4: الاستاذ عسكر بسرعه.
3: طيب ممكن حضرتك تفضلي تستريحي 3 دقائق لحد ما بلغه؟
4: ما بستريحش وما عنديش وقت.
3: بس هو عنده عملاء مهمين قوي جوه.
4: والله
3: مدام رشا ثواني بس ابلغه. بس اديني فرصه اقول له.
5: في ايه؟
4: يرضيك حد يمنعني انا؟ انا رشا الورداني.
5: انت لسه قاعد تكرع؟ الله
6: يا فندم لو عارفين سيادتك جاي كنا خدنا معاد تاني.
7: بالعكس دي فرصه سعيده جدا ان احنا نتقنها بحضرتك في مشاريع مشتركه كتير. يا ريت ندرسها مع
4: بعدين. بعدين
7: طيب نحدد معاد تاني بقى يا عسكر بيه.
5: احنا هنبقى على اتصال مع بعض. ها قولي لي بقى ايه الحكايه بالظبط؟ شكلك يا رشا مش عاجبني. في مشاكل في الشركه؟
4: طلقني.
3: ايه ده؟ انت ايه اللي بهدلك بالشكل ده؟
8: انت مالك انت؟
3: اتخانقت؟
8: مفيش دعوه. البتاع دي مظبوطه؟
3: وبوش
8: شكر قوي.
3: طب قولي ايه اللي حصل؟
8: بطلي تحشري نفسك فيا.
9: ليه اوتوبيس؟
8: ليه كده صلاح؟
3: طب ثلاثه بالله العظيم انت اتضربت.
8: مها.
3: نعم.
8: انا عايزك تلعب الرياضه.
3: ليه؟
8: اي حاجه تشغلك عني.
3: غبات.
5: لا لا لا لا لا لا كده ازعل منك يا رشا. معقول الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انت متجوزه بقالك 3 شهور بس لحقتي؟ وبعدين انت ناسيه من فرحك. مصر كلها اتكلمت عليه. فرح كان زي الفل ما شاء الله يا علي.
3: اوكي اوكي مش عاوزه اطلع.
5: انا سعيد. انكل فؤاد عسكر سعيد بيكي قوي كده عين العقل.
3: انا بقى عاوزه اخلعه لانه مش عاوز يطلق.
5: حمار حمار. مين اللي يتجوز واحده زيك ويطلق؟ ان ابغض الحلال عند الله الطلاق.
3: أنا جاية لأكبر محامي في البلد مش جاية لمأذون شرعي.
5: مأذون شرعي؟ رشا يا بنتي أنا بعتبر نفسي في مكانة أبوكي بالظبط الله يرحمه ويحسن إليه. فتح على روحه.
3: بابي عند ربنا.
4: بابي عند ربنا. المهم حضرتك دلوقتي تعمل لي قضية خلع مستعجلة.
5: عايزة قضية خلع. تبقى القضية دي مش عندي. مش اختصاصي.
4: مش اختصاصك يعني ايه؟
5: يظهر انك مش واخده بالك يا مدام رشا. بص قدامك تشوف مين. انا فؤاد عسكر المحامي. محامي كبير قوي. انا عقوبة المحامين في البلد. انت عارف المكتبة اللي قدامك دي؟ في دماغي 15 مكتبة زيها. وكتب كبيرة كده. انا اترافع في قضية بس. اي قضية في البلد. المحاكم كلها تقف على رجل. يدرسوا مرافعتي. يدرسوها للطلبة في الجامعة. لان بتاع القضايا الكبيرة. ايوة. قضايا الرشوة. قضايا المخدرات. انا بتاع الفساد. انا ما يوكلنيش اقل من وزير وناسب. والاخر عاوزاني اترافع في قضية خلع. نهايتي. ايوة نهايتي. نهاية مأساوية للمستقبل السياسي والأدبي.
4: أوكي يا أستاذ عسكر، التوكيل اللي مع حضرتك هيكون ملغي بكرة الصبح. وحلقي كمان الشيك أبو 50,000 اللي بيوصلك كل أول شهر وبتدفع منه مرتبات الجيش اللي برا.
5: طول عمرك عصبية. والله أنت عصبية النهاردة. والله عصبية. إيه الواحد ما يعرفش يتفك معاكي ولا إيه؟
4: أنا القضية بتاعتي أهم من أي قضية عندك. وأنا أهم من الوزراء اللي بيجولك.
5: إهدي. ايه دي رشا هانم. ممكن ناخد واحد ليمون ساقع في كبار الزوار
9: كده. انا فهمت الموضوع كويس. اسمح لي اقول لك يا سامح بيه يا محترم انك راجل مبعر. ايوه ومش قد كده ودلدود. ما هو الراجل اللي مراته تمشي كلامها عليه يروح يعمل عمليه ويبقى زيها لمؤاخذه. ايوه الو سموحه تبين نروح ولا ايه ده تاكس
10: من السرايات. الكلام ده كبير.
11: ما قلتليش ايه رايك في القصه دي؟
12: حلوه قوي. بس ما خدتيش دقنك ليه بالمره؟
11: والنبي في كده
13: ايه في مالك؟
11: اتحجبت وما عجبتش. شلت الحجاب برضو ما عجبتش. قولي اعمل ايه اكتر من كده؟
13: ربنا يتولاكي.
5: بدر مها تعالوا لي في كبار الزوار.
12: انت
4: تاني في ايه؟
14: استاذ فؤاد زي ما حضرتك سمعتها المفروض تسمعني انا كمان. انا ما قربت لهاش. دي عندها كلاكسات ولوبيا في اماكن مغلقه.
4: انت اللي لعبت في زراير الاسانسير عشان يعطل.
12: وعطله ليه؟ هو انا عيل؟
5: ايه ده يا ابني؟ انت تعرف الهانم؟
12: اطلاقا.
5: امال مالكوا داخلين في بعض زي الديوك الرومي كده؟
12: انا هحكي لحضرتك
5: يا فندم. وبعدين يا بدر رشا هانم صاحبه اكبر شركه لتصنيع الملابس الجاهزه ومصممه ازياء عالميه. ايه يا ابني؟
4: وهل يخفى القمر؟ المدام شهرتها سبقاها. وبعدين شفناها قبل كده كتير في برامج الازياء والموضه في التلفزيون.
5: ودول بقى يا ستي الاستاذه مها علم الدين والاستاذ بدر النواساني المحامي.
4: ده محامي؟
14: لا رجل كنبه. مش مالي عينك يا مدام؟
4: وكمان فلاح؟
14: هتلاقي محامي من السوق الحر يا استاذ فؤاد ولا من جروبي بالقشطه.
5: استنى يا بدر. رشا هانم اذا كنت سعادتك عايزه تخلعي جوزك بجد ما فيش غير ده ودي. هم اللي هيخلعوه. دول يخلعوا الاسد من مراته. بس انا عايز سعادتك يعني تشرح لهم ظروف القضيه بالظبط. مش هوصيكوا يا ولاد.
4: يا استاذ دي في عينينا.
5: طيب اسيبكوا انا بقى.
14: على فكره يا مدام مش شرط ان المحامي يملى عين الزبون او الزبونه. المهم انه يملى عين المحكمه والقاضي اللي بيترفع قدامه. بالمناسبة اللي قدامك ده ماجستير في القانون.
4: أستاذ
14: بدر. اسمي بدر يعني قمر. ندخل في الحيثيات. ما هي الأسباب والدوافع القانونية الداعية إلى طلب خلع زوجك؟
4: ممكن ترجمة لو سمحتي؟
14: ترجمة؟
4: يعني إيه أسباب الخلاف؟
14: بالبساطة دي؟
4: بيشخر.
14: نعم
4: بيشخر. حضرتك عايزة تخلعي جوزك عشان بيشخر؟
12: بيشخر في البيت؟
15: طبعا.
12: ده هيكون بيشخر وهو نايم.
15: اكيد.
12: ده تسيب، ده استهتار. الدنيا جرالها ايه يا ناس؟ يعني ايه راجل محترم يشخر في بيته وهو نايم؟
15: ما انا كمان زهقت، ما كنتش اعرف ان الجواز ممل بالشكل ده.
16: هو حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟
15: 3 شهور.
12: 3 شهور؟ وايه اللي سكتك المده الطويله دي كلها؟
15: عندك حق، انا فعلا صبرت عليه كتير.
12: طمني يا مدام، انا هترافع في القضيه ديت وهكسبها. بس هترافع عن جوزك قال بيشخر. ايه ما كل الناس بتشخر، ده مش بعيد القاضي اللي هينظر القضيه يكون بيشخر. نقول له ايه ساعتها؟ انت ما تبكيش غير بيت الطاعه. قسم بعز الجلال الله، لو انت مراتي لخلي فراش الزوجيه بتاعك حصيره وقله ميه، واقعد اشخر لك ليل ونهار بسبب وبدون سبب، ولو خرجت هجيب لك شخاره بالكهرباء. فرصه سعيده مدام، قضيتك خسران.
15: البني ادم ده لازم يترفض.
5: ما اقدرش ارفضه.
15: ما تقدرش ترفضه ليه؟
5: ابوه ده يعني.
15: يطلع مين ابوه؟
5: عمده.
15: عمده؟ حته عمده تعمل له حساب؟ امال لو كان محافظ كنت عملت ايه؟
5: كنت رفضته، حتى لو ابن رئيس الوزراء برضه اطرده من المكتب. لكن الحاج عبد الرحيم النواساني ده بيتحكم في 25,000 صوت انتخابي. لو قال لهم رمز الجمل 25,000 تذكره جمال، لو قال لهم رمز القفل 25,000 تذكره اقفال ونصجرة. ارفض ابنه يعني اخسر الانتخابات، اوت اوف اريا، بره اللعبه. وبعدين تعالي هنا، انت مالك وماله؟ انت مش عاوزه تخلعي؟ خلاص نخلعك. مها اقعدي معاها. ايه المشكله يا مها؟
16: يا فندم المدام ما عندهاش اسباب مقنعه خالص، وبعدين ما اعتقدش ان في محكمه هتاخد بالكلام بتاعها.
5: واحنا كلامنا فين يا نسر؟
16: يا استاذ موجود، بس لازم هي توافق الاول.
5: طيب انا حاسب المكتب، يعني انت فاهميها كده على انفراد، انتوا ستات زي بعض. أنسة مها هتعرض عليك الخطة، لو وافقتي عليها اعتبري نفسك خلعاه بالتلاتة.

0: شوفي يا مدام رشا، الطلاق والخلع لازم لهم اسباب قويه، اسباب جباره. جوزك بيضربك مثلا؟
1: ما يقدرش، البودي جاردز بتوعي قطعوه.
0: حضرتك عندك بودي جاردز؟
1: امال همشي كده عريانه؟
0: لا طبعا ما يصحش. طيب مدام رشا، بخيل ما بيصرفش عليكي؟
1: انا مش مستنيه منه حاجه، وبعدين هو غني وانا غنيه، ومساله الفلوس دي ملهاش اي قيمه. بقول لك بيشخر، تافه، ممل.
0: طب هو كويس؟
1: يعني ايه كويس؟
0: اقصد صحته يعني كويسه؟
1: زي البغل.
0: بغل بغل، ما قلناش حاجه. انا بقصد يعني لما بتبقوا مع بعض يعني
1: كويس. Do you mean when we have sex؟ لما بننام مع بعض يعني؟
0: بيفضل بغلي بقى ولا بيقلب على معايزي؟
1: ما اقدرش اقول اذا كان كويس ولا لا، ده اول راجل في حياتي. لكن السرير كان بيبقى عامل زي حلبة المصارعة.
0: اللهم صلي على النبي. بس احنا كده اختلفنا. علشان حضرتك تطلقي او تتخلعي يبقى مفيش غير سبب واحد قوي، انك تقولي انه ما بيعرفش.
1: بس هو بيعرف.
0: بيعرف؟ يبقى احمدي ربنا على النعمة اللي انتي فيها، واستحملي الشخير والماء.
1: اوكي اوكي، ما بيعرفش، عمره ما عرف.
0: هنكتب كده في عريضة الدعوة،
1: ما بيعرفش. انت هنا ما بيعرفش.
0: لا يعرف.

0: كلمة وملهاش أخت وعاوز عليها رد. من فيكم اللي كان عايز يبلغ المركز؟
1: أنا يا جناب العمر.
0: كنت عايز تعمل كده ليه يا ولد؟
1: العركة كانت كبيرة والدم للركب، قلت ما فيش غير الأمن المركزي يفضها قبل ما توصل.
0: وانت بقى اللي بتقول اليومين دول يا ابن ستيتي.
1: يا جناب العمر،
0: ما تقولهم يا ولد، قول لهم انك شغال مرشد عند ضابط المباحث الجديد. مش هو برضك اللي جاب لك كارت التليفون المحمول؟ المحمول اللي بعت نحاس امك عشان تشتريه. اوعى تفتكر يا ابن ستيت ان الحاج عبد الرحيم النوساني في حاجه بتعدي من ورا قفاه. يرضيكم يا رجاله يعيش بينكم مرشد يفتن عليكم؟
2: لا يا
0: شيخ غفر.
3: تحت امرك يا جناب العمده.
0: خد التليفون من الجاسوس ده وكسره ولسعه قلمين والتالت على قفاه وارميه بره المجلس.
3: امرني يا باشا.

0: تمام سعادتك، زبطته.
1: استراحة نشرب الشاي، بس يكون في علم الجميع الغلطان هيدفع غرامة فدان أرض، وبعد كده صافي يا لابد ونرجع حبايب زي ما كنا. نلتقي بعد الفاصل.
2: الأستاذ عسكر بيقول لك اكتب عريضة الدعوة بتاعت مدام رشا.
3: هي المحاكم فاضي اللي بتوع الشخير والملل.
4: يا عم مش هنقول شخير وملل.
3: امال هنقول ايه؟
4: ما بيعرفش.
3: ايوه ما بيعرفش ايه بالظبط؟
5: ما بيعرفش. مش كان بيعمل ايه؟
3: كان بيحلها ودي؟ دي حيلة رخيصة يا نسا. انا ماليش دعوة بالقضية ديت.
1: شيخ الغفر
6: جاهز يا جناب العمدة.
1: في عجالة. ايه تحرياتك عن العركة بين العيلتين؟ بصراحة ومن غير زواق للكلام.
6: العيال يا جناب العمدة كانوا راجعين من المدرسة، والمدرسة كانوا لسه مبيضينها.
1: هيزوق في الكلام، كمل.
6: وسيادتك عارف ان سكة المدرسة بتقع على الشط التاني المواجه لبلدنا.
1: انت هتوصفهالي ماني عارفها. كمل يا شيخ الغافة.
6: الواد خالد ابن فارس لا لمؤاخذة النسوان بتغسل المواعين على شط الترع. عينه ساخت وبصله.
7: ايه
8: يا خبر اسود
7: ده يبقى عيب قوي.
6: الواد خالد لمح الست لطيفه مرات عوض ابو شقفه.
9: ففندم
6: وعدم المؤاخذه ما كانتش لابسه هدوم تحتانيه.
1: اندروير يعني؟
6: يطلع ايه الاندروير ورداء جناب العمده؟
1: يا حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد. كمل كمل.
6: ويا ريت الواد اتفرج واستكفى. إلا استنى ابنه.
1: ابن مين؟
6: ابن مرات عوض أبو شاف.
9: أفندم؟
6: وراح قايل لابنها على اللي شافه وراحوا عاكشين في بعض. وكل عيل طلع له أهله وهاتك يا ضرب.
1: عيلة فارس رأيها إيه في الكلام ده؟
3: عيله غلط يا حضرة العمد.
1: وعيلة عوض أبو شاف.
9: أفندم؟
1: إيه؟ قولك في الكلام ده يا عوض.
9: ده واد قليل الرباية ويستاهل قطم رقبته.
1: والعيان والمشايخ رأيهم ايه؟
7: الواد فارس غلطان وعيلته تدفع في الدان الارض لعيلة عوض ابو شاف.
9: افندم
3: يا اخويا عوض بقى.
1: اللي موافق على الحكم ده يرفع ايد. موافق موافق.
3: اخراس يا اولية الشهية. لسه المسألة فيها كلام تاني ولا خاب من استشار. واني مش هستشير اي حد، لا اني هاخد رأي المتر بدر عبد الرحيم النواساني رجل القضاء الواقف. ادعوا له ربنا يوفقه.
10: ربنا يعلم له.
6: لو اني غفير المحمود انت دفنه.
3: لازم نطلع على تحقيقات المياه. الو ازيك يا بابا؟ الله يخليك يابا وانت كمان. لا تحت امرك يا حاج. مين؟ مرات عوضه ابو شافه؟ ايه اللي عارفها؟ الوليه دي لسه عايشه؟
11: ما هي اللي كانت رافعه نسبه الغياب في المدارس.
3: طب واحده واحده عليا كده. هو الواد كان واقف فين؟ عند الجمنيزه؟ يابا انا عارف وحافظ هي بتقعد فين. انا بتكلم عليه هو. الواد الواد
11: كده ما يشوفش كويس. كان لازم يقف شمال الجميزة. القضية دي واضحة وضوح الشمس. المخطئ يا والدي هو عوض أبو شقفة جوزها. هو اللي خلاها تخرج تغسل
3: وهي مش لابسة ملابس داخلية.
11: ما هي لو كانت خرجت مستورة كان عنصر التحريض انقضى. الولد بحكم سنه وهو في طور المراهقة لازم يبص. محروم يابا. ايوه لازم. اهمالها واستهتارها واحتمال كمان تكون متعمده هو السبب. ايوه يابا هو كده.
3: لا تمر يا حاج. مع السلامه.
1: الست لطيفة مرات عوض أبو شقفة.
9: أفندم
1: خنقتني يا عوض.
3: لو كانت خرجت من دارها مصورة فوق وتحت كان الواد ده شاف حاجة؟
10: لا شافوه.
3: لو أي حد فيكم شاف واحدة ست ولا مؤاخذة مكشوفة يبص ويبحلق ولا يغمض عينيه؟
10: يغمض عينيه.
3: من فيكم سيدنا يوسف؟ خدوا بقى الحب. الواد فارس براء وعوض ابو شقفة.
8: افندم
3: ايه حكايه افندم؟ افندم انت في منطقه التجنيد يا اخويا؟ طيب انت ملزم بفدان ارض او تدفع ثمنه عشان لما مراتك تخرج تبقى تفكرها تلبس كل هدومها. ها
8: هو ده العدل يا عمده؟
3: ايوه هو ده العدل يا عم. خلاص المجلس انفض.
12: يا انت مش شايف انك مزودها مع معاها على الاخر؟ البنت بتحبك وانت سايقها الموت.
13: هي دي بتحس بجبل واحده غيرها كانت حلت على النافوخ من زمان. طب انا عمري ما حسيت بيها. مش لوني وسبسبه مره بحجاب ومره من غير ومره سابغه شعرها. ايه الروشه دي؟ ومهنتنا طبعت عليها
12: ازاي؟
13: هدي لو اتجوزتها وحبيتها بوسها ممكن ترفع عليها قضيه تحرش. يا عم هي ناقصه محاكم في البيت. انت بتاخد نفس ولا بتاخد قرار؟
12: لا اول كرسي.
13: كرسي ايه ده؟ انت شارب لك ايه انتريه؟
12: اهو
13: خليك معايا صلاه.
12: اجري معاك.
13: بصي عايز اتجوز واحده ستايل. انت شفت المدام اللي كانت جايه عايزه ترفع قضيه خلع عشان جوزها بيشخر؟
12: ده احنا كده دخلنا في شريحه ثانيه. ده نواعم يا بدر وجامده عليك. راح فين؟ راح فين؟
13: بقول لك ايه صلاح، الواحد يعرف ازاي اذا كان بيشخر ولا لا؟

0: احنا فين هنا؟
1: هيلث كلاب؟
0: نعم اختي.
1: نادي صحي؟
0: صحي ازاي يعني؟ يعني ادوات صحية وسيراميك وكمبشنات وكده.
1: انت ايه انت عاوز ايه؟
0: لا انا موظف عمومي وعندي سلطة قانونية. مش ده المحل المختار بتاع السيد سامح محمد العترمي؟
1: ايوه.
0: هو موجود؟
1: هو صاحب النادي. انت بقى عاوزه في ايه؟
0: معايا اعلان لازم يستلمه بنفسه بشخصه.
2: طب سلامات رفع قضية.
0: الظاهر كده سعادتك يعني زي الاعلام ما بيقول.
2: بيقول ايه الاعلام ده؟
0: بيقول ايه؟ ما تعرفش سعادتك ولا ايه؟ انا الافضل تقرا بنفسك سعادتك يا فندم. اتفضل حضرتك.
3: تظلمنا يا باشا
4: هايني هاد تسليم الصلابيه كمان شهر ومش عايزه انسى فيه. هات لي كريستين وتعالى لي على المكتب.

0: And here is Christine. We're ready.
1: Hi, Christine. مش بطل. Could you turn around, please? فتحة الصدر لازم تعلى شوية.
0: يا مدام تصميم الفستان
1: لازم نعدل على الأجانب، ما أنت عارف الصدور عندنا ما شاء الله 2 سنتي زيادة. ألو. هاي مسيو توني. ما أنا قلت لحضرتك ما أقدرش أدي تسهيلات أكتر من كده. البضاعة عندي بتتخطف من السوق خطف.
2: أنا ما بعرفش يا رشا، أنا ما بعرفش.
1: ده آخر كلام عندي يا فندم.
2: ورجعي تقولي يا فش كمان.
1: ما أنت كمان مش مريحني.
2: مش مريحك؟
1: ثانية واحدة يا توني.
2: وهو في توني كمان؟ لا ده أنا هوريك اللي عمرك ما شفتيه طول حياتك.
1: سوري يا توني، نتكلم في وقت تاني.
0: 2 سنتي زيادة كفاية يا فندم؟

0: عارف انت بترقص مع مين؟
1: وانت مالك؟ من حقي ارقص مع اي حد.
2: ما تستعجليش، الدور الجاي بعد شويه. عارف انها مراتي.
0: عارف، استاذنت مني عشان ترقص معاها.
3: ما حضرتك ما كنتش موجود.
0: ما هم اختاروا الموبايلات في ايه؟
1: انت متوحش ولازم يودوك جنينة الحيوانات.
0: انت لسه شفتي حاجه؟
4: برافو علي، كسبت الرهان.
0: ايه؟
4: كنت مراهنة نفسي انك لسه بتموت فيا وما تقدرش تشوفني مع حد غيرك.
2: نعم يا اختي.
4: متوحش، بموت في التوحش. رقصني. Still feels like first night together.
0: مش فاكراني بريالة؟ بعتلي دعوة على قد محضر عشان رقصك.
4: اقصى عليك، جاي عشان غلطة محامي وانا اللي قلت اني وحشتك وانك قلب الدنيا عشان بلاي.

0: رشا، طب انا هوريك هعمل ايه.
1: سامح بيه لو جه ممنوع يدخل.
2: بس يا فندم
1: الكلام اللي بقوله يتسمع.
2: تحت امرك يا فندم.

0: كده معه مفهوم؟ مش مطلوب منك اكتر من كده.
1: في ايه؟
2: رجل الاعمال مجدي عمران عايز يقابل حضرتك.
1: زبون جديد؟
2: ايوه.
1: بنت عارفه يا بنت التعليمات، اي زبون جديد تدخليه على طول.
2: حاضر يا فندم.

0: وسهلا مجدي بيه.
1: ما اسميش مجدي.
2: امال مين حضرتك؟
1: هتعرف. اتفضل اقعد. واقف ليه؟ ابعد ايدك عن الجرس.
0: اوكي.
1: ما تردش على التليفون.
0: انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اهدى مال.
1: صحيفه الدعوه دي خارجه من عندك؟
0: بالطبع.
1: حضرتك بقى اللي كاتبها.
0: هي قضيتي ايه بالظبط؟
1: اقرا وانت تعرف.
0: الله، هو حضرتك سامح بالعدرمي زوج المدام المحترمه رشا هانم الورداني؟
1: اللي ما بيعرفش. انا ما بعرفش.
0: ده اللي يقول كده يبقى مفتري. اما انت ما تعرفش، انا اللي هعرف. بس يا سامح بيه، يعني ده كلام عرايد، كلام روتين يا سموحه.
1: رد على سؤالي، انت اللي كاتب دي؟
0: طب وحيات من جمعنا من غير ميعاد، طب ايه رايك؟ والنعمه دي على عينيا. ايه؟
1: اختصر اختصر
0: يا ابني، احنا مش بتوع القضايا دي، لا طلاق ولا خلع. الله، بس عشان مدام رشا يعني.
1: يبقى انت اللي كاتبها.
0: الله يا سيدي، لا كاتبها ولا قريتها حتى.
1: طب مين انت؟
0: اتنين محامين عندي كده.
1: هاتهم لي هنا حالا.
0: طيب ممكن ادوس على الجرس؟

0: في ايه يا استاذ فؤاد؟
1: الاستاذ يبقى جوز مدام رشا الورداني، وفي جمله عابره وردت في صحيفه الدعوه مش عاجبه سعادته، ويظهر يا اولاد انها غلطه مطبعيه.
0: احنا تلامذتك يا استاذ وماشيين بتوجيهاتك. العريضه صح 100%.
2: يعني انت اللي كاتبها؟
0: لا لا لا، دي الانسه ثم لنا ولا الانسه.
2: من غير كتر كلام، مش انت اللي كاتبها؟
0: لا.
2: طب اتفضل انت.
1: تعالى، رايح فين؟
3: اسمع يا استاذ، لازم تفهم ان احنا عارفين شغلنا كويس قوي، وبعدين شيء طبيعي ان تلاقي كلام في العريضه ما يعجبكش. انت الخصم، عايزنا نكتب فيك شعر ولا نغني لك؟ وبعدين فين الجمله اللي مزعلاك قوي كده؟ انا اللي كاتبه العريضه ومسؤوله عن كل كلمه فيها.
2: ما بيعرفش. عرفتي ازاي اني ما بعرفش؟
3: مراتك هي اللي قالت.
2: كدابه.
3: خلاص، دي حاجه بينك وبينها.
2: صح، واحنا كنا نايمين في وسطكوا.
4: المدام هتدخل لوحدها، راجل ومراته، نتدخل احنا ليه؟
5: استنوني هنا،
6: خليكم معانا، دي مسائل عائليه. حد دخل؟
1: يا ابني يا ابني، حضرتك عايز ايه دلوقتي؟
2: حاجه بسيطه خالص، انا جاي اثبت اني بعرف.
1: وتثبت انك بتعرف ازاي يعني؟ وتثبت عندي هنا في المكتب؟ يا ابني اقدم مسانداتك للمحكمه. الله، احنا الخصوم يا ابني.
0: طب نستأذن احنا بقى يا فندم.
1: استنى، رايح فين؟
0: ما هو ما يصحش نشوف حضرتك في الموقف ده.
1: بتسمي ده موقف؟ ما تمشيش يا بدر.
2: انا تلزمني شهاده قويه من شخص موثوق فيه اني بعرف، وانت الشهاده بتاعتي.
0: محدش قال لحضرتك قبل كده انك سافر ومش محترم وما بتعرفش في الاصول.
2: انت ايه اللي عملته ده؟
0: اللي حصل، انت لازم تتخلع مرتين، مره عشان وقحتك والمرة التانية عشان ما بتحرفش.
2: حاجة يمينة في المعرفة. ما بعرفش هلا،
0: تسألنيش حاجة دلوقتي.
2: هنا حواريكي ما بيعرفش حاجة في ايه.
0: تتشطر على واحدة ست.
1: كان لازم اخش الطيران. انت اجدع واحد يعرف مصر.
2: اضربه يا بدر.
1: انا بضربه ما بيضربش. السلامة يا بدر. لا اله الا الله، لا اله الا الله.
2: فتح على روحك يا ابني.

0: نشلت يا فالح. ابوه اقتلوا يا مالك، اقتلوا يا مالك.
1: انت فاكر انت هتحميك يا حبيبي؟
2: اضحكوا عليا يا رما، انا يحصل لي كده ولا في بتهزروا؟
3: حضرتك اللي منعتنا.
2: هذا فيهم باي مرفوضين، كلهم مرفوضين.
4: الو مين؟
5: يا سموحه يا حبيب قلبي، انت نسيتني ولا ايه؟ انا بتاع الموبايل. الله، انا زعلان منك يا سامح. مفيش رنة، مفيش مزد، مفيش أغنية لحبيبك. أنا قلت أنت رحت شرم، يعني تقعد لك يومين تاخد لون ولا حاجة.
6: تعال النحية
7: يا ربي.
6: على مهلك.
7: أرض مين ولا مين فيكم؟
6: على مهلك.
7: تعبان.
6: سلامتك، ألف سلامة.
7: إيه دي فظيعة؟
6: خف جمل.
7: القضية دي خلاص بقت بتاعتي. هخلعت منه سواء كان بيعرف او ما بيعرفش.
6: بس انا مش قادره اسامح نفسي ان كل ده حصل لك بسببي انا.
8: على مهلك يا مدام، بالراحه. حضرتك كده ممكن تخديه على نفسه.
7: اتفشفشت.
6: معلش. الو، انا مش طلبت الامبولانس سبيسيال؟ ما جاتش لحد دلوقتي. بسرعه.
8: اسعاف ايه يا مدام؟ دي كدمات بسيطه، وبعدين واحنا مروحين هجيب له كيلو خيار يحطه على وشه وانتهينا.
6: مروحين؟ انت مراته؟
8: لا.
6: خطيبته؟
9: لا لا لا، خطيبتي ايه؟ ده انا بوصاها معايا في سكتي، نوع من الشفقه بعطف عليها.
8: طول عمرك خدوم يا بدر.
6: اكيد، واضح انه انسان شهم ونبيل.
9: اصل الشهامه دي سلو بلدنا، مش حاجه خصوصيه.
6: لا يا بدر، الشجعانه والاصلانه الفظيعه اللي شفتها منك من شويه بتدل انك انسان مش عادي.
8: لا عادي، ده كل الفلاحين كده لعندك.
6: اتفضل يا دكتور.
10: هاي دكتور.

0: ايه اللي بيصفر؟ انا مش مرتاح للدكتور. انا مش عارف اشكرك ازاي، ده كتير كتير جدا.
1: هو كتير بعقل ده استهبال.
2: بعد الفحص المتأني الدقيق اتضح ان افضل علاج للحالة هو تقطيع بعض الترانشات الطويلة المسحوبة الاضلاع ووضعها على مكان الاصابة بالكامل بصورة منتظمة مع بعض الدوائر على العين لعدة ساعات في اليوم.
0: هي الحالة خطيرة للدرجة دي؟
1: ايه يا دكتور، انا كنت حاجب له 2 كيلو خيار وخلصنا.
2: ده هي دي الترانشات اللي اقصدها.
1: العلاج ترانشات خيار؟
2: يا عالم كله بيتجه للعلاج بالاعشاب والمواد الطبيعية.
1: خلاص خلاص، المهم خير.
0: حس كده بقى يبقى نروح البيت احسن.
1: لا، نعدي نشتري 2 كيلو خيار الاول.
2: نعدي ازاي؟
1: نستأذن السواق. خلاص يا دكتور، الحساب عندي.
3: جميع السيارات توقف عند عرض الخيار. جميع السيارات توقف عند عرض الخيار.
1: اتنين كيلو خيار والنبي يا عم.
2: يكون دخين ومملك لو سمحت.
4: ما تنسى تنقب نفسك.
1: الحمد لله على سلامتك يا أستاذ بدر.
0: والله أنا مكسوف من رقة وكرم ساعتك.
1: ممكن الموبايل بتاعك عشان أطمن عليك؟
0: قوي قوي والله، بقالك عوزة يا دي محمود. اتفضلي ما يغلش عليك.
1: لا أنت فهمتني غلط، أنا قصدي النمرة. ممكن تسجلها لي؟
0: سوري افتكرتك عايزة موبايل.
1: في ثانية تديها النمرة وأنا بقالي سنة بشحتها منك. دكتور، هو الفلاح اللي يغمس الايس كريم بالعيش يجرى له ايه؟
2: بس ده يتوقف ان كان توست ولا كايزر.

0: عيني عليك يا حلم.
1: أستا محمود استنى شوي،
0: الأيس كريم جاي اهو.
1: أستاذ أحمد اتفضل اتفضل استريح. اسمح لي اعتذر لك على اللي حصل.
0: ده أنا اللي لازم اعتذر لك.
1: أنت متضايق قوي.
0: مش عشان اتضربت وعيني كانت هتروح، إنما عشان مش قادر أشوفك وأنت على سمة الديناصور ده.
1: الأيام جاية كتير والفرصة هتتعوض بأحسن منها.
0: يا ريت يا رشا.
1: قول لوالدتك إن في واحدة بتحب الموسيقى سمعتك وبتقول إن في يوم من الأيام هتبقى مطرب مشهور.
0: والدتي في البلد، بس هقول لها وهقول للدنيا كلها.
1: الأغنية اللي كنت بتقولها في الحفلة جميلة جدا.
0: أنت أجمل.
1: هي كانت إزاي الغنوة؟ بتلوموني ليه لو شفتوا معينيه؟
0: حلوين قد إيه؟ هتقولوا انشغالي وسهد الليالي.
1: ممكن تغنيها؟
0: حاضر.
2: بتلوموني

0: بتغني عندليب لحبيب يا واد. الو الو
1: زلزال مدمر. أيوة.
0: انت رحت فين؟
1: البحر الابيض المتوسط، وقد بلغت قوه زلزال 7 درجات بمقياس ريختر.
0: تليفونك ما هو عندي يا ابن النوساني، وحيات امي هتغمس الايس كريم بالعيش.
2: في الحقيقه يا انسه ماها، لقد افسدت علي تلك اللحظه، واذا كنت هغمس الايس كريم بالعيش احسن ما سقف ده وكواح.
1: استمرار الحرائق في ولايه كولورادو الامريكيه، والتي نشبت منذ 3 أيام،
3: هي كده سرتها تملى الدنيا كوارث وزعبي. ذنب الناس دي ايه؟
1: وتتسبب في مصرع 200 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5000 آخرين.
3: ألو،
0: صحيتك من النوم؟
3: أبدا يا جميلتي الجميلات.
0: هندم طول عمري لو كنت أزعجتك، كنت عاوزة اطمن عليه
3: بس.
0: حطيت قشر الخيار؟
3: ايوه، بس خلاص ما بقاش لي لازمة. خليكي معايا ثانية. الو،
0: مش عاوزة اقلقك اكتر من كده.
3: تقلقيني؟ ده انت بتسعديني. خدي راحتك، ان شاء الله تكلميني لحد الفجر لطلعة الشمس،
4: لمعاد الجلسة اللي جاية في موجة عبير والشعر الحرير.
3: الخدود يهفهف ويرجع يطيب.
0: ألو.
3: أيوة أنا معاكي.
0: الحقيقة أنا كنت عاوز أشوف.
3: يا ريت. وأنا كمان. تحب فين؟
0: في المصنع.
4: لا، مصنع إيه؟
3: المصنع ده كله عمال ولمة، أنا ماليش في اللمة.
0: بدر.
3: عيون بدر.
0: زي ما وقفت جنبي قدام سامح، عاوزك تقف جنبي في المصنع.
3: اقف
0: وتفتش على عمال.
3: افتش
0: وتشوف معايا سير العمل.
3: اشوف
0: وتفحص الدفاتر.
3: افحص. تحب اجي افحص دلوقتي؟
0: لا دلوقتي صعب، لما تخف. باي.
5: بكره جمهورك هيجي. ممكن في يوم نتقابل وافكر.
6: تحب
5: اوصلك حته؟
6: متشكر، البيت قريب.
5: تصبح على خير
6: وانت من اهله.

0: عاوز من حضرتك؟
1: مدام رشا لو سمحت.
0: اسمك وغرضك من الزياره؟
1: بدر النواساني المحامي.
0: اهلا وسهلا يا فندم.
1: حضرتك شرفتنا ونورتنا كلنا.
0: افتح الباب.

0: النهاردة يوم مش عادي يا بدر.
1: هو معانا الوزير جاي؟
0: انت اللي جيت ودي اقل تحية تليق بيك.
1: انا؟
0: ايوه.
2: اتفضل حضرتك عشان تتفقد المصنع.
1: اتفضل.

0: يمشي على فوق الخط.
1: سؤال بسيط، الورد ده هيجي تاني ولا ايه؟
2: ده المصنع اللي بناه الورداني الكبير سنة 1911، وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الأولى.
3: الحرب العالمية الأولى ما كانش عندنا ضرب.
4: جده كان بيقول كده.
3: لا طالما جده قال كده يبقى حصل، هو أدرى.
2: لكن الورداني الكبير ما استسلمش.
3: هم حصروا؟
2: كافح وأنشأ المصنع ده اللي ابتدى يصنع الغيارات الداخلية بعد ما كنا بنستوردها من الخارج.
3: إلهي يستر، زي ما سطر كل عريان.
2: وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الثانية.
3: هو هتلر ما كانش وراه حاجة غير مصانع جدك؟ مش ده المصنع اللي احنا فيه دلوقتي؟
4: طبعا لا.
3: أمال راح فين؟ هو مش هتلر مات؟
2: الورداني الصغير بدأ من جديد وأنشأ المصنع ده.
3: احمدك يا رب.
2: كان عنده بعد نظر، أنشأ المصنع ده في مدينة 6 أكتوبر وخصصه للبدل. إنما مدام رشا بقى مع عبقريتها وفنها أضافت إليه the latest ladies fashion.
3: ودي أضفتيها إزاي دي؟
4: كان لازم يا بدر.
3: هي مهمة.
2: وفي رسم بياني بيوضح إنتاج مصانع الورداني من 1911 حتى الآن.
3: أنا اتخنقت. مش
4: هتيجي معايا ولا تبات هنا مع ميشيل؟
3: لا بات فين، أنا معاكي.
4: ميرسي ميشيل.
3: ميرسي مومال.

0: يستحمل العرق. انا عايزكم تخلي بالكم من موضوع السوسته ده، لان السوسته بتقطب بتخلي لبس البنطلون بيبقى مش خليك تستاهل. انت بتعملي ايه؟
1: يعني بعمل ايه؟ عجين الفلاحه بخير.
0: متجوزه؟
1: انسه.
0: عندك اولاد؟
1: انسه يا فندم، انسه.
0: طب ما تجيبوا لها عريس، بس يكون عريس من تايوان. نبشرهم كده بعلاوة على الماشي.
2: مش قوي كده، مش من اول زياره. اتفضل.
0: ايه النفخ ده؟ متسطرين قوي في النفخ
2: ده. تصميمي انا، بس الحقيقه تعبني قوي.
0: هو يتعب، ده يتعب اي حد.
2: ده احدث موديل للبيبي دول.
0: هو ده؟ من زمان وانا نفسي اشوفه. لا جميل جميل. تصميم هو بالنسبه للاستعمال، لو الست حبت تحط البوك بتاعها يثبت ولا يسقط؟ ليه كتالوج؟
3: ودي النقلة الكبيرة اللي غازينا بيها أسواق العالم.
0: انتوا غازيتوا بدول؟
2: والغزو نجح.
0: أنا ليا رأيي إنكم تستعينوا بتجربة الرائدة مدام عوض أبو شقفة.
2: شقفة؟ مش شقفة دي؟
3: I never heard of her.
2: Is she a designer?
3: I don't know very much.
2: بدر دي مصممة؟
0: إلا مصممة. أنت مصممة قوي، دي من زمان، دي طلعت أجيال. إيه ده إيه ده إيه ده؟ لا لا لا لا لا لا. أنا في كده مش قادر، أنا مش قادر ده كله.
2: رقيق مش كده؟
0: رقيق إيه؟ ده مفتري، ده دموي.
3: ده أحدث صيحة في السون سوتس.
2: وبنعمل منه موديل قطعة واحدة.
0: قطعة واحدة؟
2: آه.
0: طب وأنتوا هتداروا إيه وتسيبوا إيه؟
2: لا يا بدر، قصدي وان بيس.
0: أصل الحقيقة يعني أنا ماليش في البحر خالص خالص.
2: يبقى ليك في النيل. أنا بعمل تور باللانش بتاعي كل ويك إند. تيجي معايا الويك إند الجاي؟
0: أنا أجي معاكي جهنم الحمر.
2: اعتبره معاد؟
0: اعتبري
2: رفعت.
0: ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا استاذ؟
4: 81؟
0: ايه اللي 81؟ يا مدام رشا
4: 46؟
0: يا عمي بتاع الحرب العالمية.
2: عاوزة ال 12 بدلة يكونوا جاهزين في ظرف يومين. وبعتوا معاهم 3 دسات قمصان، واحدة حرير واتنين لينو فاخر، جميع الألوان. وبيجامات وأندر ويرز وشرابات.
0: هو ايه الموضوع؟ ايه يا مدام، الجوله الطويله دي كلها عشان تدبسوا الزبون؟ انا اسف، انا مش هقدر اشتري باسعاركم.
2: المحامي اللي هيخلعني لازم يكون اشيك محامي في مصر. وبعدين ما تقلقش، هنحاسبك بسعر الجمله.
0: لا، اذا كان بسعر الجمله يبقى نشتري بدله.
4: 2 سم.
0: ايه ال 2 سم؟ ايه ال 2 سم؟

0: يا أستاذ يا أستاذ،
1: في حاجة؟
0: أستاذ بدر.
2: بونسوار. إيه؟ مالك ازبهليتي ليه؟ عمرك ما شفتي نجم وجها لوجه؟
3: نجم إيه وهباب إيه؟ أنت إيه اللي أنت مهببه في نفسك ده؟
2: الجهل بقى اشتغل. أنا عارف إنك ما تفهميش في الموضة وفي الأناقة. أنت أخرج شوية الجاز اللي على شعرك والهلاهيل اللي بتفصليها عند الترز الرجالي اللي على ناصة شارعكم.
3: أنا الحق عليا إن أنا عملت المستحيل علشان أعجبك.
2: أهو مستحيلك ده بقى ما كانش من مستواي.
3: لا أنت اللي متربي عند فيرزاتشي يا خالي. ما أنا عارفة البير وغطاه. طبعًا الهنم هي اللي بشبشتك. ده أنت حلقت شنبك عشان خاطرها.
2: وماله لما اشتري من عندها شوية حاجات؟ هو عيب؟
3: العيب إنك تعيش على عرق النسوان.
2: مش أنا يا نسا اللي عايش على عرق النسوان. الموضوع كله إني اشتريت بسعر المصنع بفلوسي بحر مالي. أنت ناسي أنا ابن مين؟
3: لا مش ناسية، بس كويس إنك فكرتني.

0: لسه زي القمر يا عنات.
1: وانت لسه شاي قوي يا عبد الرحيم يا نواسي.
0: الزمن بيمشي لقدام وانت لوحدك بس اللي بترجعي لورا.
1: يا راجل
0: اختي ده كلام حد يبقى القمر جنبه شخصية ويختيشي؟ معقول الكلام ده؟
1: اوعى بس اوعى التلفون
2: ده وقته ده يا سهل. طب والله ماني راضي.
1: لا بس رد احسن يكون بدر ولا حاجة.
2: السقيلة يا ساتر.
3: الو حضرة العمدة الحاج عبد الرحيم النواساني. مش مهم مين انا، مجهول ويهم مصالحكم. ابنك يا حاج، ابنك ماشي في سكة اللي يروح ما يرجعش. انا بحذرك الموضوع ما يتسكتش عليه، الحقه قبل ما يغمس الايس كريم بالعيش.
2: ايس كريم ايه وعيش ايه؟ ما تفهميني يما. الو
0: ان الشبكة واقعة.
1: في ايه يا حاج؟
0: شبكة ايه دي؟ مصيبة.
1: مصيبة؟ مصيبة ايه؟
0: ابنك استهاني.
1: بعد جراله ايه؟
0: عاوز يغمس الايس كريم بالعيش.
1: يعني ايه دي؟
0: لا داني افهمها وهي طايرة، باين واحدة من بنات مصر لفت عليه.
1: طب ولا عمل ايه يا حاج؟
0: عمل؟ لابد من حملة تفتيشية مفاجأة عليه. قومي بسرعة جهزي لي هدوم السفر. قومي.
1: انت هتسافر في الحتمة كده النهار له عينيه.
0: ايوه والله عندك حق. طيب اصبع على خير.
1: انت هتنام يا عدو؟
4: بسرعة شوية عشان نلحق نرجع قبل العتمة حودة.
5: عمرك يا كبير.
6: بحبك ليه؟ بحبك بس مش ليه. يا مجنون مش انا ليلى اسمي الحوك ليلى. يا مجنون اسمي الحوك ليلى. عايزنا بحبك
7: ليه؟ بابا الحمد لله على السلامة. ايه المفاجأة الجميلة دي؟

0: ايه يا رب؟ في حاجة؟
1: قلبت الشقة كرخارة يا بدر. طلع نسوان الهنا يا ولا.
0: نسوان ايه يا رب؟
1: يا ولا اللي انت عامله في نفسك دي؟ انت قلبت يا ولا؟
0: قلبت ايه يعني؟
1: وكمان مش فاهم فين شنبك يا متر؟ عنوان الرجولة، علامة الجودة، ختم الصلاحية.
0: شلت يابا
1: بالبساطة دي؟ وشلت ايه تاني؟ وعيانا كوب فردت في عز ما تملك.
0: ولزومه ايه الكلام ده يابا؟
1: وايه يا ولا اللي انت لابسه دي؟ ايه؟
0: بيجامة.
1: بيجامة ولا قميص نوم حريمي؟
0: لا دي بيجامة بس على الموضة يعني.
1: والحلاقة الزرايب دي موضة هي كمان؟
0: يعني
1: ايه؟ بقى ديه بدر عبد الرحيم اللوساني اللي البلد كلتها كانت بتحكي وتتحاكى عنه؟ بقى ديه بدر اللي بحلم يبقى وزير؟ ايه اللي شالي بكيانك كده يا ولد؟
0: الحب.
1: وبتحب مين؟ واحدة ست؟
0: وما احب الراجل؟
1: ايوه وهي دي بقى بسلامتها اللي هتخليك تغمس الايس كريم بالعيش.
0: ايه؟ لا ده في زومبا اتضربت بقى.
2: ما حضرتك ما تجيش على غفله الا لما يبقى في مهموس اتضرب بيني وبينك.
1: وملبس هيد مرجاني وتشوف مكان نقعد فيه نتكلم راجل لراجل. ولف في البيجامه دي علشان اديها لومه.
3: ما تفكها بقى يابا. يعني انا كنت ارتكبت جريمه؟
1: بقى بتخيب يا بدر.
3: انت كنت عايز اخبي عليك؟
1: وطبعا هي هتموت عليك. ابوك عمده وانت مرشح تبقى نايب ولا وزير.
3: مش قوي كده. ادعي لي بس انها ترضى عني بعد ما اكسب لها قضيتها.
1: قضيتها؟ هي محبوسه؟
3: محبوسه ايه؟ دي عندها قضيه بسيطه كده، قضيه خلع رفعها على جوزها.
1: بتحب ست متجوزه يا ابن النوساني؟
3: دي ست مهمه جدا، اسأل عليها شوف عملت ايه في 6 اكتوبر.
1: هي عبرت مع اللي عبروا في 6 اكتوبر؟ يا ابني ده سنها يبقى من سن امها.
3: مش الحرب يابا، مدينة 6 اكتوبر دي عاملة هناك احدث مصنع ملابس جاهزة.
1: المصنع دي معناته انها اغنى منك ومن ابوك ومن بلدك كلتها. والست اما تبقى اغنى من جوزها هتركبه.
3: تركب مين؟ ده انا راجل.
4: يابا اللي عاوز يبقى له كلمة مسموعة لازم أن يدور على يسنده ويقف في مصالحه. الفلوس ممكن تخلي الواحد عضو مجلس الشعب، وزير او حتى نجم في التلفزيون.
1: طب فضينا من السيره دي، ولما تبقى تخلص من قضيتها نبقى نبت في قضيتك. وعاوز لما اجي المره الجايه الاقي ابني بدر النوساني، مش عامل لي فيها ابراهيم سعيد.
5: ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟
6: ازيك يا بدر؟
5: مرتاح يا صلاح؟
6: الحمد لله.
7: الحمد لله على سلامة دماغك يا صلاح. مالك؟ مفروس كده ليه؟
5: أنا مش فاهم حاجة منكم انتوا الاتنين.
8: بس أنا بقى فاهم، وفاهم مين اللي عمل عملته وبلغ، وفاكرني مش فاهم. حمار.
7: بس صلاح مش حمار يا بدر.
5: ايه؟ هو يقصدني أنا؟ جرايا بدر.
8: جرايا صلاح. متغاظ ليه؟ غيران ليه؟ اكمنها احلى منك.
7: فشل. هو في احلى من صلحتي؟
8: اوعى تتخيل ان في يوم من الايام يا صلاح اني ممكن افكر فيك. ده انت تبقى بتحلم.
5: تفكر فيا ازاي بالظبط يا بدر؟
7: صلاح خليك على هواك لحد ما يجي اللي يديك على قفاك يا صلاح. هزعل منك جدا لو ما كنتش جيت.
8: وانا اقدر؟ ده من ساحه المصنع وانا بعد الايام.
7: بدر انا حاسه اني
8: خايفه. ايه؟ هو البتاع ده بيغرق؟
7: لا يا اخي، بيغرق ايه؟ انا خايفه من المحكمه. هو انا لازم اروح هناك بنفسي؟
8: حتما ولا بد.
7: والقاضي هيسالني؟
8: لازم يسال الطرفين، ده اكل عيشه.
7: لا مش هقدر، اكيد هرتبك وهبوظ الدنيا كلها.
8: ازاي بقى؟
6: وانا رحت فين؟
9: هتمرني اقف ازاي قدام القاضي واقول له ايه وكده يعني؟
6: قوي قوي. تعالي لي المكتب كل يوم بالليل ان شاء الله حتى نص ساعه. الاسئله بتبقى متوقعه وليها نماذج. هنحلها سوا.
9: نحلها اوكي، بس مش في المكتب. لازم تجي لي البيت عشان اركز كويس.
6: في البيت عندك؟ وماله؟ حد يكره التركيز والتدقيق؟

0: ادخلي هنا.
1: ايه رايك في المفاجاه دي؟ حلوه مش كده؟
0: مفاجاه سفر. انتوا يا بهايم، انتوا يا بهايم يا اللي بره.
2: امرك يا سامح بيه.
0: مين اللي سمح للمخلوقه دي تدخل هنا؟
2: دي تعليمات سعادتك يا فندم. حضرتك قلت اي ست تيجي تخش مكتبي عدل.
0: خدوها على الساونه وما تخرجش الا بامر مني وعلى اعلى درجه.
1: انا جايه علشان مصلحتك. اهدى كده واقعد واطلب لي حاجه ساقعه. عارف يعني ايه مصلحتك؟
0: هتقولها حاجه ساقعه.
1: ما تبقاش زي السيجاره، في الاول تتباس وفي الاخر تتداس بالجزم.
3: عايز اعرف انت عدو ولا حبيب؟
1: في الاول كنت عدو ودلوقتي حبيب، وجايه ادلك على السكه الصح. انت ناوي تتخلع
0: على جثتي؟ ابيع هدومي واصرفها المحاميين ولا اتخلع؟ لو عايزه تخلع ادفع.
1: يبقى تسمعني في حكايه انك ما بتعرفش
0: تاني. هتقوليها
1: تتجوز بكره ومراتك الجديده تشهد في المحكمه انك بتعرف. اتفقنا؟
0: دلوقتي بس عرفت انك معايا. ثانيه واحده. نانا نانا.
2: افندم يا سامح بيه،
0: اطلبي واحد مأذون يجي هنا دلوقتي حالا. هتجوزك يا بنت. كملي يا استاذه.
1: لا خلاص دلوقتي اقدر اقول لك باي باي.
0: لكن انت بتعملي كل ده ليه؟
1: جدعانه مني.
4: ان شاء الله يجيب مليون محامي ولا يهمني، عندي اللي احسن منهم كلهم. مدرس خصوصي محنك هيديني درس ولي انا لوحدي. اوكي خلصوا السهره وتعالوا كملوا في المحكمه. طبعا القاضي هيكون موجود. باي دلوقتي لحسن ده وصل، وده من النوع اللي لازم الواحد يكون مركز معاه كويس قوي. باي. بدر بدر.
5: لا مؤاخذه بحجر العربيه، وما تسأليش يعني ايه. انا هقول لك، بس كنت بحط حجر ورا العجله علشان تقف وتثبت وما ترجعش لورا ابدا.
4: وخلاص حجرتها
5: على الاخر. هو في سؤال محرج شويه، انتوا ليه ما عملتوش الفيلا بتاعتكم عند اول الشارع؟ قصدي يعني عند البوابه، على الاقل كنت هتوفروا بنزين.
4: اتفضل جوه.
5: هو لسه في جوه؟
4: طبعا اتفضل.
5: انا افضل جوه.
6: يا رب يا ساتر يجعل ادمنا ادم الخلع عليهم ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، ده جوه برضه مشاوير.
5: لا مسلحات. تمام.
4: اتفضل يا بدر.
5: الحاجة بنفسها جايبة الحاجة.
7: مدام
4: تشرب ايه يا بدر؟
5: يعني كاكاو وعناب. ينسون
4: ينسون؟
5: لو ما فيش يبقى اي عصير بزيت الكافور، اعتقد انه هينفع في الظروف اللي احنا فيها دي.
4: مش عاوز كاس؟
5: كاس ايه يا مدام؟ اعوذ بالله، ده احنا داخلين على قضية عايزين ربنا يسترها معانا. اتكل على الله. انتي هاتلنا اتنين شاي بحليب منه فيه، دي جلسة عمل.
4: قصدك عشاء عمل؟
5: يعني عشاء عمل، غذاء عمل، فستان عمل.
4: ايه؟ عجبك فستاني؟
5: ده رائع، ده مدهش، بس لا يعيبه سوى هذه الطاقة. الشباك اللي مفتوح عندك في الدور الثاني.
4: الموديل بتاعه كده يا بدر، وبعدين انت كمان ممكن يبقى عندك شبابيك في الهدوم بتاعتك.
5: انا؟ مستحيل، انا دور اول يا مدام.

0: في حاجة يا بدر؟
1: أنا كنت فاكر نفسي فاهم كل حاجة في الدنيا وما فيش حاجة فايتاني، لكن حقا فوق كل ذي علم عليم.
0: قصدك على إيه يا بدر؟
1: على كل حاجة يعني. هو أنتوا كل يوم العشاء عندكم كده؟
0: لا، ده بس عشان أنت موجود.
1: أنت مش قلتيلي إنك عزماني لوحدي؟
0: طبعا.
1: أمال الأوبرا عايدة بتعمل إيه هنا؟
0: عشان تسمع مزيكا وانت بتاكل.
1: موسيقى تصويرية يعني.
0: يعني اتفضل كل.
1: ممكن تشاوري لي على اللحمة؟
0: بيفي دومي جلاس، بيكاتا بالمشروم، كوردون بلو، وبط بالبرتقال.
1: بط بالبرتقال؟ وده حلو ولا حادق؟ الحقيقة الحاجات دي احنا ما خدناهاش. اللحمة اللي اعرفها يا مسلوقة يا محمرة، وانا ما بحبش اكل حاجه ما اعرفهاش. بالاذن.
0: بدر مش معقوله كده عشان خاطر يقعد كمل اكلك.
1: اكمل ايه وانا اكلت من اصله؟
2: هو في ايه؟
1: مالهم سخنوا فجاه كده؟ طب بالنسبه للفرقه الواحد يحييهم بعشرينيه كده؟
0: لا طبعا يا بدر، عشرينيه ايه؟
1: طب المحكمه احنا عايزين نرتفع نعمل فيها ايه؟
0: بدر مالك بتفكر في ايه؟
1: ايه انا بفكر هتلبسي ايه في المحكمة؟ احنا مش عايزين نستفز السادة قضاة الافاضل، المحكمة هي بيت الوقار. بس مش عارف الحقيقة يعني. انت عندك ملس؟
0: ايه ملس؟
1: ملس؟ معقولة عندك مصنع ملابس وما تعرفيش الملس؟ ده انت تصنعيه وتصدريه اوروبا، هيبقى اخر موضة هناك. انت لازم تلبسي زي محتشم، يعني مفيش داعي لاي شبابيك. ثم انت ده مش شباك، ده منور. شوفي انا هوفر عليك اي حيرة. تخيلي نفسك وانت رايحة المحكمة انك رايحة عزة، فهمتي؟
0: اوكي كده فهم. وطبعا القاضي هيسألني عاوزة تخلعي ليه؟
1: ده سؤال لابد منه.
0: على طول اقول انه ما بيعرفش.
1: وحيد الله يا مدام، ما بيعرفش ايه؟ لغة المحاكم مش كده. انا عايزك بكل وقار وكسوف ووشك في الارض وعليه حمرة الخجل تقولي أخاف ألا أقيم حدود الله، أخاف ألا أقيم حدود الله، والمحكمة هتفهم المراد. قوليها قدامي كده.
0: أخاف ألا أقيم حدود الله.
1: يا ريتك ما قلتيها، ده ما بيعرفش أهون. بقولك وقار، خشوع، حمرة خجل.
0: أخاف ألا أقيم حدود الله.
1: كويس. ثانياً عايز عينيكي تبقى على عينيا على طول، عايزك تفهميني بالنظرة، عايزك تقريني كويس. إذ ربما تحدث مفاجأة من الخصم.
0: مفاجأة مش مفاجأة، أنا عينيا الاتنين عليك على طول.
1: يا ريت. من؟ عشان نطلع من المحكمة منتصرين بإذن الله.
3: يا نهار اسود،
0: ايه
3: اللي انت لابساه ده؟
0: ايه
3: هو انت تسد المنور تفتحي بير السلم؟
0: طب هعمل ايه دلوقتي؟
3: انا عارف، ربنا يستر. تعال تعال. اقعدي اقعدي. ايه ده؟ كل دول محامين؟ ده جاي فطاح للبلد، هي قضية فساد وتجسس. مين الست اللي جنب جوزك دي؟
0: موظفة عنده.
3: سكرتيرة يعني؟
0: هي موظفة وخلاص، مش موظفة وبس، دي بقت مراته. ايه؟
3: انت عندك معلومات عن القضية ومكتمة عليها؟
0: اعتقد يا بدر ان موقفنا بقى صعب قوي. بدر انا كده قلقت قوي.
3: ايوه بس ايه؟ طب اقعدي اقعدي
0: شوية بقى عشان النفس.

0: فندم سيادة الرئيس.
1: وليه القاعة ريحتها حلوة النهاردة؟
0: يا سعادة الرئيس، ريحة الموجودين في القاعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى.
2: رشا كريم الورداني ضد سامح محمد العترمي.
3: بدر النواساني المحامي حاضر مع المدعي.
1: مين مع المدعي عليه؟ لا ليه كتير قوي انتوا كده ليه؟ انتوا كام واحد؟
3: ستة.
1: لا كتير، ستة في قضية خلع ليه؟ واحد بس يترافع عن بقية زملائه، المحكمة ما عندهاش وقت.
4: الدكتور عادل عدلي سليمان المحامي حاضر عن المدعي عليه.
1: انت رشا؟
5: خدمة سعادتك يا سيادة الرئيس.
1: هي رشا طلب الخلع ليه؟
5: أخاف ألا أقيم حدود الله يا سيادة الرئيس.
1: مفهوم مفهوم مفهوم. سكوت في القاعة وإلا كله هيطلع برا. بين الزوج
6: الأستاذ سامح العترمي.
3: أنا يا سيادة الرئيس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت سامح جوزة؟
3: أيوة يا سيادة الرئيس. وبعدين المدام دي ما بتقولش الحقيقة. أنا زي الفل وعندي شهود وعندي إثبات.
1: إيه رأيك يا مدام؟
5: أنا قلت كل اللي عندي يا سيادة الرئيس. بعد كده الكسب.
4: سيدي الرئيس، معنا زوجة المدعي عليه التانية، وهي لها رأي آخر، وهي امرأة شأنها شأن كل النساء، وأرجو من المحكمة سماح شهادتها.
1: اسمها إيه؟
4: نوال السيد عبد ربه.
1: نوال السيد عبد ربه. عندها على الشهادة.
5: قول للمحكمة إنه اتجوز عليا من غير ما أعرفه، دي مش أصول.
7: استني أنت، ده قضية خلع مش طلاق.
8: أنا يا سعادة البي مراته.
1: قولي والله العظيم أقول الحق.
8: والله العظيم أقول الحق.
1: سين، ما معلومات؟
8: يا فندم جوزي الأستاذ سامح مية مية زي الفل، بصريح العبارة كده 64 حصان.
1: يعني ايه 64 حصان؟
8: يعني 64 حصان.
1: انزموا مية 64 حصان، تالي حصان واحد كفاية.
3: أرجو إثبات هذه الشهادة في محضر الجلسة، وتحديداً الـ 64 حصان.
1: إثبت له يا سيدي اللي هو عايزه. قضية عجيبة. عندك أي أقوال تانية عايزة تقوليها؟
8: لا يا فندم.
1: طيب اتفضلي وقعي على أقوالك واستريحي.
3: سيدي الرئيس، أرجو من عدالة المحكمة أن تفتح صدرها لي لكي أبين لها حقيقة الأمر.
1: تفضل يا أستاذ.
3: السادة الزملاء الحاضرين مع القسم، مع شهادة زوجة الخصم الثانية، جميعهم أقروا بالحقيقة، الحقيقة المنشودة التي كنا بصدد كشفها أمام عدالتكم. إن موكلتي عندما طلبت الخلع من السيد سامح معللة السبب بأنها تخاف ألا تقيم حدود الله، والمعنى واضح وهي تقصده ونحن جميعا نصر عليه. والسبب ليس عن ضعف هذا الرجل أو عجزه، نحن لم نقل هذا، حاشا لله، نحن لا نرمي الناس بالباطل. إن هذه الزوجة الضعيفة الرقيقة الناعمة لم تشكك أبدا في قدرات زوجها، وإنما تشكو من القوة المفرطة، من الخشونة في التعامل، من القسوة في الفعل وربط الفعل. هذا العملاق، هذا الهرقل، هذا العتي 64 حصان وهي نص حصان. في فرق في السرعات سيد الرئيس. 64 حصان، ده اللي عنده حمارين تعبان في تربيته هتعمل معاه ايه؟ هل تتوافق الحياه بين اليمامه وطائر الرخ؟ انظروا الي وانظروا الي. هنا ان هذا الاستاذ سامح اعطاه الله وفره في كل شيء، ولكن هذه الوفره لا تستطيع هذه الضعيفة تحملها. أما الأستاذ سامح فله منا كل تقدير واحترام. ربنا يزيد كمان وكمان. إنني أطلب الرحمة، ارحموا هذه العصفورة، ارحموها.
1: يعني مفيش أمل تتحملي التعايش معه؟
3: سيد الرئيس، هل يختلط الزيت بالماء؟ لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء، لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء. أكرر، لا يمكن أن يختلط الزيت.
1: خلاص يا أستاذ، خلاص عرفنا عرفنا. ما تسكتي يا رشا. خلاص عندكم أي كلام تاني عايزين تقولوه؟
0: لا يا سيادة الرئيس.
1: رفضت المدعية الصلح وقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم في جلسة 16/7.
9: انتهيلي بدر ومها، انتهيلي كل الأساتذة اللي في المكتب.
5: خير يا أستاذ؟
9: العيال خلعوا الأسد من مراته، كسبنا قضية رشا الورداني.
10: ألف مبروك يا بطل.
11: الله يبارك فيك يا فندم.
10: لا خلاص، أنت من النهاردة هتسيب الدكة وهتبقى فرود أساسي في فريق فؤاد عسكر.
11: يا باشا أنا محامي، ألعب في خط الدفاع.
10: وأنت يا مها؟
5: نعم.
10: أنا واثق إن كان لكي دور كبير قوي في القضية دي.
11: مها، مها لعبت دور كبير قوي معايا.
10: شوفوا بقى، أنا كنت ناوي أحتفل بيكوا هنا في المكتب، لكن رشا هانم لما عرفت أصغرت إنها تعمل لكم حفلة على شرفك يا سي بدر.

0: ازيك خليل بيه؟
1: اهلا اهلا
0: يا اولاد، مالكم قاعدين متكتفين كده ليه؟ دي المناسبه اللي زي دي بتحصل لامثالكم مره واحده في الحياه. يلا عنده فيه اخو، يلا اللي عاوز ياكل ياكل، اللي عاوز يشرب يشرب، اللي عاوز يرقص يرقص، امال يلا انسوا الماضي الاليم. تعالى عايزك من غير ما

My dear friends and guests, عاوز أقدم لكم مفاجأة كبيرة قوي. هو إنسان، بس مش أي إنسان. إنسان له تأثير وجاذبية. المحامي اللي أنا عاملة الحفلة دي على شرف، الأستاذ بدر النواساني. مفيش قضية ممكن تخلف مني. أي واحدة فيكم عاوزة تتخلع تروحوا هي مطمنة. والله خلعني من غير ما أحس. اتفضل يا بدر.

0: أشكر حضرتكم جميعاً، وأحب أن أنوه في بادئ الأمر أنني ما كنت لأكسب هذه القضية المعقدة لولا تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس، أقصد رئيس في الشغل الأستاذ المحامي الكبير فؤاد عسكر.
1: تحية خاصة للأستاذ فؤاد عسكر.
0: ولا أنسى المعاونة الصادقة الجادة الأصيلة من زملائي في المكتب، وأخص بالذكر الزميلة مها عالم الدين. فين مها؟
2: فين مها؟ شوفوا لي مها.
3: مها
2: جيبوا لي مها.
4: من فضلك لو سمحت الإزازة دي فيها ايه؟
5: ويسكي.
4: ويسكي طب الإزازة اللي جنبها بقى فيها ايه؟
5: دي فودكا.
4: فودكا دي تفرق ايه عن اللي قبلها يعني؟
5: لا تفرق كتير، الطعم مختلف والتأثير كمان مختلف.
4: طب قول لي انه الأشد؟
5: الفودكا طبعا يا مدام.
4: لا أنسة من فضلك يعني لو سمحت. طب قول لي الإزازة القصيرة اللي جنبها البيضة دي.
5: دي جن.
4: طب اسمع، أنا عايزك تعمل لي خلطة واحدة من كل الأنواع اللي احنا قلناها دي، وإن لقيت حاجة أشد حط عادي، واعمل لي كاس وسميه كاس العزيز.
5: بس ده بقى هياخد مني شوية وقت عشان أجهزه لك.
4: خد راحتك خالص، أصلك مش عارف ابن النوساني ضاع مني، مش هوصيك على كاس العذاب وما تتأخرش عليا.

0: بكرة بدري إن شاء الله. يلا. أهلا أهلا أهلا أهلا بعيشة العمر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. مش قلت لك يا سموحة إن العنوان مش هتوه؟
1: أهلا.
0: تحب نقعد هنا ولا في البلكونة اللي على البحر؟ إيه ده إيه ده؟ إيه النوع ده؟ أنت هتشبهنا هنا ولا إيه؟ لا النوع ده ما ينفعش معانا، ده بلاي ستيشن ده. بص بقى أنا جايب لك إيه؟ إزازة تنر على ديتول.
1: أنت بتهزر، أنا في الحالة دي؟
0: طب وإيه اللي خلاك توصل للحالة دي؟
1: هي اللي عملت فيا كده، بس أنا مش هسكت، أنا هقلب الدنيا.
0: قشطة يا سموحة قشطة، اسخن كده، أنا عارف البتاع ده اللي يشربه يكون واحد مقطع بطاقته، وبعد أنت من غير ما تقلب الدنيا، اشرب والدنيا هتتقلب منها فيها كده.
1: أنا اتبهدلت أوي يا
0: سرنبار.
1: إيه؟
0: أستاذ سرنبار، فيها حاجة دي ولا إيه؟ وبعدين على رأي المثل اللي بيقول، تصاحب راجل تعيش راجل تموت راجل، تصاحب ست تخسر كل يوم راجل.
1: أنا ما صاحبتهاش، ده أنا اتجوزتها.
0: أنيل، يا ريتك كنت صاحبتها. بعدين ولا يهمك، روق يا سموحة، روق، أنت كده هتخليني أعيط. أنت هتقابلها تاني إمتى؟
1: ليه؟ عايزني أشوفها تاني ليه؟
0: عايزك أول ما تشوفها تروح بارك على إيديها وبيسها لي وش وظهر، وتشكرها لي على النعمة اللي أنا فيها، وعلى إنها كمان ما لغتش الخط لغاية دلوقتي. سموحة، ما تشوف لي خطين بيزنس.
2: خلاص خلعتها من جوزها يا بدر.
3: حصل وبقت فاضيه. فضيت لي ياما.
1: مالك ياما بتحلقي لي كده ليه؟
4: هو انت كان شنبك تقيل على بقك ولا ايه؟
2: مش مشكله شنب، اربهولك تاني لو عايزه، المهم انكم توافقوا ان اطلب ايدها للجواز.
4: انا قلبي مش مطمن، كان نفسي تاخد بنت بنوت كده واسمع بوداني ضرب النار.
2: بعون الله هنضرب صواريخ، المهم بس ارضاكوا عنها. وهتعمل ايه قصاد فلوسها المتلتلة؟ هتسيبها تركبك؟
1: يابا رشا اصيله وبنت ناس، وفلوسها تحت رجليها مش فوق راسها. هي صحيح مدلعه شويه بس جدع، وتعرف تقدر الراجل اللي معاها.
4: انا عايزه اقول حاجه يا ابو الوزير.
2: قول يا ابو الوزير.
4: يعني اذا كان هي عندها مصنع احنا عندنا اطيان وفجادين، وإذا كان هي عندها فيلي إحنا عندنا دوار واسع أهو وبيطل على شط النيل. وبعدين إحنا عندنا عزوة، أنت عمدي من ظهر عمدي، ولك هيبة، والحكومة حطاك في نين عينها من جوه. يعني مهما كانت لا يمكن هتبقى أحسن مننا، ومهما عليت لا يمكن هتعلى علينا.
2: يسلم فمك يا أم بدر. نجرب.
1: نجرب إيه؟
2: اعزمها هنا عندنا.
1: هنا فين؟
2: ليه شرطي؟ قول لها اهلي عاوزين يشوفوكي، تيجي تشوفنا على حالنا. والله فضلت ثابتة على مبدأها اهلا وسهلا. وخلي بالك مش هتبقى سيارة خاطفة روحتك جيتها. لا دي على الاقل تبات حدانا تلت ليالي متصلة. لازم تجرب قرص الناموس، واحنا كمان نشوفها هي قوه كام ناموسه في الليله. ولا ايه قولك يا نواساني؟
1: مفيش قول بعد قولك يابا.
2: وليك عليا، لو وافقت وجت هخلي بلدنا دي قطعه من باريس اللي بيقولوا عليها. عارف الخديوي اسماعيل عمل ايه لما عزم الامبراطوره اوجيني؟ ابوك هيعملك اكتر من كده. ومش بعيد ابني لك اوبرا جوه الزريبه الكبيره.

0: وحشتيني قوي بجد. انا مش قادر اشبع اكتر من كده.
1: وعاوز تخبي ليه؟
0: كان لازم اتاكد من حاجات كتير منك، من ابويا.
1: بحب
0: انت عملت ايه؟ انا مش قد ده كله، انا متلص.
1: عاوز تتجوزني يا بنت؟
0: دي امنيه حياتي من ساعه ما قابلتك، بس في شويه مشاكل قدامنا.
1: مشاكل ايه؟ مفيش حاجه في الدنيا ممكن تقف قصادي.
0: ايوه بس انا ابويا وامي فلاحين متمسكين قوي بالعادات والتقاليد. صوري شرطين انهم يشوفوا العروسه اللي هيتجوزها ابنهم ما دامت غريبه ومش من حداهم.
1: حقهم، وانا كمان نفسي اشوفهم قوي يا بدر.
0: بس هما برضو محبكينها شويه، عايزينك يا ستي تباتي معاهم 3 ايام بلياليهم.
1: وماله، ان شاء الله اسبوع. مش احنا لما نتجوز هبقى واحده منهم؟
0: ايوه حبيبتي، بس يا ترى انت هتقدر على عيش بلدنا؟
1: كلمني يا بدر عن بلدكم، احكي لي.
0: يعني هي بلاد فلاحين، ارياف، خضره وزرع، وبيتنا هتتبسطي بيه قوي، منه للميه طوالي.
1: عندكم بحر؟
0: لا انا ما اقصدش البحر، انا اقصد النيل.
1: وهو في احلى من كده؟ انا متاكده ان الايام اللي هقضيها مع اهلك هتكون اسعد ايام حياتي.
2: ايه يا مها، الحمد لله على السلامه.
3: الله يسلمك.
2: ايه كنت عايزه تنتحري بالخمره مش كده؟ بس فكره والله كان هيبقى انتحار لذيذ.
3: ازمة عابرة، واوعدك انها مش هتتكرر تاني.
2: اوكي.
0: انا كنت مستني حضرتك من بدري.
2: وانا كنت حندهلك يا بدر. تعالى ورايا. انا سيدي جات لي مكالمه من مدام رشا بتطلب فيها انك تمسك قضاياها كلها هنا عندنا في المكتب، وده يعتبر طبعا ترقيه عظيمه، بس انت تستاهل يا بدر.
0: شكرا يا فندم، والله ده شرف لي. بس انا كان ليا طلب بسيط عند حضرتك كده.
2: خير ان شاء الله.
0: يعني كنت عايز اجازه 3 ايام هروح فيها البلد، موضوع مهم.
2: البلد؟ يا رب يكون السبب خير.
0: واحلى خير يا فندم والله. بس انا بصراحه نويت اتاهل، وكنت عايز اهلي يشوفوا العروسه.
2: يعني هتتجوز يا بدر؟ لا اله الا الله، ما شاء الله. ويا ترى بقى العروسه اللي وقع عليها اختيارك، يا ترى احنا نعرفها؟
0: ويعني طب نستنى لغايه لما ربنا يتم بخير، اصلا مفاجاه بصراحه.
2: مدهش والله، تعبني انت رجل المفاجات.
0: يلا
2: ايه ده؟ وحاطين فيها ايه ديت؟ ما طبعا كده ما ينفعش. ايدك معايا بقى عشان نربطها على شبكه العربيه.
4: انه عربيه؟
2: عربيتي، العربيه ديت.
4: اللي جاب لك يخلي لك يا استاذ.
2: طب وليه الطريقه ديت؟ انتوا من النوع اللي يحب يبص على المظهر وينسى الجوهر.
1: هاي بدر.
0: ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده لبس السفر؟ انت هتروح البلد كده؟
1: ايوه. عايزني البس ايه في الحر الفظيع ده؟
2: ايوه هي الدنيا حر صحيح، بس ممكن الواحد يستحمله وهو لابس هدوم.
4: ده في مشكله اكبر، حضرتك هتركبي المحروسه دي.
1: مين قال كده؟
2: انا. بقى معقوله يبقى عندي عربيه زي دي؟ بسم الله ما شاء الله، 5 وخميسة وفي الاخر اجر ليموزين.
1: وتاجر ليه يا حبيبي؟ ناخد عربيه مريحه في السفر من بتوعي. هو احنا ايه، مش واحد؟
5: كلمة انت وجايه الدفع على وصول، تلاقيها جايه دلوقتي على لحم بطنها.
6: تليفون يا عم.
7: ثانية يا هاني. ايوه يا بدر، اخبارك ايه يا ابني؟ داخلين على بلد؟ نص كيلو بس توصلوا بالسلام. غور يا ولد، خلاص يا رجاله، 5 دقايق يكونوا هنا. خلاص وسطهم.
8: الحمد لله على سلامة بدر يا عم.
9: وهي ساعة
0: تتحركيش.
9: وهو ده بدر عبد الرحيم النواساني.
6: سلامة يا ميت.
0: ما كانش له لازمة ده كله يا ابني.
7: دول أهل بلد وكلهم أعمامك وإخوالك. نازل الهانم خطيبتك.
0: طب بقول لك إيه؟ ممكن العباية بتاعتك
7: واقف عريان؟
0: معلش يابا معلش.
7: هتعمل إيه بالعباية؟
0: عايزها بس.
7: اتفضل يا سيدي. أدي العباية أما أشوف.
0: شكرا. يلا كله صف واحد بسرعة بسرعة.
9: دي عبايه
10: مركبها ايه؟
9: كل السنديور بكاديلي ستريت اي حاجه دي عادات وتقاليد. يلا سكر سكر يلا يلا.
0: كل هقدم لك عيان البلد وانت تقولي اهلا وسهلا وبس. ها
9: الحاج عبد الرحيم النوساني والدي.
10: اهلا يا انكل.
7: اهلا بيك يا بنتي نورت البلد.
9: تحب على ايه؟
10: احبها ازاي؟
7: لا اسحب.
9: شرفتي نورت. عمي الحاج عبد العالي النوساني 30 فدان وبرج.
10: عنده برج؟
9: برج حمام.
11: شرفتي وانست يا سكر.
9: عمي الحاج عطوه النوساني 25 فدان وثلاث اهرامات في الجيزه.
12: وهي تسلم عليهم بيدها.
9: خالي الحاج هنداوي 70 راس وبحر في اسكندريه.
10: مش كتير ده يا بدر؟
9: يعني هتلر لما ضرب مصانع جدك ما كانش كتير؟
12: خطت العفو
13: النبي احسن
12: تنفس وظهر الحق.
7: اكتفي بهذا القدر ونكمل بعدين. انتوا منين علينا بدر؟
9: نعم يابا.
7: خد الضيفه سلمها روح موضوع بسرعه. يلا
9: كلفتها كلفتها
7: كلفتها.
5: يا الف نهار ابيض. اهلا وسهلا نورت يا بدر. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا اهلا اهلا. لا انت ملبسها عبايك ابوك ليه؟ هي هدومها اتقطعت ولا اتدلق عليها حاجه؟
0: لا ما اتدلقش حاجه يابا.
5: طب ده حتى تقيله كده والدنيا حار. يا حبيبتي فكي فكي عن نفسك فكي.
10: تعالى.
5: ايوه ما انا عارفه ان ترزيه مصر ايدهم طويله على القماش.
0: مش وقته ياما. وديها المعهد البحر عشان تاخد نفسها.
5: طيب بس روح اقعد انت مع الرجاله وانا هاخدها.
0: حاضر.
10: باي بدر.
5: باي باي يا بدر. تعالى
0: بالك منها ياما.
5: استر يا اللي بتستر. كل واحدة فيكم تخلي بالها من اللي في ايدها. مش عايزة اسمع ولا كلمة.
10: هاي
5: هاو ار يو؟
10: فاين ثانك يو.
5: تعالي يا اختي.
14: يا بدر باشا احنا سمعنا ان الحزب اختلق عضو بارز فيه.
0: يسمع من بقك ربنا يا حاج. مين ده يابا؟
15: انت اسمك ايه وجاي مع مين؟
14: جرايه يا عم ده شيخ البلد الحاجة بوريشة.
15: الحاجة بوريشة
0: الفرارجي.
15: شوف يا ريشة الحزب أول خطوة في سكة الوزارة.
12: ادعوا له دعوة حلوة.
15: مراتبه مخداته عشان تفضل رأسه عالي على طول.
13: ربنا يعلي مراتبه مخداته.
15: قولوا أمين.
5: مش سامعة بيقولوا ايه جوه؟ ما هو ده ابني ابني بدر عبقري جينيوس من يوم اني ما زلطته زلط.
15: كبر ايه ولا صور ايه؟ هو اللي بيحط رجله في وزارة ولا عمودية بيخلع منها بدل.
10: هاي
0: اللي جابها هنا ماشيه ماشيه بسرعة. ايه يا رشا في حاجة؟ يامي فين؟ انت فلتتي من امي ازاي؟
10: ابدا زهقت قلت
15: اجي
10: اقعد معاكم.
15: قعدت
10: الرجاله ما
15: تتعوضش. شفتم عودي الست رشا جايه بنفسها عشان تحكي لكم عن المصنع اللي ناويه تعمله هنا.
10: مصنع هنا؟ والله فكره تجنن. انا ممكن اعمل لكم خط انتاج ملابس يقلب البلد دي بحالها.
0: لا من ناحيه هيقلب البلد هيقلبها.
15: شفتم هيقلب البلد. وبكده يا رجالة بلدنا هتتحول من بلد زراعي لبلد صناعي كبير ينافس كوريا واليابان وتايوان.

0: ايه الدوشه اللي بره دي؟
1: والنبي ما انا عارفه يا حاج.
0: اوعي يا بنتي ما تشوفي ايه. اوعي.

0: عشرة.
1: خليكي خليكي تطلع زي اخويا قدام الخلق دي كلتها، خليها في المايه تسترها.
0: تموت يابا،
1: تموت ورا العار.
2: الحمد لله كل حاجه كان نفسنا فيها شفناها.
0: اخرس يا غفير منك له. شوف الغفر اصرف الناس دي.
3: اصرف مين ولا مين يا باشا؟
1: اتحرك يا شيخ الغفر. اضرب يا غفير منك ايه، اضرب بالنار.
4: بل يا بل.

0: زه مني يا عوض.
1: العقل يا عمر، انت حكمت عليا بفدان ارض عشان مراتي نزلت تغسل في الترعي، هتقول ايه لاهل البلد على اللي فتحها على البحر؟
0: مش وقت الكلام ده يا عوض.
1: لا وقته، عليا النعمه لن تدفع غرام 10 فدادين ارض.
0: غرامة ايه يا ولا؟ داري العمدة.
1: ما هوك منك العمدة، لازم ان تبقى مثل لاهل البلد كله، والعيبة تتحسب عليك ب10 أضعاف.
2: ايوه الحق حق يا عمدة.
3: واللي يمشي علينا يمشي على كبرنا.
4: في ايه يا بلد؟ في ايه؟ عمركم ما شفتوا واحدة ست لابسة مايو؟ كانت فاكرة بلدكم شرم الشيخ. وبعدين ما انتوا بتنزلوا تعوموا يا رجالة مال، حد بيقول لكم تلت التلاتة كام؟ اشمعنا دلوقتي بقت مصيبة؟ وبعدين فين أخلاق وشهامة أهل القرية؟
5: انت مين يا سيد؟
4: ما ترد علي يا عمدة، انت مش عارفني ولا ايه يا حاج عبد الرحيم؟ انا خطيبة ابنك.
6: خطيبة ايه؟ انت مخلف غير يابا؟
0: ايوه خطيبتك يا باد.
6: يابا
0: ايه ابو سيدة خطيبتك؟ ايوه خطيبتك. ايوه خطيبة ابني اللي لسه واصلة يا بلد.
1: امال اللي كانت في المية دي تطلع ايه؟
0: دي الضيفة سيدة الأعمال اللي هتعمل لكم المصنع يا بلد. نزل المية تعمل أبحاث ودراسات.
4: يعني ضفت البلد كلها، وإذا كنتوا شايفين إن في غرامة لازم تندفع يبقى واجبة على كل واحد فيكم.
0: عندك حق، والله عندك حق. ماشي نازل يا شيخ الغافر، يلا بسرعة.
7: يلا كل واحد على داره. يلا
0: اتفضلي معانا على البيت. وإنت هلا هات الشنطة دي بسرعة.
7: يلا يلا
0: تعاسي بلد. امشي امشي امشي يا اخوي، تعال معاي.
8: انا بدري يا رشا افتح.
9: بدري انا مش عارفه اعتذر لك ازاي، كل الحكايه اني كنت حرانه وتصرفت بطبيعتي، نزلت الميه فجأة الدنيا اتقلبت ولقيت حاجات غريبة.
6: هي فعلا حاجات غريبة عليك، لأنك غريبة عننا.
9: عنكو؟ أنت بتتكلم عنهم ولا عن نفسك؟
6: ما أنا منهم يا رشا، ولا نسيتي؟ واضح إن إحنا الاتنين نسينا حاجات كتير.
9: ما تكمل.

0: ساعات بكون ذكية، بس احنا ممكن نحافظ على حبنا، نخليه حلم في خيالنا مش اكتر.
1: اوعدك اني مش هنساكي ابدا،
0: وانا كل ما انزل المايه هفتكرك،
1: وانا كل ما يعطل الاسانسير هفتكرك. على فكره الناس كلهم هنا في بلدنا بيشخروا وهم نايمين، وانا اولهم.
0: غارت ولا طردتها ولا ضربتها بالقلم؟
2: ايه اللي جابك؟
0: جايه افوقك، جايه الحاجة قبل ما تغمس الايس كريم بالعيش.
1: شوفي بقى، شغل الحنجل والمنجل اللي عملتيه ده ما يخلش عليا، ده احنا زمايل وفاهمين بعض كويس.
0: والله ما انت فاهم حاجة خالص.
1: المشكلة انك فاهم الحب غلط. اللي بيحب ما بيأذيش، اللي بيحب بيضحي عشان يسعد اللي بيحبه.
0: طب نتفاهم.
1: استاذة مها، احنا ينفع نبقى ديوك نقاكي قصاد بعض في المحكمة، بس يوم ما اتجوز ما احبش ديك غيري جدا في بيتي. عموما ربنا يوفقك وتلاقي الانسان اللي يحبك ويتص في نظره ويتجوزك، وهيبقى خدمك وخدمني وخدم البشريه كلها، وظلم نفسه
0: وظلم نفسه.
1: اه، واحتمال كمان تعنسي وما تلاقيش اي حد يعبرك، ودي بقى حاجه مش بايدينا. ربنا يتولاكي.
0: يتولاني انا؟
1: اه.
0: ايه ده؟ ايه ده؟
1: انت عندك كلوستر وفمك؟ انا صعبان عليا قوي سيادة الوزير.
3: لا ده لو بخته كويس اعدام بس.
1: يا رب.
4: انت بدر النوساني؟
1: ايوه. انا مشهور ولا ايه؟
3: لا ده انت هجيلك شغل كتير قوي.
4: اتفضل معانا يا دكتور نشأة.
1: لو في ايه؟
4: اتفضل معانا.
1: استاذ عسكر.
3: لا لا لا لا. بدر. بدر.
1: هو في ايه يا جماعه؟
4: افهم طيب.
1: يا قوة الله. هو القمر بيطلع في النهار ولا ايه؟
4: صافي ناس هنا بالشط. سيدة العمان.
1: اهلا وسهلا يا فندم.
5: انا عايزاك.
1: انا؟
5: بيقولوا عليك احسن خلعتي في مصر.
1: اي نعم، انا اخلع الكحل من العين.
5: كده؟ طب تعالى معايا. اصل انا جوزي بيشخر.
1: ده تسيب، ده استهتار، مفيش مسر، مفيش اخلاق، هي الدنيا جرب فيها ايه؟
5: طب ممكن حضرتك تتفضل عندي في البيت؟
1: في البيت عندك؟
5: اه، اصل انا الحقيقه عايزاك تمرني ازاي اقف قدام القاضي، اقول له ايه وكده يعني.
1: وحد يكره التركيز والتدقيق؟ الا قولي لي اخبارك ايه في الاماكن المغلقه؟
5: ها؟
1: بتعرفي تعومي؟
5: اه طبعا.
1: على خير الله.
5: اتفضل.
1: العربيه دي كبالن ولا سوسد؟ شكلها سوسد.
5: اصل انا كنت سالت محاميه وقالت لي ان انا لازم اقول في المحكمه قدام القاضي ان جوزي يعني
1: ما بيعرفش.
5: صح، عرفت ازاي؟
1: اصل انا اعرف المحاميه ديت.

0: تطلقك. يو كلم نفسك بقى.
1: ايه ده ربنا ما يجيب بوليس. انت مين بقى؟
2: انا سامح. انت مين؟
1: ايوه سموحه. ايوه حبيب قلبي، لا خد راحتك خالص، انا فاضي. تقدر تقول عاطل؟ لا لا لا لا لا، واحده واحده عليا كده، وقول لي ايه مشكلتك وبعون الله هتلاقي عندي الحل.

0: أنا آسف إني ركنت مكانك يعني. هي عربيتك على كبال ولا سوست؟ هي سوست. صوري العمارات دي كلها ما فيهاش غير أسانسير واحد هو اللي شغال. عصبية أنتِ. أنتِ طالعة عند الدكتور النفساني اللي فوق.
1: أفندم حضرتك بتستظرف؟
0: عسل عسل. برجليك اليمين برجليك اليمين. حضرتك ساكنة جديد هنا؟ عسل.
1: يم اتفضل.
0: ها؟ لا الحقيقة مش دوري. أزأزي؟ أبيض ولا أسمر؟
1: فندم
0: سلي نفسك، السكة لسه قدامنا طويلة. بلاش نجيب عسلية؟ سندوتشات؟ حاجة ساعة؟
1: لا دي بقالة بقى.
0: تعرفي أنا مرة قمت بالأسانسير الساعة 12 وصلت واحدة وتلت مع اني كنت واخد المحور.
1: ايه اللي حصل ده؟
0: وقف عطل.
1: عطل؟
0: عادي بيعملها كتير.
1: لو سمحت في عندكم عثمان؟
0: عثمان مين؟
1: مش لما الاسانسيرات عندكم بتعطل بتنادوا على عثمان؟
0: اه قصدك البواب؟ لا اللي عندنا اسمه دسوقي جبران ابو فايزة.
1: يا دسوقي يا دسوقي.
0: مش هيرد. أصل دسوقي جبران أبو فايزة أخد فايزة وراحوا يصيفوا في أسوان.
1: بس اسكت اسكت.
0: هو حضرتك عصبية كده ليه؟ إيه ده؟
1: أنا كلاستروفوبيك كلاستروفوبيك.
0: وأنا بدر النواساني. فرصة سعيدة يا فندم.
1: أنت بتهزر؟ أنت ما تعرفش اللي عندهم كلاستروفوبيا بيحصل لهم إيه في الأماكن المغلقة؟
0: إيه الكلاستروفوبيا دي؟ في إيه يا أنسة؟ في إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ يا دسوقي دسوقي دسوقي يا فايزة رفاقي يا ريلاكس يا حد يده الدكتور النساني ريلاكس ريلاكس يا سوي يا فايزة. يا بنت المجنونة
2: مدام رشا. اهلا وسهلا.
3: الاستاذ عسكر بسرعه.
2: طيب ممكن حضرتك تفضلي تستريحي 3 دقائق لحد ما بلغه؟
3: ما بستريحش وما عنديش وقت.
2: بس هو عنده عملاء مهمين قوي جوه.
3: والله
2: مدام رشا ثواني بس ابلغه. بس اديني فرصه اقول له.
4: في ايه؟
3: يرضيك حد يمنعني انا؟ انا رشا الورداني.
4: انت لسه قاعد تكرع الله
5: يا فندم. لو عارفين سيادتك الجاي كنا خدنا معاد تاني.
6: بالعكس دي فرصه سعيده جدا ان احنا نتقنها بحضرتك. في مشاريع مشتركه كتير يا ريت ندرسها مع بعض.
3: بعدين بعدين.
6: طيب نحدد معاد تاني بقى يا عسكر بيه.
4: احنا هنبقى على اتصال مع بعض. ها قولي لي بقى ايه الحكايه بالظبط؟ شكلك يا رشا مش عاجبني. في مشاكل في الشركه؟
3: طلقني.
2: ايه ده؟ انت ايه اللي بهدلك بالشكل ده؟
7: انت مالك انت؟
2: اتخانقت؟
7: مفيش دعوه. البتاع دي مظبوطه؟
2: وبوش
7: شكر قوي.
2: طب قولي ايه اللي حصل؟
7: بطلي تحشري نفسك فيا.
8: ليه اتوبيس؟
7: ليه كده صلاح؟
2: طب ثلاثه بالله العظيم انت اتضربت.
7: مها.
2: نعم.
7: انا عايزك تلعب الرياضه.
2: ليه؟
7: اي حاجه تشغلك عني.
2: غبات.
4: لا لا لا لا لا لا كده ازعل منك يا رشا. معقول الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انت متجوزه بقالك 3 شهور بس لحقتي؟ وبعدين انت ناسي من فرحك مصر كلها اتكلمت عليه. فرح كان زي الفل ما شاء الله يا علي.
2: اوكي اوكي مش عاوزه اطلع.
4: انا سعيد. انكل فؤاد عسكر سعيد بيكي قوي كده عين العقل.
2: انا بقى عاوزه اخلعه لانه مش عاوز يطلق.
4: حمار حمار مين اللي يتجوز واحده زيك ويطلق؟ ان ابغض الحلال عند الله الطلاق.
2: أنا جاية لأكبر محامي في البلد مش جاية لمأذون شرعي.
4: مأذون شرعي؟ رشا يا بنتي أنا بعتبر نفسي في مكانة أبوكي بالظبط الله يرحمه ويحسن إليه. فتح على روح
2: بابي عند ربنا.
3: بابي عند ربنا. المهم حضرتك دلوقتي تعمل لي قضية خلع مستعجلة.
4: عايزة قضية خلع. تبقى القضية دي مش عندي، مش اختصاصي.
3: مش اختصاصك يعني ايه؟
4: يظهر انك مش واخده بالك يا مدام رشا. بص قدامك وشوف مين. انا فؤاد عسكر المحامي، محامي كبير قوي. انا عقوبة المحامين في البلد. انت عارف المكتبة اللي قدامك دي؟ في دماغي 15 مكتبة زيها وكتب كبيرة كده. انا اترافع في قضية بس، اي قضية في البلد المحاكم كلها تقف على رجلي. يدرسوا مرافعتي، يدرسوها للطلبة في الجامعة، لان بتاع القضايا الكبيرة. ايوة، قضايا الرشوة، قضايا المخدرات، انا بتاع الفساد. انا ما يوكلنيش اقل من وزير ونازل، والاخر عاوزاني اترافع في قضية خلع. نهايتي، ايوة نهايتي، نهاية مأساوية لمستقبلي السياسي والادبي.
3: اوكي يا استاذ عسكر، التوكيل اللي مع حضرتك هيكون ملغي بكرة الصبح. وحلي كمان الشيك ابو 50,000 اللي بيوصلك كل اول شهر وبتدفع منه مرتبات الجيش اللي بره.
4: طول عمرك عصبية، والله انت عصبية النهاردة، والله عصبية. ايه الواحد ما يعرفش يتفك معاكي ولا ايه؟
3: انا القضية بتاعتي اهم من اي قضية عندك، وانا اهم من الوزراء اللي بيقولك.
4: اهدي اهدي يا رشا هانم. ممكن ناخد واحد ليمون ساقع في كبار الزوار
8: كده؟ انا فهمت الموضوع كويس. تسمح لي اقول لك يا سامح بيه يا محترم انك راجل مبعر. ايوه، ومش قد كده ودلدول. ما هو الراجل اللي مراته تمشي كلامها عليه يروح يعمل عمليه ويبقى زيها لمؤاخذه. ايوه. الو سموحه، طبين نروح ولا ايه؟
9: تاكس من السرايات. الكلام ده الكلام ده كبير.
10: ما قلتليش ايه رايك في القصه دي؟
11: حلوه قوي، بس ما خدتيش دقنك ليه بالمره؟
10: والنبي في كده
12: ايه؟ في مالك؟
10: اتحجبت وما عجبتش، شلت الحجاب برضه ما عجبتش. قولي اعمل ايه اكتر من كده؟
12: ربنا يتولاكي.
4: بدر مها تعالوا لي في كبار الزوار.
11: انتي؟
3: انت تاني؟ في ايه؟
13: استاذ فؤاد، زي ما حضرتك سمعتها المفروض تسمعني انا كمان. انا ما قربت لهاش، دي عندها كلاكسات ولوبيا في اماكن مغلقه.
3: انت اللي لعبت في زراير الاسانسير عشان يعطل.
11: وعطله ليه؟ وانا عيل؟
4: ايه ده يا ابني؟ انت تعرف الهانم؟
11: اطلاقا.
4: امال مالكوا داخلين في بعض زي الديوك الرومي كده؟
11: انا هحكي لحضرتك.
4: اسكت
11: يا فندم.
4: وبعدين يا بدر، رشا هانم صاحبة أكبر شركة لتصنيع الملابس الجاهزة ومصممة أزياء عالمية. إيه يا ابني؟
3: وهل يخفى القمر؟ المدام شهرتها سبقاها، وبعدين شفناها قبل كده كتير في برامج الأزياء والموضة في التلفزيون.
4: ودول بقى يا ستي الأستاذة مها علم الدين والأستاذ بدر النوساني المحامي.
3: ده محامي؟
13: لا، رجل كنبة. مش مال عينك يا مدام؟
3: وكمان فلاح؟
13: هتلاقي محامي من السوق الحر يا أستاذ فؤاد، ولا من جروبي بالقشطة.
4: استنى يا بدر، رشا هانم اذا كنت ساعدتك عايزة تخلعي جوزك بجد، مفيش غير ده ودي، هما اللي حيخلعوه. دول يخلعوا الاسد من مراته. بس انا عايز ساعدتك يعني تشرح لهم ظروف القضية بالظبط. مش هوصيكوا يا ولاد.
3: يا استاذ دي في عينينا.
4: طيب اسيبكوا انا بقى.
13: على فكرة يا مدام، مش شرط ان المحامي يملى عين الزبون او الزبونة، المهم انه يملى عين المحكمة والقاضي اللي بيترفع قدامه. بالمناسبة اللي قدامك ده ماجستير في القانون.
3: استاذ
13: بدر، اسمي بدر يعني قمر. ندخل في الحيثيات. ما هي الاسباب والدوافع القانونية الداعية الى طلب خلع زوجك؟
3: ممكن ترجمة لو سمحتي؟
13: ترجمة؟
3: يعني ايه اسباب الخلاف؟
13: بالبساطة دي؟
3: بيشخر.
13: نعم
3: بيشخر. حضرتك عايزة تخلعي جوزك عشان بيشخر؟
11: بيشخر في البيت؟
10: طبعا.
11: لا ده هيكون بيشخر وهو نايم.
10: اكيد.
11: ده تسيب، ده استهتار. الدنيا جرالها ايه يا ناس؟ يعني ايه راجل محترم يشخر في بيته وهو نايم؟
10: ما انا كمان زهقت، ما كنتش اعرف ان الجواز ممل بالشكل ده.
14: هو حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟
10: 3 شهور.
11: 3 شهور؟ وايه اللي سكتك المده الطويله دي كلها؟
10: عندك حق، انا فعلا صبرت عليه كتير.
11: طمني يا مدام، انا هترافع في القضيه ديت وهكسبها.
13: بس هترافع عن جوزك قال بيشخر. ايه ما كل الناس بتشخر، ده مش بعيد القاضي اللي هينظر القضية يكون بيشخر. نقول له ايه ساعتها؟ انت ما قدمكيش غير بيت الطاعة. قسما بعزة جلال الله، لو انت مراتي لخلف الراش الزوجية بتاعك حصيرة وقلة مية، واقعد اشخر لك ليل ونهار بسبب وبدون سبب، ولو خرجت هجيب لك شخارة بالكهرباء. فرصة سعيدة مدام، قضيتك خسرة.
10: البني ادم ده لازم يترفض.
4: ما اقدرش ارفضه.
10: ما تقدرش ترفضه ليه؟
4: ابوي ده يعني.
10: يطلع مين ابوه؟
4: عمده.
10: عمده؟ حته عمده تعمل له حساب؟ امال لو كان محافظ كنت عملت ايه؟
4: كنت رفضته، حتى لو ابن رئيس الوزراء برضه اطرده من المكتب. لكن الحاج عبد الرحيم النواساني ده بيتحكم في 25,000 صوت انتخابي. لو قال لهم رمز الجمل 25,000 تذكره جمال، لو قال لهم رمز القفل 25,000 تذكرة قفال ونصجرة. أرفض ابنه يعني أخسر الانتخابات. أوت أوف إيريا، برا اللعبة. وبعدين تعالي هنا، أنت مالك وماله؟ أنت مش عاوزة تخلعي؟ خلاص نخلعك. مها اقعدي معاها. إيه المشكلة يا مها؟
14: يا فندم المدام ما عندهاش أسباب مقنعة خالص، وبعدين ما اعتقدش ان في محكمه هتاخد بالكلام بتاعها.
4: واحنا كلامنا فين يا نيسه؟
14: يا استاذ موجود، بس لازم هي توافق الاول.
4: طيب انا هسيب المكتب، يعني انت فاهميها كده على انفراد، انتوا ستات زي بعض. نيسه مها هتعرض عليك الخطه، لو وافقتي عليها اعتبري نفسك خلعاه بالثلاثه.

0: شوف يا مدام رشا، الطلاق والخلع لازم لهم اسباب قويه، اسباب جباره. جوزك بيضربك مثلا؟
1: ما يقدرش، البودي جاردز بتوعي قطعوه.
0: حضرتك عندك بودي جاردز؟
1: امال همشي كده عريانه؟
0: لا طبعا ما يصحش. طيب مدام رشا، بخيل ما بيصرفش عليكي؟
1: انا مش مستنيه منه حاجه، وبعدين هو غني وانا غنيه، ومساله الفلوس دي ملهاش اي قيمه. بقول لك بيشخر، تافه، ممل.
0: طب هو كويس؟
1: يعني ايه كويس؟
0: اقصد صحته يعني كويسه؟
1: زي البغل.
0: بغل بغل، ما قلناش حاجه. انا بقصد يعني لما بتبقوا مع بعض يعني
1: كويس. Do you mean when we have sex؟ لما بننام مع بعض يعني؟
0: بيفضل بغلي بقى ولا بيقلب على معايزي؟
1: ما اقدرش اقول اذا كان كويس ولا لا، ده اول راجل في حياتي. لكن السرير كان بيبقى عامل زي حلبة المصارعة.
0: اللهم صلي على النبي. بس احنا كده اختلفنا. علشان حضرتك تطلقي او تتخلعي يبقى مفيش غير سبب واحد قوي، انك تقولي انه ما بيعرفش.
1: بس هو بيعرف.
0: بيعرف؟ يبقى احمدي ربنا على النعمة اللي انتي فيها، واستحملي الشخير والماء.
1: اوكي اوكي، ما بيعرفش، عمره ما عرف.
0: هنكتب كده في عريضة الدعوة،
1: ما بيعرفش، انتهينا، ما بيعرفش.
0: لا يعرف.
2: بس هذا هو، هتكون بلا رمق.

0: كلمة وملهاش أخت وعاوز عليها رد. من فيكم اللي كان عايز يبلغ المركز؟
1: أنا يا جناب العمر.
0: وكنت عايز تعمل كده ليه يا ولد؟
1: العركة كانت كبيرة والدم للركب، قلت ما فيش غير الأمن المركزي يفضها قبل ما تقسم.
0: وانت بقى اللي بتقول اليومين دول يا ابن ستيتي.
1: يا جناب العمر
0: ما تقولهم يا ولد، قول لهم انك شغال مرشد عند ضابط المباحث الجديد. مش هو برضك اللي جاب لك كارت التليفون المحمول؟ المحمول اللي بعت نحاس امك عشان تشتريه. اوعى تفتكر يا ابن ستيتي ان الحاج عبد الرحيم النوساني في حاجه بتعدي من ورا قفاه. يرضيكم يا رجاله يعيش منكم مرشد يفتن عليكم؟
2: لا
0: شيخ الغفر.
3: تحت امرك يا جناب العمده.
0: خد التليفون من الجاسوس ده وكسره ولسعه قلمين والتالت على قفاه وارميه بره المجلس.
3: امرني يا باشا. تمام سعادتك، ظبطته.
0: استراحة نشرب الشاي، بس يكون في علم الجميع الغلطان هيدفع غرامة فدان أرض. وبعد كده صافي يا لابد ونرجع حبايب زي ما كنا. نلتقي بعد الفاصل.
4: الأستاذ عسكر بيقولك اكتب عريضة الدعوة بتاعت مدام رشا.
5: المحاكم فاضي اللي بتوع الشخير والملل.
4: يا عم مش هنقول شخير وملل.
5: امال هنقول ايه؟
4: ما بيعرفش.
5: ايوه ما بيعرفش ايه بالظبط؟
6: ما بيعرفش. مش كان بيعمل ايه؟
5: كان بيحلها ودي؟ دي حيله رخيصه يا نسا، انا ماليش دعوه بالقضيه ديت.
0: شيخ الغفر
3: جاهز يا جناب العمده.
0: في عجاله. ايه تحرياتك عن العركه بين العيلتين؟ بصراحة ومن غير زواق للكلام.
3: العيال يا جناب العمدة كانوا راجعين من المدرسة، والمدرسة كانوا لسه مبيضينها.
0: اه هيزوق في الكلام، كمل.
3: وسيادتك عارف ان سكة المدرسة بتقع على الشط التاني المواجه لبلدنا.
0: انت هتوصفهالي ماني عارفها. كمل يا شيخ الغافر.
3: الواد خالد ابن فارس لا لمؤاخذة النسوان بتغسل المواعين على شط الترع. عينه زاغت وبصله.
7: ايه
8: يا خبر اسود
7: ده يبقى عيب قوي.
3: الواد خالد لمح الست لطيفه مرات عوض ابو شقفه.
7: ففندم
3: وعدم المؤاخذه ما كانتش لابسه هدوم تحتانيه.
0: اندروير يعني؟
3: يطلع ايه الاندروير ورداها يا جناب العمده؟
0: يا حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد. كمل كمل.
3: ويا ريت الواد اتفرج واستكفى. الا استنى ابنها.
0: ابن مين؟
3: ابن مرات عوض ابو شقفه.
7: ففندم
3: وراح قايل لابنها على اللي شافه وراحوا عاكشين في بعض. وكل عيل طلع له اهله وهاتك يا ضرب.
0: عيلة فارس رأيها ايه في الكلام ده؟
5: عيله غلط يا حضرة العمد.
0: وعيلة عوض ابو شافة.
7: افندم
0: ايه؟ قولك في الكلام ده يا عوض.
7: ده واد قليل الرباية ويستاهل قطم رقبته.
0: والعيان والمشايخ رأيهم ايه؟
1: الواد فارس غلطان وعيلته تدفع في الدان الارض لعيلة عوض ابو شافة.
7: افندم
5: يا اخويا عباء.
0: اللي موافق على الحكم ده يرفع ايد. موافق موافق. اخرس يا اولياء الجهية. لسه المساله فيها كلام تاني ولا خاب من استشار. وانا مش هستشير اي حد، لا انا هاخد راي المتر بدر عبد الرحيم النوساني رجل القضاء الواقف. ادعوا له ربنا يوفقه.
2: ربنا يعلم بلاءه.
0: لو اني يا غفير المحمود انت دفنه.
5: لازم نطلع على تحقيقات النيابه. الو ازيك يابا؟ الله يخليك يابا وانت كمان. لا تحت امرك يا حاج. مين؟ مرات عوض ابو شافه؟ ايه اللي عارفها؟ الوليه دي لسه عايشه؟ ما هي اللي كانت رافعة نسبة الغياب في المدارس. طب واحدة واحدة عليا كده، هو الواد كان واقف فين؟ عند الجنيزة؟ يلا انا عارف وحافظ هي بتقعد فين، انا بتكلم عليه هو الواد كده ما يشوفش كويس، كان لازم يقف شمال الجميزه. القضيه دي واضحه وضوح الشمس، المخطئ يا والدي هو عوض ابو شقف جوزها، هو اللي خلاها تخرج تغسل وهي مش لابسه ملابس داخليه. ما هي لو كانت خرجت مستوره كان عنصر التحريض انقضى. الولد بحكم سنه وهو في طور المراهقه لازم يبص، محروم يابا. ايوه لازم، اهمالها واستهتارها واحتمال كمان تكون متعمده هو السبب. ايوه يابا هو كده.
8: لا تمر حاج، مع السلامه.

0: الست لطيفة مرات عوض أبو شقفة.
1: أفندم
0: خنقتني يا عوض. لو كانت خرجت من دارها مصورة فوق وتحت كان الواد ده شاف حاجة؟
2: لا يا
0: لو أي حد فيكم شاف واحدة ست ولا مؤاخذة مكشوفة يبص ويبحلق ولا يغمض عينيه؟
2: يغمض عينيه.
0: من فيكم سيدنا يوسف؟ خدوا بقى الحب. الواد فارس براء وعوض ابو شقفه.
1: افندم
0: ايه حكايه افندم؟ افندم انت في منطقه التجنيد يا اخويا؟ طيب انت ملزم بفدان ارض او تدفع ثمنه عشان لما مراتك تخرج تبقى تفكرها تلبس كل هدومها. ها
1: هو ده العدل يا عمده؟
0: ايوه هو ده العدل يا عم. خلاص المجلس انفض.
3: انت مش شايف انك مزودها مع ماها على الاخر؟ البنت بتحبك وانت سايقها الموضوع.
4: هي دي بتحس بجبل واحده غيرها كانت حلت على النافوخ من زمان. سبحان عمري ما حسيت بيها. مش لوني. وسبسبه مره بحجاب ومره من غير ومره سابغه شعرها. ايه الروشه دي؟ ومهنتنا طبعت عليها.
3: ازاي؟
4: هدي لو اتجوزتها وحبيتها بوسها ممكن ترفع عليها قضيه تحرش. يا عم هي ناقصه محاكم في البيت. انت بتاخد نفس ولا بتاخد قرار؟
3: ده اول كرسي.
4: كرسي ايه ده؟ انت شارب لك ايه انتريه؟
3: اهو
4: خليك معايا يا صلاح.
3: اجري معاك.
4: بصي عايز اتجوز واحده ستايل. انت شفت المدام اللي كانت جايه عايزه ترفع قضيه خلع عشان جوزها بيشخر؟
3: ده احنا كده دخلنا في شريحه تانيه. ده نواعم يا بدر وجامده عليك.
4: راح فين؟ راح فين؟ بقول لك ايه صلاح، الواحد يعرف ازاي اذا كان بيشخر ولا لا؟

0: احنا فين هنا؟
1: هيلث كلاب؟
0: نعم اختي.
1: نادي صحي.
0: صح ازاي يعني؟ يعني ادوات صحيه وسيراميك وكومبوشنات وكده.
1: انت ايه هيلث عاوز ايه؟
0: لا انا موظف عمومي وعندي سلطه قانونيه. مش ده المحل المختار بتاع السيد سامح محمد العترمي؟
1: ايوه.
0: هو موجود؟
1: هو صاحب النادي. انت بقى عاوزه في ايه؟
0: معايا اعلان لازم يستلمه بنفسه بشخصه.
2: طب سلامات رفع قضية.
0: الظاهر كده سعادتك يعني زي الاعلان ما بيقول.
2: بيقول ايه الاعلان ده؟
0: بيقول ما تعرفش سعادتك ولا ايه؟ انا الافضل تقرب نفسك سعادتك يا فندم. اتفضل حضرتك.
2: هات.
3: فاينلي هاد تسليم الصلابيه كمان شهر ومش عايزه انسى فيه. هات لي كريستين وتعالى لي على المكتب.

0: And here is Christine. We're ready.
1: Hi, Christine. مش بطل. Could you turn around, please? فتحة الصدر لازم تعلى شوية.
0: يا مدام تصميم الفستان
1: لازم نعدل على الأجانب، ما أنت عارف الصدور عندنا ما شاء الله 2 سنتي زيادة. ألو. هاي مسيو توني. ما أنا قلت لحضرتك ما أقدرش أدي تسهيلات أكتر من كده. البضاعة عندي بتتخطف من السوق خطف.
2: أنا ما بعرفش يا رشا. أنا ما بعرفش.
1: ده آخر كلام عندي يا فندم.
2: وليك يا عين تقولي يا فش كمان.
1: ما أنت كمان مش مريحني.
2: مش مريحك.
1: ثانية واحدة يا توني.
2: وهو في توني كمان؟ لا ده أنا هوريك اللي عمرك ما شفتيه طول حياتك.
1: سوري يا توني، نتكلم في وقت تاني.
0: 2 سنتي زيادة كفاية يا فندم؟

0: عارف انت بترقص مع مين؟
1: وانت مالك؟ من حقي ارقص مع اي حد.
2: ما تستعجليش، دور الجاي بعد شويه. عارف انها مراتي.
0: عارف. استأذنت مني عشان ترقص معاها؟
3: ما حضرتك ما كنتش موجود.
0: ما هم اخترعوا الموبايل في ايه؟
1: انت متوحش ولازم يودوك جنينة الحيوانات.
0: انت لسه شفتي حاجة؟
4: برافو عليا، كسبت الرهان.
0: ايه؟
4: كنت مراهنة نفسي انك لسه بتموت فيا وما تقدرش تشوفني مع حد غيرك.
2: نعم يا اختي.
4: متوحش، بموت في التوحش. رقصني.
5: First night together.
0: Feels like تاني بريالة. بعتلي دعوة على يد محضر عشان رقصتك.
4: اخصى عليك، جاي عشان غلطة محامي وانا اللي قلت اني وحشتك وانك قلب الدنيا عشان تلاقيني.

0: باشا. طب انا هوريك هعمل ايه.
1: سامح بيه لو جه ممنوع يدخل.
2: بس يا فندم
1: الكلام اللي بقوله يتسمع.
2: تحت امرك يا فندم.

0: الجن او مفهوم، مش مطلوب منك اكتر من كده.
1: في ايه؟
2: رجل الاعمال مجدي عمران عايز يقابل حضرتك.
1: زبون جديد؟
2: ايوه.
1: ما انت عارفه يا بنتي التعليمات، اي زبون جديد تدخليه على طول.
2: حاضر يا فندم.

0: اهلا وسهلا مجدي بيه.
1: ما اسميش مجدي.
0: امال مين حضرتك؟
2: هتعرف. اتفضل اقعد. واقف ليه؟ ابعد ايدك عن الجرس.
0: اوكي.
2: ما تردش على التليفون.
0: انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اهدى مات.
2: صحيفة الدعوة دي خارجة من عندك؟
0: بالطبع.
2: حضرتك بقى اللي كاتبها.
0: هي قضيتي ايه بالظبط؟
2: اقرا وانت تعرف.
0: الله، هو حضرتك سامح بالعدرمي زوج المدام المحترمة رشا هانم الورداني؟
2: اللي ما بيعرفش. انا ما بعرفش.
0: ده اللي يقول كده يبقى مفتري. اما انت ما تعرفش، انا اللي هعرف. بس يا سامح بيه، يعني ده كلام عرايد، كلام روتين يا سموحة.
2: رد على سؤالي، انت اللي كاتب دي؟
0: طب وحيات من جمعنا من غير معاد، طب ايه رأيك؟ والنعمة دي على عناية.
2: اختصر اختصر
0: يا ابني، احنا مش بتوع القضايا دي، لا طلاق ولا خلع. الله، بس عشان مدام رشا يعني.
2: يبقى انت اللي كاتبها.
0: الله يا سيدي، لا كاتبها ولا قريتها حتى.
2: طب مين انت؟
0: اتنين محامين عندي كده.
2: هاتهم لي هنا حالا.
0: طيب ممكن ادوس على الجرس؟

0: في ايه يا استاذ فؤاد؟
1: الاستاذ يبقى جوز مدام رشا الورداني، وفي جمله عابره وردت في صحيفه الدعوه مش عاجبه سعادته، ويظهر يا اولاد انها غلطه مطبعيه.
0: احنا تلامذتك يا استاذ وماشيين بتوجيهاتك، العريضه صح 100%.
2: يعني انت اللي كاتبها؟
0: لا لا لا، دي الانسه ثم لنا ولا الانسه.
2: من غير كتر كلام، مش انت اللي كاتبها؟
0: لا.
2: طب اتفضل انت،
1: تعالى. رايح فين؟
3: اسمع يا استاذ، لازم تفهم ان احنا عارفين شغلنا كويس قوي، وبعدين شيء طبيعي ان تلاقي كلام في العريضه ما يعجبكش. انت الخصم، عايزنا نكتب فيك شعر ولا نغني لك؟ وبعدين فين الجمله اللي مزعلاك قوي كده؟ انا اللي كاتبه العريضه ومسؤوله عن كل كلمه فيها.
2: ما بيعرفش. عرفتي ازاي اني ما بعرفش؟
3: مراتك هي اللي قالت.
2: كدابه.
3: خلاص، دي حاجه بينك وبينها.
2: صح، واحنا كنا نايمين في وسطيكوا.
4: المدام هتدخل لوحدها، راجل ومراته، نتدخل احنا ليه؟
3: استنوني هنا،
4: خليكم معانا، دي مسائل عائليه. حد دخل؟
1: يا ابني يا ابني، حضرتك عايز ايه دلوقتي؟
5: حاجه بسيطه خالص، انا جاي اثبت اني ما اعرف.
1: وتثبت انك بتعرف ازاي يعني؟ وتثبت عندي هنا في المكتب؟ يا ابني اقدم مسانداتك للمحكمه. الله، احنا الخصوم يا ابني.
0: طب نستأذن احنا بقى يا فندم.
1: استنى، رايح فين؟
0: ما هو ما يصحش نشوف حضرتك في الموقف ده.
1: بتسمي ده موقف؟ ما تمشيش يا بد.
2: انا تلزمني شهاده قويه من شخص موثوق فيه اني بعرف، وانت الشهاده بتاعتي.
0: محدش قال لحضرتك قبل كده انك سافر ومش محترم وما بتعرفش
4: في الاصول.
2: انت ايه اللي عملته ده؟
4: اللي حصل،
2: انت لازم تتخلع مرتين، مره عشان وقحتك والمرة التانية عشان ما بتحرفش.
1: حدا يبيع في البحر.
2: ما بعرفش هلا.
4: تسأليش حاجة دلوقتي.
2: هنا حواليك ما بيعرفش حاجة في ايه.
4: انت تشطر على واحدة ست. كان لازم اخش الطيران.
1: انت ادعى واحد يعرف مصر.
4: اضربه يا بنت. انا بضربه ما بيضربش. السلام يا بنت. وهو لا اله الا الله. لا اله الا الله.
1: فتح على روحك يا ابني.

0: مشلت يا فلح ابوه اقتلوا يا بابا اقتلوا يا بابا
1: انت فاكر انت هتحميك يا حبيبي
2: اضحكوا عليا يا رما انا احسن لي كده ولا في بتهزروا
3: حضرتك اللي منعتنا
2: هذا في الموبايل مرفوضين كلكم مرفوضين
4: الو مين
5: يا سموحه يا حبيب قلبي انت نسيتني ولا ايه انا بتاع الموبايل الله انا زعلان منك يا سامح مفيش رنة مفيش مزد مفيش أغنية لحبيبك أنا قلت أنت رحت شرم يعني تقعد لك يومين تاخد لون ولا حاجة
6: تعال المحيدي
7: يا ربي
6: على مهلك
7: مين ولا مين فيكم
6: على مهلك
7: تعبان
6: سلامتك ألف سلامة
7: إيه دي فظيعة
6: خف جمل
7: القضية دي خلاص بقت بتاعتي هخلعك منه سواء كان بيعرف او ما بيعرفش
6: بس انا مش قادره اسامح نفسي ان كل ده حصل لك بسببي انا
8: على مالك يا مدام بالراحه حضرتك كده ممكن تخديه على نفسه
7: اتفشفشت
6: معلش الو انا مش طلبت الامبولانس سبيسيال ما جاتش لحد دلوقتي بسرعه
8: اسعاف ايه يا مدام دي كدمات بسيطه وبعدين واحنا مروحين هجيب له كيلو خيار يحطه على وشه وانتهينا
6: مروحين انت مراته؟
8: لا
6: خطيبته؟
9: لا لا لا خطيبتي ايه؟ ده انا بوصلها معايا في سكتي نوع من الشفقه بعطف عليها
8: طول عمرك خدوم يا بدر
6: اكيد واضح انه انسان شهم ونبيل
9: اصل الشهامه دي سلو بلدنا مش حاجه خصوصية
6: لا يا بدر الشجعانه والاصلانه الفظيعه اللي شفتها منك من شويه بتدل انك انسان مش عادي
8: لا عادي ده كل الفلاحين كده لعندك
6: اتفضل يا دكتور
9: حلو.

0: اللي بيصفر. انا مش مرتاح للدكتور. انا مش عارف اشكرك ازاي، ده كتير كتير.
1: هو كتير بعقل ده استهبال.
2: بعد الفحص المتأني الدقيق اتضح ان افضل علاج للحالة هو تقطيع بعض الترانشات الطويلة المسحوبة الاضلاع ووضعها على مكان الاصابة بالكامل بصورة منتظمة مع بعض الدوائر على العين لعدة ساعات في اليوم.
0: هي الحالة خطيرة للدرجة دي؟
1: ايه يا دكتور، انا كنت حجمه 2 كيلو خيار وخلصنا.
2: ما هي دي الترانشات اللي اقصدها.
1: العلاج ترانشات خيار؟
2: العالم كله بيتجه للعلاج بالاعشاب والمواد الطبيعية.
1: خلاص خلاص، المهم يخف.
0: حس كده بقى يبقى نروح البيت احسن.
1: لا، نعدي نشتري 2 كيلو خيار الاول.
2: نعدي ازاي؟
1: نستأذن السواق. خلاص يا دكتور، الحساب عندي.
3: جميع السيارات توقف عند عرض الخيار.
1: اتنين كيلو خيار والنبي يا عم.
2: يكون دخين ودملك لو سمحت.
4: ما تنسى تنقب نفسك.
1: الحمد لله على سلامتك يا استاذ بدر.
0: والله انا مكسوف من رقه وكرم سعادتك.
1: ممكن الموبايل بتاعك عشان اطمن عليك؟
0: قوي قوي والله. بقالك عوزه ياد يا محمود. اتفضلي، ما يغلاش عليكي.
1: لا انت فهمتني غلط، انا قصدي النمره. ممكن تسجلها لي؟
0: سوري، افتكرتك عايزه موبايل.
1: في ثانيه تديها النمره وانا بقالي سنه بشحتها منك. دكتور، هو الفلاح اللي يغمس الايس كريم بالعيش يجرى له ايه؟
2: بس ده يتوقف ان كان توست ولا كايزر.

0: أكيد دماغ.
1: إيه؟
0: مادام محامي وماجستير وعند عسكر يبقى أكيد دماغ.
2: عايزة تعملي دماغ؟
0: يو شح شجاع مش أبو عضلات.
2: أبو مين اللي حرك قوي كده؟
0: أبو إردان فلاح. تعرفي حاجة عن الجماعة الفلاحين دول؟
2: انت عايزة جمالي؟
0: أنا غلطانة اللي اتكلمت معاكي أصلا. باي باي.
2: هي ضربت ولا ايه؟

0: عيني عليك يا حلو.
1: أستا محمود استنى شوي،
0: الآيس كريم جاي اهو.
1: أستاذ أحمد اتفضل اتفضل استريح. اسمح لي اعتذر لك على اللي حصل.
0: ده أنا اللي لازم اعتذر لك.
1: أنت متضايق قوي.
0: مش عشان اتضربت وعيني كانت هتروح، إنما عشان مش قادر أشوفك وأنت على سمة الديناصور ده.
1: الأيام جاية كتير والفرصة هتتعوض بأحسن منها.
0: يا ريت يا رشا.
1: قول لوالدتك إن في واحدة بتحب الموسيقى سمعتك وبتقول إن في يوم من الأيام هتبقى مطرب مشهور.
0: والدتي في البلد، بس هقول لها وهقول للدنيا كلها.
1: الأغنية اللي كنت بتقولها في الحفلة جميلة جدا.
0: أنت أجمل.
1: هي كانت إزاي الغنوة؟ بتلوموني ليه لو شفتوا معنيه؟
0: حلوين قد إيه؟ هتقولوا انشغالي وسهد الليالي.
1: ممكن تغنيها؟
0: حاضر.
2: بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟

0: بتغني عندليب لحبيب يا واد. الو الو
1: زلزال مدمر.
0: أيوه. انت رحت فين؟
1: البحر الابيض المتوسط، وقد بلغت قوه زلزال 7 درجات بمقياس ريختر.
0: تليفونك ما هو عندي يا ابن النوساني، وحيات امي هتغمس الايس كريم بالعيش.
2: في الحقيقه يا انسه ماها لقد افسدت علي تلك اللحظه، واذا كنت هغمس الايس كريم بالعيش احسن ما سقف ده وكواح.
1: استمرار الحرائق في ولايه كولورادو الامريكيه والتي نشبت منذ 3 أيام
3: هي كده إحدى غابات الولاية. سرتها تملى الدنيا كوارث وزعابين.
1: تجتاح عددا من ولايات
3: سب الناس دي إيه؟
1: وتتسبب في مصرع 200 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5000 آخرين.
3: ألو،
0: صحيتك من نوم؟

0: الجلسة اللي جاية في موجة عبير والشعر الحرير الخدود يهفهف ويرجع يطير.
1: ألو.
2: أيوة أنا معاكي.
1: الحقيقة أنا كنت عاوز أشوف.
2: يا ريت. وأنا كمان. تحب فين؟
1: في المصنع.
0: لا مصنع إيه؟
2: المصنع ده كله عمال ولمة، أنا ماليش في اللمة.
1: بدر.
2: عيون بدر.
1: زي ما وقفت جنبي قدام سامح عاوزك تقف جنبي في المصنع.
2: أقف.
1: وتفتش على عمال.
2: أفتش.
1: وتشوف معايا سير العمل.
2: أشوف.
1: وتفحص الدفاتر.
2: أفحص. تحب أجي أفحص دلوقتي؟
1: لا دلوقتي صعب لما تخاف. باي.
3: بكرة جمهورك هيجيب. ممكن في يوم نتقابل وأفكر. تحب أوصلك حتة؟
4: متشكر، البيت قريب.
3: تصبح على خير.
4: وأنت من أهله.

0: عاوز من حضرتك؟
1: مدام رشا لو سمحت.
0: اسمك وغرضك من الزياره؟
1: بدر النوساني المحامي.
0: اهلا وسهلا يا فندم،
1: اتفضل. حضرتك شرفتنا ونورتنا كلنا.
0: افتح الباب.

0: النهارده يوم مش عادي يا بدر.
1: هو معالي الوزير جاي؟
0: انت اللي جيت ودي اقل تحيه تليق بيك.
1: انا
0: ايوه.
2: اتفضل حضرتك عشان تتفقد المصنع.
1: اتفضل.

0: مش عارف ولا حضرتك. سؤال بسيط، الورد ده هيجي تاني ولا ايه؟
1: ده المصنع اللي بناه الورداني الكبير سنة 1911، وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الأولى.
2: الحرب العالمية الأولى؟ ما كانش عندنا ضرب.
3: جده كان بيقول كده.
2: لا، طالما جده قال كده يبقى حصل، هو أدرى.
1: لكن الورداني الكبير ما استسلمش.
2: هم حصروه؟
1: كافح وأنشأ المصنع ده اللي ابتدى يصنع الغيارات الداخلية بعد ما كنا بنستوردها من الخارج.
2: إلهي يستره، زي ما سطر كل عريان.
1: وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الثانية.
2: هو هتلر ما كانش وراه حاجة غير مصانع جدك؟ مش ده المصنع اللي احنا فيه دلوقتي؟
3: طبعا لا.
2: امال راح فين؟ هو مش هتلر مات؟
1: الورداني الصغير بدأ من جديد وأنشأ المصنع ده.
2: احمدك يا رب.
1: كان عنده بعد نظر، أنشأ المصنع ده في مدينة 6 أكتوبر وخصصه للبدل. إنما مدام رشا بقى بعبقريتها وفنها أضافت إليه The latest ladies fashion.
2: ودي أضفتيها إزاي دي؟
3: كان لازم يا بدر.
2: هي مهمة.
1: وفي رسم بياني بيوضح إنتاج مصانع الورداني من 1911 حتى الآن.
2: أنا اتخنقت. مش
3: هتيجي معايا ولا تبات هنا مع ميشيل؟
2: لا بات أنا معاكي.
3: ميرسي ميشيل.
2: ميرسي مومال.

0: سيارة.
1: تفضل.
2: ايه النفخ ده؟ متصفرين قوي في النفخ.
1: ده تصميمي انا، بس الحقيقة تعبني قوي.
2: هو يتعب، بيتعب اي حد.
1: ده احدث موديل للبيبي دول.
2: هو ده؟ من زمان وانا نفسي اشوفه. لا جميل جميل. تصميم هو بالنسبة للاستعمال، لو الست حبت تحط البوك بتاعها يثبت ولا يسقط؟ ليه كتالوج؟
3: ودي النقلة الكبيرة اللي غازينا بيها أسواق العالم.
2: انتوا غازيتوا بدول؟
1: والغزو نجح.
2: أنا ليا رأيي إنكم تستعينوا بتجربة الرائدة مدام عوض أبو شقفة.
1: شقفة؟ مش شقفة دي؟
3: I never heard of her.
1: Is she a designer?
3: I doubt very much.
1: بدر دي مصممة؟
2: إلا مصممة، أنت مصممة أوي، دي من زمان، دي طلعت أجيال. إيه ده إيه ده إيه ده؟ لا لا لا لا لا لا. أنا في كده مش قادر، أنا مش قادر ده كله.
1: رقيق مش كده؟
2: رقيق إيه؟ ده مفتري، ده دموي.
3: ده أحدث صاحب رسوم سوتس.
1: وبنعمل منه موديل قطعة واحدة.
2: قطعة واحدة؟
1: آه.
2: طب وأنتوا هتداروا إيه وتسيبوا إيه؟
1: لا يا بدر، قصدي وان بيس.
2: أصل الحقيقة يعني أنا ماليش في البحر خالص خالص.
1: يبقى ليك في النيل. أنا بعمل تور باللانش بتاعي كل ويك إند. تيجي معايا الويك إند الجاي؟
2: أنا أجي معاكي جهنم الحمر.
1: اعتبره معي؟
2: اعتبري.
1: رفعت.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا استاذ؟
4: 81؟
2: ايه اللي 81؟ يا مدام رشا.
4: 46؟
2: يا عم يا بتاع الحرب العالمية.
1: عاوزة ال 12 بدلة يكونوا جاهزين في ظرف يومين. وبعتوا معاهم 3 دسة قمصان، واحدة حرير واثنين لينو فاخر، جميع الألوان. وبيجامات وأندر ويرز وشرابات.
2: هو ايه الموضوع؟ ايه يا مدام، الجوله الطويله دي كلها عشان تدبسوا الزبون؟ انا اسف، انا مش هقدر اشتري باسعاركم.
1: المحامي اللي هيخلعني لازم يكون اشيك محامي في مصر. وبعدين ما تقلقش، هنحاسبك بسعر الجمله.
2: لا، اذا كان بسعر الجمله يبقى نشتري بدله.
5: 2 سم.
2: ايه ال 2 سم؟ ايه ال 2 سم؟ ايه ال 2 سم؟ تعالى، ايه ال 2 سم؟ ايه ال 2 سم؟

0: يا أستاذ يا أستاذ،
1: في حاجة؟
0: أستاذ بدر.
2: بونسوار. إيه؟ مالك ازبهليتي ليه؟ عمرك ما شفت نجم وجها لوجه؟
3: نجم إيه وهباب إيه؟ أنت إيه اللي أنت مهببه في نفسك ده؟
2: جهل بقى اشتغل. أنا عارف إنك ما تفهميش في الموضة وفي الأناقة. أنت أخرك شوية الجازل على شعرك والهلاهيل اللي بتفصليها عند الترز الرجالي اللي على ناصة شارعكم.
3: أنا الحق عليا إن أنا عملت المستحيل علشان أعجبك.
2: أهو مستحيلك ده بقى ما كانش من مستواي.
3: لا أنت اللي متربي عند فيرزاتشي يا خي. ما أنا عارفة البير وغطاه. طبعًا الهنم هي اللي بشبشتك. ده أنت حلقت شنبك عشان خاطرها.
2: وماله لما اشتري من عندها شوية حاجات؟ هو عيب؟
3: العيب إنك تعيش على عرق النسوان.
2: مش أنا يا نسا اللي عايش على عرق النسوان. الموضوع كله إني اشتريت بسعر المصنع. وفلوسك حر مالي. أنت ناسي أنا ابن مين؟
3: لا مش ناسية. بس كويس إنك فكرتني.

0: لسه زي القمر يا عنات.
1: وين؟ وانت لسه شاي؟ شاي قوي يا عبد الرحيم يا نواسي.
0: الزمن بيمشي لقدام وانت لوحدك بس اللي بترجع لورا.
1: يا راجل
0: اختي ده كلام حد يبقى القمر جنبه شخصيا ويختشي؟ معقول الكلام ده؟
1: اوعى بس اوعى. التلفون
2: ده وقته ده يا ساتر. طب والله ماني راهي.
1: لا بس رد احسن يكون بدر ولا حاجه.
2: لسه يا ساتر.
3: الو حضرة العمدة الحاج عبد الرحيم النواساني؟ مش مهم مين، أنا مجهول ويهم مصالحكم. ابنك يا حاج، ابنك ماشي في سكة اللي يروح ما يرجعش. أنا بحذرك الموضوع ما يتسكتش عليه. الحقه قبل ما يغمس الآيس كريم بالعيش.
2: آيس كريم إيه وعيش إيه؟ ما تفهميني يما. الو ان الشبكه واقعه.
1: في ايه يا حاج؟
2: شبكه ايه دي؟ مصيبه
1: ايه؟
2: ابنك استهاني.
1: بات جراله ايه؟
2: عاوز يغمس الايس كريم بالعيش.
1: يعني ايه دي؟
2: لا داني افهمه وهي طايره باين واحده من بنات مصر لفت عليه.
1: طب والعمل ايه يا حاج؟
2: عمل لابد من حملة تفتيشية مفاجأة عليه. قومي بسرعة جاهزين هدوم السفر. قومي.
1: انت هتسافر في الحتمة كده النهار له عينيه.
2: ايوه والله عندك حق. طيب تصبح على خير.
1: ايه انت هتنام يا عبدو؟
4: شوية عشان نلحق نرجع قبل العتمة يا حودة.
5: عمرك يا كبير.
6: بحبك ليه؟ بحبك بس مش ليلة. يا مجنون مش أنا ليلة بس بيحبك ليلة. يا مجنون
7: بابا. الحمد لله على السلامة. ايه المفاجأة الجميلة دي؟

0: ايه يا رب؟ في حاجه؟
1: قلبت الشقه كرخارة يا بدر، طلع نسواني لهنا يا ولا.
0: نسواني يا رب؟
1: يا ولا اللي انت عامله في نفسك دي؟ انت قلبت يا ولا؟
0: قلبت ايه يعني؟
1: وكمان مش فاهم فين شنبك يا متر؟ عنوان الرجولة، علامة الجودة، ختم الصلاحية.
0: شلت يابا
1: بالبساطة دي؟ وشلت ايه تاني؟ وعيانا كوب فردت في عز ما تملك.
0: ولزمه ايه الكلام ده يابا؟
1: وايه يا ولا اللي انت لابسه دي؟ ايه؟
0: بيجامة.
1: بيجامة ولا قميص نوم حريمي؟
0: لا دي بيجامة بس على الموضة يعني.
1: والحلاقة الزرايب دي موضة هي كمان؟
0: يعني
1: ايه؟ بقى ديه بدر؟ بدر عبد الرحيم النوساني اللي البلد كلتها كانت بتحكي وتتحاكى عنه؟ بقى ديه بدر اللي بحلم يبقى وزير؟ ايه اللي شالي بكيانك كده يا ولد؟
0: حب.
1: وبتحب مين؟ واحدة سي؟
0: امال احب الراجل؟
1: ايوه، وهي دي بقى بسلامتها اللي هتخليك تغمس الايس كريم بالعيش.
0: ايه؟ لا ده في زومبا اتضربت بقى.
2: ما حضرتك ما تجيش على غفله الا لما يبقى في مهموس اتضرب بيني وبينك.
1: وملبس هيد مرجاني ونشوف مكان نقعد فيه نتكلم راجل لراجل، ولف البيجامه دي علشان اديها لومه.
3: ما تفكها بقى يابا، يعني انا كنت ارتكبت جريمه؟
1: بقى بتخبي يا بدر.
3: انت كنت عايز اخبي عليك؟
1: وطبعا هي هتموت عليك، ابوك عمده وانت مرشح تبقى نايب ولا وزير.
3: مش قوي كده، ادعي لي بس انها ترضى عني بعد ما اكسب لها قضيتها.
1: قضيتها؟ هي محبوسه؟
3: محبوسه ايه؟ دي عندها قضيه بسيطه كده، قضيه خلع رفعها على جوزها.
1: بتحب ست متجوزه يا ابن النوساني؟
3: دي ست مهمه جدا، اسال عليها شوف عملت ايه في 6 اكتوبر.
1: هي عبرت مع اللي عبروا في 6 اكتوبر؟ يا ابني ده سنها يبقى من سن امك.
3: كشف حرب يابا مدينه 6 اكتوبر دي عامله هناك احدث مصنع ملابس جاهزه.
1: المصنع ده معناته انها اغنى منك ومن ابوك ومن بلدك كلتها، والست اما تبقى اغنى من جوزها هتركبه.
3: تركب مين؟ ده ليه راجل؟ يابا اللي عاوز يبقى له كلمه مسموعه لازم يدور على اللي يسنده ويقف ورا مصالحه. الفلوس ممكن تخلي الواحد عضو مجلس الشعب، وزير، او حتى نجم في التلفزيون.
1: طب فضينا من السيره دي، ولما تبقى تخلص من قضيتها نبقى نبت في قضيتك. وعاوز لما اجي المره الجايه الاقي ابني بدر النوساني، مش عامل لي فيها ابراهيم سعيد.
0: ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟
4: ازيك يا بدر؟
0: مرتاح يا صلاح؟
4: الحمد لله.
5: الحمد لله على سلامة دماغك يا صلاح. مالك؟ مفروس كده ليه؟
0: أنا مش فاهم حاجة منكم انتوا الاتنين. بس أنا بقى فاهم، وفاهم مين اللي عمل عملته وبلغ، وفاكرني مش فاهم. حمار.
5: بس صلاح مش حمار يا بدر.
0: ايه؟ هو يقصدني أنا؟ جرايه يا بدر.
4: جرايه يا صلاح؟ متغاظ ليه؟ غيران ليه؟ اكمنها احلى منك.
5: فشر. هو في احلى من صلحتي؟
4: اوعى تتخيل ان في يوم من الايام يا صلاح اني ممكن افكر فيه. ده انت تبقى بتحلم.
0: تفكر فيها ازاي بالظبط يا بدر؟
5: صلاح خليك على هواك لحد ما يجي اللي يديك على قفاك يا صلاح. هزعل منك جدا لو ما كنتش جيت.
0: وانا اقدر؟ ده من ساحة المصنع وانا بعد الايام.
5: بدر انا حاسه اني خايفه.
0: خايفه ايه؟ هو البتاع ده بيغرق؟
5: لا يا اخي، بيغرق ايه؟ انا خايفه من المحكمه. هو انا لازم اروح هناك بنفسي؟
0: حتما ولا بد.
5: والقاضي هيسالني؟
0: لازم يسال الطرفين، ده اكل عيشه.
5: لا لا مش هقدر، اكيد هرتبك وهبوظ الدنيا كلها.
0: ازاي بقى؟ وانا رحت فين؟
6: هتمرني اقف ازاي قدام القاضي واقول له ايه وكده يعني؟
0: قوي قوي. تعالي لي المكتب كل يوم بالليل ان شاء الله حتى نص ساعه. الاسئله بتبقى متوقعه وليها نماذج. هنحلها سوا.
6: نحلها اوكي، بس مش في المكتب. لازم تجي لي البيت عشان اركز كويس.
0: في البيت عندك؟ وماله؟ حد يكره التركيز والتدقيق؟

0: رايحه ادخلي هنا.
1: ايه رايك في المفاجاه دي؟ حلوه مش كده؟
0: مفاجاه سر. انتوا يا بهايم، انتوا يا بهايم يا اللي بره.
2: امرك يا سامح بيه.
0: مين اللي سمح للمخلوقه دي تدخل هنا؟
2: دي تعليمات سعادتك يا فندم. حضرتك قلت اي ست تيجي تخش مكتبي عدل.
0: خدوها على الساونه وما تخرجش الا بامر مني وعلى اعلى درجه.
1: انا جايه علشان مصلحتك. اهدى كده واقعد واطلب لي حاجه ساقعه. عارف يعني ايه مصلحتك؟
0: هتقولها حاجه ساقعه.
1: ما تبقاش زي السيجاره، في الاول تتباس وفي الاخر تتداس بالجزم.
3: عايز اعرف انت عدو ولا حبيب؟
1: في الاول كنت عدو ودلوقتي حبيب، وجاي ادلك على السكه الصح. انت ناوي تتخلع؟
0: على جثتي ابيع هدومي واصرفها المحاميين ولا اتخلع؟ لو عايزه تخلع ادفع.
1: يبقى تسمعني، في حكايه انك ما بتعرفش
0: تاني هتقوليها.
1: تتجوز بكره ومراتك الجديده تشهد في المحكمه انك بتعرف. اتفقنا؟
0: دلوقتي بس عرفت انك معايا. ثانيه واحده. نانا نانا.
2: افندم يا سامح بيه.
0: اطلبي واحد مأذون يجي هنا دلوقتي حالا. هتجوزك يا بنت. كملي يا استاذه.
1: لا خلاص دلوقتي اقدر اقول لك باي باي.
0: لكن انت بتعملي كل ده ليه؟
1: جدعانه من
4: ان شاء الله يجيب مليون محامي ولا يهمني. عندي اللي احسن منهم كلهم. مدرس خصوصي محنك هيديني درس ولي انا لوحدي. اوكي خلصوا السهره وتعالوا كملوا في المحكمه. طبعا القاضي هيكون موجود. باي دلوقتي لحسن ده وصل، وده من النوع اللي لازم الواحد يكون مركز معاه كويس قوي. باي. بدر بدر.
5: لا مؤاخذة بحجر العربية، وما تسأليش يعني ايه. انا هقولك، بس كنت بحط حجر ورا العجلة علشان تقف وتثبت وما ترجعش لورا ابدا.
4: وخلاص حجرتها؟
5: على الاخر. هو في سؤال محرج شوية، انتوا ليه ما عملتوش الفيلا بتاعتكو عند اول الشارع؟ قصدي يعني عند البوابة، على الاقل كنت هتوفروا بنزين.
4: اتفضل جوه.
5: هو لسه في جوه؟
4: طبعا اتفضل.
5: انا افضل جوه.
6: يا رب يا ساتر يجعل ادمنا ادم الخلع عليكم ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، ده جوه برضه مشاوير.
5: الحاج تمام تمام.
4: اتفضل يا بدر.
5: الحاجة بنفسها جايبة الحاجة.
7: مدام تشرب ايه يا بدر؟
5: يعني كاكاو وعناب. ينسون
7: ينسون؟
5: لو ما فيش يبقى اي عصير بزيت الكافور، اعتقد انه هينفع في الظروف اللي احنا فيها دي.
7: مش عاوز كاس؟
5: كاس ايه يا مدام؟ اعوذ بالله، ده احنا داخلين على قضية عايزين ربنا يسترها معانا. اتكل على الله. انتي هاتلنا اتنين شاي بحليب منه فيه، دي جلسة عمل.
7: قصدك عشاء عمل؟
5: يعني عشاء عمل، غذاء عمل، فستان عمل.
7: ايه؟ عجبك فستاني؟
5: ده رائع، ده مدهش، بس لا يعيبه سوى هذه الطاقة. الشباك اللي مفتوح عندك في الدور الثاني.
7: الموديل بتاعه كده يا بدر، وبعدين انت كمان ممكن يبقى عندك شبابيك في الهدوم بتاعتك.
5: انا؟ مستحيل، انا دور اول يا مدام.

0: في حاجة يا بدر؟
1: أنا كنت فاكر نفسي فاهم كل حاجة في الدنيا وما فيش حاجة فايتاني، لكن حقا فوق كل ذي علم عليم.
0: قصدك على إيه يا بدر؟
1: على كل حاجة يعني. هو أنتوا كل يوم العشاء عندكم كده؟
0: لا، ده بس عشان أنت موجود.
1: أنتي مش قلتيلي إنك عزماني لوحدي؟
0: طبعا.
1: أمال الأوبرا عايدة بتعمل إيه هنا؟
0: عشان تسمع مزيكا وانت بتاكل.
1: ها، موسيقى تصويرية يعني؟
0: يعني اتفضل كل.
1: ممكن تشاوري لي على اللحمة؟
0: بيفي دومي جلاس، بيكاتا بالمشروم، كوردون بلو، وبط بالبرتقال.
1: بط بالبرتقال؟ وده حلو ولا حادق؟ الحقيقة الحاجات دي احنا ما خدناهاش. اللحمة اللي عرفها يا مسلوقة يا محمرة، وانا ما بحبش اكل حاجه ما اعرفهاش. بالاذن.
0: بس مش معقوله كده عشان خاطر يقعد كمل اكلك.
1: اكمل ايه وانا اكلت من اصله؟
2: هو في ايه؟
1: مالهم سخنوا فجاه كده؟ طب بالنسبه للفرقه الواحد يحييهم بعشرينيه كده؟
0: لا طبعا يا بدر، عشرينيه ايه؟
1: طب المحكمه احنا عايزين نتفق نعمل فيها ايه؟
0: بدر مالك بتفكر في ايه؟
1: هي إيه؟ انا بفكر هتلبسي ايه في المحكمة. احنا مش عايزين نستفز السادة القضاة الافاضل. المحكمة هي بيت الوقار. بس مش عارف الحقيقة يعني. انت عندك ملس؟
0: ايه ملس؟
1: ملس. معقولة عندك مصنع ملابس وما تعرفيش الملس؟ ده بتتصنعيه وتصدريه اوروبا، هيبقى اخر موضة هناك. انت لازم تلبسي زي محتشم، يعني مفيش داعي لأي شبابيك. ثم انت مش شباك، ده منور. شوفي انا هوفر عليكي اي حيره. تخيلي نفسك وانت رايحه المحكمه انك رايحه عزا، فهمتي؟
0: اوكي كده فهمت. وطبعا القاضي هيسالني عاوزه تخلعي ليه؟
1: ده سؤال لابد منه.
0: على طول اقول انه ما بيعرفش.
1: وحيد الله يا مدام، ما بيعرفش ايه؟ لغه المحاكم مش كده. انا عايزك بكل وقار وكسوف ووشك في الارض وعليه حمره الخجل تقولي أخاف ألا أقيم حدود الله، أخاف ألا أقيم حدود الله، والمحكمة هتفهم المراد. قوليها قدامي كده.
0: أخاف ألا أقيم حدود الله.
1: يا ريتك ما قلتيها، ده ما بيعرفش أهون. بقولك وقار، خشوع، حمرة خجل.
0: أخاف ألا أقيم حدود الله.
1: كويس. ثانياً عايز عينيكي تبقى على عينيا على طول. عايزك تفهميني بالنظرة. عايزك تقريني كويس. إذ ربما تحدث مفاجأة من الخصم.
0: مفاجأة مش مفاجأة، أنا عينيا الاتنين عليك على طول.
1: يا ريت. من؟ عشان نطلع من المحكمة منتصرين بإذن الله.
3: يا نهار اسود،
0: ايه
3: اللي انت لابساه ده؟
0: ايه
3: هو انت تسد المنور تفتحي بير السلم؟
0: طب هعمل ايه دلوقتي؟
3: انا عارف، ربنا يستر. تعال تعال. حاضر حاضر.
4: ايه ده؟ كل دول محامين؟ ده جاي فطاح للبلد. هي قضيه فساد وتجسس. مين الست اللي جنب جوزك دي؟
0: موظفة عنده.
4: سكرتيرة يعني؟
0: هي موظفة وخلاص. مش موظفة وبس، دي بقت مراته. ايه؟
4: انت عندك معلومات عن القضية ومكتمة عليها؟
0: اعتقد يا بدر ان موقفنا بقى صعب قوي. بدر انا كده قلقت قوي.
4: ايوه بس ايه؟ طب اقعدي
0: شوية بقى عشان النفس.

0: فندم سيادة الرئيس،
1: هو ليه القاعة ريحتها حلوة النهاردة؟
0: يا سعادة الرئيس، ريحة الموجودين في القاعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى.
2: أشرف كريم الورداني ضد سامح محمد العترمي.
3: بدر النواساني المحامي حاضر مع المدعي.
1: مين مع المدعي عليه؟ لا ليه كتير قوي انتوا كده ليه؟ انتوا كام واحد؟
3: ستة.
1: لا كتير، ستة فضي يدخل عليه. واحد بس يترافع عن بقية زملائه، المحكمة ما عندهاش وقت.
4: الدكتور عادل عدلي سليمان المحامي حاضر عن المدعي عليه.
1: انت رشا؟
5: خدمة سعادتك يا سيادة الرئيس.
1: هي رشا طلب الخلع عليها؟
5: أخاف ألا أقيم حدود الله يا سيادة الرئيس.
1: مفهوم مفهوم مفهوم. سكوت في القاعة وإلا كله هيطلع برا. بين الزوج الأستاذ سامح العترمي.
6: أنا يا سيادة الرئيس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت سامح جوزها؟
6: أيوة يا سيادة الرئيس. وبعدين المدام دي ما بتقولش الحقيقة. أنا زي الفل وعندي شهود وعندي إثبات.
1: إيه رأيك يا مدام؟
5: أنا قلت كل اللي عندي يا سيادة الرئيس. بعد كده الكسب.
4: سيدي الرئيس، معنا زوجة المدعي عليه التانية، وهي لها رأي آخر، وهي امرأة شأنها شأن كل النساء، وأرجو من المحكمة سماح شهادتها.
1: اسمها إيه؟
4: نوال السيد عبد ربه.
1: نوال السيد عبد ربه. عندها الشهادة.
5: قول للمحكمة إنه اتجوز عليا من غير ما أعرف، ودي مش أصول.
7: استني أنتِ، ده قضية خلع مش طلاق.
8: أنا يا سعادة البي مراته.
1: قولي والله العظيم أقول الحق.
8: والله العظيم أقول الحق.
1: سين، ما معلومات؟
8: يا فندم جوزي الأستاذ سامح مية مية زي الفل، بصريح العبارة كده 64 حصان.
1: يعني ايه 64 حصان؟
8: يعني 64 حصان
1: الزمو مية ل 64 حصان تالي حصان واحد كفاية ليه؟
6: أرجو إثبات هذه الشهادة في محضر الجلسة، وتحديدا ال 64 حصان.
1: اثبت لي يا سيدي اللي هو عايزه. قضية عجيبة. عندك أي أقوال تانية عايزة تقوليها؟
8: لا يا فندم.
1: طيب اتفضلي وقعي على أقوالك واستريحي.
3: سيد الرئيس، أرجو من عدالة المحكمة أن تفتح صدرها لي لكي أبين لها حقيقة الأمر.
1: تفضل يا أستاذ.
3: سادة الزملاء الحاضرين مع الخصم، مع شهادة زوجة الخصم الثانية، جميعهم أقروا بالحقيقة. الحقيقة المنشودة التي كنا بصدد كشفها أمام عدالتكم. إن موكلتي عندما طلبت الخلع من السيد سامح معللة السبب بأنها تخاف ألا تقيم حدود الله، والمعنى واضح وهي تقصده ونحن جميعا نصر عليه. والسبب ليس عن ضعف هذا الرجل أو عجزه، نحن لم نقل هذا، حاشا لله، نحن لا نرمي الناس بالباطل. إن هذه الزوجة الضعيفة الرقيقة الناعمة لم تشكك أبدا في قدرات زوجها، وإنما تشكو من القوة المفرطة، من الخشونة في التعامل، من القسوة في الفعل وربط الفعل. هذا العملاق، هذا الهرقل، هذا العتي 64 حصان وهي نص حصان. في فرق في السرعات سيد الرئيس. 64 حصان، ده اللي عنده حمارين تعبان في تربيتهم، هتعمل معاه ايه؟ هل تتوافق الحياة بين اليمامة وطائر الرخ؟ انظروا إليها، وانظروا إلي. إيه ده؟ إن هذا الأستاذ سامح أعطاه الله وفرة في كل شيء، ولكن هذه الوفرة لا تستطيع هذه الضعيفة تحملها. أما الأستاذ سامح فله منا كل تقدير واحترام، ربنا يزيده كمان وكمان. إنني أطلب الرحمة، ارحموا هذه العصفورة، ارحموها.
1: يعني مفيش أمل تتحملي التعايش معه؟
6: سيد الرئيس، هل يختلط الزيت بالماء؟ لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء، لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء. أكرر، لا يمكن أن يختلط الزيت.
1: خلاص يا أستاذ، خلاص عرفنا عرفنا. ما تسكتي يا رشا، خلاص عندكم اي كلام تاني عايزين تقولوه؟
9: لا يا سيادة الرئيس.
1: رفضت المدعية الصلح وقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم في جلسة 16/7.
10: انتهي لي بدل وما انتهي لي كل الاساتذه اللي في المكتب.
5: خير يا استاذ؟
10: العيال خلعوا الاسد من مراته، كسبنا قضيه رشا الورداني.
11: الف مبروك يا بطل.
12: الله يبارك فيك يا فندم.
11: لا خلاص، انت من النهارده هتسيب الدكه وهتبقى فرود اساسي في فريق فؤاد عسكر.
12: يا باشا انا محامي، ألعب في خط الدفاع.
11: وانت يا مها؟
5: نعم.
11: انا واثق ان كان لك دور كبير قوي في القضيه دي.
12: مها لعبت دور كبير قوي معايا.
11: شوفوا بقى، انا كنت ناوي احتفل بيكوا هنا في المكتب، لكن رشا هانم لما عرفت اصغرت انها تعمل لكم حفله على شرفك يا سي بدر،

0: ازيك خليل بيه؟
1: اهلا اهلا.
2: يا اولاد مالكوا قاعدين متكتفين كده ليه؟ دي المناسبة اللي زي دي بتحصل لامثالكم مرة واحدة في الحياة. يلا عنده فيها يلا، اللي عاوز ياكل ياكل، اللي عاوز يشرب يشرب، اللي عاوز يرقص يرقص، امال يلا انسوا الماضي الاليم. تعالى عايزك

My dear friends and guests, عاوز أقدم لكم مفاجأة كبيرة قوي. هو إنسان، بس مش أي إنسان. إنسان له تأثير وجاذبية. المحامي اللي أنا عاملة الحفلة دي على شرف، الأستاذ بدر النواساني. مفيش قضية ممكن تفلت مني. أي واحدة فيكم عاوزة تتخلع تروحوا هي مطمنة. والله خلعني من غير ما أحس. اتفضل يا بدر.

0: أشكر حضراتكم جميعاً، وأحب أن أنوه في بادئ الأمر أنني ما كنت لأكسب هذه القضية المعقدة لولا تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس، أقصد رئيس في الشغل الأستاذ المحامي الكبير فؤاد عسكر.
1: تحية خاصة للأستاذ فؤاد عسكر.
0: ولا أنسى المعاونة الصادقة الجادة الأصيلة من زملائي في المكتب، وأخص بالذكر الزميلة مها عالم الدين. فين مها؟
2: فين مها؟ شوفولي مها.
3: مها؟
2: جيبولي مها.
4: من فضلك لو سمحت، الإزازة دي فيها ايه؟
5: ويسكي.
4: ويسكي طب الإزازة اللي جنبها بقى فيها ايه؟
5: دي فودكا.
4: فودكا؟ دي تفرق ايه عن اللي قبلها يعني؟
5: لا تفرق كتير، الطعم مختلف والتأثير كمان مختلف.
4: طب قول لي انه الاشد؟
5: الفودكا طبعا يا مدام.
4: لا انسه من فضلك يعني لو سمحت. طب قول لي الازازه القصيره اللي جنبها البيضه دي.
5: دي جن.
4: طب اسمع، انا عايزك تعمل لي خلطه واحده من كل الانواع اللي احنا قلناها دي، وان لقيت حاجه اشد حط عادي، واعمل لي كاس وسميه كاس العزيز.
5: بس ده بقى هياخد مني شويه وقت عشان اجهزه.
4: خد راحتك خالص، اصلك مش عارف ابن النوساني ضاع مني، مش هوصيك على كاس العذاب وما تتأخر.

0: فاضية، بكرة بدري إن شاء الله. يلا. أهلا أهلا أهلا أهلا بعيش في العمر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. مش قلت لك يا سموحة إن العنوان مش هتوه؟
1: أهلا.
0: تحب نقعد هنا ولا في البلكونة اللي على البحر؟ إيه ده إيه ده؟ إيه النوع ده؟ أنت هتشبهنا هنا ولا إيه؟ لا النوع ده ما ينفعش معانا، ده بلاي ستيشن ده. بص بقى أنا جايب لك إيه؟ إزازة تنر على ديتول.
1: أنت بتهزر، أنا في الحالة دي؟
0: طب وإيه اللي خلاك توصل للحالة دي؟
1: هي اللي عملت فيا كده، بس أنا مش هسكت، أنا هقلب الدنيا.
0: قشطة يا سموحة قشطة، اسخن كده. أنا عارف البتاع ده اللي يشربه يكون واحد مقطع بطاقته، وبعد أنت من غير ما تقلب الدنيا، اشرب والدنيا هتتقلب منها فيها كده.
1: أنا اتبهدلت أوي يا
0: سرنباء.
1: إيه؟
0: أستاذ سرنباء فيها حاجة دي ولا إيه؟ وبعدين على رأي المثل اللي بيقول تصاحب راجل تعيش راجل تموت راجل، تصاحب ست تخسر كل يوم راجل.
1: أنا ما صاحبتهاش، ده أنا اتجوزتها.
0: أنيل، يا ريتك كنت صاحبتها. بعدين ولا يهمك، روق يا سموحة روق، انت كده هتخليني اعيط. انت هتقابلها تاني امتى؟
1: ليه عايزني اشوفها تاني؟ ليه
0: عايزك اول ما تشوفها تروح بارك على ايديها وبيسهل وش وضهر وتشكرها لي على النعمه اللي انا فيها، وعلى انها كمان ما لغتش الخط لغايه دلوقتي. سموحة ما تشوف لي خطين بيزنس.
2: خلاص خلعتها من جوزها يا بدر؟
3: حصل، وبقت فاضي فضيت لي. يما مالك يما بحلقي لي كده ليه؟
4: هو انت كان شنبك تقيل على بقك ولا ايه؟
3: مش مشكله شنب، اربهولك تاني لو عايزه. المهم انكم توافقوا ان اطلب ايدها للجواز.
4: انا قلبي مش مطمن، كان نفسي تاخد بنت بنوت كده واسمع بوداني ضرب النار.
3: بعون الله هنضرب صواريخ. مهم بس ارضاكوا عنها.
2: وهتعمل ايه قصاد فلوسها المتلتلة؟ هتسيبها تركبك؟
3: يا براشة اصيلة وبنت ناس وفلوسها تحت رجليها مش فوق راسها. هي صحيح مدلعة شوية بس جدع، وتعرف تقدر الراجل اللي معاها.
4: انا عايز اقول حاجة يا ابو الوزير.
2: قول يا ابو الوزير.
4: يعني اذا كان هي عندها مصنع احنا عندنا اطيان وفدادين، وإذا كان هي عندها فيلي إحنا عندنا دوار واسع أهو وبيطل على شط النيل. وبعدين إحنا عندنا عزوة، أنت عمدي من ظهر عمدي ولك هابة، والحكومة حطاك في نين عينها من جوه. يعني مهما كانت لا يمكن هتبقى أحسن مننا، ومهما عليت لا يمكن هتعلى علينا.
3: يسلم فمك يا أم بدر.
2: نجرب.
3: نجرب إيه؟
2: اعزمها هنا عندنا.
3: هنا فين؟
2: ليه شرطي؟ كلها اهلي عاوزين يشوفوكي، تيجي تشوفنا على حالنا. والله فضلت ثابتة على مبدأها اهلا وسهلا. وخلي بالك مش هتبقى سيارة خاطفة روحتك جيتها. لا دي على الاقل تبات حدانا تلت ليالي متصلة. لازم تجرب قرص الناموس، واحنا كمان نشوفها هي قوة كام ناموسة في الليلة. ولا ايه قولك يا نواساني؟
3: مفيش قول بعد قولك يابا.
2: وليك عليا، لو وافقت وجت هخلي بلدنا دي قطعة من باريس اللي بيقولوا عليها. عارف الخديوي اسماعيل عمل ايه لما عزم الامبراطورة اوجيني؟ ابوك هيعملك اكتر من كده، ومش بعيد ابني لك اوبرا جوه الزريبه الكبيره.

0: وحشتيني قوي
1: بجد.
0: انا مش قادر اسيب اكتر من كده.
1: وعاوز تخبي ليه؟
0: كان لازم اتاكد من حاجات كتير منك، من ابويا.
1: بحب
0: انت عملت ايه؟ انا مش قد ده كله، انا متلصم.
1: عاوز تتجوزني يا بنت؟
0: دي امنية حياتي من ساعه ما قابلتك، بس في شويه مشاكل قدامي.
1: مشاكل ايه؟ مفيش حاجه في الدنيا ممكن تقف قصادي.
0: ايوه بس انا ابويا وامي فلاحين متمسكين قوي بالعادات والتقاليد. صوري شرطين انهم يشوفوا العروسه اللي هيتجوزها ابنهم ما دامت غريبه ومش من حداهم.
1: حقهم، وانا كمان نفسي اشوفهم قوي يا بدر.
0: بس هما برضو محبكينها شويه، عايزينك يا ستي تباتي معاهم 3 ايام بلياليهم.
1: وماله، ان شاء الله اسبوع. مش احنا لما نتجوز هبقى واحده منهم؟
0: ايوه حبيبتي، بس يا ترى انت هتقدر على عيش بلدنا؟
1: كلمني يا بدر عن بلدكم، احكي لي.
0: يعني هي بلاد فلاحين، ارياف، خضره وزرع، وبيتنا هتتبسطي بيه قوي، منه للميه طوالي.
1: عندكم بحر؟
0: لا انا ما اقصدش البحر، انا اقصد النيل.
1: وهو في احلى من كده؟ انا متاكده ان الايام اللي هقضيها مع اهلك هتكون اسعد ايام حياتي.
2: ايه يا مها، الحمد لله على السلامه.
3: الله يسلمك.
2: ايه كنت عايزه تنتحري بالخمره مش كده؟ بس فكره والله، كان هيبقى انتحار لذيذ.
3: ازمع عبر، واوعدك انها مش هتتكرر تاني.
2: اوكي،
0: انا كنت مستني حضرتك من بدري.
2: وانا كنت حندهلك يا بدر. تعالى ورايا. انا يا سيدي جات لي مكالمه من مدام رشا بتطلب فيها انك تمسك قضاياها كلها هنا عندنا في المكتب، وده يعتبر طبعا ترقيه عظيمه، بس انت تستاهل يا بدر.
0: شكرا يا فندم، والله ده شرف لي. بس انا كان ليا طلب بسيط عند حضرتك.
2: خير ان شاء الله.
0: يعني كنت عايز اجازه 3 ايام هروح فيها البلد، موضوع مهم.
2: البلد؟ يا رب يكون السبب خير.
0: واحلى خير يا فندم والله. بس انا بصراحه نويت اتاهل، وكنت عايز اهلي يشوفوا العروسه.
2: يعني هتتجوز يا بدر؟ لا اله الا الله، ما شاء الله. يا ترى بقى العروسه اللي وقع عليها اختيارك، يا ترى احنا نعرفها؟
0: ويعني طب نستنى لغايه لما ربنا يتم بخير، اصلا مفاجاه بصراحه.
2: مدهش والله، تعجبني انت رجل المفاجات.
0: يلا. ايه ده؟ وحاطين فيها ايه ديت؟ ما طبعا كده ما ينفعش. ايدك معايا بقى عشان نربطها على شبكه العربيه.
4: انه عربيه؟
0: عربيتي، العربيه ديت.
4: اللي جابلك يخلي لك يا استاذ.
0: طب وليه الطريقه ديت؟ انتوا من النوع اللي يحب يبص على المظهر وينسى الجوهر.
1: هاي بدر.
0: ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده لبس السفر؟ انت هتروح البلد كده؟
1: ايوه. عايزني البس ايه في الحر الفظيع ده؟
0: ايوه هي الدنيا حر صحيح، بس ممكن الواحد يستحمله وهو لابس هدوم.
4: ده في مشكله اكبر، حضرتك هتركب المحروسه دي.
1: مين قال كده؟
0: انا. بقى معقوله يبقى عندي عربيه زي دي؟ بسم الله ما شاء الله، 5 وخميسة، وفي الاخر اجر ليموزين؟
1: وتأجر ليه يا حبيبي؟ ناخد عربية مريحة في السفر من بتوعي. هو احنا ايه؟ مش واحد؟
5: اختي اعملي لك ايه؟ ما انت قليل الدفع على وصول، تلاقيها جاية دلوقتي على لحم بطنها.
6: تليفوني يا عم.
7: ثانية يا عم.
6: ايه؟ ايوه يا بدر، اخبارك ايه يا ابني؟ داخلين على بلد؟ نص كيلو بس توصلوا بالسلام. غور يا ولد، خلاص يا رجاله، 5 دقايق يكونوا هنا. خلاص وسطهم.
8: سلامة بدر يا عمد.
9: وهاي يا سار،
0: بيش
9: هو ده.
7: سلامة يا ريت.
10: ما كانش له لازمة ده كله يابا،
7: كل أهل بلد وكلهم عمامك وإخوالك.
6: نزل هانم خطيبتك.
10: طب بقول لك إيه، ممكن العباية بتاعتك
6: واقف عريان؟
10: معلش يابا معلش.
6: هتعمل إيه بالعباية؟
10: عايزها بس.
6: اتفضل يا سيدي، أدي العباية أما أشوف.
10: شكرا. يلا كله صف واحد بسرعة بسرعة.
11: دي
1: عبايه مركبها ايه؟
11: كل السنديور بكادل ستريت، اي حاجه دي عادات وتقاليد. يلا ستري ستري يلا يلا.
10: البروتوكول هقدم لك عيان البلد وانت تقولي اهلا وسهلا وبس. ها
12: الحاج عبد الرحيم النواساني والدي.
1: اهلا يا انكل.
6: اهلا بيك يا بنتي، نورت البلد.
10: حبي على ايه؟
1: حبها ازاي؟
6: لا اصحى.
12: شرفت ونورت. عمي الحاج عبد العال النواساني 30 فدان وبرج.
1: عنده برج؟
12: برج حمام.
13: شرفت وانست يا سكر.
12: عمي الحاج عطوه النواساني 25 فدان وثلاث اهرامات في الجيزه.
14: وهي تسلم عليهم بيدها.
12: خالي الحاج هنداوي 70 راس وبحر في اسكندريه.
1: مش كتير ده يا بدر؟
12: يعني هتلر لما ضرب مصانع جدك ما كانش كتير؟
14: خطط العفو.
15: النبي احسن
14: اكتم نفس وظهر الحق.
6: اكتفي بهذا القدر، نكمل بعدين. انتوا مننا علينا بد.
12: نعم يابا.
6: خد الضيفه سلمها روبا جوا بسرعه.
12: يلا
6: كلفتها كلفتها
12: كلفت.
5: يا الف نهار ابيض. اهلا وسهلا، نورت يا بد. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا اهلا اهلا. لا انت ملبسها عبايه ابوك ليه؟ هي هدومها اتقطعت ولا اتدلق عليها حاجه؟
12: لا ما اتدلقش حاجه يابا.
5: طب ده حتى تقيلة كده والدنيا حار. يا حبيبتي فكي فكي عن نفسك فكي.
1: تعالى.
5: ايوه ما انا عارفه ان ترزيه مصر ايدهم طويله على القماش.
12: مش وقته ياما، وديها لمعهد البحر عشان تاخد نفسها.
5: طيب بس روح اقعد انت مع الرجاله وانا هاخدها.
12: حاضر.
1: باي بدر.
5: باي باي يا بدر. تعالى
12: بالك منها ياما.
5: استر يا اللي بتستر. كل واحده فيكم تخلي بالها من اللي في ايدها، مش عايزه اسمع ولا كلمه.
1: هاي
5: How are you?
1: Fine, thank you.
5: تعالي يا اختي.
16: يا بدر باشا، احنا سمعنا ان الحزب اختارك عضو بارز فيه.
12: يسمع من بقك ربنا يا حاج. مين ده يابا؟
17: انت اسمك ايه؟ وجاي مع مين؟
16: جرايه يا عم.
17: ده شيخ البلد الحاج ابو ريشه.
12: الحاج ابو ريشه الفرارجي.
17: شوف يا ريشة، الحزب اول خطوة في سكة الوزارة.
18: ادعوا له دعوة حلوة. مراتبه ومخداته عشان تفضل راسه عالية على طول.
19: ربنا يعلي مراتبه ومخداته.
18: قولوا امين.
5: مش سامعة بيقولوا ايه جوه؟ ما هو ده ابني، ابني بدر عبقري جينيوس من يوم اني ما زلطت وزلط.
17: كبر ايه ولا صور ايه؟ هو اللي بيحط رجله في وزارة ولا عمودية بيخلع منها بدل.
1: هاي
17: ايه اللي جابها هنا؟ ماشيه ماشيه بسرعة.
12: ايه يا رشا في حاجة؟ يامي فين؟ انت فلتتي من امي ازاي؟
1: ابدا زهقت قلت اجي اقعد معاكم. قعدت في الرجالة ما تتعوضش.
17: شفتم عودي الست رشة جاية بنفسها عشان تحكي لكم عن المصنع اللي ناوية تعملوا هنا.
1: مصنع هنا؟ والله فكرة تجنن. أنا ممكن أعمل لكم خط إنتاج ملابس يقلب البلد دي بحالها.
12: لا من ناحية هيقلب البلد هيقلبها.
17: شفتم؟ هيقلب البلد. وبكده يا رجالة بلدنا هتتحول من بلد زراعي لبلد صناعي كبير ينافس كوريا واليابان وتايوان.

0: عشرة.
1: خليكي خليكي تطلع زي اخويا قدام الخلق دي كلتها، خليها في المية تسترها.
2: تموت يابا،
1: تموت ورا العار.
3: الحمد لله كل حاجة كان نفسنا فيها شفناه.
2: اخرس يا غفير منك له شيخ الغفر، اصرف الناس دي.
4: اصرف مين ولا مين يا باشا؟
1: اتحرك يا شيخ الغفر.
0: اضرب يا غفير منك ايه، اضرب بالنار.
5: بد يا بد،
0: اضرب اضرب.
1: بد راح فين؟
5: يلا يا بد، يلا
0: يلا بد.

0: تنزه مني يا عوض.
1: العدل يا عمد، انت حكمت عليا بفدان ارض عشان مراتي نزلت تغسل في الترعي، هتقول ايه لاهل البلد على اللي فتحها على البحري؟
0: مش وقت الكلام ده يا عوض.
1: لا وقته عليا.

0: وبعدين فين اخلاق وشهامه اهل القريه؟
1: انت مين يا سيد؟
0: ما ترد علي يا عمد، انت مش عارفني ولا ايه يا حاج عبد الرحيم؟ انا خطيبه ابنك.
2: خطيبه ايه؟ انت مخلف غير يابا؟
1: ايوه خطيبتك يا بدر.
2: يابا
1: ايه ابو سقينا خطيبتك؟ ايوه خطيبتك، ايوه خطيبه ابني اللي لسه واصله يا بلد. امال اللي كانت في الميه دي تطلع ايه؟ دي الضيفه سيرة الاعمال اللي هتعمل لكم المصنع يا بلد. نزل الميه تعمل ابحاث ودراسات،
0: يعني ضفت البلد كلها. واذا كنتوا شايفين ان في غرامه لازم تندفع، يبقى واجبه على كل واحد فيكم.
1: عندك حق، والله عندك حق. ماشي الناس دي يا شيخ الغافر، يلا بسرعه.
3: يلا كل واحد على داره. يلا
1: اتفضلي معانا على البيت. وانت يلا هات الشنطه دي بسرعه.
3: يلا فضلي. يلا
1: تعالى يا سيباد. امشي امشي امشي يا اخوي، تعالى معايا.
3: انا بدري يا رشا، افتح.
4: بدر انا مش عارفه اعتذر لك ازاي. كل الحكايه اني كنت حرانه وتصرفت بطبيعتي، نزلت الميه فجاه الدنيا اتقلبت ولقيت حاجات غريبه.
2: هي فعلا حاجات غريبه عليكي، لان غريبه عننا.
4: عنكم؟ انت بتتكلم عنهم ولا عن نفسك؟
2: ما انا منهم يا رشا، ولا نسيتي؟ واضح ان احنا الاتنين نسينا حاجات كتير.
4: ما تكملش، ساعات بكون ذكيه، بس احنا ممكن نحافظ على حبنا، نخليه حلم في خيالنا مش اكتر.
2: اوعدك اني مش هنساكي ابدا،
4: وانا كل ما انزل المايه هفتكرك،
2: وانا كل ما يعطل الاسانسير هفتكرك. على فكره الناس كلهم هنا في بلدنا بيشخروا هم نايمين، وانا اولهم.
0: غارت ولا طردتها ولا ضربتها بالقلم؟
2: ايه اللي جابك؟
0: جاي افوقك، جاي الحاجة قبل ما تغمس الايس كريم بالعيش.
2: شوفي بقى، شغل الحنجل والمنجل اللي عملتيه ده ما يخلش عليا، ده احنا زمايل وفاهمين بعض كويس.
0: والله ما انت فاهم حاجة خالص.
2: المشكلة انك فاهم الحب غلط. اللي بيحب ما بيأذيش، اللي بيحب بيضحي عشان يسعد اللي بيحبه.
0: طب نتفاهم.
2: استاذة مها، احنا ينفع نبقى ديوك نقاكي قصاد بعض في المحكمة، بس يوم ما اتجوز ما احبش ديك غيري جدا في بيتي. عموما ربنا يوفقك وتلاقي الانسان اللي يحبك ويتصف نظره ويتجوزك، وهيبقى خدمك وخدمني وخدم البشرية كلها، وظلم نفسه
0: وظلم نفسه.
2: واحتمال كمان تعنسي وما تلاقيش اي حد يعبرك، ودي بقى حاجة مش بايدينا. ربنا يتولاكي.
0: يتولاني انا؟ ويتولاك انت كمان.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ انت عندك كلوستر وفمك؟ انا صعبان عليا قوي يا سياده الوزير.
1: لا ده لو باخده كويس اعدام بس.
2: يا رب.
5: انت بدر النواساني؟
2: ايوه. انا مشهور ولا ايه؟
1: لا ده انت هيدي لك شغل كتير قوي.
5: اتفضل معانا بدون مناقشه.
2: هو في ايه؟
5: اتفضل معانا. استاذ عسكر.
2: لا لا لا لا.
5: بدر. بك
2: هو في ايه يا جماعه؟
5: افهم. طيب
2: يا قوه الله، هو القمر بيطلع في النهار ولا ايه؟
5: صفي ناس هنا بالشط. سيده الاعمال
2: اهلا وسهلا يا فندم.
6: انا عايزاك.
2: انا
6: بيقولوا عليك احسن خلعاتي في مصر.
2: نعم، انا اخلع الكحل من العين
6: كده. طب تعالى معايا. أنا جوزي بيشخر.
2: ده تسيب، ده استهتار، مفيش مسر، مفيش أخلاق، هي الدنيا جرب فيها إيه؟
6: طب ممكن حضرتك تتفضل عندي في البيت؟
2: في البيت عندك؟
6: آه، أصل أنا الحقيقة عايزاك تمرني إزاي أقف قدام القاضي، أقول له إيه وكده يعني.
2: محد يكره التركيز والتدقيق. إلا قولي لي، أخبارك إيه في الأماكن المغلقة؟
6: ها؟
2: بتعرفي تعومي؟
6: آه طبعًا.
2: على خير الله.
6: اتفضل.
2: العربية دي كبالن ولا سوست؟ شكلها سوست.
6: أصل أنا كنت سألت محامية وقالت لي إن أنا لازم أقول في المحكمة قدام القاضي إن جوزي يعني
2: ما بيعرفش؟

0: صح، عرفت ازاي؟
1: اصلا اعرف المحامية ديت.
2: اه

0: لك. يو كلم نفسك بقى.
1: عم اهدى، ربنا ما يجيب بوليس. انت مين بقى؟
2: انا سامح. انت مين؟
1: ايوه سموحه. ايوه حبيب قلبي، لا خد راحتك خالص، انا فاضي. تقدر تقول عاطل؟ لا لا لا لا لا، واحده واحده عليا كده، وقول لي ايه مشكلتك وبعون الله هتلاقي عندي الحل.

0: أنا آسف إني ركنت مكانك. يعني هي عربيتك على كبال ولا سوست؟ هي سوست. صوري العمارة دي كلها ما فيهاش غير أسانسير واحد هو اللي شغال. عصبية أنتِ. أنتِ طالعة عند الدكتور النفساني اللي فوق.
1: أفندم حضرتك بتستظرف؟
0: عسل عسل. برجلك اليمين برجلك اليمين. حضرتك ساكنة جديد هنا؟
1: يلا اتفضل.
0: ها؟ لا الحقيقة مش دوري. أزأزي؟ أبيض ولا أسمر؟
1: فندم
0: سلي نفسك، السكة لسه قدامنا طويلة. بلاش نجيب عسلية؟ سندوتشات؟ حاجة ساعة؟
1: لا دي بقالة بقى.
0: تعرفي أنا مرة قمت بالأسانسير الساعة 12 وصلت واحدة وتلت مع إني كنت واخد المحور. وقف عطل
1: عطل
0: عادي بيعملها كتير.
1: لو سمحت في عندك عثمان؟
0: عثمان مين؟
1: مش لما الاسانسيرات عندكم بتعطل بتنادوا على عثمان؟
0: اه قصدك البواب. لا اللي عندنا اسمه دسوقي جبران ابو فايزه.
1: يا دسوقي يا دسوقي.
0: مش هيرد. اصل دسوقي جبران ابو فايزه اخذ فايزه وراحوا يصيفوا في اسوان.
1: بس اسكت اسكت.
0: هو حضرتك عصبية كده ليه؟
1: آه!
0: ايه ده؟
1: انا كلاستروفوبيك كلاستروفوبيك.
0: وانا بدر النواساني. فرصة سعيدة يا فندم.
1: انت بتهزر؟ انت ما تعرفش اللي عندهم كلاستروفوبيا بيحصل لهم ايه في الاماكن المغلقة؟
0: ايه الكلاستروفوبيا دي؟ في ايه يا انسة؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا تسوقي تسوقي تسوقي يا فايزة خرب بيتك. يا ريلاكس يا حد انت هتدخل النساني. يا بنت المجنونة.
2: مدام رشا اهلا وسهلا.
1: الاستاذ عسكر بسرعة.
2: طيب ممكن حضرتك تفضلي تستريحي 3 دقايق لحد ما بلغه؟
1: ما بستريحش وما عنديش وقت.
2: بس هو عنده عملاء مهمين قوي جوه.
1: والله
2: مدام رشا ثواني بس ابلغ. بس اديني فرصة اقول له.
3: في ايه؟
1: يرضيك حد يمنعني انا؟ انا رشا الورداني.
3: انت لسه قاعد تكره الله
4: يا فندم؟ لو عارفين سيادة الجاي كنا خدنا معاد تاني.
5: بالعكس دي فرصة سعيدة جدا ان احنا التقينا بحضرتك في مشاريع مشتركة كتير. يا ريت ندرسها معاك.
1: بعدين بعدين.
5: طيب نحدد معاد تاني بقى يا عسكر بيه.
3: احنا هنبقى على اتصال مع بعض. ها قولي لي بقى ايه الحكايه بالظبط؟ شكلك يا رشا مش عاجبني. في مشاكل في الشركه؟
1: طلقني. ايه ده؟ انت ايه اللي بهدلك بالشكل ده؟
6: انت مالك انت؟
1: اتخانقت؟
6: مالكيش دعوه. البتاعه دي مظبوطه؟
1: وبوش.
6: شكر قوي.
1: طب قولي ايه اللي حصل؟
6: بطلي تحشري نفسك فيا.
3: ليه اتوبيس؟
6: ليه كده يا صلاح؟
1: طب ثلاثه بالله العظيم انت اتضربت.
6: مها.
1: نعم.
6: انا عايزك تلعب الرياضة.
1: ليه؟
6: اي حاجة تشغلك عني.
1: غبات.
3: لا لا لا لا لا لا كده ازعل منك يا رشا. معقول الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انت متجوزة بقالك 3 شهور بس لحقتي؟ وبعدين انت ناسية ان فرحك مصر كلها اتكلمت عليه. فرح كان زي الفل ما شاء الله يا علي.
1: اوكي اوكي مش عاوزة اطلع.
3: انا سعيد. انكل فؤاد عسكر سعيد بيك قوي كده عين العقل.
1: انا بقى عاوز اخلعه لانه مش عاوز يطلق.
3: حمار حمار. مين اللي يتجوز واحده زيك ويطلق؟ ان ابغض الحلال عند الله الطلاق.
1: انا جايه لاكبر محامي في البلد مش جايه لمأذون شرعي.
3: مأذون شرعي؟ رشا يا بنتي انا بعتبر نفسي في مكانه ابوكي بالظبط الله يرحمه ويحسن اليه. فتح على روحه
1: بابي عند ربنا.
7: بابي عند ربنا. المهم حضرتك دلوقتي تعمل لي قضية خلع مستعجلة.
3: عايزة قضية خلع. تبقى القضية دي مش عندي. مش اختصاصي.
7: مش اختصاصك يعني ايه؟
3: يظهر انك مش واخده بالك يا مدام رشا. بص قدامك تشوف مين. انا فؤاد عسكر المحامي. محامي كبير قوي. انا عقوبة المحامين في البلد. انت عارف المكتبة اللي قدامك دي؟ في دماغي 15 مكتبة زيها. وكتب كبيرة كده. انا اترافع في قضية بس. اي قضية في البلد. المحاكم كلها توقف على رجل. يدرسوا مرافعتي. يدرسوها للطلبة في الجامعة. لان بتاع القضايا الكبيرة. ايوة. قضايا الرشوة. قضايا المخدرات. انا بتاع الفساد. انا ما يوكلنيش اقل من وزير ونازل. والاخر عاوزاني اترافع في قضية خلع. نهايتي. ايوة نهايتي. نهاية مأساوية المستقبل السياسي والادبي.
7: اوكي يا استاذ عسكر. التوكيل اللي مع حضرتك هيكون ملغي بكرة الصبح. وحلقي كمان الشيك ابو 50,000 اللي بيوصلك كل اول شهر وبتدفع منه مرتبات الجيش اللي بره.
3: طول عمرك عصبية. والله انت عصبية النهاردة. والله عصبية. ايه الواحد ما يعرفش يتفك معاك ولا ايه؟
7: انا القضية بتاعتي اهم من اي قضية عندك. وانا اهم من الوزراء اللي بيجولك.
3: اهدي رشا هانم. ممكن ناخد واحد ليمون ساقع في كبار الزوار
8: كده. انا فهمت الموضوع كويس. تسمح لي اقول لك يا سامح بيه يا محترم انك راجل مبعر. ايوه ومش قد كده ودلدود. ما هو الراجل اللي مراته تمشي كلامها عليه يروح يعمل عمليه ويبقى زيها لمؤاخذه. ايوه. الو سموحه ربنا روح ولا ايه ده؟
9: تاكس من السرايات. الكلام ده كبير.
10: ما قلتليش ايه رايك في القصه دي؟
11: حلوه قوي. بس ما خدتيش دقنك ليه بالمره؟
10: والنبي في كده
12: ايه؟ في مالك؟
10: اتحجبت وما عجبتش. شلت الحجاب برضو ما عجبتش. قولي اعمل ايه اكتر من كده؟
12: ربنا يتولاكي.
3: بدر مها تعالوا لي في كبار الزوار.
13: انت
7: تاني في ايه؟
13: استاذ فؤاد زي ما حضرتك سمعتها المفروض تسمعني. انا كمان انا ما قربتلهاش. دي عندها كلاكسات ولوبيا في اماكن مغلقه.
7: انت اللي لعبت في زراير الاسانسير عشان يعطل.
13: وعطله ليه وانا عيل؟
3: ايه ده يا ابني؟ انت تعرف الهانم
13: اطلاقا؟
3: امال مالكوا داخلين في بعض زي الديوك الرومي كده؟
13: انا هحكي لحضرتك
3: يا فندم. وبعدين يا بدر رشا هانم صاحبة اكبر شركة لتصنيع الملابس الجاهزة ومصممة ازياء عالمية. ايه يا ابني؟
7: وهل يخفى القمر؟ المدام شهرتها سبقاها. وبعدين شفناها قبل كده كتير في برامج الازياء والموضة في التلفزيون.
3: ودول بقى يا ستي الاستاذة مها علم الدين والاستاذ بدر النوساني المحامي.
7: ده محامي؟
13: لا رجل كنبة. مش ملقانك يا مدام؟
7: وكمان فلاح؟
13: هتلاقى محامي من السوق الحر يا استاذ فؤاد ولا من جروبي بالقشطة.
3: استنى يا بدر. رشا هانم اذا كنت سعادتك عايزة تخلعي جوزك بجد مفيش غير ده ودي. هم اللي هيخلعوه. دول يخلعوا الاسد من مراته. بس انا عايز سعادتك يعني تشرح لهم ظروف القضية بالظبط. مش هوصيكوا يا ولاد.
7: يا استاذ دي فعنينة.
3: طيب اسيبكوا انا بقى.
13: على فكرة يا مدام مش شرط ان المحامي يملى عين الزبون او الزبونة. المهم انه يملى عين المحكمة والقاضي اللي بيترافع قدامه. بالمناسبة اللي قدامك ده ماجستير في القانون.
7: استاذ
13: بدر. اسمي بدر يعني قمر. ندخل في الحيثيات. ما هي الاسباب والدوافع القانونية الداعية الى طلب خلع زوجك؟
7: ممكن ترجمة لو سمحتي؟
13: ترجمة؟
7: يعني ايه اسباب الخلاف؟
13: بالبساطة دي؟
7: بيشخر.
13: نعم
7: بيشخر. حضرتك عايزة تخلعي جوزك عشان بيشخر؟
11: بيشخر في البيت؟
10: طبعا.
11: ده هيكون بيشخر وهو نايم.
10: اكيد.
11: ده تسيب، ده استهتار. الدنيا جرت لها ايه يا ناس؟ يعني ايه راجل محترم يشخر في بيته وهو نايم؟
10: ما انا كمان زهقت، ما كنتش اعرف ان الجواز ممل بالشكل ده.
14: هو حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟
10: 3 شهور.
11: 3 شهور؟ وايه اللي سكتك المده الطويله دي كلها؟
10: عندك حق، انا فعلا صبرت عليه كتير.
11: طمني يا مدام، انا هترفع في القضيه ديت وهكسبها.
13: بس هترفع عن جوزك، قال بيشخر. قال ما كل الناس بتشخر، ده مش بعيد القاضي اللي هينظر القضيه يكون بيشخر. نقول له ايه ساعتها؟ انت ما قدمكيش غير بيت الطاعه. قسم بعز جلال الله، لو انت مراتي لخلي فراش الزوجيه بتاعك حصيره وقله ميه، واقعد اشخر لك ليل ونهار بسبب وبدون سبب، ولو خرجت هجيب لك شخاره بالكهرباء. فرصه سعيده مدام، قضيتك خسره.
10: البني ادم ده لازم يترفض.
3: ما اقدرش ارفضه.
10: ما تقدرش ترفضه ليه؟
3: ابوي ده يعني.
10: يطلع مين ابوه؟
3: عمده.
10: عمده؟ حته عمده تعمل له حساب؟ امال لو كان محافظ كنت عملت ايه؟
3: كنت رفضته، حتى لو ابن رئيس الوزراء برضه اطرده من المكتب. لكن الحاج عبد الرحيم النواساني ده بيتحكم في 25,000 صوت انتخابي. لو قال لهم رمز الجمل 25,000 تذكره جمال، لو قال لهم رمز القفل 25,000 تذكره قفال ونصجره. ارفض ابنه يعني اخسر الانتخابات، اوت اوف اريا، بره اللعبه. وبعدين تعالي هنا، انت مالك وماله؟ انت مش عاوزه تخلعي؟ خلاص نخلعك. مها اقعدي معاها. ايه المشكله مها؟
14: يا فندم المدام ما عندهاش اسباب مقنعه خالص، وبعدين ما اعتقدش ان في محكمه هتاخد بالكلام بتاعها.
3: واحنا كلامنا فين يا نسر؟
14: يا استاذ موجود، بس لازم هي توافق الاول.
3: طيب انا حاسب المكتب، يعني انت فاهميها كده على انفراد، انتوا ستات زي بعض. انسه مها هتعرض عليك الخطه، لو وافقتي عليها اعتبري نفسك خلعاه بالثلاثه.

0: شوفي يا مدام رشا، الطلاق والخلع لازم لهم اسباب قويه، اسباب جباره. جوزك بيضربك مثلا؟
1: ما يقدرش، البودي جاردز بتوعي قطعوه.
0: حضرتك عندك بودي جاردز؟
1: امال همشي كده عريانه؟
0: لا طبعا ما يصحش. طيب مدام رشا، بخيل ما بيصرفش عليكي؟
1: انا مش مستنيه منه حاجه، وبعدين هو غني وانا غنيه، ومساله الفلوس دي ملهاش اي قيمه. بقول لك بيشخر، تافه، ممل.
0: طب هو كويس؟
1: يعني ايه كويس؟
0: اقصد صحته يعني كويسه؟
1: زي البغل.
0: بغل بغل، ما قلناش حاجه. انا بقصد يعني لما بتبقوا مع بعض يعني
1: كويس. Do you mean when we have sex؟ لما بننام مع بعض يعني؟
0: بيفضل بغلي بقى ولا بيقلب على معيزي؟
1: ما اقدرش اقول اذا كان كويس ولا لا، ده اول راجل في حياتي. لكن السرير كان بيبقى عامل زي حلبة المصارعة.
0: اللهم صلي على النبي. بس احنا كده اختلفنا، علشان حضرتك تطلقي او تتخلعي يبقى مفيش غير سبب واحد قوي، انك تقولي انه ما بيعرفش.
1: بس هو بيعرف.
0: بيعرف؟ يبقى احمدي ربنا على النعمة اللي انت فيها، واستحملي الشخير والمال.
1: اوكي اوكي، ما بيعرفش، عمره ما عرف.
0: هنكتب كده في عريضة الدعوة،
1: ما بيعرفش، انتهينا، ما بيعرفش.
0: لا يعرف.
2: بس هذه تهوه قد كل بلا رمى.

0: كلمة وملهاش أخت وعاوز عليها رد. من فيكم اللي كان عايز يبلغ المركز؟
1: أنا يا جناب العمر.
0: كنت عايز تعمل كده ليه يا ولا؟
1: العركة كانت كبيرة والدم للركب، قلت مفيش غير الأمن المركزي يفضها قبل ما توصل.
0: وانت بقى اللي بتقول اليومين دول يا ابن ستيتي.
1: يا جناب العمر
0: ما تقولهم يا ولا، قول لهم انك شغال مرشد عند ضابط المباحث الجديد. مش هو برضك اللي جاب لك كارت التليفون المحمول؟ المحمول اللي بعت نحاس امك عشان تشتريه. اوعى تفتكر يا ابن ستيت ان الحاج عبد الرحيم النوساني في حاجه بتعدي من ورا قفاه. يرضيكم يا رجاله يعيش بينكم مرشد يفتن عليكم؟ شيخ الغفر
2: تحت امرك يا جناب العمده.
0: خد التليفون من الجاسوس ده وكسره ولسعه قلمين والتالت على قفاه وارميه بره المجلس.
2: امرني يا باشا. تمام سعادتك، ظبطته.
0: استراحة نشرب الشاي، بس يكون في علم الجميع الغلطان هيدفع غرامة فدان أرض، وبعد كده صافي يا لابد ونرجع حبايب زي ما كنا. نلتقي بعد الفاصل.
3: الأستاذ عسكر بيقول لك اكتب عريضة الدعوة بتاعت مدام رشا.
4: هي المحاكم فاضي اللي بتوع الشخير والملل؟
5: يا عم مش هنقول شخير وملل.
4: امال هنقول ايه؟
5: ما بيعرفش.
4: ايوه ما بيعرفش ايه بالظبط؟
6: ما بيعرفش.
4: امال كان بيعمل ايه؟ كان بيحلها ودي؟ دي حيله رخيصه يا نسا، انا ماليش دعوه بالقضيه ديت.
0: شيخ الغفر
2: جاهز يا جناب العمده.
0: في عجاله. ايه تحرياتك عن العركه بين العيلتين؟ بصراحة ومن غير زواق للكلام.
2: العيال يا جناب العمدة كانوا راجعين من المدرسة، والمدرسة كانوا لسه مبيضينها.
0: اهو هيزوق في الكلام، كمل.
2: وسيادتك عارف ان سكة المدرسة بتقع على الشط التاني المواجه لبلدنا.
0: انت هتوصفها لي ماني عارفها. كمل يا شيخ الغافة.
2: الواد خالد ابن فارس لا لا مؤاخذة النسوان بتغسل المواعين على شط الترع. عينه زاغت وبصله.
7: ايه؟
8: يا خبر اسود.
7: ده يبقى عيب قوي.
2: الواد خالد لمح الست لطيفة مرات عوض أبو شقفة.
9: ففندم
2: وعدم المؤاخذة ما كانتش لابسة هدوم تحتانية.
0: أندروير يعني؟
2: يطلع إيه الأندروير وردها جناب العمدة؟
0: دي حاجة لو عرفتوها تبقوا عمد. كمل كمل.
2: ويا ريت الواد اتفرج واستكفى. إلا استنى ابنها.
0: ابن مين؟
2: ابن مرات عوض أبو شقفة.
9: أفندم
2: وراح قايل لابنها على اللي شافه وراحوا عاكشين في بعض. وكل عيل طلع له أهله وهاتك يا ضرب.
0: عيلة فارس رأيها إيه في الكلام ده؟
4: عيله غلط يا حضرة العمدة.
0: وعيلة عوض أبو شقفة.
9: أفندم.
0: إيه؟ قولك في الكلام ده يا عوض.
9: ده واد قليل الرباية ويستاهل قطم رقبته.
0: والعيال والمشايخ رأيهم إيه؟
7: الواد فارس غلطان وعيلته تدفع في الدال الأرض لعيلة عوض أبو شقفة.
9: أفندم.
4: يا اخويا عباء
0: اللي موافق على الحكم ده يرفع ايد. موافق موافق. اخرس يا ولية وهي لسه المسألة فيها كلام تاني. ولا خاب من استشار، واني مش هستشير اي حد، لا اني هاخد رأي المتر بدر عبد الرحيم النوساني رجل القضاء الواقف. ادعوا له ربنا يوفقه.
10: ربنا يعلم بلاءه.
0: لو اني يا غفير المحمود انت دفنه.
4: لازم نطلع على تحقيقات المياه. الو ازيك يا ابا؟ الله يخليك يا ابا وانت كمان. لا تحت امرك يا حاج. مين؟ مرات عوض ابو شافه؟ ايه اللي عارفها؟ الوليه دي لسه عايشه؟
8: ما هي اللي كانت رافعة نسبة الغياب في المدارس. طب واحدة واحدة عليا كده، هو الواد كان واقف فين؟ عند الجميزة؟ يابا انا عارف وحافظ هي بتقعد فين، انا بتكلم عليه هو الواد كده ما يشوفش كويس، كان لازم يقف شمال الجميزة. القضية دي واضحة وضوح الشمس، المخطئ يا والدي هو عوض ابو شقفة جوزها، هو اللي خلاها تخرج تغسل وهي مش لابسة ملابس داخلية. ما هي لو كانت خرجت مستورة كان عنصر التحريض انقضى. الولد بحكم سنه وهو في طور المراهقة لازم يبص، محروم يابا. ايوه لازم، اهمالها واستهتارها واحتمال كمان تكون متعمدة هو السبب. ايوه يابا هو كده.
11: لا تمر حاج، مع السلامة.
12: لو كانت الست لطيفة مرات عوض ابو شقفة
13: افندم
12: خنقتين يا عوض، لو كانت خرجت من دارها مصورة فوق وتحت كان الواد ده شاف حاجة؟
10: لا شاهد.
12: لو اي حد فيكم شاف واحدة ست ولا مؤاخذة مكشوفة يبص ويبحلق ولا يغمض عينيه؟
10: يغمض عينيه.
12: من فيكم سيدنا يوسف؟ خدوا بقى الحب، الواد فارس براء وعوض ابو شقفة
13: افندم.
12: ايه حكاية افندم؟ افندم انت في منطقة التجنيد يا اخويا؟ طيب انت ملزم بفدان ارض او تدفع ثمنه عشان لما مراتك تخرج تبقى تفكرها تلبس كل هدومها.
13: هو ده العدل يا عمدي؟
12: ايوه هو ده العدل يا عاو. خلاص المجلس انفض.
14: انت مش شايف انك مزودها مع عمها على الاخر؟ البنت بتحبك وانت سيئة الموضوع.
15: هي دي بتحس بجبل واحده غيرها كانت حلت على النافوخ من زمان، بس انا عمري ما حسيت بيها، مش لوني. وسبسبه مره بحجاب ومره من غير ومره صبغه شعرها، ايه الروشه دي؟ ومهنتنا طبعت عليها
14: ازاي؟
15: هدي لو اتجوزتها وحبيتها بوسها ممكن ترفع عليا قضيه تحرش. يا عم يا ناقصه محاكم في البيت. انت بتاخد نفس ولا بتاخد قرار؟
14: لا اول كرسي.
15: كرسي ايه ده؟ انت شارب لك ايجي انتريه.
14: اهو
15: خليك معايا يا صلاح.
14: اديني معاك.
15: بصي عايز اتجوز واحده ستايل. انت شفت المدام اللي كانت جايه عايزه ترفع قضيه خلع عشان جوزها بيشخر؟
14: ده احنا كده دخلنا في شريحه تانيه، ده نواعم يا بدر وجامده عليك. صلاح فين؟ ما فين؟
15: بقول لك ايه؟ صلاح الواحد يعرف ازاي اذا كان بيشخر ولا لا؟

0: احنا فين هنا؟
1: هيلث كلاب؟
0: نعم اختي.
1: نادي صحي.
0: صحي ازاي يعني؟ يعني ادوات صحيه وسيراميك وكومبوشنات وكده.
1: انت ايه انت عاوز ايه؟
0: لا انا موظف عمومي وعندي سلطه قانونيه. مش ده المحل المختار بتاع السيد سامح محمد العترمي؟
1: ايوه.
0: هو موجود؟
1: هو صاحب النادي. انت بقى عاوزه في ايه؟
0: معايا اعلان لازم يستلمه بنفسه بشخصه.
2: طب سلامتها رفع قضيه.
0: الظاهر كده سعادتك يعني زي الاعلام ما بيقول.
2: بيقول ايه الاعلام ده؟
0: بيقول هي ما تعرفش سعادتك ولا ايه؟ انا افضل تقرب نفسك سعادتك يا فندم. اتفضل حضرتك.
3: هاي نيهاب تسليم الصلابية كمان شهر ومش عايزة اي تأثير. هاتي كريستين تعالى لي على المكتب.

0: And here is Christine. We're ready.
1: Hi, Christine. مش بطل. Could you turn around, please? فتحة الصدر لازم تعلى شوية.
2: يا مدام تصميم الفستان
1: لازم نعدل على الأجانب. ما أنت عارف الصدور عندنا ما شاء الله 2 سنتي زيادة. ألو. هاي مسيو توني. ما أنا قلت لحضرتك ما أقدرش أدي تسهيلات أكتر من كده. البضاعة عندي بتتخطف من السوق خطف.
3: أنا ما بعرفش يا رشا. أنا ما بعرفش.
1: ده آخر كلام عندي يا فندم.
3: وليك يعني تقولي يا فش كمان؟
1: ما أنت كمان مش مريحني.
3: مش مريحك؟
1: ثانية واحدة يا توني.
3: وهو في توني كمان؟ لا ده أنا هوريك اللي عمرك ما شفتيه طول حياتك.
1: سوري يا توني، نتكلم في وقت تاني.
2: 2 سنتي زيادة كفاية يا فندم؟

0: عارف انت بترقص مع مين؟
1: وانت مالك؟ من حقي ارقص مع اي حد.
2: ما تستعجليش، الدور الجاي بعد شويه. عارف انها مراتي.
0: عارف، استاذنت مني عشان ترقص معاها.
3: ما حضرتك ما كنتش موجود.
0: ما هم اختاروا الموبايلات في ايه؟
1: انت متوحش ولازم يودوك جنينه الحيوانات.
0: انت لسه شفتي حاجه؟
4: برافو عليا، كسبت الرهان.
0: ايه؟
4: كنت مراهنه نفسي انك لسه بتموت فيا وما تقدرش تشوفني مع حد غيري.
2: نعم يا اختي.
4: متوحش، بموت في التوحش. رقصني. Still feels like our first night together.
0: انت فاكراني برياله؟ بعتلي دعوه على يد محضر عشان رقصت.
4: اخصى عليك، جاي عشان غلطة محامي، وانا اللي قلت اني وحشتك وانك قلب الدنيا عشان تلاقيني.

0: باشا طب انا هوريك هعمل ايه.
1: سامح بيه لو جه ممنوع يدخل.
2: بس يا فندم
1: الكلام اللي بقوله يتسمع.
2: تحت امرك يا فندم.

0: الجن أو مفهوم؟ مش مطلوب منك أكتر من كده.
1: في إيه؟
2: رجل الأعمال مجدي عمران عايز يقابل حضرتك.
1: زبون جديد؟
2: أيوة.
1: أنت عارفة يا بنتي التعليمات، أي زبون جديد تدخليه على طول.
2: حاضر يا فندم.

0: وسهلا مجدي دي.
1: ما اسميش مجدي.
2: امال مين حضرتك؟
1: هتعرف. اتفضل اقعد. واقف ليه؟ ابعد ايدك عن الجرس.
0: اوكي.
1: ما تردش على التليفون.
0: انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اهدى مات.
1: صحيفه الدعوه دي خارجه من عندك؟
0: بالطبع.
1: حضرتك بقى اللي كاتبها.
0: هي قضيتي ايه بالظبط؟
1: اقرا وانت تعرف.
2: الله، هو حضرتك سامح بالعدرمي زوج المدام المحترمه رشا هانم الورداني؟
1: اللي ما بيعرفش. انا ما بعرفش.
2: ده اللي يقول كده يبقى مفتري. اما انت ما تعرفش، انا اللي هعرف.
0: بس يا سامح بيه، يعني ده كلام عرايد، كلام روتين يا سموحه.
1: رد على سؤالي، انت اللي كاتب دي؟
2: طب وحيات من جمعنا من غير ميعاد، طب ايه رايك؟ والنعمه دي على عينيا.
1: اختصر اختصر
2: يا ابني، احنا مش بتوع القضايا دي، لا طلاق ولا خلع. الله، بس عشان مدام الرشا يعني.
1: يبقى انت اللي كاتبها.
2: الله يا سيدي، لا كاتبها ولا قريتها حتى.
1: طب مين انت؟
2: اتنين محامين عندي كده.
1: هاتهم لي هنا حالا.
2: طيب ممكن ادوس على الجرس؟

0: في ايه يا استاذ فؤاد؟
1: الاستاذ يبقى جوز مدام رشا الورداني، وفي جمله عابره وردت في صحيفه الدعوه مش عاجبه سعادته، ويظهر يا اولاد انها غلطه مطبعيه.
0: احنا تلامذتك يا استاذ وماشيين بتوجيهاتك. العريضه صح 100%.
2: يعني انت اللي كاتبها؟
0: لا لا لا، دي الانسه، ثم لنا ولا الانسه.
2: من غير كتر كلام، مش انت اللي كاتبها؟
0: لا.
2: طب اتفضل انت،
1: تعالى. رايح فين؟
3: اسمع يا استاذ، لازم تفهم ان احنا عارفين شغلنا كويس قوي، وبعدين شيء طبيعي ان تلاقي كلام في العريضه ما يعجبكش. انت الخصم، عايزنا نكتب فيك شعر ولا نغني لك؟ وبعدين فين الجمله اللي مزعلاك قوي كده؟ انا اللي كاتبه العريضه ومسؤوله عن كل كلمه فيها.
2: ما بيعرفش. عرفتي ازاي اني ما بعرفش؟
3: مراتك هي اللي قال.
2: كدابه.
3: خلاص، دي حاجه بينك وبينها.
2: صح، واحنا كنا نايمين في وسطيكوا.
4: المدام هتدخل لوحدها، راجل ومراته، نتدخل احنا ليه؟
3: استنوني هنا،
5: خليكم معانا، دي مسائل عائليه. حد دخل؟
1: يا ابني يا ابني، حضرتك عايز ايه دلوقتي؟
6: حاجه بسيطه خالص، انا جاي اثبت اني بعرف.
1: وتثبت انك بتعرف ازاي يعني؟ وتثبت عندي هنا في المكتب؟ يا ابني اقدم مسانداتك للمحكمه. الله، احنا الخصوم يا ابني.
0: طب نستأذن احنا بقى يا فندم.
1: استنى، رايح فين؟
0: ما هو ما يصحش نشوف حضرتك في الموقف ده.
1: بتسمي ده موقف؟ ما تمشيش يا بد.
2: انا تلزمني شهاده قويه من شخص موثوق فيه اني بعرف، وانت الشهاده بتاعتي.
0: محدش قال لحضرتك قبل كده انك سافر ومش محترم وما بتعرفش
6: في الاصول.
2: انت ايه اللي عملته ده؟
6: اللي حصل،
2: انت لازم تتخلع مرتين، مره عشان وقحتك، والمره الثانيه عشان ما بتعرفش.
6: بعرف ولا ما بعرفش؟ هلا تسالنيش حاجه دلوقتي.
2: هنا حواليك ما بيعرفش حاجه في ايه.
6: انت تشطر على واحده ست.
1: كان لازم اخش الطيران. انت اجدع واحد يعرف مصر.
6: اضربه يا بنت. انا بضربه ما بيضربش.
1: السلام يا بنت. الهوى لا اله الا الله، لا اله الا الله.
6: فتح على روحك يا ابني.

0: انت يا فلاح. ابوه اقتلوا يا مرحب.
1: انت فاكر دي هتحميك يا حبيبي؟
2: اضحكوا عليا يا رمى. انا يحصل لي كده وانتوا فيه بتهزروا؟
3: حضرتك اللي منعتنا.
2: هذا فيهم باي مرفوضين كلكم مرفوضين.
4: الو مين؟
5: يا سموحه يا حبيب قلبي، انت نسيتني ولا ايه؟ انا بتاع الموبايل. الله، انا زعلان منك يا سامح. مفيش رنة، مفيش مزد، مفيش أغنية لحبيبك. أنا قلت أنت رحت شرم يعني تقعد لك يومين تاخد لون ولا حاجة.
6: تعال يا
7: ربي. على مهلك. مين ولا مين فيكم؟
6: على مهلك.
7: تعبان.
6: سلامتك، ألف سلامة.
7: إيه دي فظيعة.
6: خف جمل.
7: القضية دي خلاص بقت بتاعتي. هخلعك منه سواء كان بيعرف او ما بيعرفش.
6: بس انا مش قادره اسامح نفسي ان كل ده حصل لك بسببي انا.
8: على مهلك يا مدام، بالراحه. حضرتك كده ممكن تخديه على نفسه.
7: اتفشفشت.
6: معلش. الو، انا مش طلبت الامبولانس سبيسيال؟ ما جاتش لحد دلوقتي. بسرعه.
8: اسعاف ايه يا مدام؟ دي كدمات بسيطه، وبعدين واحنا مروحين هجيب له كيلو خيار يحطه على وشه وانتهينا.
6: مروحين؟ انت مراته؟
8: لا.
6: خطيبته؟
9: لا لا لا، خطيبتي ايه؟ ده انا بوصلها معايا في سكتي. نوع من الشفقه بعطف عليها.
8: طول عمرك خدوم يا بدر.
6: اكيد، واضح انه انسان شهم ونبيل.
9: اصل الشهامه دي سلو بلدنا، مش حاجه خصوصيه.
6: لا يا بدر، الشجعانه والاصلانه الفظيعه اللي شفتها منك من شويه بتدل انك انسان مش عادي.
8: لا عادي، ده كل الفلاحين كده لعندك.
6: اتفضل يا دكتور.

0: اللي بيصعب. انا مش مرتاح للدكتور. انا مش عارف اشكرك ازاي، ده كتير كتير جدا.
1: هو كتير بعقل بس تهبال.
2: بعد الفحص المتأني الدقيق اتضح ان افضل علاج للحالة هو تقطيع بعض الترانشات الطويلة المشحوبة الاضلاع ووضعها على مكان الاصابة بالكامل بصورة منتظمة مع بعض الدوائر على العين لعدة ساعات في اليوم.
0: هي الحالة خطيرة للدرجة دي؟
1: ايه يا دكتور، انا كنت حاجبه 2 كيلو خيار وخلصنا.
2: ما هي دي الترانشات اللي اقصدها.
1: العلاج ترانشات خيار؟
2: العالم كله بيتجه للعلاج بالاعشاب والمواد الطبيعية.
1: خلاص خلاص، المهم يخف.
0: حس كده بقى يبقى نروح البيت احسن.
1: لا، نعدي نشتري 2 كيلو خيار الاول.
2: نعدي ازاي؟
1: نستأذن السواق. خلاص يا دكتور، الحساب عندي.
3: جميع السيارات توقف عند عرض الخيار. جميع السيارات توقف عند عرض الخيار.
1: اتنين كيلو خيار والنبي يا عم.
2: يكون دخين ونملك لو سمحت.
4: ما تنزل تناقب نفسك.
1: الحمد لله على سلامتك يا أستاذ بدر.
0: والله أنا مكسوف من رقة وكرم ساعتك.
1: ممكن الموبايل بتاعك عشان أطمن عليك؟
0: قوي قوي والله، بقالك عوزة يا محمود. اتفضلي ما يغلش عليك.
1: لا أنت فهمتني غلط، أنا قصدي النمرة. ممكن تسجلها لي؟
0: سوري افتكرتك عايزة موبايل.
1: في ثانية تديها النمرة وأنا بقالي سنة بشحتها منك. دكتور، هو الفلاح اللي يغمس الايس كريم بالعيش يجرى له ايه؟
2: بس ده يتوقف ان كان توست ولا كايزر.

0: أكيد دماغ.
1: إيه؟
0: ما دام محامي وماجستير وعند عسكر يبقى أكيد دماغ.
2: عايزة تعملي دماغ؟
0: يو شح شجاع مش أبو عضلات.
2: أبو مين اللي حرك قوي كده؟
0: أبو إردان فلاح. تعرفي حاجة عن الجماعة الفلاحين دول؟
2: أنت عايزة جمال؟
0: أنا غلطانة اللي اتكلمت معاكي أصلا. باي باي.
2: هي ضربت ولا ايه؟

0: يا عيني عليك يا حلم.
1: أستا محمود استنى شوي،
0: الآيس كريم جاي اهو.
1: أستاذ أحمد اتفضل اتفضل استريح. اسمح لي اعتذر لك على اللي حصل.
0: ده أنا اللي لازم اعتذر لك.
1: أنت متضايق قوي.
0: مش عشان اتضربت وعيني كانت هتروح، إنما عشان مش قادر أشوفك وأنت على ذمة الديناصور ده.
1: الأيام جاية كتير والفرصة هتتعوض بأحسن منها.
0: يا ريت يا رشا.
1: قول لوالدتك إن في واحدة بتحب الموسيقى سمعتك وبتقول إن في يوم من الأيام هتبقى مطرب مشهور.
0: والدتي في البلد، بس هقول لها وهقول للدنيا كلها.
1: الأغنية اللي كنت بتقولها في الحفلة جميلة جدا.
0: أنت أجمل.
1: هي كانت إزاي الغنوة؟ بتلوموني ليه لو شفتم عينيه؟
0: حلوين قد إيه؟ هتقولوا انشغالي وزهد الليالي.
1: ممكن تغنيها؟
0: حاضر.
2: بتلوموني

0: بتغني عندليب لحبيب يا واد. الو الو
1: زلزال مدمر.
0: انت رحت فين؟
1: البحر الابيض المتوسط، وقد بلغت قوه زلزال 7 درجات بمقياس ريختر.
0: تليفونك ما هو عندي يا ابن النوساني، وحياه امي هتغمس الايس كريم بالعيش.
2: في الحقيقه يا انسه مها، لقد افسدت علي تلك اللحظه، واذا كنت هغمس الايس كريم بالعيش احسن ما سقف ده وكواح.
1: استمرار الحرائق في ولاية كولورادو الأمريكية، والتي نشبت منذ 3 أيام
3: هي كده إحدى غابات الولاية. سرتها تملى الدنيا كوارث وزعابين.
1: تجتاح عددا من ولايات
3: سب الناس دي إيه؟
1: وتتسبب في مصرع 200 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5000 آخرين.
3: ألو،
0: صحيتك من النوم؟
3: ابدا يا جميله الجميلات.
0: هندم طول عمري لو كنت ازعجتك، كنت عاوزه اطمن عليه
3: بس.
0: حطيت قشر الخيار؟
3: ايوه بس خلاص ما بقاش لي لازمه، خليكي معايا ثانيه. الو،
0: مش عاوزه اقلقك اكتر من كده.
3: تقلقيني؟ ده انت بتسعديني. خدي راحتك، ان شاء الله تكلميني لحد الفجر لطلعه الشمس،
4: لميعاد الجلسه اللي جايه في موجة عبير والشعر الحرير
3: الخدود يهفهف ويرجع يطيب يطيب.
0: الو،
3: ايوه ايوه انا معاك.
0: الحقيقه انا كنت عاوز اشوف.
3: يا ريت. وانا كمان. تحب فين؟
0: في المصنع.
4: لا مصنع ايه؟
3: المصنع ده كله عمال ولمة، أنا ماليش في اللمة.
0: بدر،
3: عيون بدر،
0: زي ما وقفت جنبي قدام سامح عاوزك تقف جنبي في المصنع.
3: أقف
0: وتفتش على عمال.
3: أفتش
0: وتشوف معايا سير العمل.
3: أشوف
0: وتفحص الدفاتر.
3: أفحص؟ تحب أجي أفحص دلوقتي؟
0: لا دلوقتي صعب، لما تخاف. باي.
5: جمهورك
6: حيفيدك.
5: ايه يمكن في يوم نتقابل وافكر؟ تحب اوصلك حته؟
6: متشكر، البيت قريب.
5: تصبح على خير.
6: وانت من اهله؟

0: عاوز من حضرتك؟
1: مدام رشا لو سمحت.
0: اسمك وغرضك من الزياره؟
1: بدر النوساني المحامي.
0: اهلا وسهلا يا فندم.
2: حضرتك شرفتنا ونورتنا كلنا.
0: افتح الباب.

0: النهارده يوم مش عادي يا بدر.
1: هو معالي الوزير جاي؟
0: انت اللي جيت ودي اقل تحيه تليق بيك.
1: انا
0: ايوه.
2: اتفضل حضرتك عشان تتفقد المصنع.
1: اتفضل.

0: مصدر كل عريان.
1: وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الثانية.
0: هو هتلر ما كانش وراه حاجة غير مصانع جدك؟ مش ده المصنع اللي احنا فيه دلوقتي؟
2: طبعا لا.
0: أمال راح فين؟ هو مش هتلر مات؟
1: الورداني الصغير بدأ من جديد وأنشأ المصنع ده.
0: احمدك يا رب.
1: كان عنده بعد نظر، أنشأ المصنع ده في مدينة 6 أكتوبر وخصصه للبدل. إنما مدام رشا بقى بعبقريتها وفنها أضافت إليه the latest ladies fashion.
0: ودي أضفتيها إزاي دي؟
2: كان لازم يا بدر.
0: هي مهمة.
1: وفي رسم بياني بيوضح إنتاج مصانع الورداني من 1911 حتى الآن.
0: أنا اتخنقت. مش
2: هتيجي معايا ولا تبات هنا مع ميشيل؟
0: لا بات أنا معاكي.
2: ميرسي ميشيل.
0: ميرسي مومال.

0: استحوا عارف. انا عايزكم تخلي بالكم من موضوع السوسته ده، لان السوسته بتقطب بتخلي لبس البنطلون بيبقى مش خليك استنى. انت بتعملي ايه؟
1: يعني بعمل ايه؟ عجين الفلاحه بخيط.
0: متجوزه؟
1: انسه.
0: عندك اولاد؟
1: انسه يا فندم، انسه.
0: طب ما تجيبوا لها عريس، بس يكون عريس من تايوان. نبشرهم كده بعلاوة على الماشي.
2: مش قوي كده، مش من اول زياره. اتفضل.
0: ايه النفخ ده؟ متسطرين قوي في النفخ
2: ده. تصميمي انا، بس الحقيقه تعبني قوي.
0: ويتعب بيتعب اي حد.
2: ده احدث موديل للبيبي دول.
0: هو ده؟ من زمان وانا نفسي اشوفه. لا جميل جميل. تصميم هو بالنسبه للاستعمال، لو الست حبت تحط البوك بتاعها يثبت ولا يسقط؟ ليه كتالوج؟
3: ودي النقله الكبيره اللي غازينا بيها اسواق العالم.
0: انتوا غازيتوا بدول؟
2: والغزو نجح.
0: انا ليا راي انكم تستعينوا بتجربه الرائده مدام عوض ابو شقفه.
2: شقفه؟
3: مش
2: شقفه
3: جميله. I never heard of
2: her. She a designer?
3: I don't very much.
2: بدر دي مصممه؟
0: الا مصممه. انت مصممه قوي، دي من زمان، دي طلعت اجيال. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا لا لا لا لا، على فكرة مش قادر، أنا مش قادر ده كله.
2: رقيق مش كده؟
0: رقيق إيه؟ ده مفتري، ده دموي.
3: ده أحدث صيحة في السون سوتس.
2: وبنعمل منه موديل قطعة واحدة.
0: قطعة واحدة؟
2: آه.
0: طب وأنتوا هتداروا إيه وتسيبوا إيه؟
2: لا يا بدر، قصدي وان بيس.
0: أصل الحقيقة يعني أنا ماليش في البحر خالص خالص.
2: يبقى ليك في النيل. أنا بعمل تور باللانش بتاعي كل ويك إند. تيجي معايا الويك إند الجاي؟
0: أنا أجي معاكي جهنم الحمر.
2: اعتبره معي؟
0: اعتبري
2: رفعت.
0: ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا استاذ؟
4: 81؟
0: ايه اللي 81؟ يا مدام رشا.
4: 46؟
0: يا عم يا بتاع الحرب العالمية.
2: عاوز ال 12 بدلة يكونوا جاهزين في ظرف يومين. وبعتوا معاهم 3 دسات قمصان، واحدة حرير واثنين لينو فاخر، جميع الألوان. والبيجامات وأندر ويرز وشرابات.
0: هو ايه الموضوع؟ ايه يا مدام، الجولة الطويلة دي كلها عشان تدبسوا الزبون؟ انا اسف، انا مش قادر اشتري باسعاركم.
2: المحامي اللي هيخلعني لازم يكون اشيك محامي في مصر. وبعدين ما تقلقش، هنحاسبك بسعر الجملة.
0: لا، اذا كان بسعر الجملة يبقى نشتري بدلة.
5: 2 سم.
0: ايه ال 2 سم؟ ايه ال 2 سم؟ ايه ال 2 سم؟

0: يا أستاذ يا أستاذ،
1: في حاجة؟
0: أستاذ بدر.
2: بونسوار. إيه؟ مالك اسبهليتي ليه؟ عمرك ما شفت نجم وجها لوجه؟
3: نجم إيه وهباب إيه؟ أنت إيه اللي أنت مهببه في نفسك ده؟
2: جهل بقى اشتغل. أنا عارف إنك ما تفهميش في الموضة وفي الأناقة. انت اخرج شويه الجازل على شعرك والهلاهيل اللي بتفصليها عند طرز الرجال اللي على راس شارعكم.
3: انا الحق عليا ان انا عملت المستحيل علشان اعجبك.
2: اهو مستحيلك ده بقى ما كانش من مستواي.
3: لا انت اللي متربي عند فيرزاتشي يا خالي، ما انا عارفه البير وغطاه. طبعا الهنم هي اللي بشبشتك، ده انت حلقت شنبك عشان خاطرها.
2: وماله لما اشتري من عندها شويه حاجات؟ هو عيب؟
3: العيب انك تعيش على عرق النسوان.
2: مش انا يا نسا اللي عايش على عرق النسوان، الموضوع كله اني اشتريت بسعر المصدر بفلوسي وحر مالي. انت ناسي انا ابن مين؟
3: لا مش ناسيه، بس كويس انك فكرتني.

0: لسه زي القمر يا عنات.
1: وانت وانت لسه شاي قوي يا عبد الرحيم يا نواسين.
0: الزمن بيمشي لقدام وانت لوحدك بس اللي بترجعي لورا.
1: يا راجل
0: اختي ده كمان حد يبقى القمر جنبه شخصيا ويختيشي معقول الكلام ده؟
1: اوعى بس اوعى التلفون التلفون.
2: وده وقته ده يا سهل. طب والله ماني راهن.
1: لا لا بس رد احسن يكون بدر ولا حاجه.
2: يعني الثقيله يا ساتر.
3: الو حضرة العمدة الحاج عبد الرحيم النواساني؟ مش مهم مين، أنا مجهول ويهم مصالحكم. ابنك يا حاج، ابنك ماشي في سكة اللي يروح ما يرجعش. أنا بحذرك الموضوع ما يتسكتش عليه. الحقه قبل ما يغمس الآيس كريم بالعيش.
2: آيس كريم إيه وعيش إيه؟ ما تفهميني يما. الو عين الشبكه واقعه.
1: في ايه يا حاج؟
2: شبكه ايه دي؟ مصيبه.
1: مصيبه؟ مصيبه ايه؟
2: ابنك استهاني.
1: بدر جراله ايه؟
2: عاوز يغمس الايس كريم بالعيش.
1: يعني ايه دي؟
2: لا داني افهمها وهي طايره باين واحده من بنات مصر لفت عليه.
1: طب واللي عمل ايه يا حاج؟
2: عمل لابد من حملة تفتيشية مفاجأة عليه. قومي بسرعة جهزيلي هدوم السفر. قوم.
1: انت هتسافر في الحتمة كده النهار له عينين.
2: ايوه والله عندك حق. طيب تصبح على خير.
1: ايه انت هتنام يا عبدو؟
4: شوية عشان نلحق نرجع قبل العتمة يا حودة.
5: عمرك يا كبير.
6: بحبك ليه؟ بحبك بس مش ليلة. يا مجنون مش أنا ليلة. اسمك حبك ليلة يا مجنون.
7: أبا الحمد لله على السلامة. إيه المفاجأة الجميلة دي؟

0: ايه يا رب؟ في حاجة؟
1: قلبت الشقة كرخارة يا بدر. طلع نسواني لهنا يا ولا.
0: نسواني يا رب.
1: يا ولا اللي انت عامله في نفسك ده؟ انت قلبت يا ولا؟
0: قلبت ايه يعني؟
1: وكمان مش فاهم فين شنبك يا متر؟ عنوان الرجولة، علامة الجودة، ختم الصلاحية.
0: شلت بابا
1: بالبساطة دي وشلت ايه تاني؟ وعيانا كوب فردت في اعز ما تملك.
0: ولزمه ايه الكلام ده يابا؟
1: وايه يا ولا اللي انت لابسه دي؟ ايه؟
0: بيجامة.
1: بيجامة ولا قميص نوم حريمي؟
0: لا دي بيجامة بس على الموضة يعني.
1: والحلاقة الزرايب دي موضة هي كمان؟
0: يعني
1: يعني ايه؟ بقى ديه بدر عبد الرحيم النوساني اللي البلد كلتها كانت بتحكي وتتحاكى عنه؟ بقى ديه بدر اللي بحلم يبقى وزير؟ ايه اللي شالي بكيانك كده يا ولد؟
0: الحب.
1: وبتحب مين؟ واحدة سي؟
0: وما احب الراجل؟
1: ايوه وهي دي بقى بسلامتها اللي هتخليك تغمس الايس كريم بالعيش.
0: ايه؟ لا ده في زومبا اتضربت بقى.
2: مع حضرتك ما تجيش على غفله الا لما يبقى في مهموس اتضرب بيني وبينك.
1: وملبس هيد مرجاني ونشوف مكان نقعد فيه نتكلم راجل لراجل. ولين في البيجامه دي علشان اديها لوم.
3: ما تفكها بقى يابا. يعني انا كنت ارتكبت جريمه؟
1: بقى بتخبي يا بدر.
3: انت كنت عايز اخبي عليك؟
1: وطبعا هي هتموت عليك. ابوك عمده وانت مرشح تبقى نايب ولا وزير.
3: مش قوي كده. ادعي لي بس انها ترضى عني بعد ما اكسب لها قضيتها.
1: قضيتها؟ هي محبوسه؟
3: محبوسه ايه؟ دي عندها قضيه بسيطه كده، قضيه خلع رفعها على جوزها.
1: بتحب ست متجوزه يا ابن النوساني؟
3: دي ست مهمه جدا، اسال عليها شوف عملت ايه في 6 اكتوبر.
1: هي عبرت مع اللي عبروا في 6 اكتوبر؟ يا ابني ده سنها يبقى من سن امك.
3: مش في حرب يابا، مدينه 6 اكتوبر دي عامله هناك احدث مصنع ملابس جاهز.
1: المصنع دي معناته انها اغنى منك ومن ابوك ومن بلدك كلتها. والست اما تبقى اغنى من جوزها هتركبه.
3: تركب مين؟ ده اللي راجل. يابا اللي عاوز يبقى له كلمه مسموعه لازم يدور على يسنده ويقف ورا مصالحه. الفلوس ممكن تخلي الواحد عضو مجلس الشعب، وزير، او حتى نجم في التلفزيون.
1: طب فضينا من السيره دي، ولما تبقى تخلص من قضيتها نبقى نبت في قضيتك. وعاوز لما اجي المره الجايه الاقي ابني بدر النوساني، مش هعمل فيها ابراهيم سعيد.
4: ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟
5: ازيك يا بدر؟
4: مرتاح يا صلاح؟
5: الحمد لله.
6: الحمد لله على سلامة دماغك يا صلاح. مالك؟ مفروس كده ليه؟
4: أنا مش فاهم حاجة منكم انتوا الاتنين. بس أنا بقى فاهم، وفاهم مين اللي عمل عملته وبلغ، وفاكرني مش فاهم. حمار.
6: بس صلاح مش حمار يا بدر.
4: ايه؟ هو يقصدني أنا؟ جرى يا بدر؟
7: جرى يا صلاح؟ متغاظ ليه؟ غيران ليه؟ اكمنها احلى منك.
6: فشل. هو في احلى من صلحتي؟
7: اوعى تتخيل ان في يوم من الايام يا صلاح اني ممكن افكر فيك. ده انت تبقى بتحلم.
4: تفكر فيا ازاي بالظبط يا بدر؟
6: صلاح خليك على هواك لحد ما يجي اللي يديك على قفاك يا صلاح. هزعل منك جدا لو ما كنتش جيت.
7: وانا اقدر؟ ده من ساحة المصنع وانا بعد الايام.
6: بدر انا حاسه اني خايفه.
7: خايفه ايه؟ هو البتاع ده بيغرق؟
6: لا يا اخي بيغرق ايه، انا خايفه من المحكمه. هو انا لازم اروح هناك بنفسي؟
7: حتما ولا بد.
6: والقاضي هيسالني؟
7: لازم يسال الطرفين، ده اكل عيش.
6: لا مش هقدر، اكيد هرتبك وهبوظ الدنيا كلها.
7: ازاي بقى؟
8: وانا رحت فين؟
9: هتمرني اقف ازاي قدام القاضي واقول له ايه وكده يعني؟
8: قوي قوي. تعليل المكتب كل يوم بالليل ان شاء الله حتى نص ساعه. الاسئله بتبقى متوقعه وليها نماذج. هنحلها سوا.
9: نحلها اوكي، بس مش في المكتب. لازم تجيلي البيت عشان اركز كويس.
8: في البيت عندك؟ وماله؟ حد يكره التركيز والتدقيق؟

0: يبقى اي حد يدخل هنا.
1: ايه رايك في المفاجاه دي؟ حلو مش كده؟
0: مفاجاه سيف. انتوا بهايم، انتوا بهايم، يلا برا.
2: امرك يا سامح بيه.
0: مين اللي سمح للمخلوقه دي تدخل هنا؟
2: دي تعليمات سعادتك يا فندم. حضرتك قلت اي ست تيجي تخش مكتبي عدل.
0: خدوها على الساونه وما تخرجش الا بامر مني وعلى اعلى درجه.
1: انا جايه علشان مصلحتك. اهدى كده واقعد واطلب لي حاجه ساقعه. عارف يعني ايه مصلحتك؟
0: هدولها حاجه ساقعه.
1: ما تبقاش زي السيجاره، في الاول تتباس وفي الاخر تتداس بالجزم.
3: عايز اعرف انت عدو ولا حبيب؟
1: في الاول كنت عدو ودلوقتي حبيب، وجاي ادلك على السكه الصح. انت ناوي تتخلع
0: على جثتي؟ ابيع هدومي واصرفها المحاميين ولا اتخلع؟ لو عايزه تخلع ادفع.
1: يبقى تسمعني، في حكايه انك ما بتعرفش
0: تاني هتقوليها.
1: تتجوز بكره ومراتك الجديده تشهد في المحكمه انك بتعرف. اتفقنا؟
0: دلوقتي بس عرفت انك معايا. ثانيه واحده. نانا نانا.
2: افندم يا سامح بيه.
0: اطلبي واحد مأذون يجي هنا دلوقتي حالا. هتجوزك يا بنت. كملي يا استاذه.
1: لا خلاص دلوقتي اقدر اقول لك باي باي.
0: لكن انت بتعملي كل ده ليه؟
1: جدعانه مني.
4: ان شاء الله يجيب مليون محامي ولا يهمني، عندي اللي احسن منهم كلهم. مدرس خصوصي محنك هيديني درس وليا انا لوحدي. اوكي خلصوا السهره وتعالوا كملوا في المحكمه. طبعا القاضي هيكون موجود. باي دلوقتي الاحسن ده وصل، وده من النوع اللي لازم الواحد يكون مركز معاه كويس قوي. باي. بدر بدر.
5: لا مؤاخذة بحجر العربية، وما تسأليش يعني ايه. انا هقولك، بس كنت بحط حجر ورا العجلة علشان تقف وتثبت وما ترجعش لورا ابدا.
4: وخلاص حجرتها
5: على الاخر. هو في سؤال محرج شوية، انتوا ليه ما عملتوش الفيلا بتاعتكو عند اول الشارع؟ قصدي يعني عند البوابة، على الأقل كنت هتوفروا بنزين.
4: اتفضل جوه.
5: هو لسه في جوه؟
4: طبعا اتفضل.
5: أنا أفضل جوه.
6: يا رب يا ساتر يجعل أدمنا أدم الخلع عليكم إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، ده جوه برضه مشاوير. لا ومسلحات تمام تمام.
4: اتفضل يا بدر.
6: حاجة بنفسها جايبة الحاجة.
7: مدام تشرب ايه يا بدر؟
6: يعني كاكاو وعناب. ينسون
7: ينسون؟
6: لو ما فيش يبقى اي عصير بزيت الكافور، اعتقد انه هينفع في الظروف اللي احنا فيها دي.
7: مش عاوز كاس؟
6: كاس ايه يا مدام؟ اعوذ بالله، ده احنا داخلين على قضية عايزين ربنا يسترها معانا. اتكل على الله، انت هاتلنا اتنين شاي بحليب منه فيه، دي جلسة عمل.
7: قصدك عشاء عمل؟
6: يعني عشاء عمل، غذاء عمل، فستان عمل.
7: ايه؟ عجبك فستاني؟
6: ده رائع، ده مدهش، بس لا يعيبه سوى هذه الطاقة. الشباك اللي مفتوح عندك في الدور الثاني.
7: الموديل بتاعه كده يا بدر، وبعدين انت كمان ممكن يبقى عندك شبابيك في الهدوم بتاعتك.
6: انا؟ مستحيل، انا دور اول يا مدام.

0: في حاجة يا بدر؟
1: أنا كنت فاكر نفسي فاهم كل حاجة في الدنيا وما فيش حاجة فايتاني، لكن حقا فوق كل ذي علم عليم.
0: قصدك على إيه يا بدر؟
1: على كل حاجة يعني. هو أنتوا كل يوم العشاء عندكم كده؟
0: لا، ده بس عشان أنت موجود.
1: أنت مش قلتيلي إنك عزماني لوحدي؟
0: طبعا.
1: أمال الأوبرا عايدة بتعمل إيه؟
0: عشان تسمع مزيكا وانت بتاكل.
1: ها، موسيقى تصويرية يعني؟
0: يعني اتفضل كل.
1: ممكن تشاوريلي على اللحمة؟
0: بيفي دومي جلاس، بيكاتا بالمشروم، كوردون بلو، وبط بالبرتقال.
1: بط بالبرتقال؟ وده حلو ولا حادق؟ الحقيقة الحاجات دي احنا ما خدناهاش. اللحمة اللي عرفها يا مسلوقة يا محمرة، وانا ما بحبش اكل حاجه ما اعرفهاش. بالاذن.
0: بس مش معقوله كده عشان خاطر يقعد كمل اكلك.
1: اكمل ايه وانا اكلت من اصله؟
2: هو في ايه؟
1: مالهم سخبوا فجاه كده؟ طب بالنسبه للفرقه الواحد يحييهم بعشرينيه كده؟
0: لا طبعا يا بدر، عشرينيه ايه؟
1: طب المحكمه احنا عايزين نتفق نعمل فيها ايه؟
0: بدر مالك بتفكر في ايه؟
1: ايه انا بفكر هتلبسي ايه في المحكمة؟ احنا مش عايزين نستفز السادة القضاة الافاضل، المحكمة هي بيت الوقار. بس مش عارف الحقيقة يعني، انت عندك ملس؟
0: ايه ملس؟
1: ملس؟ معقولة عندك مصنع ملابس وما تعرفيش الملس؟ ده بتتصنعيه وتصدريه اوروبا، هيبقى اخر موضة هناك. انت لازم تلبسي زي محتشم، يعني مفيش داعي لاي شبابيك. ثم انت مش شباك، ده منور. شوفي انا هوفر عليك اي حيرة. تخيلي نفسك وانت رايحة المحكمة انك رايحة عزا، فهمتي؟
0: اوكي كده فهمت. وطبعا القاضي هيسألني عاوزة تخلعي ليه؟
1: ده سؤال لابد منه.
0: على طول اقول انه ما بيعرفش.
1: وحيد الله يا مدام، ما بيعرفش ايه؟ لغة المحاكم مش كده. انا عايزك بكل وقار وكسوف ووشك في الارض وعليه حمرة الخجل تقولي أخاف ألا أقيم حدود الله، أخاف ألا أقيم حدود الله، والمحكمة هتفهم المراد. قوليها قدامي كده.
0: أخاف ألا أقيم حدود الله.
1: يا ريتك ما قلتيها، ده ما بيعرفش أهون. بقولك وقار، خشوع، حمرة خجل.
0: أخاف ألا أقيم حدود الله.
1: كويس. ثانياً عايز عينيكي تبقى على عيني على طول، عايزك تفهميني بالنظرة، عايزك تقريني كويس. إذ ربما تحدث مفاجأة من الخصم.
0: مفاجأة مش مفاجأة، أنا عيني الاتنين عليك على طول.
1: يا ريت. من؟ عشان نطلع من المحكمة منتصرين بإذن الله.
3: يا نهار اسود،
0: ايه
3: اللي انت لابساه ده؟
0: ايه
3: هو انت تسد المنور تفتحي بير السلم؟
0: طب هعمل ايه دلوقتي؟
3: انا عارف، ربنا يستر. تعال تعال، اقعد هنا اقعد هنا.
1: ايه ده؟ كل دول محامين؟ ده جاي فطاح للبلد، هي قضية فساد وتجسس. مين الست اللي جنب جوزك دي؟
0: موظفة عنده.
1: سكرتيرة يعني؟
0: هي موظفة وخلاص، مش موظفة وبس، دي بقت مراته. ايه؟
1: انت عندك معلومات عن القضية ومكتمة عليها؟
0: اعتقد يا بدر ان موقفنا بقى صعب قوي. بدر انا كده قلقت قوي.
1: ايوه بس ايه؟ طب اقعدي
0: شوية بقى عشان النفس.

0: فندم سيادة الرئيس،
1: هو ليه القاعة ريحتها حلوة النهاردة؟
0: يا سعادة الرئيس، ريحة الموجودين في القاعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى.
2: نشرة كريم الورداني ضد سامح محمد العترمي.
3: بدر النواساني المحامي حاضر مع المدعي.
1: مين مع المدعي عليه؟ لا ليه كتير قوي انتوا كده ليه؟ انتوا كام واحد؟
4: ستة.
1: لا كتير، ستة فضي يدخل عليه. واحد بس يترافع عن بقية زملائه، المحكمة ما عندهاش وقت.
4: الدكتور عادل عدلي سليمان المحامي حاضر عن المدعي عليه.
1: انت رشا؟
5: خدامة سعادتك يا سيادة الرئيس.
1: هي رشا طلب الخلع ليه؟
5: أخاف ألا أقيم حدود الله يا سيادة الرئيس.
1: مفهوم مفهوم مفهوم. سكوت في القاعة وإلا كله هيطلع برا. بين الزوج الأستاذ سامح العترمي.
6: أنا يا سيادة الرئيس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت سامح جوزها؟
6: أيوة يا سيادة الرئيس. وبعدين المدام دي ما بتقولش الحقيقة، أنا زي الفل وعندي شهود وعندي إثبات.
1: إيه رأيك يا مدام؟
5: أنا قلت كل اللي عندي يا سيادة الرئيس، بعد كده الكسب.
4: سيدي الرئيس، معنا زوجة المدعي عليه الثانية، وهي لها رأي آخر، وهي امرأة شأنها شأن كل النساء، وأرجو من المحكمة سماع شهادتها.
1: اسمها إيه؟
4: نوال السيد عبد ربه.
1: نوال السيد عبد ربه، عندها على الشهادة.
5: قول للمحكمة إنه اتجوز عليا من غير ما أعرفه، دي مش أصول.
7: استنى أنت، ده قضية خلع مش طلاق.
8: أنا يا سعادة البي مراته.
1: قولي والله العظيم أقول الحق.
8: والله العظيم أقول الحق.
1: سين، ما معلوماتك؟
8: يا فندم جوزي الأستاذ سامح مية مية زي الفل، بصريح العبارة كده 64 حصان.
1: يعني ايه 64 حصان؟
8: يعني 64 حصان.
1: انزموا مية 64 حصان، تالي حصان واحد كفاية ليه؟
6: أرجو إثبات هذه الشهادة في محضر الجلسة، وتحديداً الـ 64 حصان.
1: إثبت له يا سيدي اللي هو عايزه، قضية عجيبة. عندك أي أقوال تانية عايزة تقوليها؟
8: لا يا فندم.
1: طيب اتفضلي وقعي على أقوالك واستريحي.
3: سيد الرئيس، أرجو من عدالة المحكمة أن تفتح صدرها لي لكي أبين لها حقيقة الأمر.
1: تفضل يا أستاذ.
3: سادة الزملاء الحاضرين مع الخصم، مع شهادة زوجة الخصم الثانية، جميعهم أقروا بالحقيقة، الحقيقة المنشودة التي كنا بصدد كشفها أمام عدالتكم. إن موكلتي عندما طلبت الخلع من السيد سامح معللة السبب بأنها تخاف ألا تقيم حدود الله، والمعنى واضح وهي تقصده ونحن جميعا نصر عليه. والسبب ليس عن ضعف هذا الرجل أو عجزه، نحن لم نقل هذا، حاشا لله، نحن لا نرمي الناس بالباطل. إن هذه الزوجة الضعيفة الرقيقة الناعمة لم تشكك أبدا في قدرات زوجها، وإنما تشكو من القوة المفرطة، من الخشونة في التعامل، من القسوة في الفعل ورد الفعل. هذا العملاق، هذا الهرقل، هذا العتي 64 حصان وهي نص حصان، في فرق في السرعات سيد الرئيس. 64 حصان، ده اللي عنده حمارين تعبان في تربيته، هتعمل معاه ايه؟ هل تتوافق الحياة بين اليمامة وطائر الرخ؟ انظروا إليها وانظروا إلي. هنا إن هذا الأستاذ سامح أعطاه الله وفرة في كل شيء، ولكن هذه الوفرة لا تستطيع هذه الضعيفة تحملها. أما الأستاذ سامح فله منا كل تقدير واحترام، ربنا يزيده كمان وكمان. إنني أطلب الرحمة، ارحموا هذه العصفورة، ارحموها.
1: يعني مفيش أمل تتحملي التعايش معه؟
6: سيد الرئيس، هل يختلط الزيت بالماء؟ لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء، لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء. أكرر، لا يمكن أن يختلط الزيت.
1: خلاص يا أستاذ، خلاص عرفنا عرفنا، ما تسكتي يا رشا. خلاص عندكم أي كلام تاني عايزين تقولوه؟
9: لا سيادة الرئيس.
1: رفضت المدعي الصلح وقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم في جلسة 16/7.
10: انتهي لي بدر ومها، انتهي لي كل الاساتذه اللي في المكتب.
11: خير يا استاذ؟
10: العيال خلعوا الاسد من مراته، كسبنا قضيه رشا الورداني.
12: الف مبروك يا بطل.
13: الله يبارك فيك يا فندم.
12: لا خلاص، انت من النهارده هتسيب الدكه وهتبقى فرود اساسي في فريق فؤاد عسكر.
13: يا باشا المحامي ألعب في خط الدفاع.
12: وانت يا مها؟
11: نعم.
12: انا واثق ان كان لك دور كبير قوي في القضيه دي.
13: مها، مها لعبت دور كبير قوي معايا.
12: شوفوا بقى، انا كنت ناوي احتفل بيكوا هنا في المكتب، لكن رشا هانم لما عرفت اصرت انها تعمل لكم حفله على شرفك يا سي بدر.

0: ازيك خليل بيه؟
1: اهلا اهلا
0: يا اولاد، مالكم قاعدين متكتفين كده ليه؟ دي المناسبه اللي زي دي بتحصل لامثالكم مره واحده في الحياه. يلا على المفيق، يلا اللي عاوز ياكل ياكل، اللي عاوز يشرب يشرب، اللي عاوز يرقص يرقص. امال يلا انسوا الماضي الاليم. تعالى عايزك من غير مناسبه.

My dear friends and guests, عاوز أقدم لكم مفاجأة كبيرة قوي. هو إنسان، بس مش أي إنسان. إنسان له تأثير وجاذبية. المحامي اللي أنا عاملة الحفلة دي على شرف، الأستاذ بدر النواساني. مفيش قضية ممكن تفلت مني. أي واحدة فيكم عاوزة تتخلع تروح وهي مطمنة. والله خلعني من غير ما أحس. اتفضل يا بدر.

0: أشكر حضراتكم جميعاً، وأحب أن أنوه في بدء الأمر أنني ما كنت لأكسب هذه القضية المعقدة لولا تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس، أقصد رئيسي في الشغل الأستاذ المحامي الكبير فؤاد عسكر.
1: تحية خاصة للأستاذ فؤاد عسكر.
0: ولا أنسى المعاونة الصادقة الجادة الأصيلة من زملائي في المكتب، وأخص بالذكر الزميلة مها عالم الدين. فين مها؟
2: فين مها؟ شوفوا لي مها.
3: مها
2: جيبوا لي مها.
4: من فضلك لو سمحت الإزازة دي فيها ايه؟
5: ويسكي.
4: ويسكي اه. طب الإزازة اللي جنبها بقى فيها ايه؟
5: دي فودكا.
4: فودكا؟ دي تفرق ايه عن اللي قبلها يعني؟
5: لا تفرق كتير، الطعم مختلف والتأثير كمان مختلف.
4: طب قولي انه الأشد؟
5: الفودكا طبعا يا مدام.
4: لا انسى من فضلك يعني لو سمحت. طب قولي الإزازة القصيرة اللي جنبها البيضة دي.
5: دي جن.
4: طب اسمع، انا عايزك تعمل لي خلطة واحدة من كل الانواع اللي احنا قلناها دي، وان لقيت حاجة اشد حط عادي، واعمل لي كاس وسميه كاس العزيز.
5: بس ده بقى هياخد مني شوية وقت عشان اجهزه.
4: خد راحتك خالص، اصلك مش عارف ابن النوساني ضاع مني، مش هوصيك على كاس العذاب.

0: فاضيه بكره بدري ان شاء الله. يلا. اهلا اهلا اهلا اهلا بعيشة العمر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. مش قلت لك يا سموحه ان العنوان مش هتوه؟
1: اهلا.
0: تحب نقعد هنا ولا في البلكونه اللي على البحر؟ ايه ده ايه ده ايه النوع ده؟ انت هتشبهنا هنا ولا ايه؟ لا النوع ده ما ينفعش معانا، ده بلاي ستيشن ده. بص بقى انا جايب لك ايه، ازازه تنر على ديتول.
1: انت بتهزر؟ انا في الحاله دي؟
0: طب وايه اللي خلاك توصل للحاله دي؟
1: هي اللي عملت فيا كده، بس انا مش هسكت، انا هقلب الدنيا.
0: قشطه يا سموحه قشطه، اسخن كده. انا عارف البتاع ده اللي يشربه يكون واحد مقطع بطاقته، وبعدين انت من غير ما تقلب الدنيا اشرب والدنيا هتتقلب منها فيها كده.
1: انا اتبهدلت قوي يا
0: سرنبار.
1: ايه
0: استاذ سرنبار، فيها حاجه دي ولا ايه؟ وبعدين على راي المثل اللي بيقول تصاحب راجل تعيش راجل تموت راجل، تصاحب ست تخسر كل يوم راجل.
1: انا ما صاحبتهاش، ده انا اتجوزتها.
0: انيل يا ريتك كنت صاحبتها. بعدين ولا يهمك، روق سموحه روق، انت كده هتخليني اعيط. انت هتقابلها تاني امتى؟
1: ليه عايزني اشوفها تاني ليه؟
0: عايزك اول ما تشوفها تروح بارك على ايديها وبيسها لي وش وظهر، وتشكرها لي على النعمه اللي انا فيها، وعلى انها كمان ما لغتش الخط لغايه دلوقتي. سموحه ما تشوف لي خطين بيزنس.
2: يعني خلاص خلعتها من جوزها يا بدر؟
3: حصل وبقت فاضيه. فضيت لي يما. مالك يما بتحلقي لي كده ليه؟
4: هو انت كان شنبك تقيل على بقك ولا ايه؟
3: اه مش مشكله شنب، اربهولك تاني لو عايزه، المهم انكم توافقوا ان اطلب ايدها للجواز.
4: انا قلبي مش مطمن، كان نفسي تاخد بنت بنوت كده واسمع بوداني ضرب النار.
3: بعون الله هنضرب صواريخ، المهم بس ارضاكوا عنها.
2: وهتعمل ايه قصاد فلوسها المتلتلة؟ هتسيبها تركبك
3: يابا؟ رشا اصيله وبنت ناس، وفلوسها تحت رجليها مش فوق راسها. هي صحيح مدلعه شويه بس جدع، وتعرف تقدر الراجل اللي معاها.
4: انا عايزه اقول حاجه يا ابو الوزير.
2: قول يا ابو الوزير.
4: يعني اذا كان هي عندها مصنع احنا عندنا اطيان وفجادين، واذا كان هي عندها فيلي احنا عندنا دوار واسع اهو وبيطل على شط النيل، وبعدين احنا عندنا عزوه. انت عمدي من ظهر عمدي، ولك هابه، والحكومه حطاك في نن عينها من جوه. يعني مهما كانت لا يمكن هتبقى احسن مننا، ومهما عليت لا يمكن هتعلى علاني.
3: يسلم فمك يا ابو بدر.
2: نجرب.
3: نجرب ايه؟
2: اعزمها هنا عندنا.
3: هنا فين؟
2: ليه شرطي؟ كلها اهلي عاوزين يشوفوكي، تيجي تشوفنا على حل. والله فضلت ثابته على مبدأها اهلا وسهلا، وخلي بالك مش هتبقى سياره خاطفه روحتك جيتها. لا دي على الاقل تبات حدانا ثلاث ليالي متصله. لازم تجرب قرص الناموس، واحنا كمان نشوفها هي قوه كام ناموسه في الليله. ولا ايه قولك يا نوساني؟
3: مفيش قول بعد قولك يابا.
2: وليك عليا، لو وافقت وجت هخلي بلدنا دي قطعه من باريس اللي بيقولوا عليها. عارف الخديوي اسماعيل عمل ايه لما عزم الامبراطوره اوجيني؟ ابوك هيعملك اكتر من كده، ومش بعيد ابني لك اوبرا جوه الزريبه الكبيره.

0: وحشتيني وحشتيني قوي بدر. انا مش قادر اخبي اكتر من كده.
1: وعاوز تخبي ليه؟
0: كان لازم اتاكد من حاجات كتير منك، من ابويا.
1: بحبك.
0: انت عملت ايه؟ انا مش قد ده كله، انا متلصم.
1: عاوز تتجوزني يا بدر؟
0: دي امنية حياتي من ساعة ما قابلتك، بس في شوية مشاكل قدامي.
1: مشاكل ايه؟ مفيش حاجة في الدنيا ممكن تقف قصادي.
0: ايوه بس انا ابويا وامي فلاحين متمسكين قوي بالعادات والتقاليد. صوري شرطين انهم يشوفوا العروسة اللي هتجوزها ابنهم ما دامت غريبة ومش من حداهم.
1: حقهم، وانا كمان نفسي اشوفهم قوي يا بدر.
0: بس هما برضو محبكينها شوية، عايزينك يا ستي تباتي معاهم 3 أيام بلياليهم.
1: وماله، ان شاء الله اسبوع. مش احنا لما نتجوز هبقى واحدة منهم؟
0: ايوه حبيبتي، بس يا ترى انت هتقدري على عيشة بلدنا؟
1: كلمني يا بدر عن بلدكم، احكي لي.
0: يعني هي بلاد فلاحين، ارياف، خضرة وزرع، وبيتنا هتتبسطي بيه قوي، منه للميه طوالي.
1: عندكم بحر؟
0: لا انا ما اقصدش البحر، انا اقصد النيل.
1: وهو في احلى من كده؟ انا متاكده ان الايام اللي هقضيها مع اهلك هتكون اسعد ايام حياتي.
2: يا مها، الحمد لله على السلامه.
3: الله يسلمك.
2: ايه كنت عايزه تنتحري بالخمره مش كده؟ بس فكره والله كان هيبقى انتحار لذيذ.
3: ازمع عبر واوعدك انها مش هتتكرر تاني.
2: اوكي،
0: انا كنت مستني حضرتك من بدري.
2: وانا كنت حندهلك يا بدر. تعالى ورايا. انا سيدي جات لي مكالمه من مدام رشا بتطلب فيها انك تمسك قضاياها كلها هنا عندنا في المكتب، وده يعتبر طبعا ترقيه عظيمه، بس انت تستاهل يا بدر.
0: شكرا فندم، والله ده شرف لي. بس انا كان ليا طلب بسيط عند حضرتك كده.
2: خير ان شاء الله.
0: يعني كنت عايز اجازه 3 أيام هروح فيها البلد، موضوع مهم.
2: البلد؟ يا رب يكون السبب خير.
0: واحلى خير يا فندم والله. بس انا بصراحه نويت اتاهل، وكنت عايز اهلي يشوف العروسه.
2: يعني هتتجوز يا بدر؟ لا اله الا الله، ما شاء الله. ويا ترى بقى العروسه اللي وقع عليها اختيارك، يا ترى احنا نعرفها؟
0: ويعني طب نستنى لغايه لما ربنا يتم بخير، اصلا مفاجاه بصراحه.
2: مدهش والله، تعجبني انت رجل المفاجات.
0: يلا. ايه ده؟ وحاطين فيها ايه ديت؟ ما طبعا كده ما ينفعش. ايدك معايا بقى عشان نربطها على شبكه العربيه.
4: انه عربيه؟
0: عربيتي، العربيه ديت.
4: اللي جابلك يخلي لك يا استاذ.
0: طب وليه الطريقه ديت؟ انتوا من النوع اللي يحب يبص على المظهر وينسى الجوهر.
1: هاي بدر.
0: ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده لبس السفر؟ انت هتروح البلد كده؟
1: ايوه. عايزني البس ايه في الحر الفظيع ده؟
0: ايوه هي الدنيا حر صحيح، بس ممكن الواحد يستحمله وهو لابس هدوم.
4: ده في مشكله اكبر، حضرتك هتركبي المحروسه دي.
1: مين قال كده؟
0: انا. بقى معقوله يبقى عندي عربيه زي دي؟ بسم الله ما شاء الله، 5 وخميسة وفي الاخر اجر ليموزين.
1: وتأجر ليه يا حبيبي؟ ناخد عربية مريحة في السفر من بتوعي. هو احنا ايه؟ مش واحد؟
5: يا اختي اعملي لك ايه ما انت قليل؟ الدفع على وصول، تلاقيها جاية دلوقتي على لحم بطنها.
6: تليفوني يا عم.
7: فين يا ايه؟ ايوه يا بدر، اخبارك ايه يا ابني؟ داخلين على بلد؟ نص كيلو بس توصلوا بالسلام. غور يا ولد، خلاص يا رجال، 5 دقايق يكونوا هنا، خلاص وسطهم.
8: يا سلامة بدر يا عمدة.
9: وهي ساعة
10: ونسائنا بدمه.

0: هنا هنا وما تتحركيش.
1: على السلامة يا بيت.
0: ما كانش له لازمة ده كله يا بيت.
1: كل أهل بالك وكلهم أعمامك وأخوالك.
2: نازل الهانم خطيبتك.
0: طب بقولك إيه، ممكن العباية بتاعتك
2: واقف عريان؟
0: معلش يابا معلش.
2: هتعمل إيه بالعباية؟
0: عايزها بس.
2: اتفضل يا سيدي، أدي العباية أما أشوف.
0: شكرا. يلا كله صف واحد بسرعة بسرعة.
3: دي
0: عبايه
3: عبايه مركبها ايه؟
0: كل السنديور بكاديلا ستريت اي حاجه، دي عادات وتقاليد. يلا ستري ستري يلا يلا. كنت هقدم لك عيان البلد وانت تقولي اهلا وسهلا وبس. ها
4: الحاج عبد الرحيم النواساني والدي.
3: اهلا يا انكل.
2: اهلا بيك يا بنتي، نورت البلد.
0: حبي على ايه؟
3: حبها ازاي؟
2: لا اصحى.
0: شرفت ونورت.
4: عمي الحاج عبد العالي النواساني 30 فدان وبرج.
3: عنده برج؟
4: برج حمام.
0: شرفت وانست يا سيدي.
4: عمي الحاج عطوه النواساني 25 فدان وثلاث اهرامات في الجيزه.
1: وهي تسلم عليهم بيدها.
4: خالي الحاج هنداوي 70 راس وبحر في اسكندريه.
3: مش كتير ده يا بدر؟
4: يعني هتلر لما ضرب مصانع جدك ما كانش كتير؟
1: خطط العفو
5: النبي احسن.
1: اكتم نفس وظهر الحق.
2: اكتفي بهذا القدر ونكمل بعدين. انتوا مننا علينا بدر.
0: لا يا خد الضيفه سلمها روح موضوع صوره. يلا
2: كلفتها
0: كلفتها
2: كلفتها.
6: يا الف نهار ابيض. اهلا وسهلا نورت يا بدر. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا اهلا اهلا. لا انت ملبسها عبايه ابوك ليه؟ هي هدومها اتقطعت ولا اتدلع عليها حاجه؟
0: لا ما اتدلعش حاجه يا ابو.
6: طب ده حتى تقيله كده والدنيا حار. يا حبيبتي فكي فكي عن نفسك فكي.
3: تعالى.
6: ايوه ما انا عارفه ان ترزيه مصر ايدهم طويل على القماش.
0: مش وقته ياما، وديها المعهد البحر عشان تاخد نفسها.
6: طيب بس روح اقعد انت مع الرجاله وانا هاخدك.
0: حاضر.
3: باي
6: باي باي يا بدر. تعالي
0: بالك منها يا اما.
6: استر يا اللي بتستر. كل واحده فيكم تخلي بالها من اللي في ايدها. مش عايزه اسمع ولا كلمه.
3: هاي
6: هاو ار يو؟
3: فاين ثانك يو.
6: تعالي يا اختي.
7: يا بدر باشا احنا سمعنا ان الحزب اختلق عضو بارز فيه.
0: يسمع من بقك ربنا يا حاج. مين ده يابا؟
8: اسمك ايه وجاي مع مين؟
7: جرايه يا عم. ده شيخ البلد الحاجه بوريشة.
8: الحاجه بوريشة
7: الفرارجي.
8: شوف يا ريشه، الحزب اول خطوه في سكه الوزاره.
1: ادعوا له دعوه حلوه.
8: مراتبه ومخداته عشان تفضل راسه عالي على طول.
6: مش سمع بيقولوا ايه جوه؟ ما هو ده ابني ابني بدر عبقري جينيوس من يوم اني ما زلطته زلط.
8: كبر ايه ولا صور ايه؟ هو اللي بيحط رجله في وزارة ولا عمودية بيخلع منها ابدا.
3: هاي
7: يا جماعة يلا ماشيه ماشيه بسرعة.
9: ايه يا رشا في حاجة؟ يامي فين؟ انت فلتتي من امي ازاي؟
3: ابدا زهقت قلت اجي اقعد معاكم. قعدت الرجالة ما تتعوضش.
8: شفتم عودي اهي الست رشا جاية بنفسها عشان تحكي لكم عن المصنع اللي ناوية تعملوا هنا.
3: مصنع هنا؟ والله فكرة تجنن. انا ممكن اعمل لكم خط انتاج ملابس يقلب البلد دي بحالها.
0: لا من ناحية هيقلب البلد هيقلبها.
8: شفتم؟ هيقلب البلد. وبكده يا رجالة بلدنا هتتحول من بلد زراعي لبلد صناعي كبير
5: ينافس كوريا واليابان وتايوان.

0: عشره.
1: خليكي خليكي تطلع زي اخويا قدام الخلق دي كلتها، خليها في الميه تسترها.
2: تموت يابا،
1: تموت ورا العار.
3: الحمد لله كل حاجه كان نفسنا فيها شفناها.
2: اخرس يا خفير منك له شيخ الغفر، اصرف الناس دي.
4: اصرف مين ولا مين يا باشا؟
1: اتحرك يا شيخ الغفر.
5: اضرب يا خفير منك ايه، اضرب بالنار.
6: بل يا
5: اضرب.
1: اهدى اهدى اهدى. بات راح فين؟

0: سيه مين يا عوض؟
1: العدل يا عمد، انت حكمت عليا بفدان ارض عشان مراتي نزلت تغسل في الترعي، هتقول ايه لأهل البلد على اللي فتحها على البحر؟
0: مش وقت الكلام ده يا عوض.
1: لا وقته، عليا النعمة لن تدفع غرام 10 فدادين ارض.
0: غرامة ايه يا ولا؟ داري العمدة.
1: ما هوك منك العمدة لازم ان تبقى مثل لأهل البلد كله، والعيبة تتحسب عليك ب10 أضعاف.
2: أيوة الحق حق يا عمدة.
3: واللي يمشي علينا يمشي على كبرنا.
4: في ايه يا بلد؟ في ايه؟ عمركم ما شفتوا واحدة ستة لابسة مايو؟ كانت فاكرة بلدكو شرم الشيخ. وبعدين ما انتوا بتنزلوا تعوموا يا رجالة مال، حد بيقولكوا تلت التلاتة كام؟ اشمعنا دلوقتي بقت مصيبة؟ وبعدين فين أخلاق وشهامة أهل القرية؟
5: انت مين يا سيد؟
4: ما ترد عليه يا عمدة، انت مش عارفني ولا ايه يا حاج عبد الرحيم؟ انا خطيبة ابنك.
6: خطيبة ايه؟ انت مخلف غير يابا؟
0: ايوه خطيبتك يا بدر.
6: يابا
0: ايه ابوس ايدك؟ خطيبتك. ايوه خطيبتك. ايوه خطيبة ابني اللي لسه واصله يا بلد.
1: امال اللي كانت في الميه دي تطلع ايه؟
0: دي الضيفه سيرة الاعمال اللي هتعمل لكم المصنع يا بلد. نزل المية تعمل أبحاث ودراسات.
4: يعني ضفت البلد كلها، وإذا كنتوا شايفين إن في غرامة لازم تندفع يبقى واجبة على كل واحد فيكم.
0: عندك حق، والله عندك حق. ماشي الناس دي يا شيخ الغافر، يلا بسرعة.
7: يلا كل واحد على داره. يلا
0: فضلي معانا على البيت. وإنت يلا هات الشنطة دي بسرعة.
7: يلا يلا
0: تعال يا سيباد. امشي امشي امشي يا أخوي، تعال معاي.
8: أنا بدر يا راشا افتح.
9: بدر أنا مش عارفة أعتذر لك إزاي، كل الحكاية إني كنت حرانة وتصرفت بطبيعتي، نزلت المية فجأة الدنيا اتقلبت ولقيت حاجات غريبة.
6: هي فعلا حاجات غريبة عليكي لأن غريبة عننا.
9: عنكو؟ انت بتتكلم عنهم ولا عن نفسك؟
6: ما انا منهم يا رشا، ولا نسيتي؟ واضح ان احنا الاتنين نسينا حاجات كتير.
9: ما تكملش، ساعات بكون ذكية بس احنا ممكن نحافظ على حبنا، نخليه حلم في خيالنا مش اكتر.
6: اوعدك اني مش هنساكي ابدا،
9: وانا كل ما انزل المايه هفتكرك،
6: وانا كل ما يعطي الاسانسير هفتكرك. على فكره الناس كلهم هنا في بلدنا بيشخروا هما نايمين وانا اولهم.
4: غارت ولا طردتها ولا ضربتها بالقلم؟
10: ايه اللي جابك؟
4: جايه فوقك، جايه الحاجة قبل ما تغمس الايس كريم بالعيش.
10: شوفي بقى، شغل الحنجل والمنجل اللي عملتيه ده ما يخلش عليا، ده احنا زمايل وفاهمين بعض كويس.
4: والله ما انت فاهم حاجة خالص.
10: المشكلة انك فاهم الحب غلط، اللي بيحب ما بيأذيش، اللي بيحب بيضحي عشان يسعد اللي بيحبه.
4: طب نتفاهم
10: استاذة مها.

0: كلوستروفوبيك.
1: انا صعبان عليا قوي سيادة الوزير.
2: لا ده لو باخده كويس اعدام بس.
1: يا رب.
3: انت بدر النوساني؟
1: ايوه. انا مشهور ولا ايه؟
2: لا ده انت هيجي لك شغل كتير قوي.
4: اتفضل معانا بدون مناقشه.
1: هو في ايه؟
4: اتفضل معانا
3: استاذ عسكر.
2: لا لا لا لا باكر باكر.
1: هو في ايه يا جماعه؟
4: افهم. طيب
1: يا قوة الله، هو القمر بيطلع في النهار ولا ايه؟
4: صفي ناس هنا بالشاطئ. سيدة الاعمال
1: اهلا وسهلا يا فندم.
5: انا عايزاك.
1: انا؟
5: بيقولوا عليك احسن خلعاتي في مصر.
1: اي نعم، انا اخلع الكحل من العين
5: كده. طب تعالى معايا. اصل انا جوزي بيشخر.
1: ده تسيب، ده استهتار. مفيش مسن، مفيش اخلاق، هي الدنيا جرب فيها ايه؟
5: طب ممكن حضرتك تتفضل عندي في البيت؟
1: في البيت عندك؟
5: اه، اصل انا الحقيقه عايزاك تمرني ازاي اقف قدام القاضي، اقول له ايه وكده يعني.
1: وحد يكره التركيز والتدقيق الا قولي لي اخبارك ايه في الاماكن المغلقه؟ بتعرفي تعومي؟
5: اه طبعا.
1: على خير الله. العربيه دي كبالن ولا سوست؟ شكلها سوست.
5: اصل انا كنت سالت محاميه وقالت لي ان انا لازم اقول في المحكمه قدام القاضي ان جوزي يعني
1: ما بيعرفش.
5: صح، عرفت ازاي؟
1: اصل انا اعرف المحاميه ديت. اه

0: الفضة. يو كلم نفسك بقى.
1: ألو أنا أكلم نفسي؟ أنا اللي هخليك أنت تكلمي نفسك. أنت مشيتك في الشارع تبصي وراكي، وريني بقى يا حبيبتي هتطلقيني إزاي؟ أنا هعرفك أنت متجوزة مين. ألو ردي، أنا هجيب البوليس.
2: يا عم اهدى، ربنا ما يجيب بوليس. أنت مين بقى؟
1: أنا سامر. أنت اللي مين؟
2: أيوة سموحة. أيوة حبيب قلبي، لا خد راحتك خالص، أنا فاضي. تقدر تقول عاطل؟ لا لا لا لا لا، واحدة واحدة عليا كده، وقول لي إيه مشكلتك وبعون الله هتلاقي عندي الحل.

0: أنا آسف إني ركنت مكانك يعني. هي عربيتك على كبالين ولا سوست؟ هي سوست. صوري العمارة دي كلها ما فيهاش غير أسانسير واحد هو اللي شغال. عصبية أنتِ. أنتِ طالعة عند الدكتور النفساني اللي فوق؟
1: أفندم حضرتك بتستظرف؟
0: عسل عسل. برجلك اليمين برجلك اليمين. حضرتك ساكنة جديد هنا؟
1: يم اتفضل.
0: ها؟ لا الحقيقة مش دوري. أزأزي؟ أبيض ولا أسمر؟
1: فندم
0: سلي نفسك، السكة لسه قدامنا طويلة. بلاش نجيب عسلية؟ سندوتشات؟ حاجة ساعة؟
1: لا دي بقالة بقى.
0: تعرفي أنا مرة قمت بالأسانسير الساعة 12 وصلت واحدة وتلت مع إني كنت واخد المحور.
1: إيه اللي حصل ده؟
0: وقف عطل.
1: عطل؟
0: عادي بيعملها كتير.
1: لو سمحت في عندك عثمان؟
0: عثمان مين؟
1: مش لما الأسانسيرات عندكم بتعطل بتنادوا على عثمان؟
0: قصدك البواب؟ لا اللي عندنا اسمه دسوقي جبران أبو فايزة.
1: يا دسوقي يا تسوقي.
0: مش هيرد. اصل تسوقي جبران ابو فايزه اخد فايزه وراحوا يصيفوا في اسوان.
1: بس اسكت اسكت.
0: هو حضرتك عصبيه كده ليه؟ ايه ده؟
1: انا كلاستروفوبيك كلاستروفوبيك.
0: وانا بدر النواساني. فرصه سعيده يا فندم.
1: انت بتهزر؟ انت ما تعرفش اللي عندهم كلاستروفوبيا بيحصل لهم ايه في الامامين المغلقه؟
0: ايه الكلاستروفوبيا دي؟ في ايه يا انسه؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا تسوقي تسوقي يا فايزة خرفاني. يا ريلاكس يا حد يبدأ الدكتور النساني. ريلاكس ريلاكس يا سوي يا فايزة. يا بنت المجنونة
2: مدام رشا. اهلا وسهلا.
1: الاستاذ عسكر بسرعه.
2: طيب ممكن حضرتك تفضلي تستريحي 3 دقائق لحد ما بلغه؟
1: ما بستريحش وما عنديش وقت،
2: بس هو عنده عملاء مهمين قوي جوه.
1: والله
2: مدام رشا ثواني بس ابلغه، بس اديني فرصه اقول له.
3: في ايه؟
1: يرضيك حد يمنعني؟ انا رشا الورداني.
3: انت لسه قاعد تكن الله
4: يا فندم. لو عارفين سيادة الجاي كنا خدنا معاد تانية.
5: بالعكس دي فرصة سعيدة جدا ان احنا التقينا بحضرتك في مشاريع مشتركة كتير، يا ريت ندرسها معاك.
1: بعدين
5: طيب نحدد معاد تاني بقى يا عسكر بيه.
3: احنا هنبقى على اتصال مع بعض. ها قوليلي بقى ايه الحكاية بالظبط؟ شكلك يا رشا مش عاجبني، في مشاكل في الشركة؟
1: طلقني.
2: ايه ده؟ انت ايه اللي بهدلك بالشكل ده؟
6: انت مالك انت؟
2: اتخنقت؟
6: مفيش دعوه، البتاع دي مظبوطه؟
2: وبوش
6: شكر قوي.
2: طب قولي ايه اللي حصل؟
6: بطلي تحشري نفسك فيا.
7: ليه اتوبيس؟
6: ليه كده صلاح؟
2: طب ثلاثة بالله العظيم انت اتضربت.
6: مها.
2: نعم.
6: انا عايزك تلعبي الرياضه.
2: ليه؟
6: اي حاجه تشغلك عني.
2: غبات.
3: لا لا لا لا لا لا كده ازعل منك يا رشا؟ معقول الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انت متجوزه بقالك 3 شهور بس لحقتي؟ وبعدين انت ناسيه من فرحك مصر كلها اتكلمت عليه، فرح كان زي الفل ما شاء الله يا علي.
1: اوكي اوكي مش عاوزه اطلع.
3: انا سعيد انكل فؤاد عسكر سعيد بيكي قوي كده عين العقل.
1: انا بقى عاوز اخلعه لانه مش عاوز يطلق.
3: حمار حمار مين اللي يتجوز واحده زيك ويطلق؟ ان ابغض الحلال عند الله الطلاق.
1: أنا جاية لأكبر محامي في البلد، مش جاية لمأذون شرعي.
3: مأذون شرعي؟ رشا يا بنتي أنا بعتبر نفسي في مكانة أبوكي بالظبط الله يرحمه ويحسن إليه. فتح على روحه.
1: بابي عند ربنا.
7: بابي عند ربنا. المهم حضرتك دلوقتي تعمل لي قضية خلع مستعجلة.
3: عايزة قضية خلع. تبقى القضية دي مش عندي، مش اختصاصي.
7: مش اختصاصك يعني ايه؟
3: يظهر انك مش واخده بالك يا مدام رشا. بص قدامك تشوف مين. انا فؤاد عسكر المحامي، محامي كبير قوي. انا عقوبة المحامين في البلد. انت عارف المكتبة اللي قدامك دي؟ في دماغي 15 مكتبة زيها وكتب كبيرة كده. انا اترافع في قضية بس، اي قضية في البلد المحاكم كلها توقف على رجل. يدرسوا مرافعتي، يدرسوها للطلبة في الجامعة، لان بتاع القضايا الكبيرة. ايوة قضايا الرشوة، قضايا المخدرات، انا بتاع الفساد. انا ما يوكلنيش اقل من وزير ونازل، والاخر عاوزاني اترافع في قضية خلع. نهايتي، ايوة نهايتي، نهاية مأساوية للمستقبل السياسي والادبي.
7: اوكي يا استاذ عسكر، التوكيل اللي مع حضرتك هيكون ملغي بكرة الصبح، وحلقي كمان الشيك ابو 50,000 اللي بيوصلك كل اول شهر وبتدفع منه مرتبات الجيش اللي بره.
3: طول عمرك عصبية، والله انت عصبية النهاردة، والله عصبية. ايه الواحد ما يعرفش يتفك معاكي ولا ايه؟
7: انا القضية بتاعتي اهم من اي قضية عندك، وانا اهم من الوزراء اللي بيجولك.
3: اهدي اهدي يا رشا هانم. ممكن ناخد واحد ليمون ساقع في كبار الزوار
8: كده. انا فهمت الموضوع كويس. اسمح لي اقول لك يا سامح بيه يا محترم، انك راجل مضعر. ايوه ومش قد كده ودلدود. ما هو الراجل اللي مراته تمشي كلامها عليه يروح يعمل عمليه ويبقى زيها لا مؤاخذه. ايوه الو سموحه، طبين نروح ولا ايه ده؟ تاكس من السرايات. الكلام ده الكلام ده كبير.
9: ما قلت ليش ايه رايك في القصه دي؟
10: حلوه قوي، بس ما خدتيش دقنك ليه بالمره؟
9: والنبي في كده
11: ايه في مالك؟
9: اتحجبت وما عجبتش، شلت الحجاب برضو ما عجبتش. قولي اعمل ايه اكتر من كده؟
11: ربنا يتولاكي.
3: بدر مها تعالولي في كبار الزوار.
10: انتي؟
7: انت تاني؟ في ايه؟
12: استاذ فؤاد زي ما حضرتك سمعتها المفروض تسمعني انا كمان. انا ما قربت لهاش، دي عندها كلاكسات ولوبيا في اماكن مغلقه.
7: انت اللي لعبت في زراير الاسانسير عشان يعطل.
10: وعطله ليه؟ وانا عيل؟
3: ايه ده يا ابني؟ انت تعرف الهانم؟
10: اطلاقا.
3: امال مالكوا داخلين في بعض زي الديوك الرومي كده؟
10: انا هحكي لحضرتك.
3: اسكت
10: يا فندم.
3: وبعدين يا بدر، رشا هانم صاحبة اكبر شركة لتصنيع الملابس الجاهزة ومصممة ازياء عالمية. ايه يا ابني؟
7: وهل يخفى القمر؟ المدام شهرتها سبقاها، وبعدين شفناها قبل كده كتير في برامج الازياء والموضة في التلفزيون.
3: ودول بقى يا ستي الاستاذة مها علم الدين والاستاذ بدر النوساني المحامي.
7: ده محامي؟
12: لا رجل كنبة، مش مالي عينك يا مدام.
7: وكمان فلاح؟
12: هتلاقي محامي من السوق الحر يا استاذ فؤاد، ولا من جروبي بالقشطة.
3: استنى يا بدر، رشا هانم اذا كنت سعادتك عايزة تخلعي جوزك بجد، مفيش غير ده ودي، هم اللي هيخلعوه. دول يخلعوا الاسد من مراته. بس انا عايز سعادتك يعني تشرح لهم ظروف القضية بالظبط. مش هوصيكوا يا ولاد.
7: يا استاذ دي في عينينا.
3: طيب اسيبكوا انا بقى.
12: على فكرة يا مدام، مش شرط ان المحامي يملى عين الزبون او الزبونة، المهم انه يملى عين المحكمة والقاضي اللي بيترفع قدامه. بالمناسبة اللي قدامك ده ماجستير في القانون.
7: استاذ
12: بدر، اسمي بدر يعني قمر. ندخل في الحيثيات. ما هي الاسباب والدوافع القانونية الداعية الى طلب خلع زوجك؟
7: ممكن ترجمة لو سمحتي؟
12: ترجمة؟
7: يعني ايه أسباب الخلاف؟
12: بالبساطة دي؟
7: بيشخر.
12: نعم
7: بيشخر. حضرتك عايزة تخلعي جوزك عشان بيشخر؟ آه.
10: بيشخر في البيت؟
7: طبعا.
10: ده هيكون بيشخر وهو نايم.
7: أكيد.
10: ده تسيب. ده استهتار. الدنيا جرالها إيه يا ناس؟ يعني إيه راجل محترم يشخر في بيته وهو نايم؟
7: ما أنا كمان زهقت. ما كنتش أعرف إن الجواز ممل بالشكل ده.
13: هو حضرتك متجوزة بقالك قد إيه؟
7: 3 شهور.
10: 3 شهور؟ وإيه اللي سكتك المدة الطويلة دي كلها؟
7: عندك حق. أنا فعلا صبرت عليه كتير.
10: طمني يا مدام، أنا هترفع في القضية ديت وهكسبها.
12: بس هترفع عن جوزك. قال بيشخر قال. ما كل الناس بتشخر. ده مش بعيد القاضي اللي هينظر القضية يكون بيشخر. نقول له إيه ساعتها؟ أنت ما قدمتيش غير بيت الطاعة. قسما بعز الجلال الله، لو أنت مراتي لخلي فراش الزوجية بتاعك حصيرة وقلة مية. وأقعد أشخر لك ليل ونهار بسبب وبدون سبب. ولو خرجت هجيب لك شخارة بالكهرباء. فرصة سعيدة يا مدام، قضيتك خسراء.
7: البني آدم ده لازم يترفض.
3: ما أقدرش أرفضه.
7: ما تقدرش ترفضه ليه؟
3: أبوه ده يعني.
7: يطلع مين أبوه؟
3: عمدة.
7: عمدة؟ حتة عمدة تعمل له حساب؟ أمال لو كان محافظ كنت عملت إيه؟
3: كنت رفضته، حتى لو ابن رئيس الوزراء، برضه أطرده من المكتب. لكن الحاج عبد الرحيم النواساني ده بيتحكم في 25,000 صوت انتخابي. لو قال لهم رمز الجمل 25,000 تذكرة جمال. لو قال لهم رمز القفل 25,000 تذكرة قفال ونصجرة. أرفض ابنه يعني أخسر الانتخابات. أوت أوف إيريا، برا اللعبة. وبعدين تعالي هنا، أنت مالك وماله؟ أنت مش عاوزة تخلعي؟ خلاص نخلعك. مها اقعدي معاها. إيه المشكلة يا مها؟
13: يا فندم المدام ما عندهاش أسباب مقنعة خالص، وبعدين ما اعتقدش ان في محكمة هتاخد بالكلام بتاعها.
3: واحنا كلامنا فين يا نيسة؟
13: يا استاذ موجود، بس لازم هي توافق الاول.
3: طيب انا حاسب المكتب، يعني انت فاهميها كده على انفراد، انتوا ستات زي بعض. انيسة مها هتعرض عليك الخطة، لو وافقتي عليها اعتبري نفسك خلعاه بالتلاته.

0: شوف يا مدام رشا، الطلاق والخلع لازم لهم اسباب قويه، اسباب جباره. جوزك بيضربك مثلا؟
1: ما يقدرش، البودي جاردز بتوعي قطعوه.
0: حضرتك عندك بودي جاردز؟
1: امال همشي كده عريانه؟
0: لا طبعا ما يصحش. طيب مدام رشا، بخيل ما بيصرفش عليكي؟
1: انا مش مستنيه منه حاجه، وبعدين هو غني وانا غنيه، ومساله الفلوس دي ملهاش اي قيمه. بقول لك بيشخر، تافه، ممل.
0: طب هو كويس؟
1: يعني ايه كويس؟
0: اقصد صحته يعني كويسه؟
1: زي البغل.
0: بغل بغل، ما قلناش حاجه. انا بقصد يعني لما بتبقوا مع بعض يعني
1: كويس. Do you mean when we have sex؟ لما بننام مع بعض يعني؟
0: بيفضل بغل بقى ولا بيقلب على معايزي؟
1: ما اقدرش اقول اذا كان كويس ولا لا، ده اول راجل في حياتي. لكن السرير كان بيبقى عامل زي حلبة المصارعة.
0: اللهم صلي على النبي. بس احنا كده اختلفنا، علشان حضرتك تطلقي او تتخلعي يبقى مفيش غير سبب واحد قوي، انك تقولي انه ما بيعرفش.
1: بس هو بيعرف.
0: بيعرف؟ يبقى احمدي ربنا على النعمة اللي انت فيها واستحملي الشخير والمال.
1: اوكي اوكي، ما بيعرفش، عمره ما عرف.
0: هنكتب كده في عريضة الدعوة،
1: ما بيعرفش، انتهينا، ما بيعرفش.
0: لا يعرف.

0: كلمة وملهاش أخت وعاوز عليها رد. من فيكم اللي كان عايز يبلغ المركز؟
1: أنا يا جناب العمر.
0: كنت عايز تعمل كده ليه يا ولد؟
1: العركة كانت كبيرة وتدمل الركب، قلت مفيش غير الأمن المركزي يفضها قبل ما توصل.
0: وانت بقى اللي بتقول اليومين دول يا ابن ستيتي.
1: يا جناب العمر،
0: ما تقولهم يا ولد، قول لهم انك شغال مرشد عند ضابط المباحث الجديد. مش هو برضك اللي جاب لك كارت التليفون المحمول؟ المحمول اللي بعت نحاس امك عشان تشتريه. اوعى تفتكر يا ابن ستيتا ان الحاج عبد الرحيم النوساني في حاجه بتعدي من ورا قفاه. يرضيكم يا رجاله يعيش بينكم مرشد يفتن عليكم؟
2: لا
0: شيخ الغفر.
3: تحت امرك يا جناب العمده.
0: خد التليفون من الجاسوس ده وكسره ولسعه قلمين والتالت على قفاه وارميه بره المجلس.
3: امرني يا باشا. تمام سعادتك، زبطته.
0: استراحة نشرب الشاي، بس يكون في علم الجميع الغلطان هيدفع غرامة فدان أرض. وبعد كده صافي يا لابد ونرجع حبايب زي ما كنا. نلتقي بعد الفاصل.
4: الأستاذ عسكر بيقول لك اكتب عريضة الدعوة بتاعت مدام رشا.
5: هي المحاكم فاضية اللي بتوع الشخير والملل؟
6: يا عم مش هنقول شخير وملل.
5: امال هنقول ايه؟
6: ما بيعرفش.
5: ايوه ما بيعرفش ايه بالظبط؟
7: ما بيعرفش.
5: مش كان بيعمل ايه؟ كان بيحلها ودي؟ دي حيلة رخيصة يا نسا. انا ماليش دعوة بالقضية ديت.
0: شيخ الغفر
3: جاهز يا جناب العمدة.
0: في عجالة. ايه تحرياتك عن العركة بين العيلتين؟ بصراحة ومن غير زواق للكلام.
3: العيال يا جناب العمدة كانوا راجعين من المدرسة، والمدرسة كانوا لسه مبيضينها.
0: اه هيزوق في الكلام، كمل.
3: وسيادتك عارف ان سكة المدرسة بتقع على الشط التاني المواجه لبلدنا.
0: انت هتوصفهالي ماني عارفها. كمل يا شيخ الغافة.
3: الواد خالد ابن فارس لا لمؤاخذة النسوان بتغسل المواعين على شط الترع. عينه زاغد وبصلهم.
8: ايه
9: يا خبر اسود
8: ده يبقى عيب قوي.
3: الواد خالد لمح الست لطيفه مرات عوض ابو شقفه.
10: افندم.
3: وعدم المؤاخذه ما كانتش لابسه هدوم تحتانيه.
0: اندروير يعني؟
3: يطلع ايه الاندروير ورداها يا جناب العمده؟
0: دي حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد. كمل كمل.
3: ويا ريت الواد اتفرج واستكفى. إلا استنى ابنه.
0: ابن مين؟
3: ابن مرات عوض أبو شاف.
10: أفندم.
3: وراح قايل لابنها على اللي شافه وراحوا عاكشين في بعض. وكل عيل طلع له أهله وهاتك يا ضرب.
0: عيلة فارس رأيها إيه في الكلام ده؟
5: عيله غلط يا حضرة العمد.
0: وعيلة عوض أبو شاف.
10: أفندم.
0: إيه؟ قولك في الكلام ده يا عوض.
10: ده واد قليل الرباية ويستاهل قطم رقبته.
0: والعيان والمشايخ رأيهم ايه؟
1: الواد فارس غلطان وعيلته تدفع في الدان للأرض لعيلة عوض أبو شاف.
10: أفندم.
5: يا أخويا عباء،
0: اللي موافق على الحكم ده يرفع ايد. موافق موافق. إخراس يا أولية الشهية. لسه المسألة فيها كلام تاني. ولا خاب من استشار، وأني مش هستشير أي حد. لا أني هاخد رأي المتر بدر عبد الرحيم النوساني رجل القضاء الواقف. ادعوا له ربنا يوفقه.
2: ربنا يعلم بلاءه.
0: لو اني غفير المحمود انت دفنه.
5: لازم نطلع على تحقيقات المياه. الو ازيك يا بابا؟ الله يخليك يابا وانت كمان. لا تحت امرك يا حاج. مين؟ مرات عوض ابو شافه؟ ايه اللي عارفها؟ الوليه دي لسه عايشه؟ ما هي اللي كانت رفع نسبة الغياب في المدارس. طب واحدة واحدة عليا كده، هو الواد كان واقف فين؟ عند الجنيزة؟ يابا انا عارف وحافظ هي بتقعد فين، انا بتكلم عليه هو الواد. الواد كده ما يشوفش كويس، كان لازم يقف شمال الجميزة. القضية دي واضحة وضوح الشمس، المخطئ يا والدي هو عوض ابو شقف جوزها، هو اللي خلاها تخرج تغسل وهي مش لابسة ملابس داخلية. ما هي لو كانت خرجت مستورة كان عنصر التحريض انقضى. الولد بحكم سنه وهو في طور المراهقة لازم يبص، محروم يابا. ايوه لازم، اهمالها واستهتارها واحتمال كمان تكون متعمدة هو السبب. ايوه يابا هو كده. لا تمر يا حاج، مع السلامة.
10: الست لطيفة مرات عوض ابو شقفة يا فندم. خنقتني يا عوض. لو كانت خرجت من دارها مصورة فوق وتحت كان الواد ده شاف حاجة؟
2: لا فندم.
10: لو اي حد فيكم شاف واحدة ست ولا مؤاخذة مكشوفة يبص ويبحلق ولا يغمض عينيه؟
2: يغمض عينيه.
10: من فيكم سيدنا يوسف؟ خدوا بقى الحب، الواد فارس براء وعوض ابو شقفة.
8: افندم.
10: ايه حكاية افندم؟ افندم انت في منطقة التجنيد يا اخويا؟ طيب انت ملزم بفدان ارض او تدفع ثمنه عشان لما مراتك تخرج تبقى تفكرها تلبس كل هدومها. ها؟
8: هو ده العدل يا عمدة؟
10: ايوه هو ده العدل يا عم. خلاص المجلس انفض.
9: انت مش شايف انك مزودها مع معها على الاخر؟ البنت بتحبك وانت سايقها الموضوع.
11: هي دي بتحس بجبل، واحده غيرها كانت حلت على النافوخ من زمان. طب انا عمري ما حسيت بيها، مش لوني وسبسبه، مره بحجاب ومره من غير ومره سابغه شعرها. ايه الروشه دي؟ ومهنتنا طبعت عليها
9: ازاي؟
11: هدي لو اتجوزتها وحبيتها بوسها ممكن ترفع عليها قضيه تحرش. يا عم يا ناصر محاكم في البيت، انت بتاخد نفس ولا بتاخد قرار؟
9: لا اول كرسي.
11: كرسي ايه ده؟ انت شارب لك ايه انتريه؟
9: اهو
11: خليك معايا صلاه.
9: اجري
11: معاك. بصي عايز اتجوز واحده ستايل. انت شفت المدام اللي كانت جايه عايزه ترفع قضيه خلع عشان جوزها بيشخر؟
9: ده احنا كده دخلنا في شريحه تانية، ده نواعم يا بدر وجامده عليك.
11: بقول لك ايه صلاح، الواحد يعرف ازاي اذا كان بيشخر ولا لا؟

0: احنا فين هنا؟
1: هيلث كلاب؟
0: نعم اختي.
1: نادي صحي.
0: صحي ازاي يعني؟ يعني ادوات صحيه وسيراميك وكومبوشنات وكده.
1: انت ايه انت عاوز ايه؟
0: لا انا موظف عمومي وعندي سلطه قانونيه. مش ده المحل المختار بتاع السيد سامح محمد العترمي؟
1: ايوه.
0: هو موجود؟
1: هو صاحب النادي. انت بقى عاوزه في ايه؟
0: معايا اعلان لازم يستلمه بنفسه بشخصه.
2: طب سلامات رفع قضيه.
0: الظاهر كده سعادتك يعني زي الاعلام ما بيقول.
2: بيقول ايه الاعلام ده؟
0: بيقول هي ما تعرفش سعادتك ولا ايه؟ انا الافضل تقرا بنفسك سعادتك يا فندم. اتفضل حضرتك.
3: تظننا
1: باش
3: انت
1: الصلاة
3: باش
1: سفالة باش. هاي ميهاد تسليم الصلابية كمان شهر ومش عايزة انت فيه. هاتلي كريستين وتعالى لي على المكتب.

0: And here is Christine. Where are you?
1: Hi, Christine. مش بطل. Could you turn around, please? فتحة الصدر لازم تعلى شوية.
0: يا مدام تصميم الفستان
1: لازم نعدل على الأجانب، ما أنت عارف الصدور عندنا ما شاء الله 2 سنتي زيادة. ألو. هاي مسيو توني. ما أنا قلت لحضرتك ما أقدرش أدي تسهيلات أكتر من كده. البضاعة عندي بتتخطف من السوق خطف.
2: أنا ما بعرفش يا رشا، أنا ما بعرفش.
1: ده آخر كلام عندي يا فندم.
2: وليش يعني تقوليها فش كمان؟
1: ما أنت كمان مش مريحني.
2: مش مريحك؟
1: ثانية واحدة يا توني.
2: وهو في توني كمان؟ لا ده أنا هوريك اللي عمرك ما شفتيه طول حياتك.
1: سوري يا توني، نتكلم في وقت تاني.
0: 2 سنتي زيادة كفاية يا فندم؟

0: عارف انت بترقص مع مين؟
1: وانت مالك؟ من حقي ارقص مع اي حد.
2: استعجليش، الدور الجاي بعد شويه. عارف انها مراتي.
0: عارف، استاذنت مني عشان ترقص معاها.
3: ما حضرتك ما كنتش موجود.
0: ما هم اخترعوا الموبايلات في ايه؟
1: انت متوحش ولازم يودوك جنينة الحيوانات.
0: انت لسه شفتي حاجه؟
4: برافو علي، كسبت الرهان.
0: ايه؟
4: كنت مراهنة نفسي انك لسه بتموت فيا وما تقدرش تشوفني مع حد غيرك.
2: نعم يا اختي.
4: متوحش، بموت في التوحش. رقصني. Still feels like our first night together.
0: تفكرني بريالة، بعتلي دعوة على قد محضر عشان رقصت.
4: افصى عليك، جاي عشان غلطة محامي وانا اللي قلت اني وحشتك وانك قلب الدنيا.

0: باشا. طب انا هوريك هعمل ايه.
1: سامح بيه لو جه ممنوع يدخل.
2: بس يا فندم
1: الكلام اللي بقوله يتسمع.
2: تحت امرك يا فندم.

0: يمنعوا مفهوم؟ مش مطلوب منك اكتر من كده.
1: في ايه؟
2: رجل الاعمال مجدي عمران عايز يقابل حضرتك.
1: زبون جديد؟
2: ايوه.
1: انت عارفه يا بنت التعليمات، اي زبون جديد تدخليه على طول.
2: حاضر يا فندم.

0: وسهلا مجدي ديل.
1: ما اسميش مجدي.
0: امال مين حضرتك؟
2: هتعرف. اتفضل اقعد. واقف ليه؟ ابعد ايدك عن الجرس.
0: اوكي.
2: ما تردش على التليفون.
0: انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اهدى ما
2: صحيفه الدعوه دي خارجه من عندك؟
0: بالطبع.
2: حضرتك بقى اللي كاتبها.
0: هي قضيتي ايه بالظبط؟
2: اقرا وانت تعرف.
0: الله، هو حضرتك سامح بيل عدرمي زوج المدام المحترمه رشا هانم الورداني؟
2: اللي ما بيعرفش. انا ما بعرفش.
0: ده اللي يقول كده يبقى مفتري. اما انت ما تعرفش، انا اللي هعرف. بس يا سامح بيه، يعني ده كلام عرايد، كلام روتين يا سموحه.
2: رد على سؤالي، انت اللي كاتب دي؟
0: طب وحيات من جمعنا من غير ميعاد، طب ايه رايك؟ والنعمه دي على عينيا. ايه؟
2: اختصر اختصر
0: يا ابني، احنا مش بتوع القضايا دي، لا طلاق ولا خلع. الله، بس عشان مدام رشا يعني.
2: يبقى انت اللي كاتبها.
0: الله يا سيدي، لا كاتبها ولا قريتها حتى.
2: طب مين انت؟
0: اتنين محامين عندي كده.
2: هاتهم لي هنا حالا.
0: طيب ممكن ادوس على الجرس؟

0: في ايه يا استاذ فؤاد؟
1: الاستاذ يبقى جوز مدام رشا الورداني، وفي جمله عابره وردت في صحيفه الدعوه مش عاجبه سعادته، ويظهر يا اولاد انها غلطه مطبعيه.
0: احنا تلامذتك يا استاذ وماشيين بتوجيهاتك. العريضه صح 100%.
2: يعني انت اللي كاتبها؟
0: لا لا لا، دي الانسه، ثم لنا ولا الانسه.
2: من غير كتر كلام، مش انت اللي كاتبها؟
0: لا.
2: طب اتفضل انت، تعالى. رايح فين؟
3: اسمع يا استاذ، لازم تفهم ان احنا عارفين شغلنا كويس قوي، وبعدين شيء طبيعي ان تلاقي كلام في العريضه ما يعجبكش. انت الخصم، عايزنا نكتب فيك شعر ولا نغني لك؟ وبعدين فين الجمله اللي مزعلاك قوي كده؟ انا اللي كاتبه العريضه ومسؤوله عن كل كلمه فيها.
2: ما بيعرفش. عرفتي ازاي اني ما بعرفش؟
3: مراتك هي اللي قالت.
2: كدابه.
3: خلاص، دي حاجه بينك وبينها.
2: صح، واحنا كنا نايمين في وسطكم.
4: المدام هتدخل لوحدها، راجل ومراته، نتدخل احنا ليه؟
3: استنوني هنا،
4: خليكم معانا، دي مسائل عادي. حد دخل؟
1: يا ابني يا ابني، حضرتك عايز ايه دلوقتي؟
2: حاجة بسيطة خالص، أنا جاي أثبت إني ما أعرف.
1: وتثبت إنك بتعرف إزاي يعني؟ وتثبت عندي هنا في المكتب؟ يا ابني أقدم مسانداتك للمحكمة. الله، إحنا الخصوم يا ابني.
0: طب نستأذن إحنا بقى يا فندم.
1: استنى، رايح فين؟
0: ما هو ما يصحش نشوف حضرتك في الموقف ده.
1: بتسمي ده موقف؟ ما تمشيش يا بدر.
2: أنا تلزمني شهادة قوية من شخص موثوق فيه إني بعرف، وأنت الشهادة بتاعتي.
0: محدش قال لحضرتك قبل كده انك سافر ومش محترم وما بتعرفش
4: في الاصول.
2: انت ايه اللي عملته ده؟
4: اللي حصل،
2: انت لازم تتخلع مرتين، مره عشان وقحتك والمره الثانيه عشان ما بتعرفش.
1: ايه ده؟
2: حجر المينا في البحر. انا ما بعرفش. يالا ما تسالنيش حاجه دلوقتي. هنا حواليك ما بيعرفش حاجه. ايه
1: تتشطر على واحدة ست؟ كان لازم اخش الطيران. انت اجدع واحد يعرف مصر. اضربه يا بنت.
2: انا بضربه ما بيطردش.
1: السلام يا بنت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فتح على روحك يا ابني.

0: نشنت يا فالح. اقتلوا يا مالك، اقتلوا يا مالك.
1: انت فاكر دي هتحميك يا حبيبي؟
2: اضحكوا عليا يا رما، انا احسن لي كده ولا في بتهزروا؟
3: حضرتك اللي منعتنا.
2: هذا فيهم وين؟ مرفوضين كلكم مرفوضين.
4: الو مين؟
5: سموحه يا حبيب قلبي، انت نسيتني ولا ايه؟ انا بتاع الموبايل. الله، انا زعلان منك يا سامح. مفيش رنة، مفيش مزد، مفيش اغنية لحبيبك. انا قلت انت رحت شرم يعني تقعد لك يومين تاخد لون ولا حاجة.
6: تعال المحل
0: يا ربي.
6: على مهلك.
0: مين ولا مين فيكم؟
6: على مهلك.
0: تعبان.
6: سلامتك. الف سلامة.
0: ايه دي فظيعة؟
6: خف جمل.
0: القضية دي خلاص بقت بتاعتي، هخلعت منه سواء كان بيعرف او ما بيعرفش.
6: بس انا مش قادرة اسامح نفسي ان كل ده حصل لك بسببي انا.
7: على ميلك يا مدام، بالراحة. حضرتك كده ممكن تخديه على نفسه.
0: تفشفشت.
6: معلش. الو، انا مش طلبت الامبولانس سبيسيال؟ ما جاتش لحد دلوقتي، بسرعة.
7: اسعاف ايه يا مدام؟ دي كدمات بسيطة، وبعدين واحنا مروحين هجيب له كيلو خيار يحطه على وشه وانتهينا.
6: مروحين؟ انت مراته؟
7: لا.
6: خطيبته؟
8: لا لا لا، خطيبت ايه؟ ده انا بوصلها معايا بسكتي، نوع من الشفقة بعطف عليها.
7: طول عمرك خدوم يا بدر.
6: اكيد، واضح انه انسان شهم ونبيل.
8: اصل الشهامة دي سلو بلدنا، مش حاجة خصوصية.
6: لا يا بدر، الشجعانة والاصلانة الفظيعة اللي شفتها منك من شوية بتدل انك انسان مش عادي.
7: لا عادي، ده كل الفلاحين كده لعندك.
6: اتفضل يا دكتور.

0: ايه اللي بيصفر؟ انا مش مرتاح لك دكتور. انا مش عارف اشكرك ازاي، ده كتير كتير جدا.
1: هو كتير بعقل ده استهبال.
2: بعد الفحص المتأني الدقيق اتضح ان افضل علاج الحالة هو تقطيع بعض الترانشات الطويلة المسحوبة الاضلاع ووضعها على مكان الاصابة بالكامل بصورة منتظمة مع بعض الدوائر على العين لعدة ساعات في اليوم.
0: هي الحالة خطيرة للدرجة دي؟
1: ايه يا دكتور، انا كنت هجيب له 2 كيلو خيار وخلصنا.
2: ما هي دي الترانشات اللي اقصدها.
1: العلاج ترانشات خيار؟
2: العالم كله بيتجه للعلاج بالاعشاب والمواد الطبيعية.
1: خلاص المهم يخير.
0: حس كده بقى يبقى نروح البيت احسن.
1: لا نعدي نشتري 2 كيلو خيار الاول.
2: نعدي ازاي؟
1: نستأذن السواق. خلاص يا دكتور الحساب عندي.
3: جميع السيارات توقف عند عرض الخيار. جميع السيارات توقف عند عرض الخيار.
1: اتنين كيلو خيار والنبي يا عم.
2: يكون بخيل ودملك لو سمحت.
4: ما تنسى تناقب نفسك.
1: الحمد لله على سلامتك يا استاذ بدر.
0: والله انا مكسوف من رقه وكرم سعادتك.
1: ممكن الموبايل بتاعك عشان اطمن عليك؟
0: قوي قوي والله. بقالك عوزه ياد يا محمود. اتفضلي ما يغلاش عليكي.
1: لا انت فهمتني غلط، انا قصدي النمره. ممكن تسجلها لي؟
0: سوري افتكرتك عايزه موبايل.
1: في ثانيه تديها النمره وانا بقالي سنه بشحتها منك. دكتور، هو الفلاح اللي يغمس الايس كريم بالعيش يجرى له ايه؟
2: بس ده يتوقف ان كان توست ولا كايزر.

0: أكيد دماغ.
1: إيه؟
0: مدام محامي وماجستير وعند عسكر يبقى أكيد دماغ.
2: عايزة تعملي دماغ؟
0: شح شجاع مش أبو عضلات.
2: أبو مين اللي حرق قوي كده؟
0: أبو إردان فلاح. تعرفي حاجة عن الجماعة الفلاحين دول؟
2: انت عايزة جمالي؟
0: انا غلطانة اللي اتكلمت معاكي اصلا. باي باي.
2: هي ضربت ولا ايه؟

0: يا عيني عليك يا حلو.
1: أستا محمود استنى شوي،
0: الآيس كريم جاي اهو.
1: أستاذ أحمد اتفضل اتفضل استريح. اسمح لي اعتذر لك على اللي حصل.
0: ده أنا اللي لازم اعتذر لك.
1: أنت متضايق قوي.
0: مش عشان اتضربت وعيني كانت هتروح، إنما عشان مش قادر أشوفك وأنت على ذمة الديناصور ده.
1: الأيام جاية كتير والفرصة هتتعوض بأحسن منها.
0: يا ريت يا رشا.
1: قول لوالدتك إن في واحدة بتحب الموسيقى سمعتك، وبتقول إن في يوم من الأيام هتبقى مطرب مشهور.
0: والدتي في البلد، بس هقول لها وهقول للدنيا كلها.
1: الأغنية اللي كنت بتقولها في الحفلة جميلة جدا.
0: أنت أجمل.
1: هي كانت إزاي الغنوة؟ بتلوموني ليه لو شفتوا معينيه؟
0: حلوين قد إيه؟ هتقولوا انشغالي وزهد الليالي.
1: ممكن تغنيها؟
0: حاضر.
2: بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟

0: بتغني عندليب لحبيب يا واد. الو الو
1: زلزال مدمر.
0: أيوه. انت رحت فين؟
1: البحر الابيض المتوسط، وقد بلغت قوه زلزال 7 درجات بمقياس ريختر.
0: تليفونك ما هو عندي يا ابن النوساني، وحيات امي هتغمس الايس كريم بالعيش.
2: في الحقيقه يا انسه ماها لقد افسدت علي تلك اللحظه، واذا كنت هغمس الايس كريم بالعيش احسن ما سقف دواك واحد.
1: استمرار الحرائق في ولايه كولورادو الامريكيه والتي نشبت منذ 3 أيام
3: هي كده إحدى غابات الولاية. سرتها تملى الدنيا كوارث وزعبي.
1: تكتاح عددا من ولايات
3: سب الناس دي إيه؟
1: وتتسبب في مصرع 200 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5000 آخرين.
3: ألو،
0: صحيتك من النوم؟
3: أبدا يا جميلتي الجميلات.
0: هندم طول عمري لو كنت أزعجتك، كنت عاوزة اطمن عليه
3: بس.
0: حطيت قشر الخيار؟
3: ايوه بس خلاص مبقاش ليه لازمة. خليكي معايا ثانية. الو،
0: مش عاوزة اقلقك اكتر من كده.
3: تقلقيني؟ ده انت بتسعديني. خدي راحتك، ان شاء الله تكلميني لحد الفجر لطلعة الشمس
4: لمعاد الجلسة اللي جاية في موجة عبير والشعر الحرير
3: الخدود يهفهف ويرجع يطيب.
0: ألو.
3: أيوة أنا معاكي.
0: الحقيقة أنا كنت عاوز أشوف.
3: يا ريت. وأنا كمان. تحب فين؟
0: في المصنع.
4: لا مصنع إيه؟
3: المصنع ده كله عمال ولمة، أنا ماليش في اللمة.
0: بدر.
3: عيون بدر.
0: زي ما وقفت جنبي قدام سامح عاوزك تقف جنبي في المصنع.
3: اقف
0: وتفتش على عمال.
3: افتش
0: وتشوف معايا سير العمل.
3: اشوف
0: وتفحص الدفاتر.
3: ابحث. تحب اجي ابحث دلوقتي؟
0: لا دلوقتي صعب، لما تخف. باي.
5: بكره جمهورك هيزيد. ايه في يوم نتقابل وفكر.
6: أحب أوصلك حتة؟ متشكر، البيت قريب.
5: تصبح على خير.
6: وأنت من أهله.

0: عاوز مين حضرتك؟
1: مدام رشا لو سمحت.
0: اسمك وغرضك من الزياره؟
1: بدر النواساني المحامي.
0: اهلا وسهلا يا فندم،
2: اتفضل. حضرتك شرفتنا وربطنا كلنا.
0: افتح الباب.

0: النهاردة يوم مش عادي يا بدر.
1: هو معانا الوزير جاي؟
0: انت اللي جيت ودي اقل تحية تليق بيك.
1: انا؟
0: ايوه.
2: اتفضل حضرتك عشان تتفقد المصنع.
1: اتفضل.

0: يا شيخ محمد، سؤال بسيط، الورد ده هيجي تاني ولا ايه؟
1: ده المصنع اللي بناه الورداني الكبير سنة 1911، وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الأولى.
2: الحرب العالمية الأولى؟ ما كانش عندنا ضرر.
3: جده كان بيقول كده.
2: لا، طالما جده قال كده يبقى حصل، هو أدرى.
1: لكن الورداني الكبير ما استسلمش.
2: هم حصروه؟
1: كافح وأنشأ المصنع ده اللي ابتدى يصنع الغيارات الداخلية بعد ما كنا بنستوردها من الخارج.
2: إلهي يستر، زي ما سطر كل عريان.
1: وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الثانية.
2: هو هتلر ما كانش وراه حاجة غير مصانع جدك؟ مش ده المصنع اللي احنا فيه دلوقتي؟
3: طبعا لا.
2: أمال راح فين؟ هو مش هتلر مات؟
1: الورداني الصغير بدأ من جديد وأنشأ المصنع ده.
2: احمدك يا رب.
1: كان عنده بعد نظر، أنشأ المصنع ده في مدينة 6 أكتوبر وخصصه للبدل. إنما مدام رشا بقى مع عبقريتها وفنها أضافت إليه the latest ladies fashion.
2: ودي أضفتيها إزاي دي؟
3: كان لازم يا بدر.
2: هي مهمة.
1: وفي رسم بياني بيوضح إنتاج مصانع الورداني من 1911 حتى الآن.
2: أنا اتخنقت. مش
3: هتيجي معايا ولا تبات هنا مع ميشيل؟
2: لا، بات أنا معاكي.
3: ميرسي ميشيل.
2: ميرسي مومالي.

0: تستحمل العرق. انا عايزكم تخلي بالكم من موضوع السوسته ده، لان السوسته بتقطب بتخلي لبس البنطلون بيبقى مش خليك تستحمل. انت بتعملي ايه؟
1: يعني بعمل ايه؟ عجين الفلاحه بخير.
0: متجوزه؟
1: انسه.
0: عندك اولاد؟
1: انسه يا فندم، انسه.
0: طب ما تجيبوا لها عريس، بس يكون عريس من تايوان. نبشرهم كده بعلاوة على الماشي.
2: مش قوي كده، مش من اول زياره.
0: اتفضل. ايه النفخ ده؟ مصفرين قوي في النفخ.
2: ده تصميمي انا، بس الحقيقه تعبني قوي.
3: هو يتعب، ده يتعب اي حد.
2: ده احدث موديل للبيبي دول.
3: هو ده؟ من زمان وانا نفسي اشوفه. لا جميل جميل. تصميم هو بالنسبه للاستعمال، لو الست حبت تحط البوك بتاعها يثبت ولا يسقط؟
2: البوك
3: ليه كتالوج؟
4: ودي النقله الكبيره اللي غازينا بيها اسواق العالم.
3: انتوا غازيتوا بدول؟
2: والغزو نجح.
3: انا ليا رايي انكم تستعينوا بتجربه الرائده مدام عوض ابو شقفه.
2: شقفه؟ مش
4: شقفه دي.
2: هي ديزاينر؟
4: اي تعرف اني مش
2: بدر. دي مصممه؟
3: الا مصممه. انت مصممه قوي. دي من

0: اعتبره معاك.
1: اعتبري
0: رفعت.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا استاذ؟
3: 81؟
2: ايه اللي 81؟ يا مدام رشا
3: 46؟
2: يا عم يا بتاع الحرب العالميه.
0: عاوزه ال 12 بدله يكونوا جاهزين في ظرف يومين. وبعتوا معاهم 3 دسات قمصان، واحده حرير واثنين لينو فاخر جميع الالوان، وبيجامات واندر ويرز وشرابات.
2: هو ايه الموضوع؟
3: 46
2: ايه يا مدام؟ الجوله الطويله دي كلها عشان تدبسوا الزبون؟ انا اسف انا مش قادر اشتري باسعاركم.
0: المحامي اللي هيخلعني لازم يكون اشيك محامي في مصر. وبعدين ما تقلقش هنحاسبك بسعر الجمله.
2: لا اذا كان بسعر الجمله يبقى نشتري بدله.
4: 2 سم.
2: ايه ال 2 سم؟ ايه ال 2 سم؟ ايه ال 2 سم؟ ايه ال 2 سم؟ ايه ال 2 سم؟

لا شوف خلص اتخلقت.

0: يا أستاذ يا أستاذ،
1: في حاجة؟
0: أستاذ بدر.
2: بونسوار. إيه؟ مالك ازدهليتي ليه؟ عمرك ما شفتي نجم وجها لوجه؟
3: نجم إيه وهباب إيه؟ أنت إيه اللي أنت مهببه في نفسك ده؟
2: الجهل بقى اشتغل. أنا عارف إنك ما تفهميش في الموضة وفي الأناقة. أنت أخرج شوية الجاز اللي على شعرك والهلاهيل اللي بتفصليها عند ترز الرجال اللي على ناصة شارعكم.
3: أنا؟ الحق عليا إن أنا عملت المستحيل علشان أعجبك.
2: أهو مستحيلك ده بقى ما كانش من مستواي.
3: لا أنت اللي متربي عند فيرزاتشي يا خي. ما أنا عارفة البير وغطاه. طبعًا الهنم هي اللي بشبشتك. ده أنت حلقت شنبك عشان خاطرها.
2: وماله لما اشتري من عندها شوية حاجات؟ هو عيب؟
3: العيب إنك تعيش على عرق النسوان.
2: مش أنا يا نسا اللي عيش على عرق النسوان. الموضوع كله إني اشتريت بسعر المصنع. بفلوسك حر مالي. أنت ناسي أنا ابن مين؟
3: لا مش ناسية. بس كويس إنك فكرتني.

0: لسه زي القمر يا عنات.
1: وانت لسه شاي قوي يا عبد الرحيم يا نواسين.
0: الزمن بيمشي لقدام وانت لوحدك بس اللي بترجعي لورا.
1: اختي يا راجل.
0: اختي ده كلام حد يبقى القمر جنبه شخصية ويختيشي؟ معقول الكلام ده؟
1: اوعى بس اوعى. التلفون
2: ده وقته ده يا سيد. طب والله ماني راضي.
1: لا بس رد احسن يكون بدر ولا حاجة.
2: لسه قيلة يا ساتر.
3: الو حضرة العمدة الحاج عبد الرحيم النواساني. مش مهم مين انا، مجهول ويهم مصالحكم. ابنك يا حاج، ابنك ماشي في سكة اللي يروح ما يرجعش.

0: انا بحذرك الموضوع ما يتسكتش عليه. الحقه قبل ما يغمس الايس كريم بالعيش.
1: ايس كريم ايه وعيش ايه؟ ما تفهميني يما. الو، ان الشبكه واقعه.
2: في ايه يا حاج؟
1: شبكه ايه دي؟ مصيبه.
2: مصيبه؟ مصيبه ايه؟
1: ابنك استهاني.
2: باد جراله ايه؟
1: عاوز يغمس الايس كريم بالعيش.
2: يعني ايه دي؟
1: لا ده اللي افهمه، هي طايره باين واحده من بنات مصر لفت عليه.
2: طب واللي عمل ايه يا حاج؟
1: عمل لابد من حمله تفتيشيه مفاجاه عليه. قومي بسرعه جهزي لي هدوم السفر. قومي.
2: انت هتسافر في الحتمه كده النهار له عينيه.
1: ايوه والله عندك حق. طيب تصبح على خير.
2: ايه انت هتنام يا عدو؟
3: شوية عشان نلحق نرجع قبل العتمة يا حودة.
4: عمرك يا كبير.
5: بحبك ليه؟ بحبك بس مش ليه. يا مجنون مش أنا ليلة اسمي حبك ليلة يا مجنون.
6: الله الحمد لله على السلامة. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ ايه يا رب؟ في حاجة؟
7: قلبت الشقة كرخارة يا بدر. طلع نسواني لهنا يا ولا.
6: نسواني يا ولا؟
7: يا ولا اللي انت عامله في نفسك دي؟ انت قلبت يا ولا؟
6: قلبت ايه يعني؟
7: وكمان مش فاهم فين شنبك يا متر. عنوان الرجولة، علامة الجودة، ختم الصلاحية.
6: شلت يا ولا
7: بالبساطة دي؟ وشلت ايه تاني؟ اوعى يا ولا كوب فردت في اعز ما تملك.
6: ولزمه ايه الكلام ده يابا؟
7: وايه يا ولا اللي انت لابسه دي؟ ايه؟
6: بيجامه.
7: بيجامه ولا قميص نوم حريمي؟
6: لا دي بيجامه بس على الموضه يعني.
7: والحلاقه الزرايبي دي موضه هي كمان؟
6: يعني.
7: يعني ايه؟ بقى ديه بدر؟ بدر عبد الرحيم النوساني اللي البلد كليتها كانت بتحكي وتتحاكى عنه؟ بقى ديه بدر اللي بحلم يبقى وزير؟ ايه اللي شالي بكيانك كده يا ولد؟
6: الحب.
7: وبتحب مين؟ واحده سي؟
6: امال احب الراجل؟
7: ايوه. وهي دي بقى بسلامتها اللي هتخليك تغمس الايس كريم بالعيش؟
6: ايه؟ لا ده في زومبا اتضربت بقى.
8: ما حضرتك ما تجيش على غفلة إلا لما يبقى فيه مهموس اتضرب بيني وبينك.
7: وملبس هيد مرجاني وتشوف مكان نقعد فيه نتكلم راجل لراجل. ولف في البيجامة دي علشان اديها لومة.
9: ما تفكها بقى يابا. يعني أنا كنت ارتكبت جريمة؟
7: بقى بتخبي يا بدر.
9: أنت كنت عايز أخبي عليك؟
7: وطبعا هي هتموت عليك. أبوك عمدة وانت مرشح تبقى نايب ولا وزير.
9: مش قوي كده. ادعي لي بس انها ترضى عني بعد ما اكسب لها قضيتها.
7: قضيتها؟ هي محبوسة؟
9: محبوسة ايه؟ دي عندها قضية بسيطة كده، قضية خلع رفعها على جوزها.
7: بتحب ست متجوزة يا ابن النوساني؟
9: دي ست مهمة جدا. اسأل عليها شوف عملت ايه في 6 اكتوبر.
7: هي عبرت مع اللي عبروا في 6 اكتوبر؟ يا ابني ده سنها يبقى من سن امها.
9: كشف حرب يابا مدينة 6 اكتوبر. دي عاملة هناك أحدث مصنع ملابس جاهزة.
7: المصنع ده معناته إنها أغنى منك ومن أبوك ومن بلدك كلتها. والست ما تبقى أغنى من جوزها هتركبه.
9: تركب مين؟ ده أنا راجل. يابا اللي عاوز يبقى له كلمة مسموعة لازم يدور على اللي يسنده
6: ويقف في مصالحه. الفلوس ممكن تخلي الواحد عضو مجلس شعب، وزير، او حتى نجم في التلفزيون.
7: طب فضينا من السيرة دي، ولما تبقى تخلص من قضيتها نبقى نبت في قضيتها. وعاوز لما اجي المرة الجاية الاقي ابني بدر النوساني، مش عامل لي فيها ابراهيم سعيد.
4: ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟
10: ازيك يا بدر؟
4: مرتاح يا صلاح؟
10: الحمد لله.
11: الحمد لله على سلامة دماغك يا صلاح. مالك؟ مفروس كده ليه؟
4: أنا مش فاهم حاجة منكم انتوا الاتنين.
12: بس أنا بقى فاهم، وفاهم مين اللي عمل عملته وبلغ، وفاكرني مش فاهم. حمار.
11: بس صلاح مش حمار يا بدر.
4: ايه؟ هو يقصدني أنا؟ جرايا بدر.
12: جرايا صلاح. متغزل ليه؟ غيران ليه؟ اكمنها احلى منك.
11: فشل. هو في احلى من صلحتي؟
12: اوعى تتخيل ان في يوم من الايام يا صلاح اني ممكن افكر فيك. ده انت تبقى بتحلم.
4: تفكر فيا ازاي بالظبط يا بدر؟
11: صلاح خليك على هواك لحد ما يجي اللي يديك على قفاك يا صلاح. هزعل منك جدا لو ما كنتش جيت.
4: وانا اقدر؟ ده من ساعه المصنع وانا بعد الايام.
11: بدر انا حاسه اني خايفه.
4: خايفه ايه؟ هو البتاع ده بيغرق؟
11: لا يا اخي، بيغرق ايه؟ انا خايفه من المحكمه. هو انا لازم اروح هناك بنفسي؟
4: حتما ولا بد.
11: والقاضي هيسالني؟
4: لازم يسال الطرفين، ده اكل عيش.
11: لا لا مش هقدر، اكيد هتبك وهبوظ الدنيا كلها.
4: ازاي بقى؟ وانا رحت فين؟
11: هتمرني اقف ازاي قدام القاضي واقول له ايه وكده يعني؟
4: قوي قوي. تعالي لي المكتب كل يوم بالليل ان شاء الله حتى نص ساعه. الاسئله بتبقى متوقعه وليها نماذج، هنحلها سوا.
11: نحلها اوكي، بس مش في المكتب. لازم تجيلي البيت عشان اركز كويس.
4: في البيت عندك؟ وماله، حد يكره التركيز والتدقيق؟

0: ادخلي هنا.
1: ايه رايك في المفاجاه دي؟ حلوه مش كده؟
0: مفاجاه سر. انتوا يا بهايم، انتوا يا بهايم يا اللي بره.
2: امرك يا سامح بيه.
0: مين اللي سمح للمخلوقه دي تدخل هنا؟
2: دي تعليمات سعادتك يا فندم. حضرتك قلت اي ست تيجي تخش مكتبي عدل.
0: خدوها على الساونه وما تخرجش الا بامر مني وعلى اعلى درجه.
1: انا جايه علشان مصلحتك. اهدى كده واقعد واطلب لي حاجه ساقعه. عارف يعني ايه مصلحتك؟
0: هتقولها حاجه ساقعه.
1: ما تبقاش زي السيجاره، في الاول تتباس وفي الاخر تتداس بالجزم.
3: عايز اعرف انت عدو ولا حبيب؟
1: في الاول كنت عدو ودلوقتي حبيب، وجاي ادلك على السكه الصح. انت ناوي تتخلع
0: على جثتي؟ ابيع هدومي واصرفها المحاميين ولا اتخلع؟ لو عايزه تخلع ادفع.
1: يبقى تسمعني، في حكايه انك ما بتعرفش
0: تاني هتقوليها.
1: تتجوز بكره ومراتك الجديده تشهد في المحكمه انك بتعرف. اتفقنا؟
0: دلوقتي بس عرفت انك معايا. ثانيه واحده. نانا نانا.
2: افندم يا سامح بيه،
0: اطلبي واحد مأذون يجي هنا دلوقتي حالا. هتجوزك يا بنت. كملي يا استاذه.
1: لا خلاص دلوقتي اقدر اقول لك باي باي.
0: لكن انت بتعملي كل ده ليه؟
1: جدعانه مني.
4: ان شاء الله يجيب مليون محامي ولا يهمني، عندي اللي احسن منهم كلهم. مدرس خصوصي محنك هيديني درس ولي انا لوحدي. اوكي خلصوا السهره وتعالوا كملوا في المحكمه. طبعا القاضي هيكون موجود. باي دلوقتي الاحسن ده وصل، وده من النوع اللي لازم الواحد يكون مركز معاه كويس قوي. باي. بدر بدر.
5: لا مؤاخذه بحجر العربيه وما تساليش يعني ايه. انا هقول لك، بس كنت بحط حجر ورا العجله علشان تقف وتثبت وما ترجعش لورا ابدا.
4: وخلاص حجرتها
5: على الاخر. هو في سؤال محرج شويه، انتوا ليه ما عملتوش الفيلا بتاعتكم عند اول الشارع؟ قصدي يعني عند البوابه، على الاقل كنت هتوفروا بنزين.
4: اتفضل جوه.
5: هو لسه في جوه؟
4: طبعا اتفضل.
5: انا افضل جوه.
6: يا رب يا ساتر يجعل ادمنا ادم الخلع عليكم ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، ده جوه برضه مشاوير. لا ومسلحات. تمام تمام.
4: اتفضل يا بدر.
5: خبر
6: الحاجة بنفسها جايبة الحاجة.
7: مدام تشرب ايه يا بدر؟
6: يعني كاكاو وعناب. ينسون
7: ينسون؟
6: لو ما فيش يبقى اي عصير بزيت الكافور، اعتقد انه هينفع في الظروف اللي احنا فيها دي.
7: مش عاوز كاس؟
6: كاس ايه يا مدام؟ اعوذ بالله، ده احنا داخلين على قضية عايزين ربنا يسترها معانا. اتكل على الله، انتي هاتلنا اتنين شاي بحليب منه فيه، دي جلسة عمل.
7: قصدك عشاء عمل؟
6: يعني عشاء عمل، غذاء عمل، فستان عمل.
7: ايه؟ عجبك فستاني؟
6: ده رائع، ده مدهش، بس لا يعيبه سوى هذه الطاقة. الشباك اللي مفتوح عندك في الدور الثاني.
7: الموديل بتاعه كده يا بدر، وبعدين انت كمان ممكن يبقى عندك شبابيك في الهدوم بتاعتك.
6: انا؟ مستحيل، انا دور اول يا مدام.

0: في حاجة يا بدر؟
1: أنا كنت فاكر نفسي فاهم كل حاجة في الدنيا وما فيش حاجة فايتاني، لكن حقا فوق كل ذي علم عليم.
0: قصدك على إيه يا بدر؟
1: على كل حاجة يعني. هو أنتوا كل يوم العشاء عندكم كده؟
0: لا، ده بس عشان أنت موجود.
1: أنت مش قلتيلي إنك عزماني لوحدي؟
0: طبعا.
1: أمال الأوبرا عايدة بتعمل إيه؟
0: عشان تسمع مزيكا وانت بتاكل.
1: موسيقى تصويرية يعني.
0: يعني اتفضل كل.
1: ممكن تشاوريلي على اللحمة؟
0: بيفي دومي جلاس، بيكاتا بالمشروم، كوردون بلو، وبط بالبرتقال.
1: بط بالبرتقال؟ وده حلو ولا حادق؟ الحقيقة الحاجات دي احنا ما خدناهاش. اللحمة اللي اعرفها يا مسلوقة يا محمرة، وانا ما بحبش اكل حاجة ما اعرفهاش. بالاذن.
0: بدر مش معقولة كده، عشان خاطري اقعد كمل اكلك.
1: اكمل ايه وانا اكلت من الاصل؟
2: هو في ايه؟
1: مالهم سخنوا فجأة كده؟ طب بالنسبة للفرقة الواحد يحييهم بعشرينية كده؟
0: لا طبعا يا بدر، عشرينية ايه؟
1: طب المحكمة احنا عايزين نتفق نعمل فيها ايه؟
0: بدر مالك بتفكر في ايه؟
1: ايه انا بفكر هتلبسي ايه في المحكمة؟ احنا مش عايزين نستفز السادة القضاة الافاضل، المحكمة هي بيت الوقار. بس مش عارف الحقيقة يعني. انت عندك ملس؟
0: ايه ملس؟
1: ملس. معقولة عندك مصنع ملابس وما تعرفيش الملس؟ ده انت تصنعيه وتصدريه اوروبا، هيبقى اخر موضة هناك. انت لازم تلبسي زي محتشم، يعني مفيش داعي لاي شبابيك. ثم انت ده مش شباك، ده منور. شوفي انا هوفر عليك اي حيره. تخيلي نفسك وانت رايحه المحكمه انك رايحه عزا، فهمتي؟
0: اوكي كده فهمت. وطبعا القاضي هيسالني عاوزه تخلعي ليه.
1: ده سؤال لابد منه.
0: على طول اقول انه ما بيعرفش.
1: وحيد الله يا مدام، ما بيعرفش ايه؟ لغه المحاكم مش كده. انا عايزك بكل وقار وكسوف ووشك في الارض وعليه حمره الخجل تقولي اخاف الا اقيم حدود الله، اخاف الا اقيم حدود الله، والمحكمه هتفهم المراد. قوليها قدامي كده.
0: اخاف الا اقيم حدود الله.
1: يا ريتك ما قلتيها، ده ما بيعرفش اهون. بقول لك وقار، خشوع، حمره خجل.
0: اخاف الا اقيم حدود الله.
1: كويس. ثانيا عايز عينيكي تبقى على عيني على طول. عايزك تفهميني بالنظرة، عايزك تقريني كويس. إذ ربما تحدث مفاجأة من الخصم.
0: مفاجأة مش مفاجأة، أنا عيني الاثنين عليك على طول.
1: يا ريت. من؟ عشان نطلع من المحكمة منتصرين بإذن الله.
3: يا نهار اسود،
0: ايه
3: اللي انت لابساه ده؟
0: ايه
3: هو انت تسد المنور تفتحي بير السلم؟
0: طب هعمل ايه دلوقتي؟
3: انا عارف، ربنا يستر. تعال تعال. اقعدي اقعدي. ايه ده؟ كل دول محامين؟ ده جاي فطح للبلد. هي قضية فساد وتجسس. مين الست اللي جنب جوزك دي؟
0: موظفة عنده.
3: سكرتيرة يعني؟
0: هي موظفة وخلاص. مش موظفة وبس، دي بقت مراته. ايه؟
3: انت عندك معلومات عن القضية ومكتمة عليها؟
0: اعتقد يا بدر ان موقفنا بقى صعب قوي. بدر انا كده قلقت قوي.
3: ايوه بس ايه؟ طب اقعدي
0: شوية بقى عشان النفس.

0: فندم سيادة الرئيس،
1: هو ليه القاعة ريحتها حلوة النهاردة؟
0: يا سعادة الرئيس، ريحة الموجودين في القاعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى.
2: باشا كريم الورداني ضد سامح محمد العترمي.
3: بدر النواساني المحامي حاضر مع المدعي.
1: مين مع المدعي عليه؟ لا ليه كتير قوي انتوا كده ليه؟ انتوا كام واحد؟
3: ستة.
1: لا كتير، ستة في قضية خلع ليه؟ واحد بس يترافع عن بقية زملائه، المحكمة ما عندهاش وقت.
4: الدكتور عادل عدلي سليمان المحامي حاضر عن المدعي عليه.
1: انت رشا؟
5: خدمة سعادتك يا سيادة الرئيس.
1: هي رشا طلب الخلع ليه؟
5: أخاف ألا أقيم حدود الله يا سيادة الرئيس.
1: مفهوم مفهوم مفهوم. سكوت في القاعة وإلا كله هيطلع برا. بين الزوج الأستاذ سامح العترمي.
3: أنا يا سيادة الرئيس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت سامح جوزة؟
3: أيوة يا سيادة الرئيس. وبعدين المدان دي ما بتقولش الحقيقة، أنا زي الفل وعندي شهود وعندي إثبات.
1: إيه رأيك يا مدام؟
5: أنا قلت كل اللي عندي يا سيادة الرئيس، بعد كده الكسب.
4: سيدي الرئيس، معنا زوجة المدعي عليه التانية، وهي لها رأي آخر، وهي امرأة شأنها شأن كل النساء، وأرجو من المحكمة سماح شهادتها.
1: اسمها إيه؟
4: نوال السيد عبد ربه.
1: نوال السيد عبد ربه. عندها على الشهادة.
5: قول للمحكمة إنه اتجوز عليا من غير ما أعرف، ودي مش أصول.
6: استني أنت، ده قضية خلع مش طلاق.
7: أنا يا سعادة البي مراته.
1: قولي والله العظيم أقول الحق.
7: والله العظيم أقول الحق.
1: سين، ما معلوماتك؟
7: يا فندم جوزي الأستاذ سامح مية مية زي الفل، بصريح العبارة كده 64 حصان.
1: يعني ايه 64 حصان؟
7: يعني 64 حصان.
1: انزموا مية 64 حصان، تالي حصان واحد كفاية لي.
3: أرجو إثبات هذه الشهادة في محضر الجلسة، وتحديداً الـ 64 حصان.
1: اثبت له يا سيدي اللي هو عايزه. قضية عجيبة. عندك أي أقوال تانية عايزة تقوليها؟
7: لا يا فندم.
1: طيب اتفضلي وقعي على أقوالك واستريحي.
3: سيدي الرئيس، أرجو من عدالة المحكمة أن تفتح صدرها لي لكي أبين لها حقيقة الأمر.
1: تفضل يا أستاذ.
3: سادة الزملاء الحاضرين مع القسم، مع شهادة زوجة القسم الثانية، جميعهم أقروا بالحقيقة. الحقيقة المنشودة التي كنا بصدد كشفها أمام عدالتكم. إن موكلتي عندما طلبت الخلع من السيد سامح معللة السبب بأنها تخاف ألا تقيم حدود الله، والمعنى واضح وهي تقصده، ونحن جميعا نصر عليه. والسبب ليس عن ضعف هذا الرجل أو عجزه، نحن لم نقل هذا، حاشا لله، نحن لا نرمي الناس بالباطل. إن هذه الزوجة الضعيفة الرقيقة الناعمة لم تشكك أبدا في قدرات زوجها، وإنما تشكو من القوة المفرطة، من الخشونة في التعامل، من القسوة في الفعل وربط الفعل. هذا العملاق، هذا الهرقل، هذا العتي 64 حصان وهي نص حصان. في فرق في السرعات سيد الرئيس. 64 حصان، ده اللي عنده حمارين تعبان في تربيته هتعمل معاه ايه؟ هل تتوافق الحياة بين اليمامة وطائر الرخ؟ انظروا إليها وانظروا إلي. ايه ده؟ ان هذا الأستاذ سامح أعطاه الله وفرة في كل شيء، ولكن هذه الوفرة لا تستطيع هذه الضعيفة تحملها. أما الأستاذ سامح فله منا كل تقدير واحترام، ربنا يزيد كمان وكمان. إنني أطلب الرحمة، ارحموا هذه العصفورة، ارحموها.
1: يعني مفيش أمل تتحملي التعايش معه؟
3: سيد الرئيس، هل يختلط الزيت بالماء؟ لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء، لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء. أكرر، لا يمكن أن يختلط الزيت
1: بالماء. خلاص يا أستاذ، خلاص عرفنا عرفنا. ما تسكتي يا رشا، خلاص عندكم اي كلام تاني عايزين تقولوه؟
8: لا يا سيادة الرئيس.
1: رفضت المدعية الصلح وقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم في جلسة 16/7.
9: انتهي لي بدر ومها، انتهي لي كل الأساتذة اللي في المكتب.
5: خير يا أستاذ؟
9: العيال خلعوا الأسد من مراته، كسبنا قضية رشا الورداني.
10: ألف مبروك يا بطل.
11: الله يبارك فيك يا فندم.
10: لا خلاص، انت من النهارده هتسيب الدكة وهتبقى فرود أساسي في فريق فؤاد عسكر.
11: يا باشا أنا محامي، ألعب في خط الدفاع.
10: وانت يا مها؟
5: نعم.
10: أنا واثق إن كان لك دور كبير قوي في القضية دي.
11: مها لعبت دور كبير قوي معايا.
10: شوفوا بقى، أنا كنت ناوي أحتفل بيكوا هنا في المكتب، لكن رشا هانم لما عرفت أصرت إنها تعمل لكم حفلة على شرفك يا سي بدر.

0: ازيك خليل بيه؟
1: اهلا اهلا
0: يا اولاد، مالكوا قاعدين متكتفين كده ليه؟ دي المناسبة اللي زي دي بتحصل لامثالكم مرة واحدة في الحياة. يلا عندكم فيه اخو، يلا اللي عاوز ياكل ياكل، اللي عاوز يشرب يشرب، اللي عاوز يرقص يرقص، امال يلا انسوا الماضي الأليم. تعالى عايزك من غير مناسبة.

My dear friends and guests, عاوز أقدم لكم مفاجأة كبيرة قوي. هو إنسان، بس مش أي إنسان. إنسان له تأثير وجاذبية. المحامي اللي أنا عاملة الحفلة دي على شرف، الأستاذ بدر النواساني. مفيش قضية ممكن تفلت مني. أي واحدة فيكم عاوزة تتخلع تروحوا هي مطمنة. والله خلعني من غير ما أحس. اتفضل يا بدر.

0: أشكر حضراتكم جميعاً، وأحب أن أنوه في بادئ الأمر أنني ما كنت لأكسب هذه القضية المعقدة لولا تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس، أقصد رئيس في الشغل الأستاذ المحامي الكبير فؤاد عسكر.
1: تحية خاصة للأستاذ فؤاد عسكر.
0: ولا أنسى المعاونة الصادقة الجادة الأصيلة من زملائي في المكتب، وأخص بالذكر الزميلة مها عالم الدين. فين مها؟
2: فين مها؟ شوفوا لي مها.
3: مها؟
2: جيبوا لي مها.
4: من فضلك لو سمحت، الإزازة دي فيها إيه؟
5: ويسكي.
4: ويسكي طب الإزازة اللي جنبها بقى فيها إيه؟
5: دي فودكا.
4: فودكا؟ دي تفرق إيه عن اللي قبلها يعني؟
5: لا تفرق كتير، الطعم مختلف والتأثير كمان مختلف.
4: طب قول لي أنه الأشد؟
5: الفودكا طبعا يا مدام.
4: لا أنسة من فضلك يعني لو سمحت. طب قول لي الإزازة القصيرة اللي جنبها البيضة دي.
5: دي جن.
4: طب اسمع، أنا عايزك تعمل لي خلطة واحدة من كل الأنواع اللي احنا قلناها دي، وإن لقيت حاجة أشد حط عادي، واعمل لي كاس وسميه كاس العزيز.
5: بس ده بقى هياخد مني شوية وقت عشان أجهزه.
4: خد راحتك خالص، أصلك مش عارف ابن النوساني ضاع مني، مش هوصيك على كاس العذاب.

0: بكره بدري ان شاء الله. يلا. اهلا اهلا اهلا اهلا بعيش العمر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. مش قلت لك يا سموحه ان العنوان مش هتوه؟
1: اهلا.
0: تحب نقعد هنا ولا في البلكونه اللي على البحر؟ ايه ده ايه ده ايه النوع ده؟ انت هتشبهنا هنا ولا ايه؟ لا النوع ده ما ينفعش معانا، ده بلاي ستيشن ده. بص بقى انا جايب لك ايه، ازازه تنر على ديتول.
1: انت بتهزر؟ انا في الحاله دي؟
0: طب وايه اللي خلاك توصل للحاله دي؟
1: هي اللي عملت فيا كده، بس انا مش هسكت، انا هقلب الدنيا.
0: قشطه يا سموحه قشطه، اسخن كده. انا عارف البتاع ده اللي يشربه يكون واحد مقطع بطاقته، وبعدين انت من غير ما تقلب الدنيا اشرب والدنيا هتتقلب منها فيها كده.
1: انا اتبهدلت قوي يا
0: سرمبا.
1: ايه
0: استاذ سرمبا، فيها حاجه دي ولا ايه؟ وبعدين على راي المثل اللي بيقول تصاحب راجل تعيش راجل تموت راجل، تصاحب ست تخسر كل يوم راجل.
1: انا ما صاحبتهاش، ده انا اتجوزتها.
0: انيل يا ريتك كنت صاحبتها. بعدين ولا يهمك، روق يا سموحه روق، انت كده هتخليني اعيط. انت هتقابلها تاني امتى؟
1: ليه عايزني اشوفها تاني؟ ليه
0: عايزك اول ما تشوفها تروح بارك على ايديها وبايسها لي وش وضهر وتشكرها لي على النعمه اللي انا فيها، وعلى انها كمان ما لغتش الخط لغايه دلوقتي. سموحه ما تشوف لي خطين بيزنس.
2: خلاص خلعتها من جوزها يا بدر؟
3: حصل وبقت فاضيه. فضيت لي يما. مالك يما بتحلقي لي كده ليه؟
4: هو انت كان شنبك تقيل على بقك ولا ايه؟
3: مش مشكله شنب، اربهولك تاني لو عايزه، المهم انكم توافقوا ان اطلب ايدها للجواز.
4: انا قلبي مش مطمن، كان نفسي تاخد بنت بنوت كده واسمع بوداني ضرب النار.
3: بعون الله هنضرب صواريخ، مهم بس رضاكوا عنها.
2: وهتعمل ايه قصاد فلوسها المتلتلة؟ هتسيبها تركبك؟
3: يابا رشا اصيله وبنت ناس، وفلوسها تحت رجليها مش فوق راسها. هي صحيح مدلعه شويه بس جدع، وتعرف تقدر الراجل اللي معاها.
4: انا عايزه اقول حاجه يا ابو الوزير.
2: قول يا ابو الوزير.
4: يعني اذا كان هي عندها مصنع احنا عندنا اطيان وفدادين، وإذا كان هي عندها فيلة إحنا عندنا دوار واسع أهو وبيطل على شط النيل. وبعدين إحنا عندنا عزوة، أنت عمدي من ظهر عمدي، ولك هيبة، والحكومة حطاك في نين نعناها من جوه. يعني مهما كانت لا يمكن هتبقى أحسن مننا، ومهما عليت لا يمكن هتعلى علينا.
3: يسلم فمك يا أبو بدر.
2: نجرب.
3: نجرب إيه؟
2: اعزمها هنا عندنا.
3: هنا فين؟
2: ليه شرطي؟ كلها اهلي عاوزين يشوفوكي، تيجي تشوفنا على حالنا. والله فضلت ثابتة على مبدأها اهلا وسهلا، وخلي بالك مش هتبقى سيارة خاطفة روحتك جيتها. لا دي على الاقل تبات حدانا تلات ليالي متصلة. لازم تجرب قرص الناموس، واحنا كمان نشوفها هي قوة كام ناموسة في الليلة. ولا ايه قولك يا نواساني؟
3: مفيش قول بعد قولك يا ابو.
2: وليك عليا، لو وافقت وجت هخلي بلدنا دي قطعة من باريس اللي بيقولوا عليها. عارف الخديوي اسماعيل عمل ايه لما عزم الامبراطورة اوجيني؟ ابوك هيعملك اكتر من كده، ومش بعيد ابني لك اوبرا جوه الزريبه الكبيره.

0: وحشتيني قوي.
1: بدر
0: انا مش قادر اسيب اكتر من كده.
1: وعاوز تخبي ليه؟
0: كان لازم اتاكد من حاجات كتير منك، من ابويا.
1: بحب
0: انت عملت ايه؟ انا مش قد ده كله، انا متلص.
1: عاوز تتجوزني يا بدر؟
0: دي أمنية حياتي من ساعة ما قابلتك، بس في شوية مشاكل قدامنا.
1: مشاكل ايه؟ مفيش حاجة في الدنيا ممكن تقف قصادنا.
0: أيوة بس أنا أبويا وأمي فلاحين متمسكين قوي بالعادات والتقاليد. صوري شرطين إنهم يشوفوا العروسة اللي هيتجوزها ابنهم ما دامت غريبة ومش من حداهم.
1: حقهم، وأنا كمان نفسي أشوفهم قوي يا بدر.
0: بس هما برضو محبكينها شوية، عايزينك يا ستي تباتي معاهم 3 أيام بلياليهم.
1: وماله؟ إن شاء الله أسبوع. مش احنا لما نتجوز هبقى واحده منهم؟
0: ايوه حبيبتي، بس يا ترى انت هتقدر على عيش بلدنا؟
1: كلمني يا بدر عن بلدكم، احكي لي.
0: يعني هي بلاد فلاحين، ارياف، خضره وزرع، وبيتنا هتتبسطي بيه قوي، منه للميه طوالي.
1: عندكم بحر؟
0: لا انا ما اقصدش البحر، انا اقصد النيل.
1: وهو في احلى من كده؟ انا متاكده ان الايام اللي هقضيها مع اهلك هتكون اسعد ايام حياتي.
2: يا مها، الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: ايه كنت عايزة تنتحري بالخمرة مش كده؟ بس فكرة والله كان هيبقى انتحار لذيذ.
3: أزمة عابرة وأوعدك إنها مش هتتكرر تاني.
2: أوكي.
0: أنا كنت مستني حضرتك من بدري.
2: وأنا كنت حندهلك يا بدر. تعالى ورايا. أنا سيدي جات لي مكالمة من مدام رشا بتطلب فيها إنك تمسك قضاياها كلها هنا عندنا في المكتب. وده يعتبر طبعا ترقية عظيمة، بس انت تستاهل يا بدر.
0: شكرا فندم، والله ده شرف لي. بس انا كان ليا طلب بسيط عند حضرتك.
2: خير ان شاء الله.
0: يعني كنت عايز اجازة 3 أيام هروح فيها البلد، موضوع مهم.
2: البلد؟ يا رب يكون السبب خير.
0: واحلى خير يا فندم والله. بس انا بصراحة نويت اتأهل وكنت عايز اهلي يشوفوا العروسة.
2: يعني هتتجوز يا بدر؟ لا اله الا الله، ما شاء الله. يا ترى بقى العروسة وقع عليها اختيارك، يا ترى احنا نعرفها؟
0: ويعني طب نستنى لغايه لما ربنا يتم بخير، اصلا مفاجاه بصراحه.
2: مدهش والله، تعجبني انت رجل المفاجات.
0: يلا. ايه ده؟ وحاطين فيها ايه ديت؟ ما طبعا كده ما ينفعش. ايدك معايا بقى عشان نربطها على شبكه العربيه.
4: انه عربيه؟
0: عربيتي، العربية ديت.
4: اللي جابلك يخليلك يا أستاذ.
0: طب وليه الطريقة ديت؟ انتوا من النوع اللي يحب يبص على المظهر وينسى الجوهر.
1: هاي بدر.
0: ايه ده؟ هو ده لبس السفر؟ انت هتروح البلد كده؟
1: ايوه. عايزني البس ايه في الحر الفظيع ده؟
0: ايوه هي الدنيا حر صحيح، بس ممكن الواحد يستحمله وهو لابس هدوم.
4: ده في مشكلة اكبر، حضرتك هتركب المحروسة دي.
1: مين قال كده؟
0: انا. بقى معقوله يبقى عندي عربيه زي دي؟ بسم الله ما شاء الله، 5 وخميسه وفي الاخر اجر ليموزين.
1: وتاجر ليه يا حبيبي؟ ناخد عربيه مريحه في السفر من ديترويت. هو احنا ايه، مش واحد؟
5: اختي اعملي لك هنا انت وجاي. الدفع على وصول تلاقيها جايه دلوقتي على لحم بطنها.
6: تليفوني يا عم.
7: ثانيه يا هاني. ايوه يا بدر، اخبارك ايه يا ابني؟ داخلين على بلد؟ نص كيلو بس توصلوا بالسلام. غور يا ولد. خلاص يا رجاله، 5 دقايق يكونوا هنا. خلاص وسطهم.
8: سلامة بدر يا عمدة.
9: وهاي يا سار،
0: تتحركيش.
9: وهو ده قدر عبد الرحيم النوساني. يا
6: سلامة يا ميت.
10: ما كانش له لازمة ده كله يابا.
6: دول أهل بالك وكلهم أعمامك وإخوالك.
7: نزل الهانم خطيبتك.
10: طب بقولك إيه؟ ممكن العباية بتاعتك؟
7: واقف عريان؟
10: معلش يابا معلش.
7: هتعمل إيه بالعباية؟
10: عايزها بس.
7: اتفضل يا سيدي. أدي العباية أما أشوف.
10: شكرا. يلا كل صف واحد بسرعة بسرعة.
11: دي
10: عبايه
1: مركبها ايه؟
10: كل السنديور بكادل ستريت اي حاجه دي عادات وتقاليد. يلا سيبني سيبني يلا يلا.
11: البروتوكول هقدم لك عيان البلد وانت تقولي اهلا وسهلا وبس. ها
12: الحاج عبد الرحيم النواساني والدي.
1: اهلا يا انكل.
7: اهلا بيك يا بنتي نورت البلد.
11: تحبي على ايه؟
1: احبها ازاي؟
7: لا اسمع
12: شرفت ونورت.
11: عمي الحاج عبد العال النواساني 30 فدان وبرج.
1: عنده برج؟
11: برج حمام.
12: شرفت وانست يا سيدي.
11: عمي الحاج عطوه النواساني 25 فدان وثلاث اهرامات في الجيزه.
13: وها هي تسلم عليهم بيدها.
11: خالي الحاج هنداوي 70 راس وبحر في اسكندريه.
1: مش كتير ده يا بدر؟
11: يعني هتلر لما ضرب مصانع جدك ما كانش كتير؟
13: خطط العب
14: النبي احسن.
13: اكتم نفس وظهر الحق.
7: اكتفي بهذا القدر نكمل بعدين. انتوا منين علينا بد؟
11: لا يا
7: خد الضيفه سلمها يوبا جوه بسرعه. يلا كلفت كلفت
13: كلفت.
5: يا الف نهار ابيض. اهلا وسهلا نورت يا بد. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا اهلا اهلا. لا انت ملبسها عبايه ابوك ليه؟ هي هدومها اتقطعت ولا اتدلق عليها حاجه؟
11: لا ما اتدلقش حاجه يابا.
5: طب ده حتى تقيله كده والدنيا حر. يا حبيبتي فكي فكي عن نفسك فكي.
1: تعالى.
5: ايوه ما انا عارفه ان ترزيه مصر ايدهم طويل على القماش.
11: مش وقته يا اما وديها المعهد البحر عشان تاخد نفسها.
5: طيب بس روح اقعد انت مع الرجاله وانا هاخدها.
11: حاضر.
1: باي
5: باي باي يا بدر. تعالي
11: مالك منها يا اما؟
5: استر يا اللي بتستر. كل واحده فيكم تخلي بالها من اللي في ايدها. مش عايزه اسمع ولا كلمه.
1: هاي
5: هاو ار يو؟
1: فاين ثانك يو.
5: تعالي يا اختي.
15: يا بدر باشا احنا سمعنا ان الحزب اختارك عضو بارز فيه.
11: يسمع من بقك ربنا يا حاج. مين ده يابا؟
16: اسمك ايه وجاي مع مين؟
17: جرايه يا عم ده شيخ البلد الحاجة بوريشة.
16: الحاجة بوريشة
17: الفرارجي.
16: شوف يا ريشة الحزب اول خطوة في سكة الوزارة.
18: ادعوا له دعوة حلوة. مراتبه ومخداته عشان تفضل راسه عالية على طول.
5: مش سامعه بيقولوا ايه جوه؟ ما هو ده ابني ابني بدر عبقري جينيوس من يوم اني ما زلطت وزلط.
16: كبر ايه ولا صور ايه؟ هو اللي بيحط رجله في وزاره ولا عمودي بيخلع منها بدل.
1: هاي
16: ايه يا جماعه هنا ماشيه ماشيه بسرعه.
11: ايه يا رشا في حاجة؟ يامي فين؟ انت فلتتي من امي ازاي؟
1: ابدا زهقت قلت اجي اقعد معاك. قعدت في الرجاله ما تتعوضش.
16: شفتم عودي الست رشه جايه بنفسها عشان تحكي لكم عن المصنع اللي ناويه تعمله هنا.
1: مصنع هنا؟ والله فكره تجنن. انا ممكن اعمل لكم خط انتاج ملابس يقلب البلد دي بحالها.
11: لا من ناحيه هيقلب البلد هيقلبها.
16: شفتم هيقلب البلد وبكده يا رجاله بلدنا هتتحول من بلد زراعي لبلد صناعي كبير ينافس كوريا واليابان وتايوان.

0: ولا اصحى ولا. دلعت مالتي خالص. عندك الطريق يتفرج يا اسماعيل.
1: الدوشه اللي بره دي
2: ونبي ما انا عارفه يا حاج
1: وانا بس بشوف ايه. اوعي
3: يا حبيبتي. اهدي تهدي يا ستي يا ستي.
1: اللي ما قالت يا عبده
3: اللي ما قالت يا عبده.

0: باشا
1: خليكي خليكي تطلع زي اخويا قدام الخلق دي كلتها خليها في المايه تسترها
0: تموت يابا
1: تموت ورا العار
2: الحمد لله كل حاجه كان نفسنا فيها شفناها
0: اخرس خفير منك له شيخ الغفر اصرف الناس دي
3: اصرف مين ولا مين يا باشا
1: اتحرك يا شيخ الغفر
0: اضرب يا خفير منك ايه اضرب بالنار
4: يا
0: اضرب

0: زه مني يا عوض.
1: العدل يا عمد، انت حكمت عليا بفدان ارض عشان مراتي نزلت تغسل في الترعي، هتقول ايه لاهل البلد على اللي فتحها على البحر؟
0: مش وقت الكلام ده يا عوض.
1: لا وقته، عليا النعمه لن تدفع غرام 10 فدادين ارض.
0: غرامه ايه يا ولد؟ داري العمده.
1: ما هوك منك العمده، لازم تبقى مثل لاهل البلد كليه، والعيبه تتحسب عليك ب10 أضعاف.
2: ايوه الحق حق يا عمده.
3: واللي يمشي علينا يمشي على كبرنا.
4: في ايه يا بلد؟ في ايه؟ عمركم ما شفتوا واحده ست لابسه مايو؟ كانت فاكره بلدكم شرم الشيخ. وبعدين ما انتوا بتنزلوا تعوموا يا رجاله مال، حد بيقول لكم تلت التلاته كام؟ اشمعنى دلوقتي بقت مصيبه؟ وبعدين فين اخلاق وشهامه اهل القريه؟
5: انت مين يا سيد؟
4: ما ترد عليه يا عمده، انت مش عارفني ولا ايه يا حاج عبد الرحيم؟ انا خطيبه ابنك.
6: خطيبه ايه؟ انت مخلف غيري يابا؟
0: ايوه خطيبتك يا بدر.
6: يابا
0: ايه ابوس ايدك. خطيبتك؟ ايوه خطيبتك. ايوه خطيبه ابني اللي لسه واصله يا بلد.
6: امال اللي كانت في الميه دي تطلع ايه؟
0: دي الضيفه سيرة الاعمال اللي هتعمل لكم المصنع يا بلد. نزل المية تعمل أبحاث ودراسات.
4: يعني ضفت البلد كلها، وإذا كنتوا شايفين إن في غرامة لازم تندفع يبقى واجبة على كل واحد فيكم.
0: عندك حق، والله عندك حق. ماشي نازل يا شيخ الغافر، يلا بسرعة.
7: يلا كل واحد على داره. يلا ها
0: فبالي معانا على البيت. وإنت يلا هات الشنطة دي بسرعة.
7: يلا يلا
0: تعال يا سباد. امشي امشي امشي يا أخوي. تعال معاي.
8: أنا بدري يا رشا افتح.
9: بدر أنا مش عارفة أعتذر لك إزاي. كل الحكاية إني كنت حرانة وتصرفت بطبيعتي، نزلت المية فجأة الدنيا اتقلبت ولقيت حاجات غريبة.
6: هي فعلا حاجات غريبة عليكي، لأن غريبة عننا.
9: عنكم؟ انت بتتكلم عنهم ولا عن نفسك؟
6: ما انا منهم يا رشا، ولا نسيتي؟ واضح ان احنا الاتنين نسينا حاجات كتير.
9: ما تكملش، ساعات بكون ذكية، بس احنا ممكن نحافظ على حبنا، نخليه حلم في خيالنا مش اكتر.
6: اوعدك اني مش هنساكي ابدا،
9: وانا كل ما انزل المايه هفتكرك،
6: وانا كل ما يعطل الاسانسير هفتكرك. على فكره الناس كلهم هنا في بلدنا بيشخروا هم نايمين، وانا اول.
4: غارت ولا طردتها ولا ضربتها بالقلم؟
6: ايه اللي جابك؟
4: جايه افوقك، جايه الحاجة قبل ما تغمس الايس كريم بالعيش.
6: شوفي بقى، شغل الحنجل والمنجل اللي عملتيه ده ما يخلش عليا، ده احنا زمايل وفاهمين بعض كويس.
4: والله ما انت فاهم حاجة خالص.
6: المشكلة انك فاهم الحب غلط. اللي بيحب ما بيأذيش، اللي بيحب بيضحي عشان يسعد اللي بيحبه.
4: طب نتفاهم.
6: أستاذة مها، احنا ينفع نبقى ديوك نقاكي قصاد بعض في المحكمة، بس يوم ما اتجوز ما احبش ديك غيري جدا في بيتي. عموما ربنا يوفقك وتلاقي الإنسان اللي يحبك ويتص في نظره ويتجوزك، وهيبقى خدمك وخدمني وخدم البشرية كلها، وظلم نفسه
4: وظلم نفسه.
6: واحتمال كمان تعنسي وما تلاقيش أي حد يعبرك، ودي بقى حاجة مش بإيدينا. ربنا يتولاكي.
4: يتولاني أنا؟ ويتولاك عنك كمان.
6: إيه ده؟ إيه ده؟ أنت عندك كولسترول وفمك؟ أنا صعبان عليا قوي سيادة الوزير.
10: لا ده لو باخده كويس اعدام بس
6: يا رب.
11: انت بدر النواساني؟
6: ايوه. انا مشهور ولا ايه؟
10: لا ده انت حجيلك شغل كتير قوي.
11: اتفضل معانا بدون مناقشه.
6: هو في ايه؟
11: اتفضل معانا استاذ عسكر.
6: لا لا لا لا
11: بدر بدر.
6: هو في ايه يا جماعه؟
11: افهم. طيب
6: يا قوه الله، هو القمر بيطلع في النهار ولا ايه؟
11: صافي ناس هنا بالشط سيدة الاعمال.
6: اهلا وسهلا يا فندم.
12: انا عايزاك.
6: انا؟
12: بيقولوا عليك احسن خلعتي في مصر.
6: نعم انا اخلع الكحل من العين
12: كده. طب تعالى معايا. أصل أنا جوزي بيشخر.
5: ده تسيب، ده استهتار، مفيش مسن، مفيش أخلاق، هي الدنيا جرب فيها إيه؟
12: طب ممكن حضرتك تتفضل عندي في البيت؟
5: في البيت عندك؟
12: آه، أصل أنا الحقيقة عايزاك تمرني إزاي أقف قدام القاضي، أقول له إيه وكده يعني.
5: وحد يكره التركيز والتدقيق؟ إلا قولي لي، أخبارك إيه في الأماكن المغلقة؟
12: ها؟
5: بتعرفي تعومي؟
12: آه طبعًا.
5: على خير الله.
12: اتفضل.
5: العربية دي كبالن ولا سوست؟ شكلها سوست.
12: أصل أنا كنت سألت محامية وقالت لي إن أنا لازم أقول في المحكمة قدام القاضي إن جوزي يعني
5: ما بيعرفش.
12: صح، عرفت إزاي؟
5: أصلاً أعرف المحامية ديت.

0: هطلقك. يو كلم نفسك بقى.
1: انا اكلم نفسي؟ انا اللي هخليك انت تكلمي نفسك. انت مشيتك في الشارع تبص وراكي؟ وريني بقى حبيبتي هتطلقيني ازاي. انا هعرفك انت متجوزه مين. مارو ردي، انا هجيب البوليس.
2: يا عم اهدى، ربنا ما يجيب بوليس. انت مين بقى؟
1: انا سامي. انت مين؟
2: ايوه سموحه. ايوه حبيب قلبي، لا خد راحتك خالص، انا فاضي. تقدر تقول عاطل؟ لا لا لا لا لا، واحده واحده عليا كده وقول لي ايه مشكلتك وبعون الله هتلاقي عندي الحل.

0: أنا آسف إني ركنت مكانك. يعني هي عربيتك على كبالين ولا سوست؟ هي سوست. صوري العمارتي كلها ما فيهاش غير أسانسير واحد هو اللي شغال. عصبية أنتي. أنتي طالعة عند الدكتور النفساني اللي فوق؟
1: أفندم حضرتك بتستظرف؟
0: عسل عسل. برجلك اليمين، برجلك اليمين.

0: حضرتك ساكنة جديد هنا؟ عادي.
1: يلا اتفضل.
0: ها؟ لا الحقيقة مش دوري. أزأزي؟ أبيض ولا أسمر؟
1: فندم.
0: سلي نفسك، السكة لسه قدامنا طويلة. بلاش. نجيب عسلية؟ سندوتشات؟ حاجة ساعة؟
1: لا دي بقالة بقى.
0: تعرفي أنا مرة قمت بالأسانسير الساعة 12 وصلت 1:30 مع إني كنت واخد المحور.
1: إيه اللي حصل ده؟
0: وقف عطل.
1: عطل؟
0: عادي بيعملها كتير.
1: لو سمحت في عندكم عثمان؟
0: عثمان مين؟
1: مش لما الأسانسيرات عندكم بتعطل بتنادوا على عثمان؟
0: قصدك البواب؟ لا اللي عندنا اسمه دسوقي جبران أبو فايزة.
1: يا دسوقي يا دسوقي.
0: مش هيرد. أصل دسوقي جبران أبو فايزة أخد فايزة وراحوا يصيفوا في أسوان.
1: بس اسكت اسكت.
0: هو حضرتك عصبية كده ليه؟ إيه ده؟
1: أنا كلاستروفوبيك.
0: وأنا بدر النواساني. فرصة سعيدة يا فندم.
1: أنت بتهزر؟ أنت ما تعرفش اللي عندهم كلاستروفوبيا بيحصل لهم إيه في الأماكن المغلقة؟
0: إيه الكلاستروفوبيا دي؟ في إيه يا أنسة؟ في إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ يا دسوقي دسوقي دسوقي يا فايزة يخرب بيتك. يا ريلاكس يا حد انت هتدخل النساني. ريلاكس ريلاكس يا دسوقي يا فايزة. يا بنت المجنونة
2: مدام رشا. اهلا وسهلا.
3: الاستاذ عسكر بسرعه.
2: طيب ممكن حضرتك تفضلي تستريحي 3 دقايق لحد ما بلغه؟
3: ما بستريحش وما عنديش وقت.
2: بس هو عنده عملاء مهمين قوي جوه.
3: والله
2: مدام رشا ثواني بس ابلغه. بس اديني فرصه اقول له.
4: في ايه؟
3: يرضيك حد يمنعني انا؟ انا رشا الورداني.
4: انت لسه قاعد تقلع؟ لا
5: يا فندم لو عارفين سيادتك جاي كنا خدنا معاد تاني.
6: بالعكس دي فرصة سعيدة جدا ان احنا التقينا بحضرتك في مشاريع مشتركة كتير. يا ريت ندرسها معاك.
3: بعدين بعدين.
6: طيب نحدد معاد تاني بقى يا عسكر بيه.
4: احنا هنبقى على اتصال مع بعض. ها قوليلي بقى ايه الحكاية بالظبط؟ شكلك يا رشا مش عاجبني. في مشاكل في الشركة؟
3: طلقني.
2: ايه ده؟ انت ايه اللي بهدلك بالشكل ده؟
0: انت مالك انت؟
2: اتخنقت؟
0: مالكيش دعوه. البتاعه دي مظبوطه؟
2: وبوش
0: شكر قوي.
2: طب قولي ايه اللي حصل؟
0: بطلي تحشري نفسك فيا.
4: ليه اتوبيس؟
0: ليه كده صلاح؟
2: طب تلاتة بالله العظيم انت اتضربت.
0: مها.
2: نعم.
0: انا عايزك تلعب الرياضه.
2: ليه؟
0: اي حاجه تشغلك عني.
2: غبات.
4: لا لا لا لا لا لا كده ازعل منك يا رشا. معقول الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انت متجوزه بقالك 3 شهور بس لحقتي؟ وبعدين انت ناسي ان فرحك مصر كلها اتكلمت عليه. فرح كان زي الفل ما شاء الله يا علي.
2: اوكي اوكي مش عاوزه اطلع.
4: انا سعيد. انكل فؤاد عسكر سعيد بيكي قوي كده عين العقل.
2: انا بقى عاوز اخلعه لانه مش عاوز يطلق.
4: حمار حمار مين اللي يتجوز واحده زيك ويطلق؟ ان ابغض الحلال عند الله الطلاق.
2: أنا جاية لأكبر محامي في البلد مش جاية لمأذون شرعي.
4: مأذون شرعي؟ رشا يا بنتي أنا بعتبر نفسي في مكانة أبوكي بالظبط الله يرحمه ويحسن إليه. فتح على روح.
2: بابي عند ربنا. بابي عند ربنا. المهم حضرتك دلوقتي تعمل لي قضية خلع مستعجلة.
4: آه عايزة قضية خلع. تبقى القضية دي مش عندي. مش اختصاصي.
2: مش اختصاصك يعني إيه؟
4: يظهر انك مش واخده بالك يا مدام رشا. بص قدامك وشوفي مين. انا فؤاد عسكر المحامي. محامي كبير قوي. انا عقوبه المحامين في البلد. انت عارف المكتبه اللي قدامك دي؟ في دماغي 15 مكتبه زيها وكتب كبيره كده. انا اترافع في قضيه بس اي قضيه في البلد المحاكم كلها تقف على رجلي يدرسوا مرافعتي. يدرسوها للطلبة في الجامعة، لأن بتاع القضايا الكبيرة، أيوة قضايا الرشوة، قضايا المخدرات، أنا ذات

0: نيش اقل من وزير ونازل والاخر عاوزاني اترافع في قضيته. نهايتي ايوه نهايتي نهاية مأساوية المستقبل السياسي والادبي.
1: اوكي استاذ عصر، التوكيل اللي مع حضرتك هيكون ملغي بكره الصبح، وحلي كمان الشيك ابو 50,000 اللي بيوصلك كل اول شهر وبتدفع منه مرتبات الجيش اللي بره.
0: طول عمرك عصبيه، والله انت عصبيه النهارده، والله عصبيه. ايه الواحد ما يعرفش يتفك معاكي ولا ايه؟
1: انا القضيه بتاعتي اهم من اي قضيه عندك، وانا اهم من الوزراء اللي بيجولك.
0: اهدي اهدي يا رشا هانم. ممكن ناخد واحد ليمون ساقع في كبار الزوار
2: كده؟ انا فهمت الموضوع كويس. اسمحنا اقول لك يا سامح بيه يا محترم انك راجل مبعر. ايوه ومش قد كده ودلدول. ما هو الراجل اللي مراته تمشي كلامها عليه يروح يعمل عمليه ويبقى زيها لمؤاخذه. ايوه الو سموحه، طبين نروح ولا ايه؟
3: تاكس من السرايات. الكلام ده الكلام ده كبير.
4: ما قلت ليش؟ ايه رايك في القصه دي؟
5: حلوه قوي، بس ما خدتيش دقنك ليه بالمره؟
4: والنبي في كده
6: ايه؟ في مالك؟
4: اتحجبت وما عجبتش، شلت الحجاب برضه ما عجبتش. قولي اعمل ايه اكتر من كده؟
6: ربنا يتولاكي.
0: بدر مها تعالولي في كبار الزوار.
7: انت
1: تاني؟ في ايه؟
8: استاذ فؤاد زي ما حضرتك سمعتها المفروض تسمعني. انا كمان انا ما قربت لهاش، دي عندها كلاكسات ولوبيا في اماكن مغلقه.
1: انت اللي لعبت في زراير الاسانسير عشان يعطل.
7: وعطله ليه؟ وانا عيل؟
0: ايه ده يا ابني؟ انت تعرف الهانم؟
7: اطلاقا.
0: امال مالكوا داخلين في بعض زي الديوك الرومي كده؟
7: انا هحكي لحضرتك.
0: يا فندم. وبعدين يا بدر، رشا هانم صاحبة أكبر شركة لتصنيع الملابس الجاهزة ومصممة أزياء عالمية. إيه يا ابني؟
1: وهل يخفى القمر؟ المدام شهرتها سبقاها، وبعدين شفناها قبل كده كتير في برامج الأزياء والموضة في التلفزيون.
0: ودول بقى يا ستي الأستاذة مها علم الدين والأستاذ بدر النوساني المحامي.
1: ده محامي؟
8: لا رجل كنبة، مش مالي عينك يا مدام.
1: وكمان فلاح؟
8: هتلاقي محامي من السوق الحر يا أستاذ فؤاد، ولا من جروبي بالقشطة.
0: استنى يا بدر، رشا هانم اذا كنت سعادتك عايزة تخلعي جوزك بجد مفيش غير ده ودي، هما اللي حيخلعوه. دول يخلعوا الاسد من مراته، بس انا عايز سعادتك يعني تشرح لهم ظروف القضية بالظبط. مش هوصيكوا يا ولاد.
1: يا استاذ دي في عينينا.
0: طيب اسيبكوا انا بقى.
8: على فكرة يا مدام مش شرط ان المحامي يملى عين الزبون او الزبونة، المهم انه يملى عين المحكمة والقاضي اللي بيترفع قدامه. بالمناسبة اللي قدامك ده ماجستير في القانون.
1: استاذ
8: بدر، اسمي بدر يعني قمر. ندخل في الحيثيات. ما هي الاسباب والدوافع القانونية الداعية الى طلب خلع زوجك؟
1: ممكن ترجمة لو سمحتي؟
8: ترجمة؟
1: يعني ايه اسباب الخلاف؟
8: بالبساطة دي؟
1: بيشخر.
8: نعم
1: بيشخر. حضرتك عايزة تخلعي جوزك عشان بيشخر؟
8: بيشخر في البيت؟
1: طبعا.
8: ده هيكون بيشخر وهو نايم.
1: اكيد.
8: ده تسيب، ده استهتار. الدنيا جرالها ايه يا ناس؟ يعني ايه راجل محترم يشخر في بيته وهو نايم؟
1: ما انا كمان زهقت، ما كنتش اعرف ان الجواز ممل بالشكل ده. هو حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟ 3 شهور.
8: 3 شهور؟ وايه اللي سكتك المده الطويله دي كلها؟
1: عندك حق، انا فعلا صبرت عليه كتير،
5: طمني يا مدام، انا هترفع في القضيه ديت وهكسبها.
8: بس هترفع عن جوزك قلبي يشخر. ايه ما كل الناس بتشخر، ده مش بعيد القاضي اللي هينظر القضية يكون بيشخر. نقول له ايه ساعتها؟ انت ما تبكيش غير بيت الطاعة. قسم بعز الجلال الله، لو انت مراتي لخلف الراش الزوجية بتاعك حصيرة وقلة مية، وقعد اشخر لك ليل ونهار بسبب وبدون سبب، ولو خرجت هجيب لك شخارة بالكهرباء. فرصة سعيدة مدام، قضيتك خسراء.
1: البني ادم ده لازم يترفض.
0: ما اقدرش ارفضه.
1: ما تقدرش ترفضه ليه؟
0: ابوه ده يعني.
1: يطلع مين ابوه؟
0: عمده.
1: عمده؟ حته عمده تعمل له حساب؟ امال لو كان محافظ كنت عملت ايه؟
0: كنت رفضته، حتى لو ابن رئيس الوزراء برضه اطرده من المكتب. لكن الحاج عبد الرحيم النواساني ده بيتحكم في 25,000 صوت انتخابي. لو قال لهم رمز الجمل 25,000 تذكره جمال، لو قال لهم رمز القفل 25,000 تذكرة أقفال ونصجرة. أرفض ابنه يعني أخسر الانتخابات، أوت أوف إيريا، برا اللعبة. وبعدين تعالي هنا، أنت مالك وماله؟ أنت مش عاوزة تخلعي؟ خلاص نخلعك. مها اقعدي معاها. إيه المشكلة يا مها؟
9: يا فندم المدام ما عندهاش أسباب مقنعة خالص، وبعدين ما اعتقدش ان في محكمه هتاخد بالكلام بتاعها.
0: واحنا كلامنا فين يا نسر؟
9: يا استاذ موجود، بس لازم هي توافق الاول.
0: طيب انا حاسب المكتب، يعني انت فاهميها كده على انفراد، انتوا ستات زي بعض. انا سامها هتعرض عليك الخطه، لو وافقتي عليها اعتبري نفسك خلعاه بالثلاثه.

0: شوفي يا مدام رشا، الطلاق والخلع لازم لهم اسباب قويه، اسباب جباره. جوزك بيضربك مثلا؟
1: ما يقدرش، البودي جاردز بتوعي قطعوه.
0: حضرتك عندك بودي جاردز؟
1: امال همشي كده عريانه؟
0: لا طبعا ما يصحش. طيب مدام رشا، بخيل ما بيصرفش عليكي؟
1: انا مش مستنيه منه حاجه، وبعدين هو غني وانا غنيه، ومساله الفلوس دي ملهاش اي قيمه. بقول لك بيشخر، تافه، ممل.
0: طب هو كويس؟
1: يعني ايه كويس؟
0: اقصد صحته يعني كويسه؟
1: زي البغل.
0: بغل بغل، ما قلناش حاجه. انا بقصد يعني لما بتبقوا مع بعض يعني
1: كويس. Do you mean when we have sex؟ لما بننام مع بعض يعني؟
0: بيفضل بغلي بقى ولا بيقلب على معايزي؟
1: ما اقدرش اقول اذا كان كويس ولا لا، ده اول راجل في حياتي. لكن السرير كان بيبقى عامل زي حلبة المصارعة.
0: اللهم صلي على النبي. بس احنا كده اختلفنا، علشان حضرتك تطلقي او تتخلعي يبقى مفيش غير سبب واحد قوي، انك تقولي انه ما بيعرفش.
1: بس هو بيعرف.
0: بيعرف؟ يبقى احمدي ربنا على النعمة اللي انت فيها واستحملي الشخير والمال.
1: اوكي اوكي، ما بيعرفش، عمره ما عرف.
0: هنكتب كده في عريضة الدعوة،
1: ما بيعرفش، انتهينا، ما بيعرفش.
2: لا يعرف.

0: كلمة وملهاش أخت وعاوز عليها رد. من فيكم اللي كان عايز يبلغ المركز؟
1: أنا يا جناب العنف.
0: كنت عايز تعمل كده ليه يا ولا؟
1: العركة كانت كبيرة والدم للركب، قلت ما فيش غير الأمن المركزي يفضها قبل ما توصل.
0: وانت بقى اللي بتقول اليومين دول يا ابن ستيتي.
1: يا جناب العمر
0: ما تقولهم يا ولا، قولهم انك شغال مرشد عند ضابط المباحث الجديد. مش هو برضك اللي جاب لك كارت التليفون المحمول اللي بعت نحاس امك عشان تشتريه؟ اوعى تفتكر يا ابن ستيتا ان الحاج عبد الرحيم النوساني في حاجه بتعدي من ورا قفاه. يرضيكم يا رجاله يعيش بينكم مرشد يفتن عليكم؟ شيخ الغفر
2: تحت امرك يا جناب العمده.
0: خد التليفون من الجاسوس ده وكسره ولسعه قلمين والتالت على قفاه وارميه بره المجلس.
2: امرني يا باشا. تمام سعادتك، ظبطته.
0: استراحة نشرب الشاي، بس يكون في علم الجميع الغلطان هيدفع غرامة فدان أرض، وبعد كده صافي يا لبن ونرجع حبايب زي ما كنا. نلتقي بعد الفاصل.
3: الأستاذ عسكر بيقول لك اكتب عريضة الدعوة بتاعت مدام رشا.
4: هي المحاكم فاضية اللي بتوع الشخير والملل؟
5: يا عم مش هنقول شخير وملل.
4: امال هنقول ايه؟
5: ما بيعرفش.
4: ايوه ما بيعرفش ايه بالظبط؟
6: ما بيعرفش. امال كان بيعمل ايه؟
4: كان بيحلها ودي؟ دي حيلة رخيصة يا نسا. انا ماليش دعوة بالقضية ديت.
0: شيخ الغفر
2: جاهز يا جناب العمدة.
0: في عجالة. ايه تحرياتك عن العركة بين العيلتين؟ بصراحة ومن غير زواق للكلام.
2: العيال يا جناب العمدة كانوا راجعين من المدرسة، والمدرسة كانوا لسه مبيضينها.
0: هيزوق في الكلام، كمل.
2: وسيادتك عارف ان سكة المدرسة بتقع على الشط التاني المواجه لبلدنا.
0: انت هتوصفها لي ماني عارفها. كمل يا شيخ الغفر.
2: الواد خالد ابن فارس لا لا مؤاخذة النسوان بتغسل المواعين على شط الترعة. عينه زاغت وبصله.
7: ايه
8: يا خبر اسود
7: ده يبقى عيب قوي.
2: الواد خالد لمح الست لطيفه مرات عوض ابو شقفه.
9: افندم.
2: وعدم المؤاخذه ما كانتش لابسه هدوم تحتانيه.
0: اندروير يعني؟
2: يطلع ايه الاندروير ورداء جناب العمده؟
0: دي حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد. كمل كمل.
2: ويا ريت الواد اتفرج واستكفى. إلا استنى ابنه.
0: ابن مين؟
2: ابن مرات عوض أبو شاف.
9: أفندم.
2: وراح قايل ابنها على اللي شافه وراحوا عاكشين في بعض. وكل عيل طلع له أهله وهاتك يا ضرب.
0: عيلة فارس رأيها إيه في الكلام ده؟
4: عيله غلط يا حضرة العمد.
0: وعيلة عوض أبو شاف.
9: أفندم.
0: إيه؟ قولك في الكلام ده يا عوض.
9: ده واد قليل الرباية ويستاهل قطم رقبته.
0: والعيان والمشايخ رأيهم ايه؟
1: الواد فارس غلطان وعيلته تدفع في الدال الارض لعيلة عوض ابو شاف.
9: افندم.
4: يا اخويا عباق
0: اللي موافق على الحكم ده يرفع ايد. موافق موافق. اخلاص يا اولية وهي لسه المسألة فيها كلام تاني ولا خاب من استشار. واني مش هستشير اي حد، لا اني هاخد رأي المتر بدر عبد الرحيم النوساني رجل القضاء الواقف. ادعوا له ربنا يوفقه.
10: ربنا يعلم له
2: ناويين يا غفير المحمود انت دفنه.
4: لازم نطلع على تحقيقات المياه. الو ازيك يا بابا؟ الله يخليك يابا وانت كمان. لا تحت امرك يا حاج. مين؟ مرات عوض ابو شافة؟ ايه اللي عارفها؟ الوليه دي لسه عايشه؟ ما هي اللي كانت رافعة نسبة الغياب في المدارس. طب واحدة واحدة عليا كده، هو الواد كان واقف فين؟ عند الجميزة؟ يابا انا عارف وحافظ هي بتقعد فين، انا بتكلم عليه هو الواد كده ما يشوفش كويس، كان لازم يقف شمال الجميزة. القضية دي واضحة وضوح الشمس، المخطئ يا والدي هو عوض ابو شقف جوزها، هو اللي خلاها تخرج تغسل وهي مش لابسة ملابس داخلية. ما هي لو كانت خرجت مستورة كان عنصر التحريض انقضى. الولد بحكم سنه وهو في طور المراهقة لازم يبص، محروم يابا. ايوه لازم، اهمالها واستهتارها واحتمال كمان تكون متعمدة هو السبب. ايوه يابا هو كده.
7: لا تمر يا حاج، مع السلامه.

0: كانت الست لطيفة مرات عوض أبو شقفة.
1: أفندم
0: خنقتني عوض. لو كانت خرجت من دارها مصورة فوق وتحت كان الواد ده شاف حاجة؟
2: لا أفندم.
0: لو أي حد فيكم شاف واحدة ست ولا مؤاخذة مكشوفة يبص ويبحلق ولا يغمض عينيه؟
2: يغمض عينيه.
0: من فيكم سيدنا يوسف؟ خدوا بقى الحب. الواد فارس براء وعوض ابو شقفه.
1: افندم
0: حكايه افندم افندم. انت في منطقه التجنيد يا اخويا؟ طيب انت ملزم بفدان ارض او تدفع ثمن عشان لما مراتك تخرج تبقى تفكرها تلبس كل هدومها. ها
1: هو ده العدل يا عمدي؟
0: ايوه هو ده العدل يا عم. خلاص المجلس انفض.
3: مجدي.
4: يا
3: انت مش شايف انك مزودها مع معها على الاخر؟ البنت بتحبك وانت سايقها الموت.
4: ما دي بتحس دي جبل. واحده غيرها كانت حلت على النافوخ من زمان. صب انا عمري ما حسيت بيها. مش لوني. وسبسبه مره بحجاب ومره من غير ومره صبغه شعرها. ايه الروشه دي؟ ومهنتنا طبعت عليها
3: ازاي؟
4: هدي لو اتجوزتها وحبيتها بوسها ممكن ترفع عليها قضيه تحرش. يا عم يا ناقصه محاكم في البيت. انت بتاخد نفس ولا بتاخد قرار؟
3: ده اول كرسي.
4: كرسي ايه ده؟ انت شارب لك ايجي انتريك.
3: اهو
4: خليك معايا صلاه.
3: اديني
4: معاك. ناقصي عايز اتجوز واحده ستايل. انت شفت المدام اللي كانت جايه عايزه ترفع قضيه خلع عشان جوزها بيشخر؟
3: ده احنا كده دخلنا في شريحه ثانيه. ده نواعم يا بدر وجامده عليك.
4: بقولك ايه صلاح، الواحد يعرف ازاي اذا كان بيشخر ولا لا؟

0: احنا فين هنا؟
1: هيلث كلوب؟
0: نعم اختي.
1: نادي صحي.
0: صح ازاي يعني؟ يعني ادوات صحيه وسيراميك وكومبوشنات و
1: انت ايه؟ انت عاوز ايه؟
0: لا انا موظف عمومي وعندي سلطه قانونيه. مش ده المحل المختار بتاع السيد سامح محمد العترمي؟
1: ايوه.
0: هو موجود؟
1: هو صاحب النادي. انت بقى عاوزه في ايه؟
0: معايا اعلان لازم يستلمه بنفسه بشخصه.
2: طب سلامات رفع قضيه.
0: الظاهر كده سعادتك يعني زي الاعلام ما بيقول.
2: بيقول ايه الاعلان ده؟
0: بيقول
2: انت
0: بيقول هي ما تعرفش سعادتك ولا ايه؟ انا الافضل تقرا بنفسك سعادتك يا فندم. اتفضل حضرتك.
3: ظلمة يا باشا
4: سفالة يا باشا. هاي نهاب تسليم الصلابية كمان شهر ومش عايزة انسى فيه. هاتلي كريستين وتعالى لي على المكتب.

0: And here is Christine. We're ready.
1: Hi, Christine. مش بطل. Could you turn around, please? فتحة الصدر لازم تعلى شوية.
0: يا مدام تصميم الفستان
1: لازم نعدل على الأجانب، ما أنت عارف الصدور عندنا ما شاء الله 2 سنتي زيادة. ألو. هاي مسيو توني. ما أنا قلت لحضرتك ما أقدرش أدي تسهيلات أكتر من كده. البضاعة عندي بتتخطف من السوق خطف.
2: أنا ما بعرفش يا رشا. أنا ما بعرفش.
1: ده آخر كلام عندي يا فندم.
2: وليك يعني تقولي يا فش كمان؟
1: ما أنت كمان مش مريحني.
2: مش مريحك؟
1: ثانية واحدة يا توني.
2: وهو في توني كمان؟ لا ده أنا هوريك اللي عمرك ما شفتيه طول حياتك.
1: سوري يا توني، نتكلم في وقت تاني.
0: 2 سنتي زيادة كفاية يا فندم؟

0: عارف انت بترقص مع مين؟
1: وانت مالك؟ من حقي ارقص مع اي حد.
2: مستعجليش، الدور الجاي بعد شوية. عارف انها مراتي.
0: عارف، استأذنت مني عشان ترقص معاها.
3: ما حضرتك ما كنتش موجود.
0: ما هم اختاروا
2: موبايلها في ايه؟
1: انت متوحش ولازم يودوك جنينة الحيوانات.
0: انت لسه شفتي حاجة؟
4: برافو علي، كسبت الرهان.
0: ليه؟
4: كنت مراهنة نفسي انك لسه بتموت فيا وما تقدرش تشوفني مع حد غيرك.
2: نعم يا اختي.
4: متوحش، بموت في التوحش. رقصني. Still feels like our first night
0: together. انت تاني بريالة، بعتلي دعوة على قد محضر عشان رقصت.
4: اخصى عليك، جاي عشان غلطة محامي وانا اللي قلت اني وحشتك وانك قلب الدنيا عشان تلاقيني.

0: الجن أو مفهوم؟ مش مطلوب منك أكتر من كده.
1: في إيه؟
2: رجل الأعمال مجدي عمران عايز يقابل حضرتك.
1: زبون جديد؟
2: أيوه.
1: ما أنت عارفة يا بنت التعليمات، أي زبون جديد تدخليه على طول.
2: حاضر يا فندم.

0: اهلا وسهلا مجدي بيه.
1: ما اسميش مجدي.
0: امال مين حضرتك؟
2: هتعرف. اتفضل اقعد. واقف ليه؟ ابعد ايدك عن الجرس.
0: اوكي.
2: ما تردش على التليفون.
0: انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اهدى مات.
2: صحيفه الدعوه دي خارجه من عندك؟
0: بالطبع.
2: حضرتك بقى اللي كاتبها.
0: هي قضيتي ايه بالظبط؟
2: اقرا وانت تعرف.
0: الله، هو حضرتك سامح بلعت رمي زوج المدام المحترمه رشا هانم الورداني؟
2: اللي ما بيعرفش. انا ما بعرفش.
0: ده اللي يقول كده يبقى مفتري. اما انت ما تعرفش، انا اللي هعرف. بس يا سامح بيه، يعني ده كلام عرايد، كلام روتين يا سموحة.
2: رد على سؤالي، انت اللي كاتب دي؟
0: طب وحيات من جمعنا من غير معاد، طب ايه رأيك؟ والنعمة دي على عينيا.
2: اختصر اختصر
0: يا ابني، احنا مش بتوع القضايا دي، لا طلاق ولا خلع. الله، بس عشان مدام رشا يعني.
2: يبقى انت اللي كاتبها.
0: الله يا سيدي، لا كاتبها ولا قريتها حتى.
2: امال مين؟ انت.
0: اتنين محامين عندي كده.
2: هاتهم لي هنا حالا.
0: طيب ممكن ادوس على الجرس؟

0: في ايه يا استاذ فؤاد؟
1: الاستاذ يبقى جوز مدام رشا الورداني، وفي جمله عابره وردت في صحيفه الدعوه مش عاجبه سعادته، ويظهر يا اولاد انها غلطه مطبعيه.
0: احنا تلامذتك يا استاذ وماشيين بتوجيهاتك العريضه صح 100%.
2: يعني انت اللي كاتبها؟
0: لا لا لا، دي الانسه، ثم لنا ولا الانسه
2: من غير كتر كلام. مش انت اللي كاتبها؟
0: لا.
2: طب اتفضل انت،
1: تعالى. رايح فين؟
3: اسمع يا استاذ، لازم تفهم ان احنا عارفين شغلنا كويس قوي، وبعدين شيء طبيعي ان تلاقي كلام في العريضه ما يعجبكش. انت الخصم، عايزنا نكتب فيك شعر ولا نغني لك؟ وبعدين فين الجمله اللي مزعلاك قوي كده؟ انا اللي كاتبه العريضه ومسؤوله عن كل كلمه فيها.
2: ما بيعرفش. عرفتي ازاي اني ما بعرفش؟
3: مراتك هي اللي قالت.
2: كدابه.
3: خلاص، دي حاجه بينك وبينها.
2: صح، واحنا كنا نايمين في وسطكوا.
4: ومدام هتدخل لوحدها، راجل ومراته نتدخل احنا ليه؟
3: استنوني هنا،
4: خليكم معانا للمساء العائليه. حد دخل؟
1: يا ابني يا ابني، حضرتك عايز ايه دلوقتي؟
2: حاجه بسيطه خالص، انا جاي اثبت اني بعرف.
1: وتثبت انك بتعرف ازاي يعني؟ وتثبت عندي هنا في المكتب؟ يا ابني اقدم مسانداتك للمحكمه. الله، احنا الخصوم يا ابني.
0: طب نستأذن احنا بقى يا فندم.
1: استنى، رايح فين؟
0: ما هو ما يصحش نشوف حضرتك في الموقف ده.
1: بتسمي ده موقف؟ ما تمشيش يا بدر.
2: انا تلزمني شهاده قويه من شخص موثوق فيه اني بعرف، وانت الشهاده بتاعتي.
0: ما حدش قال لحضرتك قبل كده انك سافر ومش محترم وما بتعرفش في الاصول.
2: انت ايه اللي عملته ده؟
0: اللي حصل، انت لازم تتخلع مرتين، مره عشان وقحتك والمره الثانيه عشان ما بتعرفش.
2: اعرف ولا ما اعرفش؟ يالا ما تسالنيش حاجه دلوقتي. هنا حواريكي ما بيعرفش حاجه.
0: انت تشطر على واحده ست.
1: كان لازم اخش الطيران. انت اجدع واحد يعرف مصر.
2: اضربه يا بدر.
1: انا بضربه ما بيضربش. السلام يا بدر. ايه الهوى؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. فتح على روحك يا ابني.

0: نشلت يا فالح. اقتلوا يا بابا، اقتلوا يا بابا.
1: انت فاكر انت هتحميك يا حبيبي؟
2: اضحكوا عليا يا رمى، انا احسن لي كده ولا في بتهزروا؟
3: حضرتك اللي منعتنا.
2: هذا في الموبايل مرفوضين، كلهم مرفوضين.
4: الو مين؟
5: يا سموحه يا حبيب قلبي، انت نسيتني ولا ايه؟ انا بتاع الموبايل. الله، انا زعلان منك يا سامح. مفيش رنة، مفيش مزد، مفيش أغنية لحبيبك. أنا قلت أنت رحت شرم يعني تقعد لك يومين تاخد لون ولا حاجة.
6: تعال يا حبيبي.
7: يا ربي.
6: على مهلك.
7: أنا مين ولا مين فيكم؟
6: على مهلك.
7: تعبان.
6: سلامتك، ألف سلامة.
7: إيه دي فظيعة.
6: خف جمل.
7: القضية دي خلاص بقت بتاعتي. هخلعت منه سواء كان بيعرف او ما بيعرفش.
6: بس انا مش قادره اسامح نفسي ان كل ده حصل لك بسببي انا.
8: على مهلك يا مدام، بالراحه. حضرتك كده ممكن تخديه على نفسه.
7: اتفشفشت.
6: معلش. الو، انا مش طلبت الامبولانس سبيسيال؟ ما جاتش لحد دلوقتي، بسرعه.
8: اسعاف ايه يا مدام؟ دي كدمات بسيطه، وبعدين واحنا مروحين هجيب له كيلو خيار يحطه على وشه وانتهينا.
6: مروحين؟ انت مراته؟
8: لا.
6: خطيبته؟
9: لا لا لا، خطيبت ايه؟ ده انا بوصلها معايا بسكتي، نوع من الشفقة بعطف عليها.
8: طول عمرك خدوم يا بدر.
6: اكيد، واضح انه انسان شهم ونبيل.
9: اصل الشهامة دي سلو بلدنا، مش حاجة خصوصية.
6: لا يا بدر، الشجعانة والاصلانة الفظيعة اللي شفتها منك من شوية بتدل انك انسان مش عادي.
8: لا عادي، ده كل الفلاحين كده لعندك.
6: اتفضل يا دكتور.
7: هاي دكتور.

0: اللي بيصفر. انا مش مرتاح للدكتور. انا مش عارف اشكرك ازاي، ده كتير كتير جدا.
1: هو كتير بعقل ده استهبال.
2: بعد الفحص المتأني الدقيق اتضح ان افضل علاج للحالة هو تقطيع بعض الترانشات الطويلة المشحومة الاضلاع ووضعها على مكان الاصابة بالكامل بصورة منتظمة مع بعض الدوائر على العين لعدة ساعات في اليوم.
0: هي الحالة خطيرة للدرجة دي؟
1: ايه يا دكتور، انا كنت حاجب له 2 كيلو خيار وخلصنا.
2: ما هي دي الترانشات اللي اقصدها.
1: العلاج ترانشات خيار؟
2: العالم كله بيتجه للعلاج بالاعشاب والمواد الطبيعية.
1: خلاص خلاص، المهم يخير.
0: حس كده بقى يبقى نروح البيت احسن.
1: لا، نعدي نشتري 2 كيلو خيار الاول.
2: نعدي ازاي؟
1: نستأذن السواق. خلاص يا دكتور، الحساب عندي.
3: جميع السيارات توقف عند عرض الخيار. جميع السيارات توقف عند عرض الخيار.
1: اتنين كيلو خيار والنبي يا عم.
2: يكون دخين ودملك لو سمحت.
4: ما تنزل تناقب نفسك.
1: الحمد لله على سلامتك يا أستاذ بدر.
0: والله أنا مكسوف من رقة وكرم سعادتك.
1: ممكن الموبايل بتاعك عشان أطمن عليك؟
0: أوي أوي والله، بقالك عوزة ياد يا محمود. اتفضلي، ما يغلش عليك.
1: لا أنت فهمتني غلط، أنا قصدي النمرة. ممكن تسجلها لي؟
0: سوري، افتكرتك عايزة موبايل.
1: في ثانية تديها النمرة وأنا بقالي سنة بشحتها منك. دكتور، هو الفلاح اللي يغمس الايس كريم بالعيش يجرى له ايه؟
2: بس ده يتوقف ان كان توست ولا كايزر.

0: أكيد دماغ.
1: إيه؟
0: مادام محامي وماجستير وعند عسكر يبقى أكيد دماغ.
2: عايزة تعملي دماغ؟
0: يو شح شجاع مش أبو عضلات.
2: أبو مين اللي حرك قوي كده؟
0: أبو إردان فلاح. تعرفي حاجة عن الجماعة الفلاحين دول؟
2: انت عايزة جمالي؟
0: أنا غلطانة اللي اتكلمت معاكي أصلا. باي باي.
2: هي درجة ولا ايه؟

0: يا عيني عليك يا حلم.
1: أستا محمود استنى شوي،
0: الآيس كريم جاي اهو.
1: أستاذ أحمد اتفضل اتفضل استريح. اسمح لي اعتذر لك على اللي حصل.
0: ده أنا اللي لازم اعتذر لك.
1: أنت متضايق قوي.
0: مش عشان اتضربت وعيني كانت هتروح، إنما عشان مش قادر أشوفك وأنت على ذمة الديناصور ده.
1: الأيام جاية كتير والفرصة هتتعوض بأحسن منها.
0: يا ريت يا رشا.
1: قول لوالدتك إن في واحدة بتحب الموسيقى سمعتك وبتقول إن في يوم من الأيام هتبقى مطرب مشهور.
0: والدتي في البلد، بس هقول لها وهقول للدنيا كلها.
1: الأغنية اللي كنت بتقولها في الحفلة جميلة جدا.
0: أنت أجمل.
1: هي كانت إزاي الغنوة؟ بتلوموني ليه لو شفتم عينيه؟
0: حلوين قد إيه؟ هتقولوا انشغالي وسهد الليالي.
1: ممكن تغنيها؟
0: حاضر.
2: بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟

0: بتغني عندليب لحبيب يا واد. الو الو
1: زلزال مدمر.
0: أيوة. انت رحت فين؟
1: البحر الابيض المتوسط، وقد بلغت قوه زلزال 7 درجات بمقياس ريختر.
0: تليفونك ما هو عندي يا ابن النوساني، وحياة امي هتغمس الايس كريم بالعيش.
2: في الحقيقه يا انسه مها، لقد افسدت علي تلك اللحظه، واذا كنت هغمس الايس كريم بالعيش احسن ما سقف ده وكواح.
1: استمرار الحرائق في ولاية كولورادو الأمريكية، والتي نشبت منذ 3 أيام
2: هي كده إحدى غابات الولاية. سريتها تملى الدنيا كوارث وزعابين.
1: تجتاح عددا من ولايات
2: سب الناس دي إيه؟
1: وتتسبب في مصرع 200 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5000 آخرين.
2: ألو،
0: صحيتك من النوم؟
2: ابدا يا جميلتي الجميلات.
0: هندم طول عمري لو كنت ازعجتك، كنت عاوزه اطمن عليك
2: بس.
0: حطيت قشر الخيار؟
2: ايوه بس خلاص ما بقاش لي لازمه، خليكي معايا ثانيه. الو،
0: مش عاوزه اقلقك اكتر من كده.
2: تقلقيني؟ ده انت بتسعديني. خدي راحتك، ان شاء الله تكلميني لحد الفجر لطلعه الشمس، لميعاد الجلسه اللي جايه في موجه عبير والشعر الحرير، الخدود يهفهف ويرجع يطيب.
0: الو،
2: ايوه انا معاكي.
0: الحقيقه انا كنت عاوزه اشوف.
2: يا ريت. وانا كمان. تحب فين؟
0: في المصنع.
2: لا مصنع ايه؟ المصنع ده كله عمال ولمة، أنا ماليش في اللمة.
0: بدر.
2: عيون بدر.
0: زي ما وقفت جنبي قدام سامح، عاوزك تقف جنبي في المصنع.
2: أقف
0: وتفتش على عمال.
2: أفتش
0: وتشوف معايا سير العمل.
2: أشوف
0: وتفحص الدفاتر.
2: أفحص. تحب أجي أفحص دلوقتي؟
0: لا دلوقتي صعب، لما تخاف. باي.
3: بكره جمهورك
4: هيزيد. امي يمكن في يوم نتقابل وافكر. تحب اوصلك
3: حته؟
4: متشكر، البيت قريب.
3: تصبح على خير.
4: وانت من اهله.

0: عاوز مين حضرتك؟
1: مدام رشا لو سمحت.
0: اسمك وغرضك من الزياره؟
1: بدر النوساني المحامي.
0: اهلا وسهلا يا فندم.
1: حضرتك شرفتنا ونورتنا كلنا.
0: افتح الباب.

0: النهاردة يوم مش عادي يا بدر.
1: هو معالي الوزير جاي؟
0: انت اللي جيت ودي اقل تحية تليق بيك.
1: انا؟
0: ايوه.
2: اتفضل حضرتك عشان تتفقد المصنع. اتفضل.

0: يا ابني لف والحب. سؤال بسيط، الورد ده هيجي تاني ولا ايه؟
1: ده المصنع اللي بناه الورداني الكبير سنة 1911، وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الأولى.
2: الحرب العالمية الأولى؟ ما كانش عندنا ضرر.
3: جده كان بيقول كده.
2: لا طالما جده قال كده يبقى حصل، هو أدرى.
1: لكن الورداني الكبير ما استسلمش.
2: هم حصروه؟
1: كافح وأنشأ المصنع ده اللي ابتدى يصنع الغيارات الداخلية بعد ما كنا بنستوردها من الخارج.
2: إلهي يستره، زي ما سطر كل عريان.
1: وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الثانية.
2: هو هتلر ما كانش وراه حاجة غير مصانع جدك؟ مش ده المصنع اللي احنا فيه دلوقتي؟
3: طبعا لا.
2: أمال راح فين؟ هو مش هتلر مات؟
1: الورداني الصغير بدأ من جديد وأنشأ المصنع ده.
2: احمدك يا رب.
1: كان عنده بعد نظر، أنشأ المصنع ده في مدينة 6 أكتوبر وخصصه للبدل. إنما مدام رشا بقى بعبقريتها وفنها أضافت إليه The latest ladies fashion.
2: ودي أضفتيها إزاي دي؟
3: كان لازم يا بدر.
2: هي مهمة.
1: وفي رسم بياني بيوضح إنتاج مصانع الورداني من 1911 حتى الآن.
2: أنا اتخنقت. مش
3: هتيجي معايا ولا تبات هنا مع ميشيل؟
2: لا بات أنا معاكي.
3: ميرسي ميشيل.
2: ميرسي مومال.

0: استحموا العرق. انا عايزكم تخلي بالكم من موضوع السوسته ده، لان السوسته بتقطب بتخلي لبس البنطلون بيبقى مش خليك استنى. انت بتعملي ايه؟
1: يعني بعمل ايه؟ عجين الفلاحه بخير.
0: متجوزه؟
1: انسه.
0: عندك اولاد؟
1: انسه يا فندم، انسه.
0: طب ما تجيبوا لها عريس، بس يكون عريس من تايوان. نبشرهم كده بعلاوه وعلى الماشي.
2: مش قوي كده، مش من اول زياره. اتفضل.
0: ايه النفخ ده؟ متصفين قوي في النفخ
2: ده. تصميمي انا، بس الحقيقه تعبني قوي.
0: ويتعب يتعب اي حد.
2: ده احدث موديل للبيبي دول.
0: هو ده؟ من زمان وانا نفسي اشوفه. لا جميل جميل. تصميم هو بالنسبه للاستعمال، لو الست حبت تحط البوك بتاعها يثبت ولا يسقط؟ ليه كتالوج؟
3: ودي النقله الكبيره اللي غازينا بيها اسواق العالم.
0: انتوا غازيتوا بدول؟
2: والغزو نجح.
0: انا ليا راي انكم تستعينوا بتجربه الرائده مدام عوض ابو شقفه.
2: شقفه؟
3: مش
2: شقفه
3: جوده. انا
2: فيري
3: ديزاينر. اي تول فيري ماتش.
2: بدر دي مصممه؟
0: الا مصممه. انت مصممه قوي، دي من زمان، دي طلعت اجيال. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا لا لا لا، انا فكره مش قادر، انا مش قادر ده كله.
2: رأي مش كده؟
0: رأي ايه؟ ده مفتري، ده دموي،
3: ده احدث صاحب لسون سوتس،
2: وبنعمل منه موديل قطعه واحده.
0: قطعه واحده؟
2: اه.
0: طب وانتوا هتداروا ايه وتسيبوا ايه؟
2: لا يا بدر، قصدي وان بيس.
0: الحقيقه يعني انا ماليش في البحر خالص.
2: يبقى ليك في النيل. انا بعمل تور باللانش بتاعي كل ويك اند، تيجي معايا الويك اند الجاي؟
0: انا اجي معاكي جهنم الحمراء.
2: اعتبره معايا؟
0: اعتبري.
2: رفعت.
0: ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا استاذ؟
4: 81؟
0: ايه اللي 81؟ يا مدام رشا.
4: 46؟
0: يا عم يا بتاع الحرب العالمية.
2: عاوزة ال 12 بدلة يكونوا جاهزين في ظرف يومين. وبعتوا معاهم 3 دسات قمصان، واحدة حرير واثنين لينو فاخر، جميع الألوان. وبيجامات وأندر ويرز وشرابات.
0: هو ايه الموضوع؟ يا مدام الجولة الطويلة دي كلها عشان تدبسوا الزبون؟ أنا آسف، أنا مش قادر أشتري بأسعاركم.
2: المحامي اللي هيخلعني لازم يكون أشيك محامي في مصر. وبعدين ما تقلقش، هنحاسبك بسعر الجملة.
0: لا، إذا كان بسعر الجملة يبقى نشتري بدلة.
4: 2 سنتي.
0: إيه الـ 2 سنتي؟ إيه الـ 2 سنتي؟

ناقشه خلص اتخلقت.

0: تسببه في نفسك ده.
1: الجهل بقى اشتغل. انا عارف انك ما تفهميش في الموضوع في الاناقه. انت اخرك شويه الجاز اللي على شعرك والهلاهيل اللي بتفصليها عند طرز الرجال اللي على ناصة شارعكم.
0: انا الحق عليا ان انا عملت المستحيل علشان اعجبك.
1: اهو مستحيلك ده بقى ما كانش من مستواي.
0: لا انت اللي متربي عند فيرزاتشي يا خي. ما انا عارفه البير وغطاه. طبعا الهنم هي اللي بشبشتك. ده انت حلقت شنبك عشان خاطرها.
1: وماله لما اشتري من عندها شويه حاجات؟ هو عيب؟
0: العيب انك تعيش على عرق النسوان.
1: مش انا يا نسا اللي عايش على عرق النسوان. الموضوع كله اني اشتريت بسعر المصنع بفلوسي بحر مالي. انت ناسي انا ابن مين؟
0: لا مش ناسيه، بس كويس انك فكرتني.

0: لسه زي القمر يا عنات.
1: وين؟ وانت لسه شاقي؟ شاقي قوي يا عبد الرحيم يا نواسي.
0: الزمن بيمشي لقدام وانت لوحدك بس اللي بترجعي ورا.
1: اختي يا راجل.
0: اختي فيك ده كلام؟ حد يبقى القمر جنبه شخصية ويختشي؟ معقول الكلام ده؟
1: اوعى بس اوعى. التلفون
2: ده وقته ده يا ساتر. طب والله ماني راهي.
1: لا لا بس رد احسن يكون بدر ولا حاجة.
2: لسه قيلة يا ساتر.
3: الو حضرة العمدة الحاج عبد الرحيم النواساني؟ مش مهم مين انا، مجهول ويهم مصالحكم. ابنك يا حاج، ابنك ماشي في سكة اللي يروح ما يرجعش. انا بحذرك الموضوع ما يتسكتش عليه. الحق قبل ما يغمس الايس كريم بالعيش.
2: ايس كريم ايه وعيش ايه؟ ما تفهميني يما. الو ان الشبكه واقعه.
1: في ايه يا حاج؟
2: شبكه ايه دي؟ مصيبه
1: ايه؟
2: ابنك استهاني.
1: بات جراله ايه؟
2: عاوز يغمس الايس كريم بالعيش.
1: يعني ايه دي؟
2: لا داني افهمها وهي طايره باين. واحده من بنات مصر لفت عليه.
1: طب ولا عمل ايه يا حاج؟
2: عمل؟ لابد من حملة تفتيشية مفاجأة عليه. قومي بسرعة جهزي لي هدوم السفر. قومي.
1: انت هتسافر في الحتمة كده النهار له عينيه.
2: ايوه والله عندك حق. طيب تصبح على خير.
1: ايه انت هتنام يا عبدو؟
4: شوية عشان نلحق نرجع قبل العتمة يا حودة.
5: عمرك يا كبير.
6: بحبك ليه؟ بحبك بس مش ليلة. يا مجنون مش أنا ليلة. يا مجنون
7: بابا. الحمد لله على السلامة. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ ايه يا بابا؟ في حاجة؟
2: قلبت الشقة كرخارة يا بدر. طلع نسواني لهنا يا ولا.
7: نسواني يابا؟
2: يا ولا اللي انت عامله في نفسك دي؟ انت قلبت يا ولا؟
7: قلبت ايه يعني؟
2: وكمان مش فاهم فين شنبك يا متر؟ عنوان الرجولة، علامة الجودة، ختم الصلاحية.
7: شلته يابا
2: بالبساطة دي. وشلت ايه تاني؟

0: انا كوب فرطت في اعز ما تملك.
1: ولزمه ايه الكلام ده يا ابو؟
0: وايه يا ولا اللي انت لابسه دي؟ ايه؟
2: بيجامه.
0: بيجامه ولا قميص نوم حريق؟
2: لا دي بيجامه بس على الموضه يعني.
0: والحلاقه الزرايب ايديك موضه هي كمان؟
2: يعني
0: ايه؟ بقى ديه بدر عبد الرحيم النوساني اللي البلد كليتها كانت بتحكي وتتحاكى عنه؟ بقى ديه بدر اللي بحلم يبقى وزير؟ ايه اللي شاني بكيانك كده يا ولد؟
2: الحب.
0: وبتحب مين؟ واحدة سي؟
2: وما احب الراجل؟
0: ايوه. وهي دي بقى بسلامتها اللي هتخليك تغمس الايس كريم بالعيش؟
2: ايه؟ لا ده في زومبا اتضربت بقى.
3: ما حضرتك ما تجيش على غفله الا لما يبقى في مهموس اتضرب بيني وبينك.
0: وملبس هيد مرجاني وتشوف مكان نقعد فيه نتكلم راجل لراجل. وليه في البيجامه دي علشان اديها لومه؟
1: ما تفكها بقى يابا. يعني انا كنت ارتكبت جريمه؟
0: بقى بتخيب يا بدر.
1: انت كنت عايز اخبي عليك؟
0: وطبعا هي هتموت عليك، ابوك عمده وانت مرشح تبقى نايب ولا وزير.
1: مش قوي كده، ادعي لي بس انها ترضى عني بعد ما اكسب لها قضيتها.
0: قضيتها؟ هي محبوسه؟
1: محبوسه ايه؟ دي عندها قضيه بسيطه كده، قضيه خلع رفعها على جوزها.
0: بتحب ست متجوزه يا ابن النوساني؟
1: دي ست مهمه جدا، اسال عليها شوف عملت ايه في 6 اكتوبر.
0: هي عبرت مع اللي عبروا في 6 اكتوبر؟ يا ابني ده سنها يبقى من سن امك.
1: مش في حرب يابا، مدينه 6 اكتوبر دي عامله هناك احدث مصنع ملابس جاهز.
0: المصنع دي معناته انها اغنى منك ومن ابوك ومن بلدك كلتها. والست اما تبقى اغنى من جوزها هتركبه.
1: تركب مين؟ ده انا راجل.
4: يابا اللي عاوز يبقى له كلمه مسموعه لازم يدور على اللي يسنده ويقف في مصالحه. الفلوس ممكن تخلي الواحد عضو مجلس الشعب، وزير، او حتى نجم في التلفزيون.
0: طب فضينا من السيره دي، ولما تبقى تخلص من قضيتها نبقى نبت في قضيتك. وعاوز لما اجي المره الجايه الاقي ابني بدر النوساني، مش هعمل فيها ابراهيم سعيد.
5: ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟
6: ازيك يا بدر؟
5: مرتاح يا صلاح؟
6: الحمد لله.
7: الحمد لله على سلامة دماغك يا صلاح. مالك؟ مفروس كده ليه؟
5: أنا مش فاهم حاجة منكم انتوا الاتنين.
8: بس أنا بقى فاهم، وفاهم مين اللي عمل عملته وبلغ، وفاكرني مش فاهم. حمار.
7: بس صلاح مش حمار يا بدر.
5: ايه؟ هو يقصدني أنا؟ جرى يا بدر؟
8: جرى يا صلاح؟ متغاظ ليه؟ غيران ليه؟ اكمنها احلى منك.
7: فشل. هو في احلى من صلحتي؟
8: اوعى تتخيل ان في يوم من الايام يا صلاح اني ممكن افكر فيك. ده انت تبقى بتحلم.
5: تفكر فيا ازاي بالظبط يا بدر؟
7: صلاح خليك على هواك لحد ما يجي اللي يديك على قفاك يا صلاح. عارف انك وحشتني، كنت هزعل منك جدا لو ما كنتش جيت.
8: وانا اقدر؟ ده من ساحه المصنع وانا بعد الايام.
7: بدر انا حاسه اني خايفه.
8: خايفه ايه؟ هو البتاع ده بيغرق؟
7: لا يا اخي، بيغرق ايه؟ انا خايفه من المحكمه. هو انا لازم اروح هناك بنفسي؟
8: حتما ولا بد.
7: والقاضي هيسالني؟
8: لازم يسال الطرفين، ده اكل عيش.
7: لا مش هقدر، اكيد هرتبك وهبوظ الدنيا كلها.
8: ازاي بقى؟ وانا رحت فين؟
7: هتمرني اقف ازاي قدام القاضي واقول له ايه وكده يعني؟
8: قوي تعالي لي المكتب كل يوم بالليل ان شاء الله حتى نص ساعه. الاسئله بتبقى متوقعه وليها نماذج، هنحلها سوا.
7: نحلها اوكي، بس مش في المكتب، لازم تجيلي البيت عشان اركز كويس.
8: في البيت عندك؟ وماله؟ حد يكره التركيز والتدقيق.

0: رايحة ادخلي هنا.
1: ايه رأيك في المفاجأة دي؟ حلوة مش كده؟
0: مفاجأة سف؟ انتوا بهايم، انتوا بهايم يلا برا.
2: امرك يا سامح بيه.
0: مين اللي سمح للمخلوقة دي تدخل هنا؟
2: دي تعليمات سعادتك يا فندم. حضرتك قلت اي ست تيجي تخش مكتبي عدل.
0: خدوها على الساونة وما تخرجش الا بامر مني وعلى اعلى درجة.
1: انا جاية علشان مصلحتك. اهدى كده واقعد واطلب لي حاجة ساعة. عارف يعني ايه مصلحتك؟
0: هتقولها حاجة ساعة.
1: ما تبقاش زي السيجارة، في الاول تتباس وفي الاخر تتداس بالجزم.
3: عايز اعرف انت عدو ولا حبيب؟
1: في الاول كنت عدو ودلوقتي حبيب، وجاي ادلك على السكه الصح. انت ناوي تتخلع
0: على جثتي؟ ابيع هدومي واصرفها على المحاميين ولا اتخلع؟ لو عايزه تخلع ادفع.
1: يبقى تسمعني في حكايه انك ما بتعرفش.
0: تاني هتقوليها؟
1: تتجوز بكره ومراتك الجديده تشهد في المحكمه انك بتعرف.

0: دلوقتي بس عرفت انك معايا. ثانية واحدة. نانا نانا.
1: افندم يا سامح بيه،
0: اطلبي واحد مأذون يجي هنا دلوقتي حالا. هتجوزك يا بنت. كملي يا استاذة.
2: لا خلاص دلوقتي اقدر اقول لك باي باي.
0: لكن انت بتعملي كل ده ليه؟
2: جدعانة مني.
1: ان شاء الله يجيب مليون محامي ولا يهمني، عندي اللي احسن منهم كلهم. مدرس خصوصي محنك هيديني درس وليا انا لوحدي. اوكي خلصوا السهره وتعالوا كملوا في المحكمه. طبعا القاضي هيكون موجود. باي دلوقتي الاحسن، ده وصل وده من النوع اللي لازم الواحد يكون مركز معاه كويس قوي. باي. بدر بدر.
3: لا مؤاخذة بحجر العربية، وما تسأليش يعني ايه. انا هقولك، بس كنت بحط حجر ورا العجلة علشان تقف وتثبت وما ترجعش لورا ابدا.
1: وخلاص حجرتها
3: على الاخر. هو في سؤال محرج شوية، انتوا ليه ما عملتوش الفيلا بتاعتكو عند اول الشارع؟ قصدي يعني عند البوابة، على الاقل كنت هتوفروا بنزين.
1: اتفضل جوه.
3: هو لسه في جوه؟
1: طبعا اتفضل.
3: انا افضل جوه.
4: يا رب يا ساتر يجعل ادمنا ادم الخلع عليكم ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، ده جوه برضه مشاوير. مسلحات. تمام تمام.
1: اتفضل يا بدر.
4: حاجة بنفسها جايبة الحاجة.
5: مدام
1: تشرب ايه يا بدر؟
4: يعني كاكاو وعناب. ينسون
1: ينسون؟
4: لو ما فيش بقى اي عصير بزيت الكافور، اعتقد انه هينفع في الظروف اللي احنا فيها دي.
1: مش عاوز كاس؟
4: كاس ايه يا مدام؟ اعوذ بالله، ده احنا داخلين على قضية عايزين ربنا يسترها معانا. اتكل على الله، انت هاتلنا اتنين شاي بحليب منه فيه، دي جلسة عمل.
1: قصدك عشاء عمل؟
4: يعني عشاء عمل، غذاء عمل، فستان عمل.
1: ايه؟ عجبك فستاني؟
4: ده رائع، ده مدهش، بس لا يعيبه سوى هذه الطاقة. الشباك اللي مفتوح عندك في الدور الثاني.
1: الموديل بتاعه كده يا بدر، وبعدين انت كمان ممكن يبقى عندك شبابيك في الهدوم بتاعتك.
4: انا؟ مستحيل، انا دور اول يا مدام.

0: في حاجة يا بدر؟
1: أنا كنت فاكر نفسي فاهم كل حاجة في الدنيا وما فيش حاجة فايتاني، لكن حقا فوق كل دي علم عليم.
0: قصدك على إيه يا بدر؟
1: على كل حاجة يعني. هو أنتوا كل يوم العشاء عندكم كده؟
0: لا، ده بس عشان أنت موجود.
1: أنتي مش قلتيلي إنك عزماني لوحدي؟
0: طبعا.
1: أمال الأوبرا عايدة بتعمل إيه هنا؟
0: عشان تسمع مزيكا وانت بتاكل.
1: اه، موسيقى تصويرية يعني.
0: يعني اتفضل كل.
1: ممكن تشاوريني على اللحمة؟
0: بيفي دومي جلاس، بيكاتا بالمشروم، كوردون بلو، وبط بالبرتقال.
1: بط بالبرتقال؟ وده حلو ولا حادق؟ الحقيقة الحاجات دي احنا ما خدناهاش. اللحمة اللي اعرفها يا مسلوقة يا محمرة، وانا ما بحبش اكل حاجه ما اعرفهاش. بالاذن.
0: بدر، مش معقوله كده عشان خاطر يقعد كمل اكلك.
1: اكمل ايه وانا اكلت من اصله؟ هو في ايه؟ مالهم سخنوا فجاه كده؟ طب بالنسبه للفرقه الواحد يحييهم بعشرينية كده؟
0: لا طبعا يا بدر، عشرينية ايه؟
1: طب المحكمه احنا عايزين نتفق نعمل فيها ايه؟
0: بدر، مالك بتفكر في ايه؟
1: ايه انا بفكر هتلبسي ايه في المحكمة؟ احنا مش عايزين نستفز السادة القضاة الافاضل. المحكمة هي بيت الوقار. مش عارف الحقيقة، يعني انت عندك ملس؟
0: ايه؟ ملس؟
1: اه ملس. معقولة؟ عندك مصنع ملابس وما تعرفيش الملس؟ ده انت تصنعيه وتصدريه اوروبا، هيبقى اخر موضة هناك. انت لازم تلبسي زي محتشم، يعني مفيش داعي لأي شبابيك. ثم انت مش شباك، ده منور. شوفي انا هوفر عليك اي حيرة. تخيلي نفسك وانت رايحة المحكمة انك رايحة عزا، فهمتي؟
0: اوكي كده فهمت. وطبعا القاضي هيسألني عاوزة تخلعي ليه؟
1: ده سؤال لابد منه.
0: على طول اقول انه ما بيعرفش.
1: وحيد الله يا مدام، ما بيعرفش ايه؟ لغة المحاكم مش كده. انا عايزك بكل وقار وكسوف ووشك في الارض وعليه حمرة الخجل تقولي أخاف ألا أقيم حدود الله، أخاف ألا أقيم حدود الله، والمحكمة هتفهم المراد. قوليها قدامي كده.
0: أخاف ألا أقيم حدود الله.
1: يا ريتك ما قلتيها، ده ما بيعرفش أهون. بقولك وقار، خشوع، حمرة خجل.
0: أخاف ألا أقيم حدود الله.
1: كويس. ثانياً عايز عينيكي تبقى على عيني على طول. عايزك تفهميني بالنظرة، عايزك تقريني كويس. إذ ربما تحدث مفاجأة من الخصم.
0: مفاجأة مش مفاجأة، أنا عيني الاتنين عليك على طول.
1: يا ريت. من؟ عشان نطلع من المحكمة منتصرين بإذن الله. يا نهار اسود،
0: ايه
1: اللي انت لابساه ده؟
0: ايه
1: هو انت تسد المنور تفتحي بير السلم؟
0: طب هعمل ايه دلوقتي؟
1: انا عارف، ربنا يستر. تعال تعال. اقعد هنا اقعد هنا. ايه ده؟ كل دول محامين؟ ده جاي فطاح للبلد، هي قضية فساد وتجسس. مين الست اللي جنب جوزك دي؟
0: موظفة عنده.
1: سكرتيرة يعني؟
0: هي موظفة وخلاص، مش موظفة وبس، دي بقت مراته. ايه؟
1: انت عندك معلومات عن القضية ومكتمة عليها؟
0: اعتقد يا بدر ان موقفنا بقى صعب قوي. بدر انا كده قلقت قوي.
1: ايوه بس ايه؟ طب اقعدي
0: شوية بقى عشان النفس.

0: فندم سيادة الرئيس،
1: هو ليه القاعة ريحتها حلوة النهاردة؟
0: يا سعادة الرئيس، ريحة الموجودين في القاعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى.
2: أشرف كريم الورداني ضد سامح محمد العترمي.
3: بدر النواساني المحامي حاضر مع المدعي.
1: مين مع المدعي عليه؟ لا ليه كتير قوي، انتوا كده ليه؟ انتوا كام واحد؟
3: ستة.
1: لا كتير، ستة فضي يدخل عليه. واحد بس يترافع عن بقية زملاء، المحكمة ما عندهاش وقت.
4: الدكتور عادل عدلي سليمان المحامي حاضر عن المدعي عليه.
1: انت رشا؟
5: خدمة سعادتك يا سيادة الرئيس.
1: هي رشا طلب الخلع عليها.
5: أخاف ألا أقيم حدود الله يا سيادة الرئيس.
1: مفهوم مفهوم مفهوم. سكوت في القاعة وإلا كله هيطلع برا. بين الزوج
6: الأستاذ سامح العترمي.
3: أنا يا سيادة الرئيس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت سامح جوزها؟
3: أيوة يا سيادة الرئيس. وبعدين المدام دي ما بتقولش الحقيقة. أنا زي الفل وعندي شهود وعندي إثبات.
1: إيه رأيك يا مدام؟
5: أنا قلت كل اللي عندي يا سيادة الرئيس. بعد كده اتكسف.
4: سيدي الرئيس، معنا زوجة المدعي عليه التانية، وهي لها رأي آخر، وهي امرأة شأنها شأن كل النساء، وأرجو من المحكمة سماح شهادتها.
1: اسمها إيه؟
4: نوال السيد عبد ربه.
1: نوال السيد عبد ربه. عندها على الشهادة.
5: قول للمحكمة إنه اتجوز عليا من غير ما أعرف، ودي مش أصول.
7: استني أنت، دي قضية خلع مش طلاق.
8: أنا يا سعادة البي مراته.
1: قولي والله العظيم أقول الحق.
8: والله العظيم أقول الحق.
1: سين، ما معلومات؟
8: يا فندم جوزي الأستاذ سامح مية مية زي الفل، بصريح العبارة كده 64 حصان.
1: يعني ايه 64 حصان؟
8: يعني 64 حصان
1: من زمومية ل 64 حصان، بالتالي حصان واحد كفاية. ليه؟
3: أرجو إثبات هذه الشهادة في محضر الجلسة، وتحديداً الـ 64 حصان.
1: إثبت له يا سيدي اللي هو عايزه. قضية عجيبة. عندك أي أقوال تانية عايزة تقوليها؟
8: لا يا فندم.
1: طيب اتفضلي وقعي على أقوالك واستريحي.
3: سيدي الرئيس، أرجو من عدالة المحكمة أن تفتح صدرها لي لكي أبين لها حقيقة الأمر.
1: تفضل يا أستاذ.
3: سادة الزملاء الحاضرين مع الخصم، مع شهادة زوجة الخصم الثانية، جميعهم أقروا بالحقيقة، الحقيقة المنشودة التي كنا بصدد كشفها أمام عدالتكم. إن موكلتي عندما طلبت الخلع من السيد سامح معللة السبب بأنها تخاف ألا تقيم حدود الله، والمعنى واضح وهي تقصده ونحن جميعا نصر عليه، والسبب ليس عن ضعف هذا الرجل أو عجزه. نحن لم نقل هذا، حاشا لله، نحن لا نرمي الناس بالباطل. إن هذه الزوجة الضعيفة الرقيقة الناعمة لم تشكك أبدا في قدرات زوجها، وإنما تشكو من القوة المفرطة، من الخشونة في التعامل، من القسوة في الفعل ورد الفعل. هذا العملاق، هذا الهرقل، هذا العتي 64 حصان وهي نص حصان. في فرق في السرعات سيد الرئيس. 64 حصان، ده اللي عنده حمارين تعبان في تربيته هتعمل معاه ايه؟ هل تتوافق الحياة بين اليمامة وطائر الرخ؟ انظروا إليها وانظروا إلي. ايه ده؟ ان هذا الأستاذ سامح اعطاه الله وفرة في كل شيء، ولكن هذه الوفرة لا تستطيع هذه الضعيفة تحملها. أما الأستاذ سامح فله منا كل تقدير واحترام، ربنا يزيده كمان وكمان. إنني أطلب الرحمة، ارحموا هذه العصفورة، ارحموها.
1: يعني مفيش أمل تتحملي التعايش معه؟
3: سيد الرئيس، هل يختلط الزيت بالماء؟ لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء، لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء. أكرر، لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء.
1: خلاص يا أستاذ، خلاص عرفنا عرفنا. ما تسكتي يا رشا، خلاص عندكم اي كلام تاني عايزين تقولوه؟
9: لا يا سيادة الرئيس.
1: رفضت المدعي الصلح وقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم في جلسة 16/7.
10: انتهي لي بدر ومها، انتهي لي كل الاساتذه اللي في المكتب.
5: خير يا استاذ؟
10: العيال خلعوا الاسد من مراته، كسبنا قضيه رشا الورداني.
11: الف مبروك يا بطل.
12: الله يبارك فيك يا فندم.
11: لا خلاص، انت من النهارده هتسيب الدكه وهتبقى فرود اساسي في فريق فؤاد عسكر.
12: يا باشا انا محامي، ألعب في خط الدفاع.
11: وانت يا مها؟
5: نعم.
11: انا واثق ان كان لكي دور كبير قوي في القضيه دي.
12: مها، مها لعبت دور كبير قوي معايا.
11: شوفوا بقى، انا كنت ناوي احتفل بيكوا هنا في المكتب، لكن رشا هانم لما عرفت اصرت انها تعمل لكم حفله على شرفك يا سي بدر.

0: ازيك خليل بيه؟
1: اهلا اهلا يا اولاد، مالكم قاعدين
2: متكتفين
1: كده ليه؟
2: دي المناسبه اللي زي دي بتحصل لامثالكم مره واحده في الحياه.
1: يلا على المفيق، يلا اللي عاوز ياكل ياكل، اللي عاوز يشرب يشرب، اللي عاوز يرقص يرقص، امال يلا انسوا الماضي الاليم. تعالى عايزك

My dear friends and guests, عاوز أقدم لكم مفاجأة كبيرة قوي. هو إنسان، بس مش أي إنسان. إنسان له تأثير وجاذبية. المحامي اللي أنا عاملة الحفلة دي على شرف، الأستاذ بدر النواساني. مفيش قضية ممكن تفلت مني. أي واحدة فيكم عاوزة تتخلع تروح وهي مطمنة. والله خلعني من غير ما أحس. اتفضل يا بدر.

0: أشكر حضراتكم جميعاً، وأحب أن أنوه في بدء الأمر أنني ما كنت لأكسب هذه القضية المعقدة لولا تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس، أقصد رئيس في الشغل الأستاذ المحامي الكبير فؤاد عسكر.
1: تحية خاصة للأستاذ فؤاد عسكر.
0: ولا أنسى المعاونة الصادقة الجادة الأصيلة من زملائي في المكتب، وأخص بالذكر الزميلة مها عالم الدين. فين مها؟
2: فين مها؟ شوفولي مها.
3: مها؟
2: جيبولي مها.
4: من فضلك لو سمحت، الإزازة دي فيها إيه؟
5: ويسكي.
4: ويسكي أه. طب الإزازة اللي جنبها بقى فيها إيه؟
5: دي فودكا.
4: فودكا؟ دي تفرق إيه عن اللي قبلها يعني؟
5: لا تفرق كتير. الطعم مختلف والتأثير كمان مختلف.
4: طب قولي أنه الأشد؟
5: الفودكا طبعا يا مدام.
4: لا أنسة من فضلك يعني لو سمحت. طب قولي الإزازة القصيرة اللي جنبها البيضة دي.
5: دي جن.
4: طب اسمع، أنا عايزك تعمل لي خلطة واحدة من كل الأنواع اللي احنا قلناها دي، وإن لقيت حاجة أشد حط عادي، واعمل لي كاس وسميه كاس العزيز.
5: بس ده بقى هياخد مني شوية وقت عشان أجهزه.
4: خد راحتك خالص، أصلك مش عارف ابن النواساني ضاع مني، مش هوصيك على كاس العذاب.

0: بكرة بدري إن شاء الله. يلا. أهلا أهلا أهلا أهلا بعيشة العمر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. مش قلت لك يا سموحة إن العنوان مش هتوه؟
1: أهلا.
0: تحب نقعد هنا ولا في البلكونة اللي على البحر؟ إيه ده إيه ده إيه النوع ده؟ أنت هتشبهنا هنا ولا إيه؟ لا النوع ده ما ينفعش معانا، ده بلاي ستيشن ده. بص بقى أنا جايب لك إيه؟ إزازة تنر على ديتول.
1: أنت بتهزر، أنا في الحالة دي؟
0: طب وإيه اللي خلاك توصل للحالة دي؟
1: هي اللي عملت فيا كده، بس أنا مش هسكت، أنا هقلب الدنيا.
0: قشطة يا سموحة قشطة، اسخن كده، أنا عارف البتاع ده اللي يشربه يكون واحد مقطع بطاقته، وبعدين أنت من غير ما تقلب الدنيا، اشرب والدنيا هتتقلب منها فيها كده.
1: أنا اتبهدلت أوي يا
0: سرنبار.
1: إيه؟
0: أستاذ سرنبار، فيها حاجة دي ولا إيه؟ وبعدين على رأي المثل اللي بيقول تصاحب راجل تعيش راجل تموت راجل، تصاحب ست تخسر كل يوم راجل.
1: أنا ما صاحبتهاش، ده أنا اتجوزتها.
0: أنيل، يا ريتك كنت صاحبتها. بعدين ولا يهمك، روق يا سموحة روق، انت كده هتخليني اعيط. انت هتقابلها تاني امتى؟
1: ليه عايزني اشوفها تاني؟ ليه
0: عايزك اول ما تشوفها تروح بارك على ايديها وبيسهل وش وضهر وتشكرها لي على النعمه اللي انا فيها، وعلى انها كمان ما لغتش الخط لغايه دلوقتي. سموحة ما تشوف لي خطين بيزنس.
2: خلاص خلعتها من جوزها يا بدر.
3: حصل وبقت فاضي فضيت لي يما. مالك يما بتحلقي لي كده ليه؟
4: هو انت كان شنبك تقيل على بقك ولا ايه؟
3: مش مشكله شنب، اربهولك تاني لو عايزه، المهم انكم توافقوا ان اطلب ايدها للجواز.
4: انا قلبي مش مطمن، كان نفسي تاخد بنت بنوت كده واسمع بوداني ضرب النار.
3: بعون الله هنضرب صواريخ، مهم بس رضاكوا عنها.
2: وهتعمل ايه قصاد فلوسها المتلتلة؟ هتسيبها تركبها؟
3: يا براش اصيله وبنت ناس وفلوسها تحت رجليها مش فوق راسها. هي صحيح مدلعه شويه بس جدع وتعرف تقدر الراجل اللي معاه.
4: انا عايزه اقول حاجه يا ابو الوزير.
2: قول يا ابو الوزير.
4: يعني اذا كان هي عندها مصنع احنا عندنا اطيان وفجادين، وإذا كان هي عندها فيلي إحنا عندنا دوار واسع أهو وبيطل على شط النيل، وبعدين إحنا عندنا عزوة، أنت عمدي من ظهر عمدي ولك هابة، والحكومة حطاك في نين نعناها من جوه، يعني مهما كانت لا يمكن هتبقى أحسن مننا، ومهما عليت لا يمكن هتعلى علاني.
3: يسلم فمك يا أبو بدر.
2: نجرب.
3: نجرب إيه؟
2: عزمها هنا عندنا.
3: هنا فين؟
2: ليه شرطي؟ كلها أهلي عاوزين يشوفوكي، تيجي تشوفنا على حالنا. والله فضلت ثابتة على مبدأها أهلا وسهلا، وخلي بالك مش هتبقى سيارة خاطفة روحتك جيتة. لا دي على الأقل تبات حدانة تلت ليالي متصلة. لازم تجرب قرص الناموس، واحنا كمان نشوفها هي قوة كام ناموسة في الليلة. ولا ايه قولك يا نواساني؟
3: مفيش قول بعد قولك يا ابو.
2: وليك عليا، لو وافقت وجت هخلي بلدنا دي قطعة من باريس اللي بيقولوا عليها. عارف الخديوي اسماعيل عمل ايه لما عزم الامبراطورة اوجيني؟ ابوك هيعملك اكتر من كده، ومش بعيد ابني لك اوبرا جوه الزريبه الكبيره.

0: وحشتيني قوي
1: بدر.
0: انا مش قادر اخبي اكتر من كده.
1: وعاوز تخبي ليه؟
0: كان لازم اتاكد من حاجات كتير منك، من ابويا.
1: بحبك.
0: عملت ايه؟ مش قد ده كله، انا متلص.
1: عاوز تتجوزني يا بدر؟
0: دي أمنية حياتي من ساعة ما قابلتك، بس في شوية مشاكل قدامنا.
1: مشاكل ايه؟ مفيش حاجة في الدنيا ممكن تقف قصادنا.
0: ايوه بس انا ابويا وامي فلاحين متمسكين قوي بالعادات والتقاليد. صوري شرطين انهم يشوفوا العروسة اللي هيتجوزها ابنهم ما دامت غريبة ومش من حداهم.
1: حقهم، وانا كمان نفسي اشوفهم قوي يا بدر.
0: بس هما برضو محبكينها شوية، عايزينك يا ستي تباتي معاهم 3 أيام بلياليهم.
1: وماله، ان شاء الله اسبوع. مش احنا لما نتجوز هبقى واحدة منهم؟
0: ايوه حبيبتي، بس يا ترى انت هتقدر على عيش بلدنا؟
1: كلمني يا بدر عن بلدكم، احكي لي.
0: يعني هي بلاد فلاحين، ارياف، خضرة وزرع، وبيتنا هتتبسطي بيه قوي، منه للمية طوالي.
1: عندكم بحر؟
0: لا انا ما اقصدش البحر، انا اقصد النيل.
1: وهو في احلى من كده؟ انا متأكدة ان الايام اللي هقضيها مع اهلك هتكون اسعد ايام حياتي.
2: يا مها، الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: ايه كنت عايزة تنتحري بالخمرة مش كده؟ بس فكرة والله كان حيبقى انتحار لذيذ.
3: أزمة عابرة وأوعدك إنها مش هتتكرر تاني.
2: أوكي.
0: أنا كنت مستني حضرتك من بدري.
2: وأنا كنت حندهلك يا بدر. تعالى ورايا. أنا سيدي جاتلي مكالمة من مدام رشا بتطلب فيها إنك تمسك قضاياها كلها هنا عندنا في المكتب. وده يعتبر طبعا ترقية عظيمة، بس انت تستاهل يا بدر.
0: شكرا يا فندم، والله ده شرف لي. بس انا كان ليا طلب بسيط عند حضرتك كده.
2: خير ان شاء الله.
0: يعني كنت عايز اجازة 3 أيام هروح فيها البلد، موضوع مهم.
2: البلد؟ يا رب يكون السبب خير.
0: واحلى خير يا فندم والله. بس انا بصراحة نويت اتأهل وكنت عايز اهلي يشوفوا العروسة.
2: يعني هتتجوز يا بدر؟ لا اله الا الله، ما شاء الله. ويا ترى بقى العروسة وقع عليها اختيارك، يا ترى احنا نعرفها؟
0: ويعني طب نستنى لغايه لما ربنا يتم بخير، اصلا مفاجاه بصراحه.
2: مدهش والله، تعجبني انت رجل المفاجات.
0: يلا. ايه ده؟ وحاطين فيها ايه ديت؟ ما طبعا كده ما ينفعش، ايدك معايا بقى عشان نربطها على شبكه العربيه.
4: انه عربيه؟
0: عربيتي، العربية ديت.
4: اللي جابلك يخلي لك يا أستاذ.
0: طب وليه الطريقة ديت؟ انتوا من النوع اللي يحب يبص على المظهر وينسى الجوهر.
1: هاي بدر.
0: ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده لبس السفر؟ انت هتروح البلد كده؟
1: ايوه. عايزني البس ايه في الحر الفظيع ده؟
0: ايوه هي الدنيا حر صحيح، بس ممكن الواحد يستحمله وهو لابس هدوم.
4: ده في مشكلة أكبر، حضرتك هتركب المحروسة دي.
1: مين قال كده؟
0: أنا. بقى معقولة يبقى عندي عربية زي دي؟ بسم الله ما شاء الله، 5 وخميسة وفي الآخر أأجر ليموزين؟
1: وتأجر ليه يا حبيبي؟ ناخد عربية مريحة في السفر من بيت واي. هو احنا ايه؟ مش واحد؟
5: اعملي لك همة انت ولي، الدفع على وصول تلاقيها جاية دلوقتي على لحم بطنها.
6: تليفوني يا عم.
7: ثانية واحدة. ايوه يا بدر، اخبارك ايه يا ابني؟ داخلين على بلد؟ نص كيلو بس توصلوا بالسلام. غور يا ولد، خلاص يا رجاله، 5 دقايق يكونوا هنا. خلاص وسطهم.
8: ايه سلامة بدر يا عمدة.
9: وهاي يا سار،
0: تتحركيش.
9: وهو ده بدر عبد الرحيم النواساني. يا هو
6: على السلامة يا ريت.
10: ما كانش له لازمة ده كله يابا،
6: كل أهل بالك وكلهم أعمامك وإخوانك.
11: نازل الهانم خطيبتك.
10: طب بقولك إيه، ممكن العباية بتاعتك
11: واقف عريان؟
10: معلش يابا معلش.
11: هتعمل إيه بالعباية؟
10: عايزها بس.
11: اتفضل يا سيدي، أدي العباية أما أشوف.
10: شكرا. يلا كله صف واحد بسرعة بسرعة.
12: دي
13: عبايه
12: كل السنديور بكدل استريت اي حاجه، دي عادات وتقاليد. يلا سيبك يلا يلا.

0: نادي. حسب البروتوكول هقدم لك عيان البلد وانت تقولي اهلا وسهلا وبس. ها
1: الحاج عبد الرحيم النواساني والدي.
2: اهلا يا انكل.
3: اهلا بيك يا بنتي، نورت البلد.
0: تحبي على ايه؟
2: احبها ازاي؟
3: لا اصحى.
4: شرفت ونورت.
1: عمي الحاج عبد العال النواساني 30 فدان وبرج.
2: عنده برج؟
1: برج حمام.
0: شرفت وانست يا سكر.
1: عمي الحاج عطوه النواساني 25 فدان وثلاث اهرامات في الجيزه.
5: وهي تسلم عليهم بيدها.
1: خالي الحاج هنداوي 70 راس وبحر في اسكندريه.
2: مش كتير ده يا بدر؟
1: يعني هتلر لما ضرب مصانع جدك ما كانش كتير؟
5: قطة العفو
6: النبي احسن.
5: اكتي النفس وظهر الحق.
3: اتفقي بهذا القطع ونكمل بعدين. انتوا مننا علينا بدر.
1: نعم يا رب.
3: خد الضيفه سلمها روما جوه بسرعه.
1: يلا
3: كلفتها كلفتها
5: كلفتها.
7: في نهار ابيض. اهلا وسهلا، نورت يا بدر. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا اهلا اهلا. لا انت ملبسها عبايه ابوك ليه؟ هي هدومها اتقطعت ولا اتدلق عليها حاجه؟
1: لا ما اتدلقش حاجه يابا.
7: طب ده حتى تقيله كده والدنيا حر يا حبيبتي. فكي فكي عن نفسك.
2: تعالى.
7: ايوه ما انا عارفه ان ترزيه مصر ايدهم طويله على القماش.
1: مش وقته ياما، وديها المعهد البحر عشان تاخد نفسها.
7: طيب بس روح اقعد انت مع الرجاله وانا هاخدك.
1: حاضر.
2: باي بدر.
7: باي باي يا بدر. تعالي
1: بالك منها يا امه.
7: استر يا اللي بتستر. كل واحده فيكم تخلي بالها من اللي في ايدها. مش عايزه اسمع ولا كلمه.
2: هاي
7: هاو ار يو؟
2: فاين ثانك يو.
7: تعالي يا اختي.
8: يا بدر باشا، احنا سمعنا ان الحزب افترق عضو بارز فيه.
1: يسمع من بقك ربنا يا حاج. مين ده يابا؟
3: انت اسمك ايه وجاي مع مين؟
9: جرايه يا عم، ده شيخ البلد الحاج ابو ريشه.
3: الحاج ابو ريشه
1: الفرارجي.
3: شوف يا ريشه، الحزب اول خطوه في سكه الوزاره.
10: ادعوا له دعوه حلوه.
11: مراتبه مخداته عشان تفضل راسه عالي على طول.
7: مش سمع بيقولوا ايه جوه؟ ما هو ده ابني، ابني بدر عبقري جينيوس من يوم اني ما زلطته زلط.
3: كبر ايه ولا صور ايه؟ هو اللي بيحط رجله في وزارة ولا عمودية بيخلع منها ابدا.
2: هاي
3: اللي جابها هنا ماشيه ماشيه بسرعة.
1: ايه يا رشا؟ في حاجة؟ يا امي فين؟ انت فلتت من امي ازاي؟
2: ابدا زهقت قلت اجي اقعد معاكم. قعدت الرجاله ما تتعوضش.
3: شفتم؟ اقعدي. الست رشا جايه بنفسها عشان تحكي لكم عن المصنع اللي ناويه تعمله هنا.
2: مصنع هنا؟ والله فكره تجنن. انا ممكن اعمل لكم خط انتاج ملابس يقلب البلد دي بحالها.
1: لا من ناحيه هيقلب البلد هيقلبها.
3: شفتم؟ هيقلب البلد. وبكده يا رجاله بلدنا هتتحول من بلد زراعي لبلد صناعي كبير ينافس كوريا واليابان وتايوان.

0: باشا
1: خنيكي خنيكي تطلع زي اخويا قدام الخلق دي كلتها خليها في الميه تسترها
0: تموت يابا
1: تموت ورا العار
2: الحمد لله كل حاجه كان نفسنا فيها شفناها
0: اخرس يا غفير منك له شيخ الغفر اصرف الناس دي
3: اصرف مين ولا مين يا باشا
1: اتحرك يا شيخ الغفر
4: اضرب يا غفير منك ايه اضرب بالنار

0: تنزه مني يا عوض.
1: العدل يا عم، انت حكمت عليا بفدان ارض عشان مراتي نزلت تغسل في الترعي، هتقول ايه لاهل البلد على اللي فتحها على البحري؟
0: مش وقت الكلام ده يا عوض.
1: لا وقته، عليا النعمه لن تدفع غرام 10 فدادين ارض.
0: غرامه ايه يا ولا؟ داري العمده.
1: ما هوك منك العمده، لازم تبقى مثل لاهل البلد كله، والعيبه تتحسب عليك بعشر اضعافك.
2: ايوه الحق حق يا عمده.
3: واللي يمشي علينا يمشي على كبرني.
4: في ايه يا بلد؟ في ايه؟ عمركم ما شفتوا واحده ست لابسه مايو؟ كانت فاكره بلدكم شرم الشيخ. وبعدين ما انتوا بتنزلوا تعوموا يا رجاله مال، حد بيقول لكم تلت التلاته كام؟ اشمعنى دلوقتي بقت مصيبه؟ وبعدين فين اخلاق وشهامه اهل القريه؟
3: انت مين يا سيد؟
4: ما ترد عليه يا عمده، انت مش عارفني ولا ايه يا حاج عبد الرحيم؟ انا خطيبه ابنك.
5: خطيبه ايه؟ انت مخلف غير يابا؟
0: ايوه خطيبتك يا بدر.
5: يابا
0: ايه ابو سقيره خطيبتك. ايوه خطيبتك. ايوه خطيبه ابني اللي لسه واصله يا بلد.
1: امال اللي كانت في الميه دي تطلع ايه؟
0: دي الضيفه سيره الاعمال اللي هتعمل لكم المصنع يا بلد. نزل المية تعمل أبحاث ودراسات.
4: يعني ضفت البلد كلها، وإذا كنتوا شايفين إن في غرامة لازم تندفع يبقى واجبة على كل واحد فيكم.
0: عندك حق، والله عندك حق. ماشي نزل يا شيخ الغافر. يلا بسرعة.
6: يلا كل واحد على داره. يلا
0: اتفضلي معانا على البيت. وانت يلا هات الشنطة دي بسرعة.
6: يلا يلا
0: تعالى يا سيباد. امشي امشي امشي يا أخوي. تعالى معاي.
6: أنا بدري يا رشا افتح.
7: بدر أنا مش عارفة أعتذر لك إزاي، كل الحكاية إني كنت حرانة وتصرفت بطبيعتي، نزلت المية فجأة الدنيا اتقلبت ولقيت حاجات غريبة.
5: هي فعلا حاجات غريبة عليكي، لأن غريبة عننا.
7: عنكم؟ انت بتتكلم عنهم ولا عن نفسك؟
5: ما انا منهم يا رشا، ولا نسيتي؟ واضح ان احنا الاتنين نسينا حاجات كتير.
7: ما تكملش، ساعات بكون ذكية، بس احنا ممكن نحافظ على حبنا، نخليه حلم في خيالنا مش اكتر.
5: اوعدك اني مش هنساكي ابدا،
7: وانا كل ما انزل المايه هفتكرك،
5: وانا كل ما يعطل الاسانسير هفتكرك. على فكره الناس كلهم هنا في بلدنا بيشخروا هم نايمين، وانا اولهم.
4: غارت ولا طردتها ولا ضربتها بالقلم؟
6: ايه اللي جابك؟
4: جايه افوقك، جايه الحاجة قبل ما تغمس الايس كريم بالعيش.
5: شوفي بقى، شغل الحنجل والمنجل اللي عملتيه ده ما يخلش عليا، ده احنا زمايل وفاهمين بعض كويس.
4: والله ما انت فاهم حاجه خالص.
5: المشكله انك فاهم الحب غلط. اللي بيحب ما بيأذيش، اللي بيحب بيضحي عشان يسعد اللي بيحبه.
4: طب نتفاهم.
5: استاذه مها، احنا ينفع نبقى ديوك نكاكي قصاد بعض في المحكمه، بس يوم ما اتجوز ما احبش ديك غيري جدا في بيتي. عموما ربنا يوفقك وتلاقي الانسان اللي يحبك ويتصف نظره ويتجوزك، وهيبقى خدمك وخدمني وخدم البشرية كلها. وظلم نفسه
4: وظلم نفسه.
5: واحتمال كمان تعنسي وما تلاقيش اي حد يعبرك، ودي بقى حاجة مش بايدينا. ربنا يتولاكي.
4: يتولاني انا؟ ويتولاك عنك كمان.
5: ايه ده؟ ايه ده؟ انت عندك كلوز كلوفابك؟ انا صعبان عليا قوي سيادة الوزير.
8: لا ده لو بخته كويس اعدام بس
5: يا رب.
9: انت بدر النوساني؟
5: ايوه. انا مشهور ولا ايه؟
8: لا ده انت حجيلك شغل كتير قوي.
9: اتفضل معانا بدون مناقشه.
5: هو في ايه؟
9: اتفضل معانا
5: استاذ عسكر.
8: لا لا لا لا
9: بدر بدر.
5: هو في ايه يا جماعه؟
9: افهم. طيب
5: يا قوه الله، هو القمر بيطلع في النهار ولا ايه؟
9: صافي ناس هنا في الشط. سيدة العمان
5: اهلا وسهلا يا فندم.
10: انا عايزاك.
5: انا؟
10: بيقولوا عليك احسن خلعاتي في مصر.
5: اي نعم، انا اخلع الكحل من العين
10: كده. طب تعالى معايا. جمبازي بيشخر.
2: ده تسيب، ده استهتار، مفيش مسن، مفيش اخلاق، هي الدنيا جرب فيها ايه؟
10: طب ممكن حضرتك تتفضل عندي في البيت؟
2: في البيت عندك؟
10: اه، اصل انا الحقيقه عايزاك تمرني ازاي اقف قدام القاضي، اقول له ايه وكده يعني.
2: وحد يكره التركيز والتدقيق الا قولي لي اخبارك ايه في الاماكن المغلقه؟
10: ها؟
2: بتعرفي تعومي؟
10: اه طبعا.
2: على خير الله.
10: اتفضل.
2: العربيه دي كابلن ولا سوست؟ شكلها سوست.
10: اصل انا كنت سالت محاميه وقالت لي ان انا لازم اقول في المحكمه قدام القاضي ان جوزي يعني
2: ما بيعرفش.
10: صح، عرفت ازاي؟
2: اصلا اعرف المحاميه ديت.

0: وصدق الله. يو كلم نفسك بقى.
1: انا اكلم نفسي؟ انا اللي هخليك انت تكلمي نفسك. انت مشيتك في الشارع تبصي وراكي؟ وريني بقى يا حبيبتي هتطلعيني ازاي؟ انا هعرفك انت متجوزه مين. هارون ردي، انا هجيب البوليس.
2: يا عم اهدى، ربنا ما يجيب بوليس. انت مين بقى؟
1: انا سامر. انت مين؟
2: ايوه سموحه. ايوه حبيب قلبي، لا خد راحتك خالص، انا فاضي. تقدر تقول عاطل؟ لا لا لا لا لا، واحده واحده عليا كده وقول لي ايه مشكلتك وبعون الله هتلاقي عندي الحل.

0: أنا آسف إني ركنت مكانك. يا هي عربيتك على كبالين ولا سوست؟ هي سوست. صوري العمارة دي كلها ما فيهاش غير أسانسير واحد هو اللي شغال. عصبية أنتِ. أنتِ طالعة عند الدكتور النفساني اللي فوق.
1: أفندم حضرتك بتستظرف؟
0: عسل عسل. برجليك اليمين برجليك اليمين. حضرتك ساكنة جديد هنا؟
1: اتفضل.
0: لا الحقيقة مش دوري. أزأزي أبيض ولا أسمر؟
1: فندم
0: سلي نفسك، السكة لسه قدامنا طويلة. بلاش نجيب عسلية؟ سندوتشات؟ حاجة ساعة؟
1: لا دي بقالة بقى.
0: تعرفي انا مره قمت بالاسانسير الساعه 12 وصلت واحده وتلت مع اني كنت واخد المحور.
1: ايه اللي حصل ده؟
0: وقف عطل.
1: عطل
0: عادي بيعملها كتير.
1: لو سمحت في عندكم عثمان؟
0: عثمان مين؟
1: مش لما الاسانسيرات عندكم بتعطل بتنادوا على عثمان؟
0: قصدك البواب؟ لا اللي عندنا اسمه دسوقي جبران ابو فايزه.
1: يا دسوقي يا تسوقي.
0: مش هيرد. اصل تسوقي جبران ابو فايزه اخد فايزه وراحوا يصيفوا في اسوان.
1: بس اسكت اسكت.
0: هو حضرتك عصبيه كده ليه؟ ايه ده؟
1: انا كلاستروفوبيك كلاستروفوبيك.
0: وانا بدر النواساني فرصه سعيده يا فندم.
1: انت بتهزر؟ انت ما تعرفش اللي عندهم كلاستروفوبيا بيحصل لهم ايه في الاماكن المغلقه؟
0: ايه الكلاستروفوبيا دي؟ في ايه يا انسه؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا تسوقي تسوقي يا فايزة خفيفي يا ريلاكس يا حد انت هتقول النساني ريلاكس ريلاكس يا تسوقي يا فايزة. يا بنت المجنونة
2: مدام رشا. اهلا وسهلا.
3: الاستاذ عسكر بسرعه.
2: طيب ممكن حضرتك تفضلي تستريحي 3 دقايق لحد ما بلغه؟
3: ما بستريحش وما عنديش وقت،
2: بس هو عنده عملاء مهمين قوي جوه.
3: والله
2: مدام رشا ثواني بس ابلغه.

0: يرضيك حد يمنعني انا؟ انا رشا الورداني؟
1: انت لسه قاعد تكره الله
2: يا فندم؟ لو عارفين سيادة الجاي كنا خدنا معاد تاني.
3: بالعكس دي فرصة سعيدة جدا ان احنا التقينا بحضرتك في مشاريع مشتركة كتير، يا ريت ندرسها معا.
0: بعدين
4: طيب نحدد معاد تاني بقى يا عسكر بيه.
1: احنا هنبقى على اتصال مع بعض. ها قوليلي بقى ايه الحكاية بالظبط؟ شكلك يا رشا مش عاجبني، في مشاكل في الشركة؟
0: طلقني. ايه ده؟ انت ايه اللي بهدلك بالشكل ده؟
5: انت مالك انت؟
0: اتخنقت؟
5: مفيش دعوه، البتاعه دي مظبوطه؟
0: وبوش
5: شكر قوي.
0: طب قولي ايه اللي حصل؟
5: بطلي تحشري نفسك فيا.
6: ليه اتوبيس؟
5: ليه كده يا صلاح؟
0: طب ثلاثة بالله العظيم انت اتضربت.
5: مها.
0: نعم.
5: انا عايزك تلعب الرياضه.
0: ليه؟
5: اي حاجه تشغلك عني.
0: غبات.
1: لا لا لا لا لا لا كده ازعل منك يا رشا؟ معقول الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انت متجوزه بقالك 3 شهور بس لحقتي؟ وبعدين انت ناسيه ان فرحك مصر كلها اتكلمت عليه، فرح كان زي الفل ما شاء الله يا علي.
0: اوكي مش عاوزه اطلع.
1: انا سعيد، انكل فؤاد عسكر سعيد بيكي قوي كده عين العقل.
0: انا بقى عاوز اخلعه لانه مش عاوز يطلق.
1: حمار مين اللي يتجوز واحده زيك ويطلق؟ ان ابغض الحلال عند الله الطلاق.
0: انا جايه لاكبر محامي في البلد، مش جايه لمأذون شرعي.
1: مأذون شرعي؟ رشا يا بنتي انا بعتبر نفسي في مكانه ابوكي بالظبط، الله يرحمه ويحسن اليه. فاتحه على روحه.
0: بابي عند ربنا. المهم حضرتك دلوقتي تعمل لي قضيه خلع مستعجله.
1: عايزه قضيه خلع؟ تبقى القضيه دي مش عندي، مش اختصاصي.
0: مش اختصاصك يعني ايه؟
1: يظهر انك مش واخده بالك يا مدام رشا. بص قدامك شوف مين. انا فؤاد عسكر المحامي، محامي كبير قوي. انا عقوبه المحامين في البلد. انت عارف المكتبه اللي قدامك دي؟ في دماغي 15 مكتبه زيها وكتب كبيره كده. انا اترافع في قضيه بس، اي قضيه في البلد المحاكم كلها تقف على رجل، يدرسوا مرافعتي، يدرسوها للطلبه في الجامعه، لان بتاع القضايا الكبيره. ايوه قضايا الرشوة، قضايا المخدرات، أنا بتاع الفساد. أنا ما يوكلنيش أقل من وزير ونازل، والآخر عاوزاني أترافع في قضية خلع؟ نهايتي، أيوة نهايتي، نهاية مأساوية لمستقبلي السياسي والأدبي.
0: أوكي يا أستاذ عسكر، التوكيل اللي مع حضرتك هيكون ملغي بكرة الصبح، وحلقي كمان الشيك ابو 50,000 اللي بيوصلك كل اول شهر وبتدفع منه مرتبات الجيش اللي بره.
1: طول عمرك عصبيه، والله انت عصبيه النهارده، والله عصبيه. ايه الواحد ما يعرفش يتفك معاكي ولا ايه؟
0: انا القضيه بتاعتي اهم من اي قضيه عندك، وانا اهم من الوزراء اللي بيجولك.
1: اهدي يا رشا هانم. ممكن ناخد واحد ليمون ساقع في كبار الزوار
7: كده؟ انا فهمت الموضوع كويس. اسمح لي اقول لك يا سامح بيه يا محترم انك راجل مبعر. ايوه ومش قد كده ودلدول. ما هو الراجل اللي مراته تمشي كلامها عليه يروح يعمل عمليه ويبقى زيها لا مؤاخذه. ايوه الو سموحه، طبين نروح ولا ايه ده؟
8: تاكس من السرايات. الكلام ده كبير.
0: ما قلتليش ايه رايك في القصه دي؟
5: حلوه قوي، بس ما خدتيش دقنك ليه بالمره؟
0: والنبي في كده
9: ايه؟ في مالك؟
0: اتحجبت وما عجبتش، شلت الحجاب برضه ما عجبتش. قولي اعمل ايه اكتر من كده؟
9: ربنا يتولاك.
1: بدر مها تعالولي في كبار الزوار.
0: انت تاني؟ في ايه؟
10: استاذ فؤاد زي ما حضرتك سمعتها المفروض تسمعني انا كمان، انا ما قربتلهاش، دي عندها كلاكسات ولوبيا في اماكن مغلقه.
0: انت اللي لعبت بزراير الاسانسير عشان يعطل.
5: وعطله ليه؟ وانا عيل؟
1: ايه ده يا ابني؟ انت تعرف الهنم؟
5: اطلاقا.
1: هم الملكو داخلين في بعض زي الديوك الرومي كده.
10: انا هحكي لحضرتك
1: يا فندم. وبعدين يا بدر، رشا هانم صاحبة اكبر شركة لتصنيع الملابس الجاهزة ومصممة ازياء عالمية. ايه يا ابني؟
0: وهل يخفى القمر؟ المدام شهرتها سبقاها، وبعدين شفناها قبل كده كتير في برامج الازياء والموضة في التلفزيون.
1: ودول بقى يا ستي الاستاذة مها علم الدين والاستاذ بدر النوساني المحامي.
0: ده محامي؟
10: لا رجل كنبة، مش مالي عينك يا مدام.
0: وكمان فلاح؟
10: هتلاقى محامي من السوق الحر يا استاذ فؤاد، ولا من جروبي بالقشطة.
1: استنى يا بدر، رشا هانم اذا كنت سعادتك عايزة تخلعي جوزك بجد، مفيش غير ده ودي، هما اللي هيخلعوه. دول يخلعوا الاسد من مراته. بس انا عايز سعادتك يعني تشرح لهم ظروف القضية بالظبط. مش هوصيكوا يا ولاد.
0: يا استاذي في عينينا.
1: طيب اسيبكوا انا بقى.
10: على فكرة يا مدام، مش شرط ان المحامي يملى عين الزبون او الزبونة، المهم انه يملى عين المحكمة والقاضي اللي بيترفع قدامه. بالمناسبة اللي قدامك ده ماجستير في القانون.
0: استاذ
10: بدر، اسمي بدر يعني قمر. ندخل في الحيثيات. ما هي الاسباب والدوافع القانونية الداعية الى طلب خلع زوجك؟
0: ممكن ترجمة لو سمحتي؟
10: ترجمة؟
0: يعني ايه اسباب الخلاف؟
10: بالبساطة دي؟
0: بيشخر.
10: نعم
0: بيشخر. حضرتك عايزة تخلعي جوزك عشان بيشخر؟
10: بيشخر في البيت؟
0: طبعا.
10: ده هيكون بيشخر وهو نايم.
0: اكيد.
10: ده تسيب، ده استهتار. الدنيا جرالها ايه يا ناس؟ يعني ايه راجل محترم يشخر في بيته وهو نايم؟
0: ما انا كمان زهقت، ما كنتش اعرف ان الجواز ممل بالشكل ده. هو حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟ 3 شهور.
10: 3 شهور؟ وايه اللي سكتك المده الطويله دي كلها؟
0: عندك حق، انا فعلا صبرت عليه كتير.
10: طمني يا مدام، انا هترفع في القضيه ديت وهكسبها. بس هترفع عن جوزك قلبي يشخر. قال ما كل الناس بتشخر، ده مش بعيد القاضي اللي هينظر القضية يكون بيشخر. نقول له ايه ساعتها؟ انت ما قدبكيش غير بيت الطاعة. قسم بعز الجلال الله، لو انت مراتي لخلي فراش الزوجية بتاعك حصيرة وقلة مية، وقعد اشخر لك ليل ونهار بسبب وبدون سبب، ولو خرجت هجيب لك شخارة بالكهرباء. فرصة سعيدة مدام، قضيتك خسرة.
0: البني ادم ده لازم يترفض.
1: ما اقدرش ارفضه.
0: ما تقدرش ترفضه ليه؟
1: ابوي ده يعني.
0: يطلع مين ابوه؟
1: عمده.
0: حته عمده تعمل له حساب؟ امال لو كان محافظ كنت عملت ايه؟
1: كنت رفضته، حتى لو ابن رئيس الوزراء برضه اطرده من المكتب. لكن الحاج عبد الرحيم النوساني ده بيتحكم في 25,000 صوت انتخابي. لو قال لهم رمز الجمل 25,000 تذكره جمال، لو قال لهم رمز القفل 25,000 تذكرة أقفال ونصجرة. أرفض ابنه يعني أخسر الانتخابات، أوت أوف إيريا، برا اللعبة. وبعدين تعالي هنا، أنت مالك وماله؟ أنت مش عاوزة تخلعي؟ خلاص نخلعك. مها اقعدي معاها. إيه المشكلة مها؟
0: يا فندم المدام ما عندهاش أسباب مقنعة خالص، وبعدين ما اعتقدش ان في محكمه هتاخد بالكلام بتاعها.
1: واحنا كلامنا فين يا نسر؟
0: يا استاذ موجود، بس لازم هي توافق الاول.
1: طيب انا حاسب المكتب يعني انت فاهميها كده على انفراد، انتوا ستات زي بعض. انا سامها هتعرض عليك الخطه، لو وافقتي عليها اعتبري نفسك خلعاه بالثلاثه.

0: شوفي يا مدام رشا، الطلاق والخلع لازم لهم اسباب قويه، اسباب جباره. جوزك بيضربك مثلا؟
1: ما يقدرش، البودي جاردز بتوعي قطعوه.
0: حضرتك عندك بودي جاردز؟
1: امال همشي كده عريانه؟
0: لا طبعا ما يصحش. طيب مدام رشا، بخيل ما بيصرفش عليكي؟
1: انا مش مستنيه منه حاجه، وبعدين هو غني وانا غنيه، ومساله الفلوس دي ملهاش اي قيمه. بقول لك بيشخر، تافه، ممل.
0: طب هو كويس؟
1: يعني ايه كويس؟
0: اقصد صحته يعني كويسه؟
1: زي البغل.
0: بغل بغل، ما قلناش حاجه. انا بقصد يعني لما بتبقوا مع بعض يعني
1: كويس. Do you mean when we have sex؟ لما بننام مع بعض يعني؟
0: بيفضل بغلي بقى ولا بيقلب على معيزي؟
1: ما اقدرش اقول اذا كان كويس ولا لا، ده اول راجل في حياتي. لكن السرير كان بيبقى عامل زي حلبة المصارعة.
0: اللهم صلي على النبي. بس احنا كده اختلفنا. علشان حضرتك تطلقي او تتخلعي يبقى مفيش غير سبب واحد قوي، انك تقولي انه ما بيعرفش.
1: بس هو بيعرف.
0: بيعرف؟ يبقى احمدي ربنا على النعمة اللي انت فيها واستحملي الشخير والمال.
1: اوكي اوكي، ما بيعرفش، عمره ما عرف.
0: هنكتب كده في عريضة الدعوة،
1: ما بيعرفش، انتهينا، ما بيعرفش.
0: لا يعرف.

0: كلمة وملهاش أخت وعاوز عليها رد. من فيكم اللي كان عايز يبلغ المركز؟
1: أنا يا جناب العمر.
0: وكنت عايز تعمل كده ليه يا ولا؟
1: العركة كانت كبيرة والدم للركب، قلت ما فيش غير الأمن المركزي يفضها قبل ما توصل.
0: وانت بقى اللي بتقول اليومين دول يا ابن ستيتي.
1: يا جناب العمر
0: ما تقولهم يا ولا، قول لهم انك شغال مرشد عند ضابط المباحث الجديد. مش هو برضك اللي جاب لك كارت التليفون المحمول؟ المحمول اللي بعت نحاس امك عشان تشتريه. اوعى تفتكر يا ابن ستيت ان الحاج عبد الرحيم النوساني في حاجه بتعدي من ورا قفاه. يرضيكم يا رجاله يعيش بينكم مرشد يفتن عليكم؟
2: لا يا
0: شيخ الغفر.
3: تحت امرك يا جناب العمده.
0: خد التليفون من الجاسوس ده وكسره ولسعه قلمين والتالت على قفاه وارميه بره المجلس.
3: امرني يا باشا.

0: تمام سعادتك، زبطته.
1: استراحة نشرب الشاي، بس يكون في علم الجميع الغلطان هيدفع غرامة فدان أرض، وبعد كده صافي يا لابد ونرجع حبايب زي ما كنا. نلتقي بعد الفاصل.
2: الأستاذ عسكر بيقولك اكتب عريضة الدعوة بتاعت مدام رشا.
3: هي المحاكم فاضية اللي بتوع الشخير والملل؟
4: يا عم مش هنقول شخير وملل.
3: امال هنقول ايه؟
4: ما بيعرفش.
3: ايوه ما بيعرفش ايه بالظبط؟
5: ما بيعرفش. امال كان بيعمل ايه؟
3: كان بيحلها ودي؟ دي حيلة رخيصة يا نسا، انا ماليش دعوة بالقضية ديت.
1: شيخ الغفر
6: جاهز يا جناب العمدة.
1: في عجالة. ايه تحرياتك عن العركة بين العيلتين؟ بصراحة ومن غير سواق للكلام.
6: العيال يا جناب العمدة كانوا راجعين من المدرسة، والمدرسة كانوا لسه مبيضينها.
1: اه هيزوق في الكلام، كمل.
6: وسيادتك عارف ان سكة المدرسة بتقع على الشط التاني المواجه لبلدنا.
1: انت هتوصفهالي ماني عارفها. كمل يا شيخ الغافر.
6: الواد خالد ابن فارس لا لا مؤاخذة النسوان بتغسل المواعين على شط الترع. عينه ساخت وبصله.
7: ايه
8: يا خبر اسود
7: ده يبقى عيب قوي.
6: الواد خالد لمح الست لطيفه مرات عوض ابو شقفه.
7: ففندم
6: وعدم المؤاخذه ما كانتش لابسه هدوم تحتانيه.
1: اندروير يعني؟
6: يطلع ايه الاندروير ورداها جناب العمده؟
1: يا حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد. كمل كمل.
6: ويا ريت الواد اتفرج واستكفى. الا استنى ابنها.
1: ابن مين؟
6: ابن مرات عوض ابو شقف.
7: افندم
6: وراح قايل لابنها على اللي شافه وراحوا عاكشين في بعض، وكل عيل طلع له اهله وهاتك يا ضرب.
1: عيلة فارس رأيها ايه في الكلام ده؟
3: عيله غلط يا حضرة العمد.
1: وعيلة عوض ابو شقف.
7: افندم
1: ايه قولك في الكلام ده يا عوض؟
7: ده واد قليل الرباية ويستاهل قطم رقبة.
1: والعيان والمشايخ رأيهم ايه؟
9: الواد فارس غلطان وعيلته تدفع في الدان الارض لعيلة عوض ابو شقف.
7: افندم
3: يا اخويا عباء
1: اللي موافق على الحكم ده يرفع ايد. موافق موافق. اخلاص يا اولية وهي لسه المسألة فيها كلام تاني. ولا خاب من استشار، واني مش هستشير اي حد، لا اني هاخد رأي المتر بدر عبد الرحيم النواساني رجل القضاء الواقف. ادعوا له ربنا يوفقه.
10: ربنا يعلم بلده.
6: لو اني يا غفير المحمود انت دفنه.
3: لازم نطلع على تحقيقات النيابة. الو ازيك يا بابا؟ الله يخليك يابا. وانت كمان لا تحت امرك يا حاج. مين؟ مرات عوضة مشافة؟ ايه اللي عارفها؟ الوليه دي لسه عايشه؟ ما هي اللي كانت رافعه نسبه الغياب في المدارس. طب واحده واحده عليا كده، هو الواد كان واقف فين؟ عند الجنيزه؟ يابا انا عارف وحافظ هي بتقعد فين. انا بتكلم عليه هو الواد. الواد كده ما يشوفش كويس، كان لازم يقف شمال الجميزة. القضية دي واضحة وضوح الشمس. المخطئ يا والدي هو عوض ابو شقف جوزها، هو اللي خلاها تخرج تغسل وهي مش لابسة ملابس داخلية. ما هي لو كانت خرجت مستورة كان عنصر التحريض انقضى. الولد بحكم سنه وهو في طور المراهقة لازم يبص. محروم يابا. ايوه لازم. اهمالها واستهتارها واحتمال كمان تكون متعمده هو السبب. ايوه يابا هو كده. لا تمر يا حاج. مع السلامه.
1: لو كانت الست لطيفه مرات عوض ابو شقفه
7: افندم
1: حنقتني يا عوض. لو كانت خرجت من دارها مصورة فوق وتحت كان الواد ده شاف حاجة؟
10: لا شاهدون.
1: لو أي حد فيكم شاف واحدة ست ولا مؤاخذة مكشوفة يبص ويبحلق ولا يغمض عينيه؟
10: يغمض عينيه.
1: من فيكم سيدنا يوسف؟ خدوا بقى الحب. الواد فارس براء وعوض ابو شقفه.
0: افندم
1: حكايه افندم افندم، انت في منطقه التجنيد يا اخويا؟ طيب انت ملزم بفدان ارض او تدفع ثمنه عشان لما مراتك تخرج تبقى تفكرها تلبس كل هدومها. ها
0: هو ده العدل يا عمده؟
1: ايوه هو ده العدل يا عم. خلاص المجلس انفض.
8: مجد. انت مش شايف انك مزودها مع عماها على الاخر؟ البنت بتحبك وانت سايقها الموت.
11: هي دي بتحس بجبل واحده غيرها كانت حلت على النافوخ من زمان. سبحان عمري ما حسيت بيها. مش لوني. وسبسبه مره بحجاب ومره من غير ومره صبغه شعرها. ايه الروشه دي؟ ومهنتنا طبعت عليها.
8: ازاي؟
11: هدي لو اتجوزتها وحبيتها بوسها ممكن ترفع عليا قضيه تحرش. يا عم هي ناقصه محاكم في البيت. انت بتاخد نفس ولا بتاخد قرار؟
8: ده اول كرسي.
11: كرسي ايه ده؟ انت شاغل لك ايجي انتريه.
8: اهو
11: خليك معايا يا صلاح.
8: اديني معاك.
11: بصي عايز اتجوز واحده ستايل. انت شفت المدام اللي كانت جايه عايزه ترفع قضيه خلع عشان جوزها بيشخر؟
8: ده احنا كده دخلنا في شريحه تانيه. ده نواعم يا بدر وجامده عليك.
11: والله فين راح فين؟ بقول لك ايه؟ صلاح الواحد يعرف ازاي اذا كان بيشخر ولا لا؟

0: احنا فين هنا؟
1: هيلث كلاب؟
0: نعم اختي.
1: نادي صحي.
0: صح ازاي يعني؟ يعني ادوات صحيه وسيراميك وكومبوشنات وكده.
1: انت ايه انت عاوز ايه؟
0: لا انا موظف عمومي وعندي سلطه قانونيه. مش ده المحل المختار بتاع السيد سامح محمد العترمي؟
1: ايوه.
0: هو موجود؟
1: هو صاحب النادي. انت بقى عاوزه في ايه؟
0: معايا اعلان لازم يستلمه بنفسه بشخصه.
2: طب سلامتها رفع قضيه.
0: الظاهر كده سعادتك يعني زي الاعلام ما بيقول.
2: بيقول ايه الاعلان ده؟
0: بيقول هي ما تعرفش سعادتك ولا ايه؟ انا الافضل تقرب نفسك سعادتك يا فندم. اتفضل حضرتك.
3: ظلمة
4: باشي.
3: انت
4: ظلمة باشي. سفالة باشي. هايني هاب تسليمة طلبية كمان شهر ومش عايزة انسى فيه. هات لي كريستين وتعالى لي على المكتب.

0: And here is Christine. We're ready.
1: Hi, Christine. مش بطل. Could you turn around, please? فتحة الصدر لازم تعلى شوية.
2: يا مدام تصميم في السن
1: لازم نعدل على الأجانب، ما أنت عارف الصدور عندنا ما شاء الله 2 سنتي زيادة. ألو. هاي مسيو توني. ما أنا قلت لحضرتك ما أقدرش أدي تسهيلات أكتر من كده، البضاعة عندي بتتخطف من السوق خطف.
3: أنا ما بعرفش يا رشا، أنا ما بعرفش.
1: ده آخر كلام عندي يا فندم.
3: وليك يا عينتو ليها فش كمان.
1: ما أنت كمان مش مريحني.
3: مش مريحك؟
1: ثانية واحدة يا توني.
3: وهو في توني كمان؟ لا ده أنا هوريك اللي عمرك ما شفتيه طول حياتك.
1: سوري يا توني، نتكلم في وقت تاني.
2: 2 سنتي زيادة كفاية يا فندم؟

0: عارف انت بترقص مع مين؟
1: هو انت مالك من حقي ارقص مع اي حد؟
2: ما تستعجليش، الدور الجاي بعد شويه. عارف انها مراتي.
0: عارف، استاذنت مني عشان ترقص معاها.
3: ما حضرتك ما كنتش موجود.
0: ما هم اختاروا الموبايلات ليه؟
1: انت متوحش ولازم يودوك جنينه الحيوانات.
0: انت لسه شفتي حاجه؟
4: برافو علي، كسبت الرهان.
0: ايه؟
4: كنت مراهنه نفسي انك لسه بتموت فيا وما تقدرش تشوفني مع حد غيري.
2: نعم يا اختي.
4: متوحش، بموت في التوحش. رقصني. Still feels like our first night together.
0: مش فاكراني جرياله؟ بعتلي دعوه على يد محضر عشان رقصت.
4: اقصى عليك، جاي عشان غلطة محامي، وانا اللي قلت اني وحشتك وانك قلب الدنيا عشان تلاقيني.

0: يمنعه مفهوم؟ مش مطلوب منك اكتر من كده.
1: في ايه؟
2: رجل الاعمال مجدي عمران عايز يقابل حضرتك.
1: زبون جديد؟
2: ايوه.
1: ما انت عارفه يا بنت التعليمات، اي زبون جديد تدخليه على طول.
2: حاضر يا فندم.

0: وسهلا مجدي بيه.
1: ما اسميش مجدي.
2: امال مين حضرتك؟
1: هتعرف. اتفضل اقعد. واقف ليه؟ ابعد ايدك عن الجرس.
0: اوكي.
1: ما تردش على التليفون.
0: انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اهدى يا مان.
1: صحيفه الدعوه دي خارجه من عندك؟
0: بالطبع.
1: حضرتك بقى اللي كاتبها.
0: هي قضيتي ايه بالظبط؟
1: اقرا وانت تعرف.
2: الله، هو حضرتك سامح بالعدرمي زوج المدام المحترمه رشا هانم الورداني؟
1: اللي ما بيعرفش. انا ما بعرفش.
2: ده اللي يقول كده يبقى مفتري. اما انت ما تعرفش، انا اللي هعرف.
0: بس يا سامح بيه، يعني ده كلام عرايد، كلام روتين يا سموحه.
1: رد على سؤالي، انت اللي كاتب دي؟
2: طب وحيات من جمعنا من غير ميعاد، طب ايه رايك؟ والنعمه دي على عينيا. ايه؟
1: اختصر اختصر
2: يا ابني، احنا مش بتوع القضايا دي، لا طلاق ولا خلع. الله، بس عشان مدام الرشا يعني.
1: يبقى انت اللي كاتبها.
2: الله يا سيدي، لا كاتبها ولا قريتها حتى.
1: طب مين انت؟
2: اتنين محامين عندي كده.
1: هاتهم لي هنا حالا.
2: طيب ممكن ادوس على الجرس؟

0: في ايه يا استاذ فؤاد؟
1: الاستاذ يبقى جوز مدام رشا الورداني، وفي جمله عابره وردت في صحيفه الدعوه مش عاجبه سعادته، ويظهر يا اولاد انها غلطه مطبعيه.
0: احنا تلامذتك يا استاذ وماشيين بتوجيهاتك. العريضه صح 100%.
2: يعني انت اللي كاتبها؟
0: لا لا لا، دي الانسه، ثم لنا ولا الانسه.
2: من غير كتر كلام، مش انت اللي كاتبها؟
0: لا.
2: طب اتفضل انت، تعالى. رايح فين؟
3: اسمع يا استاذ، لازم تفهم ان احنا عارفين شغلنا كويس قوي، وبعدين شيء طبيعي ان تلاقي كلام في العريضه ما يعجبكش. انت الخصم، عايزنا نكتب فيك شعر ولا نغني لك؟ وبعدين فين الجمله اللي مزعلاك قوي كده؟ انا اللي كاتبه العريضه ومسؤوله عن كل كلمه فيها.
2: ما بيعرفش. عرفتي ازاي اني ما بعرفش؟
3: مراتك هي اللي قال.
2: كدابه.
3: خلاص، دي حاجه بينك وبينها.
4: صح، واحنا كنا نايمين في وسطيكوا.
5: المدام هتدخل لوحدها، راجل ومراته، نتدخل احنا ليه؟
3: استنوني هنا،
6: خليكم معانا. دي مساء العائليه. حد دخل؟
1: يا ابني يا ابني، حضرتك عايز ايه دلوقتي؟
4: حاجه بسيطه خالص، انا جاي اثبت اني بعرف.
1: وتثبت انك بتعرف ازاي يعني؟ وتثبت عندي هنا في المكتب؟ يا ابني اقدم مسانداتك للمحكمه. الله، احنا الخصوم يا ابني.
0: طب نستأذن احنا بقى يا فندم.
1: استنى، رايح فين؟
0: ما هو ما يصحش نشوف حضرتك في الموقف ده.
1: بتسمي ده موقف؟ ما تمشيش يا بدر.
4: انا تلزمني شهاده قويه من شخص موثوق فيه اني بعرف، وانت الشهاده بتاعتي.
0: محدش قال لحضرتك قبل كده انك سافر ومش محترم وما بتعرفش
4: في الاصول.
2: انت ايه اللي عملته ده؟
4: اللي حصل، انت لازم تتخلع مرتين، مره عشان وقحتك، والمره الثانيه عشان ما بتعرفش.
2: اعرف ولا ما اعرفش؟ هلا
4: تسالنيش حاجه دلوقتي.
2: هنا حواليك ما بيعرفش حاجه. في ايه؟
4: انت تشطر على واحده ست؟
1: كان لازم اخش الطيران. انت اجدع واحد يعرف مصر.
4: اضربه يا بدر. انا بضربه ما بيضربش.
1: السلام يا بدر. ايه الهوى؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله.
4: فتح على روحك يا ابني.

0: انت فلح ابوك ابوك اقتلوا يا مرض اقتلوا يا مرض
1: انت فاكر دي هتحميك يا حبيبي
2: اضحكوا عليا يا رما انا يحصل لي كده ولا في بتهزروا
3: حضرتك اللي منعتنا
2: هذا فيهم باي مرفوضين كلكم مرفوضين
4: الو مين
5: يا سموحه يا حبيب قلبي انت نسيتني ولا ايه انا بتاع الموبايل الله انا زعلان منك يا سامح مفيش رنة مفيش مزد مفيش أغنية لحبيبك أنا قلت أنت رحت شرم يعني تقعد لك يومين تاخد لون ولا حاجة
6: تعال المحيطي
0: يا ربي
6: على مهلك
0: مين ولا مين فيكم
6: على مهلك
0: تعبان
6: سلامتك ألف سلامة
0: إيه دي فظيعة
6: خف جمل
0: القضية دي خلاص بقت بتاعتي هخلعك منه سواء كان بيعرف او ما بيعرفش
6: بس انا مش قادره اسامح نفسي ان كل ده حصل لك بسببي انا
7: على مهلك يا مدام بالراحه حضرتك كده ممكن تخدي على نفسه
0: اتفشفشت
6: معلش الو انا مش طلبت الامبولانس سبيسيال ما جاتش لحد دلوقتي بسرعه
7: اسعاف ايه يا مدام دي كدمات بسيطه وبعدين واحنا مروحين هجيب له كيلو خيار يحطه على وشه وانتهينا
6: مروحين انت مراته؟
7: لا
6: خطيبته؟
8: لا لا لا خطيبتي ايه؟ ده انا بوصلها معايا في سكتي نوع من الشفقه بعطف عليها
7: طول عمرك خدوم يا بدر
6: اكيد واضح انه انسان شهم ونبيل
8: اصل الشهامه دي سلو بلدنا مش حاجه خصوصيه
6: لا يا بدر الشجعانه والاصلانه الفظيعه اللي شفتها منك من شويه بتدل انك انسان مش عادي
7: لا عادي ده كل الفلاحين كده لعندك
6: اتفضل يا دكتور
0: يا دكتور

0: اللي بيصعب. انا مش مرتاح للدكتور. انا مش عارف اشكرك ازاي. ده كتير كتير جدا.
1: هو كتير بعقل ده استهبال.
2: بعد الفحص المتأني الدقيق اتضح ان افضل علاج للحالة هو تقطيع بعض الترانشيات الطويلة المشحوبة الاضلاع ووضعها على مكان الاصابة بالكامل بصورة منتظمة مع بعض الدوائر على العين لعدة ساعات في اليوم.
0: هي الحالة خطيرة للدرجة دي؟
1: ايه يا دكتور، انا كنت حاجبنا 2 كيلو خيار وخلصنا.
2: ما هي دي الترانشيات اللي اقصدها.
1: العلاج ترانشيات خيار؟
2: يا عالم كله بيتجه للعلاج بالاعشاب والمواد الطبيعية.
1: خلاص خلاص، المهم يخف.
0: حس كده بقى يبقى نروح البيت احسن.
1: لا، نعدي نشتري 2 كيلو خيار الاول.
2: نعدي ازاي؟
1: نستأذن السواق. خلاص يا دكتور، الحساب عندي.
3: جميع السيارات توقف عند عرض الخيار. جميع السيارات توقف عند عرض الخيار.
1: اتنين كيلو خيار والنبي يا عم.
2: يكون دخين ومدملك لو سمحت.
4: ما تنزل تنقب نفسك.
1: الحمد لله على سلامتك يا أستاذ بدر.
0: والله أنا مكسوف من رقة وكرم ساعتك.
1: ممكن الموبايل بتاعك عشان أطمن عليك؟
0: قوي قوي والله، بقالك عوزة يا محمود. تفضلي ما يغلش عليك.
1: لا أنت فهمتني غلط، أنا قصدي النمرة. ممكن تسجلها لي؟
0: سوري افتكرتك عايزة موبايل.
1: في ثانية تديها النمرة وأنا بقالي سنة بشحتها منك. دكتور، هو الفلاح اللي يغمس الايس كريم بالعيش يجرى له ايه؟
2: بس ده يتوقف ان كان توست ولا كايزر.

0: أكيد دماغ.
1: إيه؟
0: ما دام محامي وماجستير وعند عسكر يبقى أكيد دماغ.
1: عايزة تعملي دماغ؟
0: يو شح شجاع مش أبو عضلات.
1: أبو مين اللي حرك قوي كده؟
0: أبو إردان فلاح. تعرفي حاجة عن الجماعة الفلاحين دول؟
1: انت عايزة جماعي؟
0: أنا غلطانة اللي اتكلمت معاكي أصلا. باي باي.
1: هي ضربت ولا ايه؟

0: يا عيني عليك يا حلو.
1: أستا محمود استنى شوي،
0: الآيس كريم جاي اهو.
1: أستاذ أحمد اتفضل اتفضل استريح. اسمح لي اعتذر لك على اللي حصل.
0: ده أنا اللي لازم اعتذر لك.
1: أنت متضايق قوي.
0: مش عشان اتضربت وعيني كانت هتروح، إنما عشان مش قادر أشوفك وأنت على ذمة الديناصور ده.
1: الأيام جاية كتير والفرصة هتتعوض بأحسن منها.
0: يا ريت يا رشا.
1: قول لوالدتك إن في واحدة بتحب الموسيقى سمعتك وبتقول إن في يوم من الأيام هتبقى مطرب مشهور.
0: والدتي في البلد، بس هقول لها وهقول للدنيا كلها.
1: الأغنية اللي كنت بتقولها في الحفلة جميلة جدا.
0: أنت أجمل.
1: هي كانت إزاي الغنوة؟ بتلوموني ليه لو شفتوا معينيه؟
0: حلوين قد إيه؟ هتقولوا انشغالي وسهد الليالي.
1: ممكن تغنيها؟
0: حاضر.
2: بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟

0: بتغني عندليب لحبيب يا واد. الو الو،
1: زلزال مدمر.
0: أيوه. انت رحت فين؟
1: البحر الابيض المتوسط، وقد بلغت قوه زلزال 7 درجات بمقياس ريختر.
0: تليفونك ما هو عندي يا ابن النوساني، وحياه امي هتغمس الايس كريم بالعيش.
2: في الحقيقه يا انسه ماها، لقد افسدت علي تلك اللحظه، واذا كنت هغمس الايس كريم بالعيش احسن ما سقف ده وكواح.
1: استمرار الحرائق في ولايه كولورادو الامريكيه، والتي نشبت منذ 3 أيام،
3: هي كده إحدى غابات الولايات. سرتها تملى الدنيا كوارث وزعابي.
1: تجتاح عددا من ولايات
3: سب الناس دي ليه؟
1: وتتسبب في مصرع 200 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5000 آخرين.
3: ألو،
0: صحيتك من النوم؟
3: أبدا يا جميلة الجميلات.
0: هندم طول عمري لو كنت أزعجتك، كنت عاوزة اطمن عليه
3: بس.
0: حطيت قشر الخيار؟
3: ايوه، بس خلاص ما بقاش لي لازمه. خليكي معايا سامي. الو،
0: مش عاوزه اقلقك اكتر من كده.
3: تقلقيني؟ ده انت بتسعديني. خدي راحتك، ان شاء الله تكلميني لحد الفجر لطلعة الشمس،
4: لمعاد الجلسة اللي جاية في موجة عبير والشعر الحرير.
3: الخدود يهفهف ويرجع يطير يطير.
0: ألو.
3: أيوة أيوة أنا معاكي.
0: الحقيقة أنا كنت عاوز أشوف.
3: يا ريت. وأنا كمان. تحب فين؟
0: في المصنع.
4: لا مصنع إيه؟
3: المصنع ده كله عمال ولمة، أنا ماليش في اللمة.
0: بدر.
3: عيون بدر،
0: زي ما وقفت جنبي قدام سامح عاوزك تقف جنبي في المصنع.
3: اقف
0: وتفتش على عمال.
3: افتش
0: وتشوف معايا سير العمل.
3: اشوف
0: وتفحص الدفاتر.
3: افحص؟ تحب اجي افحص دلوقتي؟
0: لا دلوقتي صعب، لما تخاف. باي.
5: بكرة جمهورك هيزيد. ايه كافيون نتقابل وفكر؟
6: أحب أوصلك حتة؟ متشكر، البيت قريب.
5: تصبح على خير.
6: وانت من أهله؟

0: عاوز مين حضرتك؟
1: مدام رشا لو سمحت.
0: اسمك وغرضك من الزياره؟
1: بدر النوساني المحامي.
0: اهلا وسهلا يا فندم.
1: حضرتك شرفتنا ونورتنا كلنا.
0: افتح الباب.

0: النهارده يوم مش عادي يا بدر.
1: هو معالي الوزير جاي؟
0: انت اللي جيت ودي اقل تحيه تليق بيك.
1: انا
0: ايوه.
2: اتفضل حضرتك عشان تتفقد المصنع.
1: اتفضل.

0: عيال شغال فوق الحب.
1: سؤال بسيط، الورد ده هيجي تاني ولا ايه؟
2: ده المصنع اللي بناه الورداني الكبير سنة 1911، وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الأولى.
3: الحرب العالمية الأولى ما كانش عندنا ضرب.
4: جده كان بيقول كده.
3: لا طالما جده قال كده يبقى حصل، هو أدرى.
2: لكن الورداني الكبير ما استسلمش.
3: هم حصروه؟
2: كافح وأنشأ المصنع ده اللي ابتدى يصنع الغيارات الداخلية بعد ما كنا بنستوردها من الخارج.
3: إلهي يستره، زي ما سطر كل عريان.
2: وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الثانية.

0: الذكر الحكيم شفاء للقلوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: وتحلية في سبيل التزكية.
1: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
2: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر، وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، سبيلك إلى الحياة الطيبة.
1: منصة محمد السادس للحديث الشريف. منصة محمد السادس للحديث الشريف حدث مرتبط بالطلب الواسع من لدن الجمهور من أجل التعلم والتبين وإدراك اليقين المطلوب في أمور التدين. يمكن الولوج إليها باستعمال الهواتف المحمولة واللوحات الرقمية والحواسيب من خلال العنوان الإلكتروني hadith-mcs.ma أو hadith-mcs.com. كما وضع لها تطبيق يمكن تحميله عبر جوجل بلاي وأبل ستور، ويمكن الاستفادة منها بواسطة الشبكات الاجتماعية بكتابة حديث إمسيس. منصة محمد السادس للحديث تتيح البحث عن نص الحديث أو موضوعه أو راويه أو حسب مصادر كتب الحديث أو سؤال وجواب. منصة محمد السادس للحديث الشريف تجسيد للعناية الموصولة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالحديث النبوي الشريف.

0: السادسة قناة مغربية تفوح بعطر القرآن الكريم. السادسة واحة للذكر ومساحة للفكر.
1: الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس القرآن الكريم، دروس يتناول فيها السادة العلماء نماذج من الأحاديث النبوية الشريفة من حيث صحتها أو ضعفها وقبولها أو ردها وإمكانية العمل والاستدلال بها. تلتقون مع الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس القرآن الكريم في الأوقات التالية.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
1: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
2: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

أكبر لا إله إلا الله.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله الملك الحق المبين، الناصر لأوليائه المؤمنين. نحمده تعالى ونشكره، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام الصادقين، صلى الله وسلم عليه في الأولين والآخرين، وعلى آله الأشراف الطيبين، وصحابته الغر الأماجد الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فيقول الحق جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم. عباد الله، من ذكرياتنا الوطنية المجيدة ما نعيشه في هذه الأيام من ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب المجيدتين، وفي ذلك تذكير للعباد بأيام الله مما أمر به القرآن الكريم وصحت به سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والكلام عن ثورة الملك والشعب يكون في الجذور وفي الثمرات. أما الجذور فهي ما أشارت إليه الآية الكريمة إن تنصروا الله ينصركم، التي اتخذها المغاربة ملكا وشعبا شعارا لهم بها يستفتحون ويتبركون. ونصرة الله تعالى المشروطة في الآية الكريمة إنما هي نصرة لدينه ولكتابه ولسنة نبيه ولعباده المخلصين ولكل الحرمات التي أوجب الله تعالى حمايتها وحرم انتهاكها. وتلخيص ذلك فيما يأتي: أولاً، أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين بالنصر كما في هذه الآية إن تنصروا الله ينصركم، وفي قوله تعالى وكان حقاً علينا نصر المؤمنين. وبهذا تشبث المغاربة يقيناً في الله تعالى بإنجاز وعده. ثانياً، الالتحام بالعرش العلوي المجيد والسير في ركاب السلطان المجاهد مولانا محمد الخامس وإلى جانبه رفيقه في الكفاح ولي عهده آنذاك مولانا الحسن الثاني طيب الله ثراهما وجزاهما عن وطنهما وشعبهما خير ما جزى محسنا عن إحسانه، مع الوفاء لبيعتهما بالسمع والطاعة والتزام الجماعة في المنشط والمكره، وهي الصخرة التي تكسرت عليها معاول المستعمر وخيبت ظنونه وأحلامه. فوحدة الكلمة وتوحيد الصف كما سبق الحديث عنه في خطب سابقة ليس كلاما يقال، وإنما هو حجر الزاوية في صرح الوطن والدرع الواقي من أغراض المغرضين. وهذا هو ملخص معنى ثورة الملك والشعب. ثالثا، عدالة القضية. فالمغاربة في ثورة الملك والشعب يناضلون من أجل حقوقهم المسلوبة ومن أجل كرامتهم وعزة وطنهم من بين الأوطان، رافضين كل شكل من أشكال المذلة والخنوع. وأما الثمرات فالمقصود بها ما تحقق من وعد الله الذي لا يخلف وعده من الاستقلال وبناء الوطن واستكمال وحدته الترابية وتحديث المؤسسات مسايرة لما استجد في دنيا الحضارة والتقدم العلمي والمعرفي، وإضافة كل ما هو جديد مفيد
مع المحافظة على التليد المجيد. وما نعيشه اليوم معاشر المؤمنين من انتصار وراء انتصار وتقدم في المشارع المختلفة والمنجزات الخالدة هو من ثمرات جهود الآباء وتضحياتهم واسترخاصهم للغالي والنفيس من أجلنا والتحامهم بالعرش العلوي المجيد في النضال من أجل الوطن والمواطن. وهذا الصرح الشامخ الذي شاده جلالة الملك محمد السادس في هذا الوطن المبارك عبر المنجزات العملاقة وما حققه للإنسان المغربي في المجالات المتعددة هو تثمين لجهود المناضلين من أجل الاستقلال واعتراف لهم بالجميل والمحافظة على مكتسباتهم الغالية. فحقهم علينا الذكر الحسن وطلب الرحمة والخلود في الجنان. ألا فاتقوا الله عباد الله واعرفوا فضله وآلاءه عليكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. عباد الله، أما عيد الشباب فهو مناسبة غالية لتثمين الجهود المباركة والتحفيز على الاقتداء، وهي مناسبة نعتز فيها جميعاً بمشاركة الأسرة المالكة المجيدة هذه الذكرى التي تؤرخ لميلاد مولانا أمير المؤمنين، كما تؤرخ لما من الله تعالى به عليه وعلينا من الفتح المبين والنصر المتين في عهده الزاهر، إذ كان حفظه الله تعالى ميمون الطالع، فيسر الله لهذا البلد الأمين بحفظ الله ورعايته على يديه ما عسر على كثير من الأقطار. وهذا ما ينبغي أن يحفز المسلم على اغتنام شبابه في خدمة النفس والأمة والوطن. وما حررت الأوطان ولا بنيت الحضارات ولا خلدت الأمجاد إلا على أيدي الشباب، كما قال تعالى: إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فقد مدح الله تعالى أهل الكهف بكونهم فتية قبلوا الإيمان ونصروه وهاجروا من أجله، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على اغتنام فترة الشباب قبل فواتها في اللهو واللعب. ونحن أحوج ما نكون بهذه الوصية النبوية الغالية في زمن الأنترنت ووسائل التواصل المختلفة التي ملأت على الشباب بل وعلى الشيب ساعاتهم وأوقاتهم، فتضيع الأعمار في التنقل بين المواقع الافتراضية والمواضع الخيالية دون فائدة لا في الدين ولا في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ألا فاتقوا الله عباد الله واقتدوا بمولانا أمير المؤمنين في عمارة الأوقات بما ينفع، وسيروا وراءه بالإخلاص والوفاء والعمل الصالح، واملأوا أوقاتكم بالذكر والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمحض فضلك وكرمك يا رب العالمين. وانصر اللهم من وليته أمر عبادك وأجريت على يديه تيسير وتسيير أمر بلادك، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين. اللهم بارك له في الصحة والعافية، وأسبغ عليه ألطافك الخفية، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه الرشيد الأمير الجليل مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وارحم اللهم بواسع رحمتك وجميل عفوك وغفرانك الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجزهما خير ما جزيت محسنا عن إحسانه، واجعل تضحياتهما وتفانيهما في خدمة الأمة والوطن في ميزان حسناتهما. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل حماية دينهم وحراسة وطنهم والدفاع عن شعبهم. اللهم اجعلنا من المحافظين على ميراثهم، المعترفين بحقهم وفضلهم، الداعين لهم بالرحمة والمغفرة، امتثالا لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أدم علينا نعمك وأزل عنا نقمك، وزدنا من فضلك ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. الله الله
1: أكبر.
0: الله
1: أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فاتحا للوالدين والمحبسين وكافة المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم مولانا السلطان اللهم انصر وبارك في عمره اللهم وفقه للخير وعينه عليه

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
1: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
2: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، سبيلك إلى الحياة الطيبة.
1: منصة محمد السادس للحديث الشريف. منصة محمد السادس للحديث الشريف حدث مرتبط بالطلب الواسع من لدن الجمهور من أجل التعلم والتبين وإدراك اليقين المطلوب في أمور التدين. يمكن الولوج إليها باستعمال الهواتف المحمولة واللوحات الرقمية والحواسيب من خلال العنوان الإلكتروني hadithmcs.ema أو hadithmcs.com. كما وضع لها تطبيق يمكن تحميله عبر جوجل بلاي وأبل ستور، ويمكن الاستفادة منها بواسطة الشبكات الاجتماعية بكتابة حديث إمسيس. منصة محمد السادس للحديث تتيح البحث عن نص الحديث أو موضوعه أو راويه أو حسب مصادر كتب الحديث أو سؤال وجواب. منصة محمد السادس للحديث الشريف تجسيد للعناية الموصولة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالحديث النبوي الشريف.

0: قناة مغربية تفوح بعطر القرآن الكريم. السادسة واحة للذكر ومساحة للفكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
1: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
2: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضى، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على منهاج دعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي إن شاء الله تعالى وإذنه الكريم مع درس آخر من سلسلة الدروس الحديثية البيانية، لنواصل الكلام إن شاء الله تعالى عن بعض القضايا التي يجدر بكل باحث في علم الحديث أن يكون على بينة منه. وسنقف إن شاء الله عز وجل اليوم مع حديث يمثل قمة الأخلاق ويبين السبيل الذي يؤدي إلى الجنة وما أدراك ما الجنة. هذا الحديث النبوي الشريف رواه ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. هذا الحديث النبوي الشريف أخرجه الأئمة الأعلام من أصحاب المدونات الحديثية المعتبرة، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه، كما أخرجه كذلك الإمام ابن ماجه في سننه، وكذلك البيهقي في سننه الكبرى، والنسائي في الكبرى أيضا، وأخرجه أيضا الحاكم في مستدركه، وكما أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط، إلى غير هؤلاء من الأئمة الذين ضمنوا مصنفاتهم هذا الحديث النبوي الشريف. وهذا الحديث عندما نتأمله، ولا سيما فيما يتعلق بالحكم النقدي، نجد أنه صحيح كما ذكر الإمام الحاكم، وأقره على ذلك الإمام الذهبي. إذن فالحديث حديث صحيح، وهو حديث يؤكد أن ما اشترط فيه الأئمة النقاد في قبول المرويات قد استوفاه وتضمنه، ولذلك جدير بنا أن نقف مع هذا النص الذي هو ثابت بشهادة الإمام الحاكم حسب حكمه النقدي، ثم بعد ذلك سنحاول أن نتكلم عن بعض المستفادات والخلاصات التي يمكن أن نأخذها من هذا المتن النبوي المنيف. هذا الحديث راويه الأعلى أو ما يسمى بالمخرج هو الصحابي الجليل ثوبان، وثوبان هذا هو ثوبان بن بجدد، وقيل إنه أبو عبد الله وقيل إنه أبو عبد الرحمن، هو صحابي جليل يعرف بكونه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، مات رضي الله عنه وأرضاه في عام 54 بعد الهجرة. هذا الصحابي الجليل له جملة من المواقف، وكذلك عرف أيضا بتحمله الحديث وبرواية الحديث، كما نجد ذلك في الكتب التي اختصت بترجمته والتي بيّنت جملة من المناقب التي كان عليها الرجل. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مات أو من فارق الروح الجسد، معناه من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث، وذكر من ضمن هذه الثلاث الكبر، وقد أشار الدارقطني إلى الكنز بالنون وليس بالباء، كما ذكر ذلك أيضا الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء فيما نقله عن ابن الجوزي أن في الحديث إشارة إلى الكنز وليس الكبر، وهذا تكلم عنه العلماء، سيما وأن أهل الحديث معروفون بالتدقيق والتثبت فيما يتعلق بالألفاظ والروايات إلى آخر ذلك مما هو معروف في طريقتهم وفي منهجهم، ولذلك هذا النوع الذي
وقع في هذا النص الحديثي إنما يتحدث عنه العلماء تحت مبحث التصحيف، بمعنى إذا وقع هنالك تغيير للفظة كما عرف العلماء التصحيف بقولهم هو تغيير مع بقاء السياق، بمعنى إذا كان هنالك تغيير مع بقاء السياق فهذا يسمى بالتصحيف. وقد ذكر من تكلم وصنف في موضوع التصحيف كالعسكري في تصحيفات المحدثين، نقل كلاما عن غندر وهو محمد بن جعفر يشير فيه إلى أن الكنز فيه تصحيف، أن الكنز فيه تصحيف وأن المقصود هو الكبر. وعلماؤنا عندما تكلموا عن التصحيف لم يفرقوا بين التصحيف والتحريف إلا ما نجده عند بعضهم كالحافظ ابن حجر الذي فرق بين التصحيف والتحريف، فأشار إلى أن الخطأ الذي يقع في اللفظ بتغيير النقط فهو الذي يسمى بالتصحيف طبعا مع بقاء الخط على صورته، أما إذا وقع الخطأ فيما يتعلق بالشكل فهو تحريف. ولذلك علماؤنا عندما تكلموا عن هذه المسألة فإن ذلك يبين أنهم كانوا يدققون النظر في الألفاظ والروايات والعبارات حتى يؤدوا النص كما قاله صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك عندما نتكلم عن هذه المسألة المتعلقة بالتصحيف فنحن نتحدث عن صورة من صور المخالفة للثقات، وهذا يؤدي إلى ملحظ دقيق وهو أن علماءنا عندما يريدون أن يحكموا على نص حديثي فإنهم يقابلونه بجملة من النصوص الأخرى التي وردت بروايات مختلفة متنوعة وعند الأئمة الأعلام ممن تصدى للرواية. نعود إلى النص الحديثي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، وذكر الكبر والدين والغلول. وهذه الصفات التي ذكرت في الحديث إنما تتعلق بالأخلاق والمعاملات، والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نزكي أنفسنا من هذه الآفات التي إن وقعت في القلب جعلته مرتكسا ومن ثم ملوثا حتى لا يأخذ من نور الله تعالى وأسراره. أما الآفة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي قوله الكبر، والكبر كما لا يخفى فهو مرض خطير وعلة عظيمة جدا، وقد عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله بأن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، والمعنى أن المتكبر لا يقبل الحق وإن ظهر له، وأنه كذلك يحتقر الناس بصور الاحتقار والازدراء. وهذه آفة عظيمة ذمها الشرع الحنيف ونهى عنها وجعلها من الأشياء التي تحبط العمل والتي تجعله غير مقبول عند الخالق سبحانه عز وجل. وهذا ما وقع لإبليس عندما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم، فإن السبب الرئيس الذي منعه من استجابة وما كان في قلبه من كبر واستكبار، عندما قال الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن هذا الأمر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر، فالكبر هو الذي منعه من أن يستجيب لأمر الله تعالى. ومعنى هذا أن الذي حصل في قلبه الكبر إنما يمنع من الاستجابة لله سبحانه عز وجل. ثم إن هذا الكبر إنما هو مانع من موانع الانتفاع بالذكر الحكيم، مانع من موانع الانتفاع بالآيات الهاديات، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. نظرة كالكوز مجخيا، أي أنها مقلوبة، فهو يرى الحق باطلا
ويرى الباطل حقا لما وقر في قلبه ويتعلق الأمر بالكبر. ولذلك حذرنا الشرع الحنيف من هذا الكبر الذي يمنع الإنسان من دخول الجنة كما ذكر المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم ويحدث عن هذا عندما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر. والمعنى أن المتكبر إنما يزور عن الصواب وينحرف عن الجادة، لأنه يتمثل الندية لله سبحانه عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي الذي قال فيه الله سبحانه عز وجل فيما رويه عنه رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، كما جاء في الحديث النبوي الشريف. والمعنى أن المتكبر لا يظفر بالآيات الهاديات ولا ينتفع بالوحي. لماذا؟ لأن هذا القلب إنما تجرد من صفة من صفات التواضع والقبول والاستجابة لله سبحانه عز وجل، ومن ثم فإنه يحرم من الانتفاع بالقرآن، من الانتفاع بالوحي، من الانتفاع بالاتعاظ والاعتبار. وإن السبب الرئيس الذي يقود المتكبر إلى أن يتخلص من هذه الآفة العظيمة هو أن يعرف حقيقة نفسه. الخلاص من هذه الآفة هو أن يرجع الإنسان إلى نفسه ليعرف طبيعة هذه النفس. وأهم شيء ينبغي أن نستحضره في هذا السياق أن الضعف مستول على جملة البشر، كما قال ربنا عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان ضعيف، ولذلك ينبغي أن يستشعر هذا الضعف في كل أحواله، كما ذكر ربنا عز وجل في آية من آياته سبحانه عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عندما يستشعر الإنسان ضعفه وفقره وحاجته إلى مولاه، فإنه سيتحلى بالتواضع الذي يخلصه من الكبر والكبرياء، ليكون عبدا لله سبحانه عز وجل اختيارا، كما هو عبد لله سبحانه عز وجل اضطرارا. الآفة الثانية التي أشار إليها الحديث ما يتعلق بالدين. قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. أما الدين الذي ورد في هذا الحديث فإنما يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يتعلق بالإنسان الذي هو قادر على أن يرد الدين. أما إذا كان المدين فقيرا ولا يجد السبيل الذي من خلاله يرجع الدين الذي في ذمته، فهو غير مشمول بهذا الحديث النبوي الشريف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف المقصود بهذا الحديث في حديث آخر عندما قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، ومعناه الذي يسوف ويماطل مع قدرته على أن يرجع الدين إلى صاحبه. هذا هو المقصود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي لم يجد لكونه محتاجا وفقيرا ولكن نيته صادقة في أن يرد الدين الذي في ذمته متى تيسر له، فهو لا يشمله هذا الوعيد الذي ورد في الحديث، ولا يشمله كذلك هذا النص النبوي المنيف. الدين الذي يتحدث عنه هذا النص هو الذي يتعلق بمن يبحث عن أخذ أموال الناس دون ما أن تكون له نية في ردها وفي إرجاعه إلى أصحابها. أما إذا كان الإنسان صاحب نية صادقة فإن الله تعالى ييسر له ذلك، كما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه عز وجل. هذا توجيه من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يفيد أن الذي له نية صادقة فإنه يوفقه الله سبحانه عز وجل في أن يرد
هذه الديون وفي أن تؤدى عنه. ولذلك من خطورة الدين المتعلقة في ذمة الأشخاص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الميت إن علم أن عليه دينا، كما كان يقول صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، والذي يسمى في المباحث الحديثية الأصولية بالترك النبوي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء. وطبعا الترك النبوي ينبغي أن يفهم في سياقه، كما بحث علماؤنا وفصلوا ذلك في جملة من المؤلفات والمصنفات. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يقول للصحابة الكرام صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه: علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بالوفاء؟ قال: بالوفاء. فصلى عليه بعدما أن علم أن أبا قتادة قد تقدم ليؤدي الدين على صاحبه، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن هنالك من جنح إلى اختيار آخر، حيث قال إن هذا الأمر المتعلق بترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين إنما كان في بداية الأمر ثم نسخ بعد ذلك. ولكن على كل حال، عندما نبحث في الترك النبوي، أي عندما يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فإن في ذلك أمورا ينبغي أن تستفاد. وفي قضيتنا هذه التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه الصحابة إلى هذا الأمر صلوا على صاحبكم، نستشف ما يتعلق بالوعيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بخطورة الدين، ولعلمه بأن هذا الذي يأكل أموال الناس ويسوف ويماطل في رد الديون إنما يؤدي ذلك إلى جملة آفات، لعلمه صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنه كان يريد أن يشاع ويذاع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من كان عليه دين، حتى يتعظ الناس ويرتدع عن الوقوع في هذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجه من خلال جملة من تصرفاته إلى التي هي أقوم، إلى التي هي أسلم، حتى يخرج الناس من قبضة أنفسهم وسيطرة أهوائهم لمعانقة الحق وما يتعلق بما يقود إلى الحق. الآفة الثالثة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يتعلق بالغلول، ما يتعلق بالغلول. والغلول كما لا يخفى إنما هو السرقة والخيانة، ولا سيما في المال الذي لم يفرق بعد، في المال الذي لم يوزع بعد. ولذلك نجد في القرآن الكريم إشارة إلى هذا الأمر باعتباره آفة خطيرة، كما في الحديث النبوي الشريف. فالله سبحانه عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الله سبحانه عز وجل يبين خطورة هذا الغلول. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يوجه الصحابة الكرام ويبين لهم آفات هذه المسألة، ويحذرهم من هذه العلة العظيمة التي تؤدي بالآخذ بها إلى الانهيار وإلى أن يذوق طعم العذاب وما أدراك ما العذاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عنه أنه، وهو المعنى ذاته الذي أشارت إليه الآية، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أشار أن الذي كان قد غل شيئا في دنياه إنما يأتي به غدا بين يدي الله سبحانه عز وجل. فإن كان البعير فهو يأخذ على رقبته، أو البقرة أو الشاة أو رقاع كما جاء في الحديث، أي الثوب الذي كان قد غله أو أخذه قبل أن يقسم ذلك المال وأن تقسم تلك الغنيمة. كما جاء في حديث آخر وهو عند مسلم فيما يتعلق بالغلول، أن الصحابة الكرام أو أن نفرا من الصحابة الكرام أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، واتفقوا يتفقدون شهداءهم، وكانوا يقولون: فلان شهيد، فلان شهيد. فلما مروا على رجل وقالوا في حقه:
فلان شهيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إنه في النار، إنه في النار. وبين سبب ذلك، وهو أنه قال: في بردة غلها أو عباءة، بمعنى أنه أخذ من ذلك المال الذي لم يقسم بعد بردة أو عباءة. وهذا معناه أن الغلول أمر خطير، لأنه إنما يشكل صورة من صور ظلم المجتمع بأن يأكل الإنسان المال العام الذي هو للأمة كلها. وهذا توجيه خطير من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، أن الإنسان ينبغي أن يتحرى الحلال في مأكله ومشربه وملبسه وفي حياته كلها، حتى لا تنغص هذه الأمور المتعلقة بحياته بما يكدر صفوها، وذلك بأكل الحرام والسرقة والخيانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا في هذا الحديث إلى تحري الحلال وعدم الأخذ من المال الذي يسمى اليوم بالمال العام. هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يأخذ الإنسان من ذلك المال الذي هو ملك للأمة، ملك للجميع. ومن الصور التي تتعلق بهذا الذي يسمى بالغلول ما يسمى اليوم بالمال العام، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن تكون يده نظيفة، وأن يكون تصرفه تصرفا نظيفا، وأن لا يمد يده إلا لما أحل الله عز وجل له، دون ما أن يقع في هذا الغلول الذي أنصتم إلى وعيد صاحبه، سواء في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ورد في الحديث النبوي الشريف يريد منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيش المجتمع الإسلامي حياة طيبة فيها الاستقرار والأمن والأمان والطمأنينة. وهذا ما تجسد في سيرته العطرة، كيف أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يخفض جناحه للناس كل الناس، بل للخلق كل الخلق. كيف أن النبي الكريم وهو الرسول المجتبى والنبي المجتنى، كيف لهذا النبي الكريم بالرغم من سمو مقامه لأنه رسول، ومع ذلك كان متواضعا، ومع ذلك كان يمشي في الأسواق، ومع ذلك كانت الأمة تضع يدها في يده فتنطلق به حيث شاءت، كما قال الحافظ ابن حجر: وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم من كونه نبيا مبلغا ورسولا موحى إليه، بالرغم من ذلك كان من مجتمعه، أي أنه كان متواضعا. ثم إن أخلاقه كما قالت أمنا عائشة كانت القرآن، كان خلقه القرآن. ولذلك كان يتعامل هذا النبي الكريم، كان يتعامل بالوفاء والمحبة والتواضع والإيثار مع صحابته الكرام. ولذلك عبر القرآن الكريم عنه بكونه الوحدة المعيارية المطلقة: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. هذا النموذج الإسلامي الذي أسسه القرآن الكريم في السيرة وجسدها النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية، هو الذي نحتاجه اليوم في حياتنا، لكي تكون حياتنا حياة طيبة، حياة سعيدة. وما أحوجنا إلى أن نتفيأ ظلالها في زمن تسيطر فيه المادة والمعدة والتشيؤ على كل جوانب هذه الحياة. ونحمد الله تعالى أن في هذا البلد، بلد إمارة المؤمنين، ما يحفظ للأمة هذه الخصوصية المتعلقة بالجناب النبوي، والتي من سماتها الحرص على استلهام هذه القيم التي جاء بهذا الدين. نحمد الله تعالى أن هذه الإمارة، إمارة المؤمنين، تحرص على أن تظل الأمة مرتبطة بدينها وبقيم نبيها وبشمائل رسولها صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الرسالة الملكية السامية التي أرسلها مولانا أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله وأعز أمره إلى المجلس العلمي الأعلى، تدعو الأمة إلى تخصيص هذا العام ليكون عام احتفاء واحتفال بالسيرة النبوية. والمقصود من ذلك هو أن نعود إلى القيم النبوية وإلى هذه الخصائص المصطفوية، لكي نقتبس منها الأنوار ونمتاح منها الأسرار التي تفيدنا في تخويم حياتنا وفي توجيهنا في ديننا وفي دنيانا. كما نحمد الله تعالى
أن هذا القطر الغربي من العالم الإسلامي معروف باجتهاداته المتواصلة وبإبداعاته المستمرة من خلال هذا المشروع العلمي الرائد الذي يسمى بخطة تسديد التبليغ، والذي يرمي من ضمن ما يرمي به إلى هذه النقطة التي هي إسعاد الناس بالدين وأن يعيش الناس حياتهم باسم الإسلام، لأن هذا الدين إنما جاء من أجل أن يهذب أخلاقنا وأن يوجه مسارنا وأن يوجهنا للتي يقوم للتي هي أسلم. فنحمد الله سبحانه عز وجل على هذه المكرمات المتواصلة على هذا البلد الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ ولي أمره إن شاء الله تعالى، وأن يديم علينا هذه الحياة الطيبة وهذا الاستقرار وهذا الأمن، حتى نكون إن شاء الله تعالى كما أراد لنا رسوله الكريم، نعيش حياة طيبة ملؤها الصدق والإخلاص والكسب الحلال، بما يقودنا إن شاء الله تعالى إلى أن نرث ذلك الوعد العظيم الذي أخبر به ربنا سبحانه عز وجل عباده المؤمنين، عندما ذكر في هذا الحديث النبوي الشريف قال: دخل الجنة وهو بريء من ثلاث، دخل الجنة أي أن يحقق الإنسان الأمن والأمان، وأن يضمن السلامة لنفسه بأن لا تسيطر عليه هذه الآفات أو مثيلات هذه الآفات، حينئذ تتحقق التزكية المطلوبة في نفسه لكي يكون واصلا ولكي يكون بالغا إن شاء الله تعالى إلى ما ذكره ربنا عندما أشار إلى الفلاح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. إن تزكية النفس بما يؤدي إلى تخليتها من كل هذه الآفات من قبيل ما ذكرناه في الحديث من كبر وتخلص من الديون، وكذلك من الغلول الذي هو الأكل الحرام للمال الذي لا يحل لصاحبه، إن التخلي عن هذه الأشياء والتحلي بأضداد هذه الأشياء من إثار ومن تعفف ومن تواضع وكذلك من حرص على أداء الحقوق المتعلقة على الإنسان، إن الحرص على هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في جملة من توجيهاته إنما يقود الإنسان إلى أن يسعد في دنياه كما في أخراه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من المؤمنين المهتدين الذين يؤمنون بالقرآن ويعملون بالقرآن وينتفعون بالقرآن ويفلحون بالقرآن إن شاء الله تعالى. آمين، والحمد لله رب العالمين.

تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى كافة المواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 للهجرة في المرحلة الأولى، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج ستكون من يوم الاثنين الثالث من شهر غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 من شهر غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. يتعين على المنتقين ضمن لائحة التنظيم الرسمي ووكالة الأسفار السياحية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على شهادة تثبت القدرة الجسدية والعقلية على أداء مناسك الحج والإدلاء بها إلى مصالح وزارة الداخلية لتسلم شهادة الانتقاء. وستؤدى هذه المصاريف دفعة واحدة بوكالة بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الملكية للحج قد قررت أداء المواطنين المنتقين للحج ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغا تقريبيا قدره 65,000 درهم، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج إما بالزيادة أو بالنقصان.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
1: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
2: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم

0: تقدم قناة محمد السادس للقرآن الكريم على تطبيقها الرقمي الجديد السادسة على جوجل بلاي وأب ستور برنامجا خاصا بالمغاربة المقيمين بالخارج بعنوان مغاربة العالم، يبث يوميا ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بتوقيت غرينتش. محاور البرنامج غنية ومتنوعة ومتاحة باللغة العربية وباللغات الأجنبية الخمسة، الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية، ويتناول المواضيع الآتية: القرآن الكريم، التلاوة والتفسير، السيرة النبوية والحديث الشريف، العبادات، الأركان والمعاملات، الأخلاق، المبادئ والحياة العملية، خطب الجمعة والثوابت الدينية للمملكة والهوية الوطنية. يتوخى هذا البرنامج تعليم العبادات وشرح الأخلاق المؤصلة في الدين وتوعية الناس بما يحميهم من التشويش، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، لا سيما في الأوساط الأجنبية التي يسعى فيها المغاربة إلى أن يكونوا مثالا للقيم الكونية المثلى التي بنى عليها الإسلام. يمكن تحميل تطبيق السادسة لقناة محمد السادس للقرآن الكريم بشكل مجاني على جوجل بلاي وأب ستور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.
1: هنالك وعي بالإشكالات والقضايا التي انتدبت خطة تسديد التبليغ نفسها لمعالجتها. أصبح لدينا وعي متزايد في قضية الإيمان وارتباطه بالعمل الصالح. أصبح عندنا وعي متزايد بقضية العبادات وضرورة ثمراتها التي ينبغي أن تتجلى في سلوك الإنسان. أصبح عندنا وعي متزايد بضرورة التخليق العام للحياة العامة في القطاعات المختلفة.
2: يحتاج المسلمون في جميع الأزمنة والأمكنة إلى التعلق بالسيرة النبوية العطرة.
3: دين الوحي آثار كمالات الله وأسمائه وصفاته، ولذلك تخلل هذه الأسماء وهذه الصفات الآيات الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل.
0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الرسم القرآني. نتناول اليوم بإذن الله تعالى التعليق على بعض الكلمات من الآية 58 من سورة البقرة.

وردت كلمة فبدل بالفاء في القرآن الكريم في موضعين، في هذا الموضع والموضع الثاني في سورة الأعراف في الآية 62 بعد 100. وللتقريب يقول أهل الكتاتيب فبدل قول بالفاء ما عن تنزلا في تلبس مع واكتب وصل على النبي. ووردت مجردة عن الفاء أي فبدل في موضع واحد في قول الله تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا في الآية 11 من سورة النمل. كلمة رجزة يجعل التنوين على الألف ويتدحرج التنوين قليلا أمام الحركة لتتحقق الفوقية المنبه عليها في كتب القوم، وتتحقق أيضا لزومية التنوين للحركة في مكان واحد كما عليه الحال في الضبط في المصحف المحمدي الشريف. وهذا كله ينتفي عندما يجعل التنوين أمام الحركة ويقطع بينهما ببياض، فيحصل حينئذ أن تكون الحركة على الحرف الذي قبل الألف والتنوين على الألف، وهذا مذهب مرجوح في الضبط كما مر معنا، أو تكون الحركة على الألف والتنوين على الفراغ، وهذا لم يقل به أحد. ويمكن أن نستفيد لزوم هذه الفوقية من كلام الداني في المحكم، قال رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن موضع التنوين من المنصوب وصدر بالوجه المختار فقال فمنهم من ينقط بأن يجعل نقطتين بالحمراء على تلك الألف المرسومة، ثم ذكر علة هذا الوجه فقال فأما علة من جعل النقطتين معا على الألف فإنه لما كان التنوين ملازما للحركة متابعا لها غير منفك منها ولا منفصل عنها في حال الوصل إلى أن قال جعل نقطة على الحرف المعوض منه وهو الألف وضم إليها النقطة الأخرى التي هي الحركة فحصلتا معا على الألف، ففهم بذلك وكيد حالهما وعرف به شدة ارتباطهما وعلم أنهما لا يفترقان ولا ينفصلان لا لفظا ولا نقطا باجتماعهما على حرف واحد وملازمتهما مكانا واحدا. ثم ثنى بالوجه الثاني فقال ومنهم من يجعل النقطتين معا على الحرف المتحرك ويعري تلك الألف وتلك الياء منهما ومن إحداهما، ومثل لذلك بأمثلة رحمه الله تعالى، ثم قال وهذا مذهب الخليل وأصحابه. وثلث بوجه فقال ومنهم من يجعل النقطتين وهي الحركة على الحرف المتحرك ويجعل الثانية وهي التنوين على الألف وعلى الياء، ومثل أيضا لهذا الوجه. ثم ذكر الوجه الرابع فقال ومنهم من يجعل نقطة واحدة على الحرف ونقطتين على الألف وصورة ذلك كما ترى، ومثل لذلك رحمه الله. ثم ذكر علة كل وجه من هذه الأوجه الثلاثة، وقد ذكر الخراز في مورد الظمآن الوجه الأول والثاني فقط، فقال

قد ذكر هذه الأوجه الأربعة كلها مع عللها ميمون الفخار في المورد الروي، فقال:

ثم ذكر علل هذه الأوجه تبعا للمحكم في ذلك إذ هو ناظمه، فقال:

وهذا الوجه الذي شهره هو الذي عليه العمل في المصحف المحمدي الشريف. وقد وردت كلمة رجزة في 3 مواضع من القرآن الكريم في هذا الموضع، والموضع الثاني في الآية 62 بعد 100 من سورة الأعراف، والموضع الثالث في الآية 34 من سورة العنكبوت. وتقريب هذه المواضع لطلبة الكتاتيب يحصل بنحو رجزا من السماء زاد عندنا في تلبس فأمنا واكتب لنا. وفي متشابهات هذه الآية والتي قبلها قال صاحب الإيضاح والتبيان لنظم متشابه القرآن:

قوله تعالى وإذ استسقى تجعل نقطة الابتداء تحت الألف لأننا ننطق حالة الابتداء بهمزة الوصل مكسورة، فإن نطقنا بها مفتوحة جعلناها فوق الألف، وإن نطقنا بها مضمومة جعلناها أمام الألف من الوصل. وإلى بيان محل نقطة الابتداء من الألف قال الداني في المحكم: وقد جرى استعمال نقاط بلدنا على الدلالة على كيفية الابتداء بهمزة الوصل لاضطرار القارئ إلى معرفة ذلك، إذ هو قطع على الكلمة التي قبلها، فيجعلون فوق الألف نقطة بالخضراء أو باللاز ورد، فرقا بين حركتها التي لا توجد إلا في حالة الابتداء فقط، وبين حركات الهمزات وسائر الحروف اللائي يثبتن في الحالين من الوصل والابتداء، ويجعلن نقطا بالحمراء، وذلك إذا ابتدأت بالفتح، فإن ابتدأت بالكسر جعلوا تلك النقطة تحت الألف، وإن ابتدأت بالضم جعلوها أمامها. وقد نظم هذا المعنى ميمون فخار في المورد الروي فقال:

وما زال في نقطة الابتداء مزيد بحث أرجئه إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
1: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
2: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، سبيلك إلى الحياة الطيبة.
1: منصة محمد السادس للحديث الشريف. منصة محمد السادس للحديث الشريف حدث مرتبط بالطلب الواسع من لدن الجمهور من أجل التعلم والتبين وإدراك اليقين المطلوب في أمور التدين. يمكن الولوج إليها باستعمال الهواتف المحمولة واللوحات الرقمية والحواسيب من خلال العنوان الإلكتروني hadith.mcis.ma أو hadith.mcis.com. كما وضع لها تطبيق يمكن تحميله عبر جوجل بلاي وأبل ستور، ويمكن الاستفادة منها بواسطة الشبكات الاجتماعية بكتابة حديث أمسيس. منصة محمد السادس للحديث تتيح البحث عن نص الحديث أو موضوعه أو راويه أو حسب مصادر كتب الحديث أو سؤال وجواب. منصة محمد السادس للحديث الشريف تجسيد للعناية الموصولة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالحديث النبوي الشريف.

تقدم قناة محمد السادس للقرآن الكريم على تطبيقها الرقمي الجديد السادسة على جوجل بلاي وأب ستور برنامجا خاصا بالمغاربة المقيمين بالخارج بعنوان مغاربة العالم، يبث يوميا ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بتوقيت غرينتش. محاور البرنامج غنية ومتنوعة ومتاحة باللغة العربية وباللغات الأجنبية الخمسة، الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية، ويتناول المواضيع الآتية: القرآن الكريم، التلاوة والتفسير، السيرة النبوية والحديث الشريف، العبادات، الأركان والمعاملات، الأخلاق، المبادئ والحياة العملية، خطب الجمعة والثوابت الدينية للمملكة والهوية الوطنية. يتوخى هذا البرنامج تعليم العبادات وشرح الأخلاق المؤصلة في الدين وتوعية الناس بما يحميهم من التشويش، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، لا سيما في الأوساط الأجنبية التي يسعى فيها المغاربة إلى أن يكونوا مثالا للقيم الكونية المثلى التي بنى عليها الإسلام. يمكن تحميل تطبيق السادسة لقناة محمد السادس للقرآن الكريم بشكل مجاني على جوجل بلاي وأب ستور.

تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى كافة المواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 للهجرة في المرحلة الأولى، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج ستكون من يوم الاثنين الثالث من شهر غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 من شهر غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. يتعين على المنتقين ضمن لائحة التنظيم الرسمي ووكالة الأسفار السياحية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على شهادة تثبت القدرة الجسدية والعقلية على أداء مناسك الحج والإدلاء بها إلى مصالح وزارة الداخلية لتسلم شهادة الانتقاء. وستؤدى هذه المصاريف دفعة واحدة بوكالة بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الملكية للحج قد قررت أداء المواطنين المنتقين للحج ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغا تقريبيا قدره 65,000 درهم، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج إما بالزيادة أو بالنقصان.

0: إليك لا.
1: تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى كافة المواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 للهجرة في المرحلة الأولى، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج ستكون من يوم الاثنين الثالث من شهر غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 من شهر غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. يتعين على المنتقين ضمن لائحة التنظيم الرسمي ووكالة الأسفار السياحية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على شهادة تثبت القدرة الجسدية والعقلية على أداء مناسك الحج والإدلاء بها إلى مصالح وزارة الداخلية لتسلم شهادة الانتقاء. وستؤدى هذه المصاريف دفعة واحدة بوكالة بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الملكية للحج قد قررت أداء المواطنين المنتقين للحج ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغا تقريبيا قدره 65,000 درهم، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج إما بالزيادة أو بالنقصان.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
1: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
2: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، سبيلك إلى الحياة الطيبة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.
1: هنالك وعي بالإشكالات والقضايا التي انتدبت خطة تسديد التبليغ نفسها لمعالجتها. أصبح لدينا وعي متزايد في قضية الإيمان وارتباطه بالعمل الصالح. أصبح عندنا وعي متزايد بقضية العبادات وضرورة ثمراتها التي ينبغي أن تتجلى في سلوك الإنسان. أصبح عندنا وعي متزايد بضرورة التخليق العام للحياة العامة في القطاعات المختلفة.
2: يحتاج المسلمون في جميع الأزمنة والأمكنة إلى التعلق بالسيرة النبوية العطرة.
3: دين الوحي آثار كمالات الله وأسمائه وصفاته، ولذلك تخلل هذه الأسماء وهذه الصفات الآيات الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل.
0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.

الحمد لله المتعالي عن توالي حمده من سواه، جاعل حمده مبتدأ الثناء عليه ومنتهاه، الغني عن شكر خلقه في أرضه وسماه، القائم بحق قدره ورضاه، المتكلم بنفسه عن نفسه بما ارتضاه، الشاكر لإرادته فعله المختار على مقتضى كماله ومرتضى كلامه، إذ كل شيء عنده بمقدار. فهو الحامد وهو المحمود وهو المثني على نفسه بحقيقة الوجود، الكامل كماله بكمال الكمال استحقاقا منه بدا وإليه يعود. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه، سيدنا محمد النبي الزكي الصفي، وعلى آله وتبعه من سري وملي. وبعد، فإننا قد وصلنا في الحلقة السابقة ووقفنا عند الحديث على ماذا؟ ماهية السكت والحاجة إليه من أسبابه وشروطه إلى آخره، ولماذا يعمل. لكن في علل السكت لم نتكلم فيها، وسيأتينا بإذن الله تعالى إن بقي وقت في هذه الحصة. إذن انتهينا إلى مذهب الإمام حمزة، إذا مد حرف المد ثم أتى بالهمز فإنه لا يسكت قبل الهمز اجتزاء بماذا؟ بالمد عن السكت، لأن مؤداهما واحد، فهما يعملان عملا واحدا، فاكتفى بالمد عن السكت. وقال الإمام الجزري بأن هذا هو اختياره أيضا، وذهب الداني إلى أن هذا المعنى من الإمام حمزة هو معنى حسن لطيف دال على وفور معرفته ونفاذ بصيرته رضي الله عنهم أجمعين. ونحن الآن كنا تكلمنا بأن أصحاب السكت من هم؟ من غير حمزة، ها، على الترتيب من الآن، من؟ ابن ذكوان وحفص وإدريس ورويس. رويس هذا سنحاضر فيه محاضرة بإذن الله في معنى السكت له وفي مآخذ السكت له، هل يأخذ بالسكت العام أم بالسكت الخاص، هل يزاد له على ما يعلمه الناس أم لا، هل فعلا انفرد أبو العز القلالسي أم لم ينفرد، هل ما عرضه ابن الجزري على شيخه ابن اللبان مما يعوق القراءة أو مما يجوز القراءة أو الأخذ بهذا المذهب، كل ذلك سنحرره بإذن الله تعالى. ونحن الآن نعرض النصوص فقط، إلى الآن ما زلنا لم نحلل ولم نتابع، سنتابع كل نص أتى به الإمام ابن الجزري لنتعلم حسن التتبع وحسن النظر وحسن الاستنباط، ونفيد من هؤلاء الأساطين. إذن نرجع إلى من؟ إلى الإمام ابن ذكوان. ابن ذكوان عمن؟ عن ابن عامر. ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي، روى عنه السكت صبت الخياط صاحب المبهج، وروى عنه أيضا عدم السكت. إذن هو بالخيار،

روى السكت وعدم السكت من جميع طرقه على ما كان من كلمة ومن كلمتين ما لم يكن حرف مد. قال سبط الخياط: وقرأت لابن ذكوان بالوقف وبالإدراج. فهمتم الآن؟ بالوقف أي بماذا؟ أي بالسكت. قرأت لمن؟ لابن ذكوان بالوقف وبالإدراج، أي بالسكت وبالوصل، يعني سكت ولم يسكت. كل ذلك حاصل في روايته. على من؟ قال: على شيخنا الشريف. اسمعوا: ولم أره منصوصا في الخلاف عن أصحاب ابن عامر. هذا النص. الأداء أنه روى السكت وعدم السكت، لكن عند النص إن عدم النص بذلك على ما قاله هو أقرب إليه منا إليه، هو واسطتنا إليه. قال: ولم أره منصوصا في ماذا؟ في الخلاف بين أصحاب ابن عامر. إذن هل من غيره؟ رواه أيضا أبو العز القلانسي، روى السكتة أبو العز القلانسي في إرشاده، وكذلك الحافظ أبو العلاء الهمذاني في غاية الاختصار، من طريق من؟ قال: من طريق العلوي، عن النقاش عن الأخفش. إذن رواه من؟ انتبهوا، فالحافظ أبو العلاء الهمذاني تلميذ أبي العز القلانسي، فمن نفس الطريق أو من الطريق نفسها، فكلاهما روى من طريق، لأنها نفس الطريق، من طريق العلوي عن من؟ عن النقاش عن الأخفش. هنا يأتينا الإمام ابن الجزري بملحظ، قال رحمه الله: قال: إلا أن الحافظ أبا العلاء الذي ذكرنا الآن الهمذاني خص به المنفصلة، أي خص بالسكت المنفصلة، ولام التعريف أي ال وشيء لا غير، خص به ماذا؟ المنفصل، يقصد بالمنفصلة ماذا؟ المفصول، مثل من آمن. دائما نقول المفصول لماذا؟ لمثل هذا، ونقول المنفصل للذي فيه المد. انتبهوا معنا. إذن قال: لكن خص به بالمنفصل، أيوة، ولام تعريف. من تقول لام تعريف أو لام ماذا؟ أو لام المعرفة أو ال أو كما تشاءون، كلها مصطلحات تؤدي إلى معنى واحد. وقد تجدون: وما كان في حكم الكلمتين. إذن يعبر عنها بأل ولام التعريف والتعريف وما كان في حكم الكلمتين، لأننا سيأتينا في التعليل بأن أل هي للتعريف أو اللام وحدها للتعريف، سيأتينا هذا، وأنها دخلت على كلمة أخرى، فأل بمثابة كلمة وما دخلت عليه بمثابة كلمة أخرى، حتى لا يشوش عليكم هذا إذا وجدتموه. إذن قال: وماذا؟ وشيء، ها؟ وجعله من هو؟ أبو العلاء الهمذاني. جعل ماذا؟ جعل السكت، وجعله دون سكت حمزة. وصلنا إليه الآن؟ قال: وجعله دون سكت حمزة. قال الإمام ابن الجزري: فخالف بذلك أبا العز. فخالف يعني أنه خالف شيخه، فخالف بذلك أبا العز القلانسي. قال: مع أنه لم يقرأ من هذا الطريق إلا عليه. لكنكم إذا فاتشتم الإرشاد وجدتم أن ما خص به ابن الجزري الحافظ أبا العلاء من المنفصل وأل وشيء هو نفسه الذي في ماذا؟ في الإرشاد، فلم يخالف. إلى الآن الحافظ أبو العلاء لم يخالف شيخه إلى الآن، وإن ثبتت المخالفة وقد ثبتت من طرف خفي في قضية أو في حيث

0: الحديثية وجعله دون سكت حمزة. نعم، قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني وأتمهم في السكت من؟ حمزة والأعشاء. فمن هذا أخذ ابن الجزري أنه دون، لأن ابن ذكوان مرة قال وأتمهم في السكت، فدخل من؟ ابن ذكوان في الذين يسكتون أقل من سكت حمزة. فالمخالفة من هنا. لكن إذا تفحصنا الكفاية عندنا شيء مما قد أتوهمه بأنه ليس فيه مخالفة، لكن لا نريد أن نخالف ابن الجزري في كل شيء، ها لا بد أن نترك شيئا مما لا نخالفه فيه، فنحن معه على هذه، فهي له صالحة. أما الأولى فليست كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن نقول ماذا أيضا؟ هل رواه غير أبي العز وأبي العلاء؟ نعم، رواه أيضا الهذلي في كامله، لكن من طريق الجبني عن ابن الأخرم عن الأخفش. إذن الطريق الأولى طريق من؟ العلوي عن النقاش عن الأخفش، والهذلي في كامله رواه من طريق الجبني عن ابن الأخرم عن الأخفش، وخصه من كلمتين. وكل الطرق، كل ما ذكر، فإنهم يأخذون له السكت على التوسط، إلا ما هو في الإرشاد لأبي العز فإنه يؤخذ له بماذا؟ بالمد الطويل، بالإشباع. لماذا؟ من غير إفراط، لأنه جعله في مرتبة حمزة. قال حمزة وابن ذكوان من طريق الأعشاء بالمد الطويل، هو هذا. لكن ابن الجزري يرى بأن السكت عن ابن ذكوان من جميع طرقه ليس هو الأشهر وليس هو الأكثر وليس عليه العمل، فماذا ترون؟ أنا أخذ له أم لا؟ خالف الأشهر وليس عليه العمل ونأخذه. أيمكن إذا صح الأداء أن نؤدي مع هذه الزمرة من المخالفات أم لا؟ سننتفع بهذا في البحث العميق بإذن الله تعالى. إذن اقرأ لنا الآية. بسم الله.
1: أولئك على هدى من ربي.
0: نحن الآن في مقام التعليم، لا بد أن نمد. كنت أقرأ على أبشركم بأن هذه الرواية بالضبط، قرأت بعض الروايات بالإفراد على سيدنا الزيات، لكن وكنت أنا الذي طلبتها، لكن هو طلب مني أن أفرد عليه الأزرق، قال لاحتياج المغاربة إلى ذلك. والله إني أشهد الله أن الإمام الزيات كان قلبه معكم، ستنالكم بركة دعائه، فقد دعا للمغاربة جميعا بحضوري، وأنا طلبت منه هذا، وهو أراد أن تدخل قراءته أو إسناده أو رواياته أو اختياراته ومذهبه إلى المغرب عن طريق هذا العبد الحقير الضعيف الذي هو خادم لكم جميعا. فمن بركات الله على المغرب، لن تجدوا من مصر إلى كامل إفريقيا لن تجدوا إسنادا عن الإمام الزيات إلا في هذا البلد المبارك ومن جميع رواياته، فما ترك لي شيئا إلا أجازنا به والحمد لله. فارتاحوا من هذا الموضوع، ارتاحوا من هذا الموضوع بإذن الله. وهو رجل كنت أراه في صف الإمام الشاطبي وفي صف الإمام حمزة، وقد وافقني على ذلك كثير من أهل الفضل والعلم. فرجل ورع تقي ما شككنا في ولايته، ورأيت منه العجب، وسأحدثكم عنه بإذن الله تعالى. إذن قلنا ماذا؟ هذا مما أفرد. الشاهد عندنا كنت أتعب خصوصا في سورة الرحمن عز وجل، وسيدنا الزيات رحمة الله عليه من مذهبه لا يترك جائزا ولا واجبا، لا يترك مذهبا جائزا ولا واجبا إلا ألزمك به، ولا يجادل في مثل هذا، لا يجادل في مثل هذا. وكنت أمد في بعض الأحيان، سأسمعكم شيئا من هذا بإذن الله تعالى، كان يقول لي مد، ما تمد يا أخي، ما تمد يا أخي، أنا انقطعت أوداجي، ما تمد يا أخي، إن هذا الأزرق ها؟ وأخذ المغاربة على ظهورهم ورؤوسهم، أخذوا ماذا؟ أن يأخذوا بالمذهب الأقوى لورش، وسيأتينا هذا أيضا في مآخذ المغاربة لورش. وبأن ورشا أيضا رحمة الله عليه كان له مذهبان، وبأن المصريين أيضا الذين رووا عنه هذا المذهب اختصوا به، هذا الذي فيه البدل وكذا إلى آخره، افترقوا نصفين، فمنهم من كان يأخذ بمرتبة المتعلم، ومنهم من يأخذ بمرتبة الماهر، كما وقع في مذهب الإمام حمزة، وسنفصل هذا بإذن الله تعالى إن بقيت في العمر بقية. إذن ما تمد يا أخي. نعم، وهو كذلك وكل من حضر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكن لاحظوا معي، دائما نقول أولى، لا نقول أولى أولى، ها أولى، ها اقرأ ولدي، نريد أن نسمعها من البركة.

0: ما شاء الله.
1: لا يمثل رواية الأزرق إلا مذهب التحقيق، وكذلك مذهب الإمام حمزة. فتحقيق القراءة هو غير حدرها وغير تدويرها، لكن هذه مرتبة المتعلم.

قسم المدين بين المذهبين، فالأول للماهر والثاني للمتعلم. نحن نحاول أن نساوي ونسوي بين المدن. أعيد، انتبه معي دائما، ها؟ لا تسكتوا حتى تسمعوا.

الله الله الله، الذي حمل الإمام نافع على أن يتحمل الإمام ورش هو حسن صوته وحسن أدائه. قال رضي الله عنه: وكنت حسن الصوت أو جهوري الصوت فعلى صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه منة من الله تعالى ومنها. من اقرأ سيره؟

هذا مذهب التحقيق، بالحقيقة هذا مذهب التحقيق، وأنت به حقيق. جميل جميل جدا.

0: ما شاء الله أنت متقنة ما شاء الله، أنت من أهل التحقيق، أعطي لغيرك.
1: أولئك على
0: زيد قليلا.

0: أحسنتي، إلا أنت من المحققات، لكن أخليصي الكسرة في الميم. والنساء في الحق لهن حكمهن، إلا من أرادت أن ترتقي المرقى الصعب في الإتقان فلا بأس عندنا. حكى لي بعض الأفاضل، وكان يقرئ الناس في مصر وشيخه بجانبه، فكان يقرئ بنتا صغيرة وكان يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البنت صغيرة فتقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صغيرة بنت لا تستطيع غير هذا، والشيخ يعيد عليها الكرة وهي لا تزيد على الضالين، وهو يمعن في الضالين. فقال له شيخه: يا ابني ما تخلي البنت في دلالها وتخليك في ضلالك. البنت لا يوافقها إلا الدلال، ما لك أنت، أنت وضلالك فأخوان. نعم اقرأي.
1: أولئك على
0: مدي قليلا.

مدي قليل حتى تريحك. العلماء أهل الصنعة الكبار من أهل الصنعة يقولون يعني المدود أو مقادير المدود تحكمه المشافهة، تحكمه المشافهة، لا يقفك على مقدار المد إلا شيخك. ها إذن اقرأي.

ما أراهن إلا أنهن سيغلبنكم وأراهن فاعلات بإذن الله إن شاء الله. فما شاء الله رضي الله عنكم. بسم الله.

0: اختلاف الأصوات من آيات الله رضي الله عنك.
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: إذا نقرأها جماعةً.

0: انتبهوا إلى اليد. أعيد.
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: جعلنا الله وإياكم من المفلحين. ما الذي نبدأ به في بسط خلف الآية؟ نعم، نقول المد المتصل أول ما نبدأ به أولئك، وهو المد المد المتصل. وصلنا الله وإياكم بالحسنى والزيادة وبالتسديد والتوفيق والتأييد وبإدمان قراءة القرآن والمداومة عليه، وجعلنا وإياكم ممن أوتوا الكتاب فهم يتلونه حق تلاوته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.

0: أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية من برنامجكم التعليمي أقرأ وأتعلم. في الحلقات اللي فاتت تعرفنا على صوتي حرفي الفاء والقاف وعلى تموضعاتهم في الكلمة، دربنا على قراءتهم وكتابتهم بمختلف الحركات وبالسكون، واستمرناهم في كلمات وفي جمل. في حلقة اليوم بإذن الله موعدنا مع نشاط التعبير والتواصل اللي غادي ينمي مهاراتكم في التعبير الشفهي ويغني معارفكم في المهارات الحياتية. إذن في البداية لاحظوا معايا الكلمات والعبارات اللي غادي تظهر على الشاشة. إذن غادي نقرا الكلمات والعبارات وانتبهوا معايا. الحفاظ على الماء وفرة الإنتاج يعتمد التنقيط حديثة الفلاح. غادي نعاود قراءة الكلمات والعبارات وترددوا من بعدي. الحفاظ على الماء،
1: الحفاظ على الماء،
0: وفرة الإنتاج،
1: وفرة الإنتاج،
0: يعتمد،
1: يعتمد،
0: التنقيط،
1: التنقيط،
0: حديثة،
1: حديثة،
0: الفلاح،
1: الفلاح.
0: إذن قبل ما نبداو نشاطنا ديال التعبير والتواصل غادي نحاولوا نراجعوا حرفي الفاء والقاف من خلال هذه الكلمات والعبارات. إذن غادي تحاولوا نستخرجوا الكلمات اللي فيها الفاء او القاف من هذا الاطار. إذن خذوا الالواح ديالكم وغادي تكتبوا اول كلمه كتضمن حرف الفاء او حرف القاف من بين هذه الكلمات والعبارات اللي على الشاشة. كلمة فيها حرف الفاء أو حرف القاف. كنتمنى كذلك أخواتنا المشاهدات وإخواننا المشاهدين يستخرجوا أول كلمة كتضمن الفاء أو القاف من الإطار. إذا تفضلوا ارفعوا الألواح إلى ساليتو. جيد. إذا الكلمة الأولى اللي كتضمن حرف الفاء تحاول تقراها لنا سلمى.
2: الحفاظ.
0: جيد. الحروف ديالها كلهم قريناهم. إذا الكلمة الأولى هي كلمة الحفاظ، لاحظوا معي على الشاشة، الحفاظ كتضمن حرف الفاء وسط الكلمة ممدود بالألف. رددوا بعد الكلمة الحفاظ،
1: الحفاظ.
0: جيد. الآن غادي تخرجوا كلمة ثانية كتضمن الفاء أو القاف من الكلمات اللي عندنا داخل الإطار. كلمة فيها الفاء أو القاف. هنا ساليسو ممكن ترفعوا الألواح. عائشة، ملكة. جيد. إذا شنو هي الكلمة الثانية اللي كتضمن حرف الفاء أو القاف؟ هي كلمة وفرة. لاحظوا معي الكلمة على الشاشة. ملكة نشوف اللوحة ديالك إذا توصلتي الكلمة. جيد. إذا كتبتي العبارة كلها وفرة الإنتاج، والكلمة اللي فيها حرف الفاء هي وفرة، عندنا الفاء وسط الكلمة بالسكون. رددوا بعد الكلمة وفرة،
1: وفرة.
0: جيد. إذا نشوفوا كلمة ثالثة كتضمن الفاء أو القاف. لاحظوا جيدا الكلمات وكتبوا كلمة أخرى فيها حرف الفاء أو حرف القاف من بين هذه الكلمات، كتبوها على الألواح ديالكم. يا ساليس نشوف الألواح. رفعوا الألواح. جيد. خديجة، سلمى، مزيان. نشوف لوحتك عائشة، إلياس. جيد. مليكة. إذن الكلمة نشوف ملكة اللوحة ديالك. جيد، كلمة اللي كتضمن حرف القاف من بين هذه الكلمات هي كلمة التنقيط. لاحظوا معايا، حرف القاف وسط الكلمة بالكسرة وممدود بالياء. رددوا من بعد الكلمة، التنقيط.
1: التنقيط.
0: جيد، لاحظوا جيدا وشوفوا واش باقى شي كلمة كتضمن الفاء أو القاف من بين هذه الكلمات، كتبوها على الألواح ديالكم. كنتمنى كذلك أن المشاهدات والمشاهدين يقوموا باستخراج الكلمات اللي فيها الفاء أو القاف. نراجعوا هاد الحرفين من خلال الكلمات. إذا إذا كانت كلمة أخرى تتضمن الفاء أو القاف نكتبوها على الألواح. رفعوا الألواح. جيد، مزيان، تبارك الله عليكم. الكلمة اللي كتضمن حرف الفاء اللي بقت في الإطار هي كلمة الفلاح. رددوا من بعدي،
1: الفلاح.
0: كنلاحظوا فيها حرف الفاء وسط الكلمة بحركة قصيرة اللي هي الفتحة. جيد، إذن هاد الكلمات والعبارات عندها علاقة بموضوع معين. إذن في نظركم شنو هو الموضوع اللي كتدور حوله هاد الكلمات والعبارات؟ نشوفوا مع خديجة.
2: على الفلاحة.
0: جيد، هاد الكلمات عندها علاقة بموضوع الفلاحة. وشنو كنقصدوا بالفلاحة إلياس؟
3: الفلاحة هي الحرث والزراعة والحصاد.
0: جيد، تبارك الله عليك. إذن الفلاحة هي نشاط اقتصادي تشمل زراعة الأرض وتربية الحيوانات مثل تربية الأبقار وتربية الأغنام والدواجن. إذن هذه كلها كتسمى أنشطة فلاحية. إذن شنو الفرق ما بين الفلاحة في القديم والفلاحة الآن؟ نشوفوا مع سلمى.
4: فلاحة شحال هذه كانت بسيطة وتقليدية.
0: جيد، تبارك الله عليك سلمى. إذا الفلاحة قديما كانت تقليدية، كتعتمد على وسائل بسيطة كالمحرات الخشبي والحصاد اليدوي بواسطة المناجل، وعملية الدرس كذلك كانت كتعتمد على الدواب وعلى الحيوانات. أما اليوم فالفلاحة تطورت ولات كتعتمد على وسائل وتقنيات حديثة اللي مكنت من موفرة وجودة الإنتاج. إذا الآن غادي نتبعوا جميع واحد المشهد اللي كيتحدث على الفلاحة وعلى تقنية التنقيط وأهميتها، وغادي نرجعوا من بعده باش نناقشوا المضمون ديالو. نتابعوا جميع المشهد.
5: السلام عليكم. كيف كيعرف الجميع، الفلاحة قطاع مهم كيساهم بشكل كبير في قوة اقتصاد بلادنا. اليوم زرنا سي عبد القادر باش نسولوه بعض الأسئلة المتعلقة بالنشاط الفلاحي ديالو. السلام عليكم سي عبد القادر.
6: وعليكم السلام.
5: اش من وقت في السنه كتبداو النشاط الفلاحي ديالكم؟
6: ما كنتوقفوش في الفلاحه ديالنا على دوره العام، حيت عندنا جوج انواع الزراعات. الزراعه الشتويه اي البوريه مثل القمح والشعير والعدس والفول والحمص، هذه كنبداو الاستعداد لها في الخريف حيت كتعتمد على الامطار. وثانيا الزراعه المسقيه اي المازوزيه، كتستمر طول السنه لانها كتعتمد على السقي من جمع المحصول الى التنقيه، الى القليب الى التقليم والحرث والسقي والتسميد.
5: اش من فلاحه كتصدق هنا من غير الزرع؟
6: ايوا شنو نقول لك اخويا، كاع اللي حرطناه في الارض كيجيب الله فيه التيسير، لان الارض الا خدمتيها وقابلتيها وعطيتيها من جهدك كتعطيك من خيراتها. كيف كتشوف الجنان اللي قدامك كان حرث وزرع، وهذاك اللي في اليسر كان زرع فيه الخضره، والجنان الفوقاني كما كتشوف فيه اشجار الفواكه والزيتون، وكان اعتمد فيهم على السقي والتنقيط.
5: تبارك الله عليك. وتقنية التنقيط هي طريقة كتسمح بتوزيع مياه السقي بكميات صغيرة كافية لسقي الأشجار والمزروعات، كتقتصد الماء. يمكن تكلمنا على الفوائد ديال هذه التقنية؟
6: من فوائدها أنها ما كتضيعش الماء، وكتخلي الأرض تستافد بزاف من الأسمدة، وكتحافظ على النمو المتوازن ديال الفلاحة، ومناسبة لجميع أنواع الأشجار والمزروعات، وكتزيد من كمية وجودة الإنتاج.
5: شكرا جزيلا السي عبد القادر، كنتمنوا لك سنه فلاحيه ناجحه بوفره في المنتوج ومساهمه قويه في اقتصاد هذا الاقليم وفي البلاد كامله.
0: اذا بعد ما تبعنا المشهد غادي نطرح عليكم مجموعه من الاسئله حول مضمونه، ونحاولوا نجاوبوا عليها باستعانه بهذه الكلمات اللي عندنا على الشاشه. نعاودوا نتذكروا الكلمات اللي غادي تعاوننا على التعبير. نقرا ورددوا من بعدي. الحفاظ على الماء.
1: الحفاظ على الماء.
0: وفرة الإنتاج.
1: وفرة الإنتاج.
0: يعتمد.
1: يعتمد.
0: التنقيط.
1: التنقيط
0: حديثة
1: حديثة
0: الفلاح
1: الفلاح.
0: جيد. إذ من خلال المشهد اللي تابعنا جميع بين من دار الحوار؟ نشوفوا مع ملكة، نشوفوا مع عائشة.
7: دار الحوار مع المستجوب والفلاح.
0: دار الحوار بين المستجوب والفلاح. جيد. في أي وقت من السنة يبدأ عبد القادر الفلاح نشاطه الفلاحي كيف ما تابعنا في المشهد؟ نشوفوا مع سناء.
8: في الخريف.
0: في الخريف. جيد. شكون اللي عنده إضافة؟ نشوفوا سلمى.
4: الزراعة الشتوية والبورية كتعتمد على الأمطار كيبداوها في الخريف، والزراعة المسقية كتستمر طول السنة.
0: تبارك الله عليك سلمى. إذن من خلال المشهد شفنا بأن السيد عبد القادر الفلاح كيبدا النشاط ديالو الفلاحي في فصل الخريف، ونشاطه الفلاحي كيستمر طوال السنة بين قلب الأرض وزرع البذور والسقي والتسميد والتنقية إلى أن يصل إلى جني المحصول. تبارك الله عليكم. إذن على ماذا يعتمد السيد عبد القادر في سقي زراعته المسقية؟ إذن شفنا في المشهد أنه كيعتمد على واحد التقنية. نشوفوا مع خديجة. على ماذا يعتمد السيد عبد القادر في سقي زراعته المسقية خديجة؟
2: تعتمد على تقنية التنقيط.
0: جيد. تبارك الله عليك. تعتمد على تقنية التنقيط. وشنو هي الأهمية ديال هذه التقنية؟ إذا نشوفوا مع ملكة، شنو هي الفوائد ديال تقنية التنقيط ملكة؟
8: هذه التقنية ما كنضيعوش فيها الماء.
0: جيد. تبارك الله عليك. إذا هذه التقنية كتمكننا من الاقتصاد في الماء. شكون اللي عنده إضافة أخرى؟ نشوفوا عائشة.
7: كتقتصد على الماء وكتخلي الفلاحة كتستافد مزيان من الأسمدة.
0: تبارك الله عليك. جيد. هادشي كله شفناه في المشهد. تقنية التنقيط هي تقنية حديثة كتمكن من الاقتصاد في الماء، كما أنها كتسمح باستفادة الأرض من الأسمدة بشكل جيد، وكتزيد من وفرة وجودة الإنتاج. ومن الوسائل اللي صحت كتعتمد عليها كذلك الفلاحة الحديثة، هناك الجرار الزراعي لكي يسرع عملية الحرث، كما أن هناك آلة الرش لكي تحافظ على الماء من الضياع وكتسمح باستفادة الأرض من الأسمدة. هناك كذلك آلة التجريف والحفر وتقليب التربة لكي تسمح بانسياب المياه وكتمكن من وصولها إلى الجذور باش تستفد منها المنتوجات الفلاحية. كاين كذلك آلات جلب الماء اللي كتسهل عملية السقي. إذن تبارك الله عليكم. إذن وكتبقى من بين المسائل الأساسية اللي كتسهل علينا عملية الفلاحة، هناك الحرث والماء وبذر البذور، وهذا الشيء كله يمكننا نستنبطوه من معاني قوله تعالى في سورة عبس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذن بهذا إخواني أخواتي نكون وصلنا نهاية حصتنا لهذا اليوم من مادة القراءة والكتابة اللي كانت حول موضوع مهم كيساهم في تقوية نشاطنا الفلاحي وكيساهم في تقوية اقتصادنا الوطني. إذن خليكم الآن مع مادة التربية الإسلامية. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم في مادة التربية الإسلامية، وكنذكركم بأنني كنت طلبت منكم في الحلقة الفايتة تحفظوا صورة الفيل، والآن غادي نسمعوا الاستظهار أحد المستفيدين، وغادي نطلب من إلياس باش يستظهر لنا الصورة. تفضل إلياس.

0: تكون.
1: تبارك الله عليك إلياس. إذن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، بعد ما استمعنا للاستظهار ديال إلياس أنا غادي نقرأ الصورة وانتم ما انتبهوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل.

فجعلهم كعصف مأكول. والآن أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، غادي نعاود نطلب مرة أخرى من عائشة باش تقرأ لنا السورة الكريمة. تفضلي عائشة.

0: كيدهم.
1: تبي عائشة أعيدي.
0: نعم
1: أعيدي.
0: ألم نجعل كيدهم.
1: نعم تبي عائشة. ألم يجعل. ألم يجعل.
0: ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
1: تبي عائشة تبي. في حلقة فايتة كنا شفنا طريقة ديال قراءة العبارة طيران أبابيل، وقلنا بأنه طيرا أبابيل كاين في قراءة أخرى، ولكن حنا في رواية ورشة عن نافع كنقراو أعيدي
0: طيرا أبابيل.
1: لا انتبهي طيران أبابيل.
0: طيران أبابيل.
1: عاودي الآية كاملة. وأرسل.
0: وأرسل عليهم.
1: الراء هنا مفخمة أعيدي. وأرسل عليهم.
0: وأرسل عليهم طير نبابيل.
1: مزيان.
0: ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: انتبهي انتبهي عائشة. فجعلهم كعصف مأكول. أعيدي.
0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: جيد عائشة. إذن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، غادي نسولكم شنو هو الركن الثاني من أركان الإسلام، وغادي نطلب من خديجة باش تجاوبني. خديجة شنو هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟
2: الركن الثاني هو الصلاة.
1: جيد خديجة. إذن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، كيف ما استمعتوا مع خديجة، الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة، والصلاة هي الموضوع ديال الحصة ديالنا اليوم. الصلاة أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين هي واحد العبادة يومية، وهي واحد الطهارة روحية، راحة للنفس وطمأنينة للقلب. الصلاة هي واحد العبادة عبارة عن مجموعة من الأقوال ومن الأفعال، تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وهي واجبة على كل مسلم. غادي نقراو دابا هاد الخلاصة على الشاشة، انتبهوا معايا. الصلاة طهارة للنفس وصلة بين العبد وربه. الصلاة طهارة للنفس وصلة بين العبد وربه. إذا نطلب منك إلياس تعاود لنا الجملة، تفضل. الصلاة طهارة للنفس.
3: الصلاة طهارة للنفس
1: وصلة بين العبد وربه.
3: وصلة بين العبد وربه.
1: تبارك الله عليك إلياس. الصلاة أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين كتأدى بمجموعة من الفرائض والسنن. أشنا هي فرائض الصلاة؟ فرائض الصلاة 16 كيف ما كتلاحظوا على الشاشة. الفرض الأول اللي هو النية. النية كتكون في القلب، يعني هو عمل قلبي. الركن الثاني تكبيرة الإحرام والقيام لها. تكبيرة الإحرام المعنى ديالها هو أن يقول المصلي الله أكبر قبل بدء الصلاة، وهي اللي تدخل بها للصلاة. ثم الركن الثالث قراءة، أو عفوا الركن الموالي قراءة سورة الفاتحة والقيام لها. قراءة سورة الفاتحة أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين واجب على المصلي، لا بد يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، ولا بد كذلك ما يكون حافظها. كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن قلنا قراءة سورة الفاتحة والقيام لها، المعنى ديالها القيام لسورة الفاتحة. الركن الموالي الركوع والرفع منه. الركوع هو الانحناء مع وضع اليد على الركبتين، ثم كذلك لا بد للراكع ما يسوي الظهر دياله ويسوي كذلك الرأس دياله. إذن قلت الركوع والرفع من الركوع من فرائض الصلاة. ثم من فرائض الصلاة كذلك السجود والرفع منه. السجود أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين هو وضع الجبهة والأنف على الأرض مع اليدين كذلك. ثم عندنا الرفع منه كذلك، هو منين تنرفع يدينا وجبهتنا من الأرض قائمين من السجود. عندنا الفرض الموالي هو الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين هو فين تنجلس بين السجدة الأولى والسجدة الثانية. ثم الفرض الموالي السلام والجلوس له. السلام هو قولك السلام عليكم لتخرج من الصلاة. الجلوس له يعني نفس الفرض، الجلوس له هو الجلوس للتسليم، يعني فين كيكون كيقول الإنسان السلام عليكم خصو طبعا يكون جالس. ثم الفرض الموالي الطمأنينة. الطمأنينة هي سكون الأعضاء، هي سكون الأعضاء في جميع فرائض الصلاة حتى تتحقق الطمأنينة. ثم الفرض الموالي الاعتدال. الاعتدال هو أن ينصب الإنسان قامته بعد الرفع من الركوع ليكون معتدلا أمام الله تعالى. ثم الفرض الأخير هو ترتيب الفرائض. شنو كنقصدوا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين بترتيب الفرائض؟ هو نرتب فرائض الصلاة أثناء أدائها. تنقدموا تكبيرات الإحرام على قراءة الفاتحة، وتنقدموا مثلا الركوع على السجود إلى غير ذلك. إذن هادو هما فرائض الصلاة أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، غادي نحاولوا باش نعاودوا نقراوهم مرة أخرى. إذن فرائض الصلاة النية. إذن عاودوا من بعد مني. النية.
4: النية.
1: نعم. تكبيرة الإحرام والقيام لها.
4: تكبيرة الإحرام والقيام لها.
1: قراءة سورة الفاتحة والقيام لها.
4: قراءة سورة الفاتحة والقيام لها.
1: الركوع والرفع منه.
4: الركوع والرفع منه.
1: نعم. السجود والرفع منه.
4: السجود والرفع منه.
1: الجلوس بين السجدتين.
4: الجلوس بين السجدتين.
1: السلام والجلوس له.
4: السلام والجلوس له.
1: الطمأنينة.
4: الطمأنينة.
1: الاعتدال.
4: الاعتدال.
1: وترتيب الفرائض.
4: وترتيب الفرائض.
1: تبارك الله عليكم. إذن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، من بعد ما شفنا فرائض الصلاة غادي ندوزوا الآن باش نشوفوا السنن المؤكدة للصلاة. السنن المؤكدة للصلاة كاين قراءة سورة أو بعض الآيات من السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، وهذا هو اللي غادي نشوفوه على الشاشة. كان عندنا قراءة سورة أو آيات من السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، هذا من السنن المؤكدة للصلاة. ثم عندنا كذلك القيام للسورة المقروءة كلها أو بعضها بعد الفاتحة. كنقصد بالقيام للسورة الصورة اللي تحدثنا عليها في السنة الأولى، يعني أن يكون الإنسان قائما وهو يقرأ السورة المقروءة بعد الفاتحة. عندنا من السنن المؤكدة للصلاة الجهر في محله. المقصود بالجهر في محله أن تجهر في الصلاة الجهرية، يعني في زوج ركعات الأولين من صلاة المغرب والعشاء وزوج ركعات ديال الصبح. إذن هذه هي السنة الموالية. ثم من السنن المؤكدة في الصلاة السر في محله. شنو كان قصده بالسر في محله؟ القراءة في السر. في الصلاة السرية خص الإنسان يقرأها سرا، كان قصده بها صلاة الظهر والعصر وكل الركعات الأخيرة من الصلوات الخمس. السنة الموالية التكبيرات من غير تكبيرة الإحرام. التكبيرات من غير تكبيرة الإحرام، واللي كتسمى كذلك بتكبيرة الانتقال. التكبيرات اللي تكونوا من اللي تنتقلوا بين أفعال الصلاة، مثلا ما بين الركوع والسجود وغيرها. ثم هناك السنة الموالية وهي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع. أن تقول سمع الله لمن حمده فين تبغي ترفع من الركوع. ثم السنة الموالية التشهد الأول والثاني. التشهد الأول تيكون بعد الركعتين الأولى والثانية، والتشهد الثاني طبعا تيكون قبل السلام. ثم السنة أو السنة المؤكدة الأخيرة هي الجلوس للتشهد الأول والثاني، الجلوس للتشهد الأول والثاني. إذن أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، باش نزيدوا نضبطوا السنة المؤكدة للصلاة، أنا غادي نقرأ وانتم غادي ترددوا من بعدي. إذن السنن المؤكدة للصلاة، انتبهوا، إذن عندنا السنن المؤكدة للصلاة: قراءة سورة أو آيات من السورة. تفضل إلياس.
3: قراءة سورة أو آيات من سورة،
1: من السورة،
3: من السورة
1: بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية،
3: بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية.
1: جيد جيد إلياس. إذن عندنا السنة الموالية: القيام للصورة المقروءة كلها أو بعضها. خديجة.
2: القيام للصورة
1: المقروءة كلها،
2: كلها أو بعدها،
1: أو بعضها،
2: أو بعدها،
1: بعد الفاتحة،
2: بعد الفاتحة.
1: مزيان. الجهر في محله. سناء. الجهر في محله.
5: الجهر في محله.
1: نعم مزيان. السر في محله. سلمى.
6: السر في محله.
1: مزيان. التكبيرات من غير تكبيرة الإحرام. عائشة.
7: التكبيرات من غير
1: التكبيرات، حيث عندنا مجموعة من التكبيرات.
7: التكبيرات.
1: لا انتبهي عائشة، انتبهي، عندنا مجموعة ديال التكبيرات في الصلاة. التكبيرات من غير تكبيرة الإحرام.
7: التكبيرات.
1: مزيان.
7: من غير تكبيرة الإحرام.
1: من غير تكبيرة الإحرام.
7: من غير تكبيرة الإحرام.
1: مزيان. قول سمع الله لمن حمده. تفضلي ملكة. قول.
8: قول
1: سمع الله.
8: سمع الله
1: لمن حمده.
8: لمن حمده.
1: لمن.
8: لمن. لمن حمده.
1: عند الرفع من الركوع.
8: عند الرفع من الركوع.
1: مزيان. التشهد الأول والثاني. خديجة.
2: التشهد الأول والثاني.
1: مزيان. الجلوس للتشهد الأول والثاني. إلياس.
3: الجلوس للتشهد الأول والثاني.
1: مزيان. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، كيف ما كتلاحظوا تعرفنا على فرائض الصلاة، وتعرفنا كذلك على السنن المؤكدة للصلاة. لكن غادي نسولكم، كيفاش خصنا نأديو صلاتنا؟ كيفاش خصنا نأديو صلاتنا؟ خصنا نأديو صلاتنا بخشوع وبخضوع لله تعالى، وبحضور القلب ديالنا وكل الجوارح. وأيضا خصنا نأديوها في وقتها المحدد بالفرائض اللي شفنا، وكذلك بالسنن. الله تبارك وتعالى تقول: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا هو اللي غادي تلاحظوا على الشاشة. قال الله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن أنا غادي نقرأ ونطلب منكم ترددوا من بعدي. قال الله تعالى.
4: قال الله تعالى.
1: فإذا اطمأننتم.
4: فإذا اطمأننتم.
1: فأقيموا الصلاة.
4: فأقيموا الصلاة.
1: إن الصلاة كانت.
4: إن الصلاة كانت.
1: على المؤمنين كتابا موقوتا.
4: على المؤمنين كتابا موقوتا.
1: جيد. تبارك الله عليكم. إذن أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، هذه المضامين غادي نلخصوها في هذه الجملة اللي غادي تبان على الشاشة. أخشع في صلاتي وأؤديها في أوقاتها المخصوصة. إذن غنقرأ باش تردد من بعدي إلياس. أخشع في صلاتي.
3: أخشع في صلاتي.
1: أعد إلياس، ما عندناش الواو. أخشع في صلاتي.
3: أخشع في صلاتي.
1: وأؤديها في أوقاتها المخصوصة.
3: وأؤديها في أوقاتها المخصوصة.
1: تبارك الله عليك إلياس.
9: في هذا المشهد غنتعلموا كيفية أداء صلاة من الصلوات الخمس، واللي هي صلاة المغرب، واللي تتأدى كباقي الصلوات بفرائضها وبسننها. تتبدأ بتكبيرة الإحرام وتتنتهي بالسلام. نتابعوا جميع هذا المشهد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.

الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذن أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، باش تبتوا الدرس اللي شفناه اليوم، غادي تراجعوا فرائض الصلاة وتراجعوا كذلك السنن ديال الصلاة اللي شفناها اليوم. قبل ما ننهيو حلقة اليوم، وباش تنميو معارفكم، غادي نكلفكم بالبحث عن آداب الصلاة اللي غادي ندرسوها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. يمكن لكم تهيئوا البحوث ديالكم بالمساعدة ديال أحد أفراد الأسرة ديالكم، وسنطلب منكم كذلك تحفظوا سورة الفيل. وصلنا لنهاية حصة مادة التربية الإسلامية، غادي ننتقل لمادة الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم في مادة الحساب. من بعد ما تدربتوا على وضع وإنجاز عملية الجمع عموديا، في هذه الحصة غندعموا تعلماتنا ونثبتوها بعمليات أخرى ديال الجمع. الآن خذوا الألواح ديالكم ونبداو بالعملية الأولى. تفضلي سناء قريها لنا.
1: 2065 نعم. زائد 1432.
0: جيد. وباش نجزوها شنو خاصنا نديرو؟ تفضلي عائشة.
2: نديروها عموديا.
0: نعم، خاصنا نوضعوها عموديا. إذا شنو العدد الأول اللي سنوضعوه عائشة؟
2: 1065.
0: نعم.
2: 2065.
0: جيد. وشنو العدد اللي غنوضعوهم لموراها؟
2: 1432.
0: جيد. وكيفاش غادي نوضعوه؟
2: الوحدات.
0: شنو الوحدات؟
2: اثنان.
0: نعم، ديال الوحدات تحت الوحدات. نعم.
2: ثلاثة نحطها تحت العشرات
0: اللي هو ستة، يعني ستة تحت منها ثلاثة. جيد. وانتقلوا للمئات.
2: أربعة
0: تحت. نعم، أربعة في المئات. ها في الآلاف.
2: الواحد، الآلف، الواحدة.
0: نعم، يعني آلاف تحت الآلاف. إذا حاولوا تنجزوا هذه العملية ديالكم على الألواح.

0: نعم، في ألواح. جيد، إذن عائشة ورينا كيفاش الطريقة باش خدمتيها.
1: الوحدات، تحت الوحدات
0: يعني كان بداو بالوحدات تحت زائد الوحدات.
1: زائد الوحدات، 5 + 2 تساوي 7.
0: جيد، 7. نعم،
1: العشرات تحت العشرة زائد العشرات، 6 + 3 تساوي 9.
0: ممتاز. نعم،
1: 100 + 100 0 زائد 4 يساوي 4.
0: جيد، في الأخير شنو عندنا؟
1: ألف تحت زائد الألف، 2 + 3 تساوي زائد 1 يساوي 3.
0: نعم، 2 + 1 تساوي 3. إذن المجموع هو 3497. تفضل إلياس قرأ لنا العملية.
2: 3497.
0: انتبه. جيد، ولكن تابع، عودنا العملية من الأول.
2: 2065 زائد 1432.
0: نعم،
2: تساوي 3497.
0: أحسنت. والآن تقلوا للعملية الثانية. تفضلي سلمى، كيفاش نقراوها؟
3: 8723 زائد 146.
0: جيد، وباش نجزوها شنو خاصنا نديرو؟ تفضلي خديجة.
4: نديرو عمودية.
0: نعم، إذا خاصنا نوضعوها عموديا. وشنو هو العدد الأول اللي غادي نبداو به خديجة؟
4: 8723.
0: جيد، غنوضعوه في مكان النقط. من بعد منه شنو العدد اللي غيكون تحت منه؟
4: 1046.
0: انتبهي.
4: 146.
0: نعم، 146. وكيفاش غنوضعوها؟
4: عمودية.
0: نعم، عموديا. ولكن كيفاش نوضعوا العدد 146 من تحت العدد 8723؟ باش غنبداو
4: بالوحدات.
0: نعم، الوحدات. يعني شنو نوضعوا هنايا؟
4: 6.
0: نعم، الوحدات هو 6. ومن بعد منه
4: نديروا الرقم 4.
0: 4 اللي هو رقم
4: العشرات.
0: جيد، وفي الاخير
4: 1.
0: لا، 1 شنو الرقم؟ رقمه
4: الالاف.
0: انتبهي، رقمه. اذا درنا الوحدات والعشرات، بقى لنا رقم
4: المئات.
0: المئات. جيد، اذا حاولوا تنزلوا هذه العمليه على الالواح ديالكم. اخواتي المشاهدات، اخواني المشاهدين، حتى انتم حاولوا تنزلوا العمليه على الالواح ديالكم.

0: نعم، في الألواح. جيد، نعم. انتبهي مالكة، 8 كنوضعوها تحت الآلاف ماشي حدا المئات. إذا تفضلي خديجة، قولي لنا كيفاش نجزي هذه العملية.
1: الوحدات 3 زائد 6 تساوي 9.
0: نعم، إذا بدينا بالوحدات زائد الوحدات. 3 زائد 6 شحال كتساوي؟
1: 9.
0: جيد، نعم. من بعد
1: العشرات
0: زائد
1: يعني
0: العشرات.
1: العشرات زائد العشرات تساوي 6.
0: إذا 2 زائد 4
1: زائد 4
0: شحال كتساوي؟
1: 6.
0: جيد، نعم. من بعد كنمروا
1: الالاف.
0: تابعي، درنا الوحدات، العشرات، ومن بعد منهم
1: المئات.
0: المئات، جيد.
1: المئات زائد المئات
0: يعني 7.
1: 7 زائد 1 يساوي 8.
0: جيد، تبقى لنا اخر عدد
1: الالاف.
0: نعم، شنو عندنا؟
1: 8.
0: اذا 8 زائد لا شيء شحال تعطينا؟
1: 8.
0: 8. اذا قرينا النتيجه
1: 8869.
0: جيد، اذا تفضلي سلمى قرينا العمليه.
2: 8723.
0: نعم،
2: زائد 146 تساوي 8068.
0: احسنتي، وفي نهايه الحلقه كنطلب منكم تزيدوا تدربوا على وضع وانجاز عمليه الجمع في الالواح وفي دفتر التطبيقات المنزلي، وتنذكركم انه يمكن لكم اعاده مشاهده الحلقه على قناه السادسه او بواسطه الانترنت على الرابطين الالكترونيين اللي كيظهروا امامكم على الشاشه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
1: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
2: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، سبيلك إلى الحياة الطيبة.

0: مستفيدين الأعزاء مشاهدين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات درس الإبداع الفني. في حلقة اليوم غادي نقوموا وندعموا تعلماتنا من خلال إنجاز وضعية مسألة. قبل ما نبدأ في إنجاز الوضعية بغيتكم تذكروني بشنو تعلمنا في الحلقة السابقة ونشوفوا مع فاطمة. تفضلي فاطمة.
1: المستدات تعرفنا في قاعدة الفعل المضارع وطبقناها في تمارين.
0: جيد، تبارك الله عليك فاطمة. نشوفوا شكون اللي عنده شي إضافة. نشوفوا مع خديجة. تفضلي خديجة.
2: تعرفنا على أهمية الأمثال والحكم والحكايات الشعبية وقيمتها التربوية.
0: تبارك الله عليك خديجة. نشوفوا شكون اللي عنده شي إضافة مع أمينة اللي كتبنا عن بعد. تفضلي أمينة.
3: نعم أستاذة، تكلمنا على ضرورة الاهتمام بصقل مواهبنا في مجال الإبداع الفني.
0: تبارك الله عليك أمينة. جيد، شكون اللي عنده شيء إضافة؟ نشوفه مع خالد. تفضل خالد.
4: نعم أستاذة، كذلك قرينا أبيات من قصيدة البوردة وفهمنا المعاني ديالها.
0: تبارك الله عليك خالد. جيد، طلبت منكم تحفظوا أبيات من قصيدة البوردة من اختياركم ونشوفوا شكون اللي قدر يستظهر هاد الأبيات اللي حفظتوها. ونبداو مع إلياس. تفضل إلياس.
5: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي وسلم، يا ربي صلي على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام.
0: صحيح، تبارك الله عليك إلياس. ونشوفوا هاد الأبيات اللي حفظتي على الشاشة. غادي نعود نقرأ الأبيات اللي حفظ إلياس وترددوا من بعدي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا.
6: مولاي

0: وصحبه الكرام.
1: جيد، تبارك الله عليك إلياس. نشوفوا شكون اللي يحفظ شي أبيات أخرى من قصيدة البوردة، ونشوفوا مع أمينة اللي كتبنا عن بعد. شنو هما الأبيات اللي حفظتي أمينة؟
2: نعم أستاذة، لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي، ولا أرقت لذكر البان والعلم، فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم.
1: جيد، تبارك الله عليك أمينة. صحيح، والأبيات اللي حفظتي غادي نلاحظهم على الشاشة، غادي نقرأ وترددوا من بعدي. لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي،
0: لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي،
1: ولا أرقت لذكر البان والعلم،
0: ولا أرقت لذكر البان والعلم،
1: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت،
0: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت،
1: به عليك عدول الدمع والسقم،
0: به عليك عدول الدمع والسقم.
1: جيد، تبارك الله عليكم. والآن نشوفوا أبيات أخرى من اللي حفظتوها، نشوفوا مع خالد اللي كتبنا عن بعد. تفضل خالد.
3: نعم أستاذة، ألا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة الناهم،
1: شهوة النهم. جيد.
3: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضع،
1: حب الرضاع،
3: وإن تفطمه ينفطم.
1: صحيح، تبارك الله عليك خالد. ونشوفوا الأبيات اللي حفظتي على الشاشة، الآن غادي نقرأ الأبيات وترددوا من بعدي. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها،
0: فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها،
1: إن الطعام يقوي شهوة النهم،
0: إن الطعام يقوي شهوة النهم،
1: والنفس كالطفل إن تهمله شب على،
0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على،
1: إن تهمله شب على،
0: إن تهمله شب على
1: حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم،
0: حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم،
1: وإن تفطمه ينفطم،
0: وإن تفطمه ينفطم.
1: جيد، تبارك الله عليكم جميعا، فعلا أبيات رائعة جدا ومعاني جميلة وعميقة، ونكتفي بهذا القدر. وقبل ما ننتقل لقراءة وإنجاز الوضعية المسألة، غادي نختبر تعلماتكم من خلال جداول الضرب اللي كلفتكم تحفظوها في الحلقة الفايتة. ونبدأ بجدول الضرب للعدد 5 مع فاطمة. تفضلي فاطمة، غتحسبي 3 في 5 و 5 في 7. أولا 3 في 5 شحال كتعطينا؟
4: 15 أستاذ.
1: صحيح، وخمسة في سبعة شحال تعطينا؟
4: 35.
1: تبارك الله عليك فاطمة. والآن نشوفوا جدول الضرب للعدد 6 مع أمينة اللي كتبنا عن بعد. 6 في 2 شحال تعطينا؟
2: 12.
1: صحيح، وستة في 6؟
2: 36.
1: تبارك الله عليك أمينة. جيد، والآن نمر لجدول الضرب للعدد 7 ونشوفوا مع إلياس. تفضل إلياس، 7 في 6 شحال كتعطينا؟
5: 7 في 6 42.
1: جيد، تبارك الله عليك إلياس. و7 في 9 شحال تعطينا؟
5: 7 في 9 63.
1: جيد، تبارك الله عليك إلياس. ودابا غادي نمر باش نسول فاتحة، وغنختبر تعلماتك في جدول الضرب للعدد 8. 8 في 4 شحال كتساوي؟
6: 32.
1: تبارك الله عليك. و8 في 9 شحال كتساوي؟
6: 72.
1: جيد، تبارك الله عليك فاتحة، وتبارك الله عليكم كاملين. والآن غادي ننتقلوا لقراءة الوضعية المسألة اللي غادي تظهر على الشاشة. فن ذهبت إلى المسرح لمشاهدة عرض مسرحي تحت عنوان صنعة بلادي، أعجبت كثيرا بالعرض الذي أبدع الممثلون في تجسيد أدواره، فأحببت أن أتحدث لزملائي عنه. أتحدث عن الجمال والإبداع في الصناعات التقليدية المغربية، أرتب راق يعالج

0: ضايا المسرح فن ثقافية واجتماعية وأخلاقية. الآن شكون يعاود يقرأ التعليمة الأولى اللي عندنا هنا في الوضعية المسألة؟ نشوفوا بعدا واش فهمتوا نص الوضعية المسألة واش شي حاجة ما مفهوماش. نشوفوا مع فاتحة. تفضلي فاتحة.
1: نعم أستاذ، الوضعية كتقول إني مشيت المسرح باش نشوف المسرحية مصنعة بلادي وعجبتني بزاف وبغيت نعود لصحاباتي عليها ونحكي لهم عليها.
0: تبارك الله عليك فتحة، جيد. والآن نمروا للتعليمة الأولى. تفضلي فاطمة، عفوا، قراي التعليمة الأولى.
2: تتحدث عن الجمال والإبداع في الصناعة
0: في الصناعات
2: التقليدية المغربية.
0: جيد، تبارك الله عليك فاطمة. إذا مطلوب منا نتحدث عن الجمال والإبداع في الصناعة التقليدية المغربية، واللي تنعرفوا أن منتوجات الصناعة التقليدية المغربية جميلة ومتنوعة، كتبين إبداع ومهارة الصناع وتفننهم فيها. والآن غادي نسولكم، أين يتجلى الجمال في الصناعة التقليدية المغربية؟ ونشوفوا شكون اللي عنده جواب لهذا السؤال. نشوفوا مع أمينة اللي كتبنا عن بعد.
3: نعم أستاذة، كيبان جمال الصناعة التقليدية المغربية بتنوعها والأشكال الهندسية والنقوش والزخرفة والألوان الرائعة في تنوعها.
0: صحيح، تبارك الله عليك أمينة. الصناعة التقليدية المغربية تراث حضاري، والأشكال والألوان الجميلة باش كتميز كتحمل ذاكرة وقيم المغاربة. والآن شوفوا شكون اللي عنده شي تدخل آخر. نشوفوا مع خالد اللي كيتابعنا عن بعد.
4: نعم أستاذة، الصناعة التقليدية المغربية جمالها كيبان في متنوع الملابس التقليدية اللي كان زينوا بها في المناسبات والحفلات المتنوعة.
0: صحيح، تبارك الله عليك خالد. كيف ما كتلاحظوا معايا على الشاشة، هنايا الملابس التقليدية مفخرة مغربية، أصبحت مشهورة في العالم بفضل تميزها وجمالها وأصالتها. نشوفوا شكون اللي عنده شي سؤال أو شي تدخل. نشوفوا مع خديجة، بغيتي تقولي شي حاجة؟
5: كيبان الجمال الصناعة التقليدية المغربية، كذلك الصناعة التقليدية المغربية في النقش على الخشب كيصيبوا بها السقوفة والطوابل والصالونات.
0: جيد،
5: وكتميز بالإتقان وب
0: تبارك الله عليك خديجة. جيد، هذا الشيء اللي ذكرت عليه هو اللي غادي نلاحظوه على الشاشة. كيفما كنلاحظوا الصور، يعتبر فن النقش على الخشب في المغرب من الفنون الإبداعية الراقية والأصيلة اللي كتميز بخصائص جمالية وفنية، بحيث أن نقوش الخشب كيتم تطعيمها بعدة مواد كالعاج والفضة والنحاس، الشيء اللي كيمنحها قيمة جمالية كبيرة. نشوفوا شكون اللي عنده شي تدخل. شوفوا مع إلياس. تفضل إلياس.
6: حتى صناعة الجلد كيبدعوا فيه صناع المغاربة، بحيث كيدبغوا الجلد وكيصبغوه بألوان زاهية، وكيصنعوا منه الأحذية، وكيصنعوا منه البلاغي والشرابل، ويعني أشياء أخرى. أشياء علاش؟ حيت هي عندها يعني عندها سميتو إقبال كبير في المغرب، وحتى خارج السياح اللي كيجيو للبلاد كيعجبهم المنتوج ديال الجلد.
0: جيد، تبارك الله عليك إلياس. وهذا الشيء كامل اللي تحدثت عليه هو اللي غادي نلاحظوه من خلال هاد الصور ومن خلال مداخلاتكم، غادي نستخلصوا هاد الجملة اللي غادي تظهر على الشاشة. الصناعات التقليدية المغربية كثيرة ومتنوعة، تعكس ذوق وإبداع الصانع المغربي، وتعتبر بمثابة لوحات فنية غاية في الروعة والأناقة. والآن غادي ننتقلوا للتعليمة الثانية اللي غادي تظهر على الشاشة. تفضلي فاطمة، قراي التمرين اللي كيظهر على الشاشة.
2: أرتب.
0: صحيح،
2: راق يعالج قضايا المسرح.
0: المسرح
2: فن ثقافية واجتماعية وأخلاقية.
0: جيد، تبارك الله عليكم. يعني المطلوب أن نرتبوا هذه الكلمات والعبارات باش نكونوا منهم جملة مفيدة. غادي نعاود نقرأ الكلمات مرة أخرى. راق يعالج قضايا المسرح، فن، ثقافية واجتماعية وأخلاقية. إذن في نظركم شنو هي الكلمة أو العبارة اللي غادي نبدأ بها الجملة ديالنا باش نكونوا جملة مفيدة؟ ونشوفوا مع إلياس. تفضل إلياس، شنو هي الكلمة أو العبارة اللي غادي نبدأ بها الجملة ديالنا؟
6: اللي غنبداو بها الأولى هي المسرح.
0: جيد، تبارك الله عليك إلياس. إذن ونكتبوها مكان النقط، يعني غنبداو الجملة ديالنا بكلمة المسرح. إذن شنو غادي تكون الكلمة أو العبارة اللي غادي تجي من بعد كلمة المسرح؟ ونشوفوا مع أمينة اللي كتبعنا عن بعد. تفضلي أمينة، شنو الكلمة اللي غادي تجي من بعد المسرح؟
3: فن.
0: جيد، تبارك الله عليك أمينة. فن، ونكتبوها من بعد المسرح. المسرح فن. إذن شنو هي الكلمة الموالية؟ نشوفوا مع فاطمة. تفضلي فاطمة، شنو هي الكلمة اللي غتكون موالية؟
2: نعم أستاذة، راق.
0: صحيح، راق، ونكتبوها من بعد فن. المسرح فن راق. إذن شنو الكلمة أو العبارة اللي غادي تكون من بعد راق؟ نشوفوا مع خديجة. تفضلي خديجة.
5: يعالج.
0: صحيح، نكتبوها من بعد راق. المسرح فن راق يعالج. الآن شنو الكلمة أو العبارة اللي غادي تجي من بعد يعالج؟ شوفوا مع فتيحة. تفضلي فتيحة.
1: نعم أستاذة، قضايا.
0: صحيح، تبارك الله عليك. المسرح فن راق يعالج قضايا. إذن باش نكملوا المعنى الجملة ديالنا، شنو هي الكلمة أو العبارة اللي غادي نكتبوا؟ ونشوفوا مع خالد. تفضل خالد.
4: نعم أستاذة، غنكملوا بالك ثقافية واجتماعية وأخلاقية.
0: جيد، تبارك الله عليك خالد. إذن باش نكملوا المعنى الجملة ديالنا، نديروا ثقافية كيف قلتي خالد، ثقافية واجتماعية وأخلاقية. تفضل إلياس، قرأ التمرين بعد ما نجزناه.
6: المسرح فن راقي،
0: راق
6: يعالج قضايا ثقافية واجتماعية وأخلاقية.
0: جيد، تبارك الله عليك إلياس، وتبارك الله عليكم كاملين. والآن غادي ننتقلوا لإنجاز هذه المسألة المتعلقة بالفاتورة، وانتبهوا معايا على الشاشة. أحل المسألة. زرت متجرا للمنتوجات الجلدية واشتريت شربيلين مطرزين ب140 درهم للشربيل الواحد، وأربعة أحزمة ب100 درهم للحزام الواحد، وخمسة المحافظ نقود ب30 درهم للمحفظة الواحدة. إذن أحسب مجموع ثمن مشترياتي من خلال ملء الفاتورة الآتية. إذن تفضلي فاطمة، قراي التعليمة اللي عندنا هنايا.
2: أحسب مجموع ثمن مشترياتي من خلال ملء الفاتورة الآتية. الفاتورة الآتية.
0: تبارك الله عليك. إذا شنو فهمتي فاطمة من هذا المسألة؟
2: فهمت أن شريت جوج ديال الشرابل.
0: صحيح،
2: مطروزين بالثمن 140 درهم.
0: صحيح. ايضا شنو شريتي عاود؟
2: اربعه ديال الاحزمه بالثمن 100 درهم.
0: صحيح.
2: خمسه محافظ
0: بنقود. هاد خمسه المحافظ بشحال شريتيهم؟
2: بنقود ب30 درهم.
0: تبارك الله عليك فاطمه. جيد، وشكون يذكرنا وشنو كان يعني بالفاتوره؟ ونشوفوا مع فاتحة. تفضلي فاتحة.
1: نعم، الفاتورة هي اللي كتكون ما بين البائع والمشتري، كتوضح عملية البيع والشراء.
0: صحيح تبارك الله عليك فاتحة. والفاتورة كنلاحظوها هنايا هنايا كيف ما كتلاحظوا عندنا في الجدول، هاد الفاتورة فيها مجموعة من الخانات مكتوبة. إذا نشوفوا شكون اللي قرا لنا هاد الخانات المكتوبة. نشوفوا مع خديجة. تفضلي خديجة قري هاد الخانات اللي مكتوبين في الفاتورة.
5: نوع البضاعة.
0: صحيح.
5: العدد.
0: الخانة الموالية العدد. والخانة الثالثة.
5: والخانة الثالثة ثمن الوحدة بالدرهم. الخانة الرابعة المجموع. الخانة اللي أسفل المبلغ الإجمالي.
0: جيد تبارك الله عليك خديجة. إذن في الخانة الأولى عندنا نوع البضاعة، والخانة الثانية العدد، والخانة الثالثة الخاصة بثمن الوحدة بالدرهم، والخانة الرابعة المجموع، والخانة الأخيرة المبلغ الإجمالي. إذن شنو هي أول بضاعة؟ شنو هي أول بضاعة شرينا؟ وشنو العدد ديالها؟ وشنو هو ثمن الوحدة بالدرهم؟ ونشوفوا مع فاطمة شنو هي أول بضاعة خدينا؟
2: أول بضاعة خدينا هي شربيلين.
0: خدينا شربيلين مطرزين، يعني شربيل نوع البضاعة هو شربيل مطرز كيف ما كنشوفوا هنايا. نوع البضاعة شربيل مطرز. وشحال شرينا؟
2: شرينا جوج.
0: تبارك الله عليك فاطمة. نوضعوا اثنان في الخانة الخاصة العدد. وشحال شرينا الواحد؟ شحال ثمن الواحد شربيل الواحد؟ صحيح. ونوضعوا ثمن الوحدة بالدرهم 140 درهم. إذا إلا بغينا نحسبوا مجموع ثمن ديال هاد الشربيل اللي خدينا، شنو العملية اللي غادي نديروا؟ تفضلي فاطمة.
2: عملية الضرب.
0: صحيح عملية الضرب. وشنو كيفاش غادي نوضعوا هاد العملية؟
2: غادي نديروا جوج مضروبة في أربعة.
0: جوج مضروبة، شوفي معايا ثمن الوحدة
2: 140.
0: صحيح، يعني غنديروا اثنان مضروبة في 140. الآن خذوا الألواح ديالكم، حاولوا توضعوا العملية وتنجزوها.

0: الآن ارفعوا الألواح ديالكم، شوفوا ما نشوفوا. خديجة جيد، تبارك الله عليك. خديجة إلياس جيد، فاتحة تبارك الله عليك. فاتحة غير هو داك الرمز ديال في، غير حاولي تبيني أكثر. نشوفوا مع فاطمة هنا، اثنان يعني خدينا جوج ديال الشرابل، يعني ما خديناش أربعة. نشوفوا اللي كيتابعونا عن بعد، خالد تبارك الله عليك، غير حاول هذاك الرمز ديال في تصلحو تبارك الله عليك. أمينة جيد. الآن شكون يشرح لينا الطريقة اللي نجسو بها هذه العملية؟ نشوفوا مع خالد اللي كيتابعنا عن بعد. تفضل خالد، قول لنا كيفاش الطريقة اللي نجستي بها العملية.
1: نعم أستاذة، 140 درنا صفر، جوج مضروبة صفر صفر
0: صحيح،
1: وربعة مضروبة في جوج ثمانية
0: صحيح،
1: جوج في واحد جوج.
0: جيد خالد تبارك الله عليك. إذا شنو هي النتيجة؟ قرأ لي النتيجة.
1: 280
0: تبارك الله عليك خالد. إذا مجموع ثمن الشربيل المطرز هو 280. والآن نمروا البضاعة الثانية، نشوفوا مع فاتحة شنو هي نوع البضاعة اللي شرينا، البضاعة الثانية.
2: نعم أستاذة، الأحزمة.
0: صحيح، يعني نوع البضاعة حزام.
2: حزام،
0: ونوضعوا حزام، حزام جلدي. شحال شرينا من حزام؟
2: أربعة.
0: صحيح، ونوضعوا أربعة في الخانة الخاصة بالعدد. وشحال ثمن الحزام الواحد؟
2: 100 درهم.
0: تبارك الله عليك فاتحة، جيد. إذن شنو الطريقة اللي غادي نحسبوا المجموع ديال الأحزمة الجلدية اللي خدينا؟ تفضل إلياس.
1: ونديروا العملية ديال الضربة أستاذة.
0: صحيح، وكيفاش نوضعوا العملية؟
1: نوضعوا المياه هي الأولى،
0: أه،
1: وعاد نحطوا تحت منها أربعة، نضربوا ذاك المياه نضربوها في أربعة.
0: صحيح، كيف ما كنشوفوا العملية على الشاشة. إذا شرح لنا الطريقة اللي غادي نجزوا بها العملية.
1: الطريقة اللي نديروا بها العملية أستاذة هو نمشوا للوحدات، ديما نبداو الحساب ديالنا من الوحدات.
0: جيد،
1: نضربوا أربعة في صفر صفر.
0: صحيح،
1: أربعة في نمشوا العشرات، أربعة في صفر صفر.
0: جيد،
1: ومشوا للمئات، أربعة في واحد أربعة.
0: تبارك الله عليك إلياس، قرأ لنا النتيجة.
1: المجموع اللي أعطتنا تما أعطتنا 400.
0: تبارك الله عليك إلياس. إذا ثمن مجموع الأحزمة الجلدية اللي شرينا هو 400، ونوضعها في الخانة الخاصة بالمجموع. الآن نمروا البضاعة الثالثة، ونشوفوا شكون اللي يقول لنا شنو هو نوع البضاعة والعدد ديالها وثمن الوحدة بالدرهم. ونشوفوا مع أمينة اللي كتبعنا عن بعد شنو هي البضاعة الثالثة.
3: محافظ.
0: صحيح،
3: محافظ نقودية.
0: جيد، محفظة نقود. وشحال شرينا من محفظة؟
3: 5 سادة.
0: جيد، ونوضعوا العدد 5 في خانة الخاصة بالعدد. وشحال ثمن الوحدة بالدرهم؟
3: 30 درهم.
0: جيد، ونوضعوها في الخانة الخاصة بثمن الوحدة بالدرهم. إذا إلا بغينا نحسبوا مجموع ثمن المحافظ اللي خدينا، شنو العملية اللي غادي ندير؟
3: عملية الضرب.
0: صحيح أمينة، وكيفاش غادي نوضعوا العملية؟
3: غنديروا 30 مضروبة في 5.
0: صحيح، كيف ما كتلاحظوا على الشاشة. إذا قولي لنا هنا طريقة إنجاز العملية.
3: نعم أستاذة، 5 في 0 0، 5 في 3 15.
0: جيد تبارك الله عليك أمينة. إذا نكتبوا النتيجة. إذا قرأي لنا النتيجة.
3: 150.
0: صحيح، إذا 150 هو ثمن المحافظ اللي شرينا. إذا بعد ما جمعنا ثمن المشتريات اللي شرينا، بقى لنا المبلغ الإجمالي، وكيفاش غادي نحسبوه؟ ونشوفوا مع فاتحة. تفضلي فاتحة.
2: هذا غادي نجمعوا داك العدد اللي عندنا، غادي نديروا عملية زائد.
0: صحيح، شنو هما الأعداد اللي غنجمعوا؟
2: غادي نجمعوا 280.
0: صحيح،
2: زائد 400.
0: جيد،
2: زائد 150.
0: صحيح، كيف ما كتلاحظوا على الشاشة. قولي لنا، شرحي لنا كيفاش غادي الطريقة اللي غنجزو بها العملية.
2: صفر زائد صفر عطانا صفر.
0: جيد،
2: 8 زائد 5.
0: أولا نشوفوا بعدها.
2: 8 زائد صفر 8. صحيح، زائد 5 13.
0: جيد،
2: غنحيدوا واحد وغنحطوا نحتفظوا بحدا الجوج،
0: يعني غنكتبوا ثلاثة
2: غنحتفظوا بالواحد.
0: صحيح،
2: جوج زائد واحد ديال الحصيفة هي ثلاثة، وزائد ربعة سبعة، وزائد واحد ثمانية.
0: جيد تبارك الله عليك. تفضلي فاتحة، قرأي لنا النتيجة.
2: عطتنا 830.
0: صحيح. إذا 830 هو المبلغ الإجمالي. تبارك الله عليك فاتحة. وهكذا غادي نكونوا كملنا ملء الفاتورة وننتقلوا للتعليمة الأخيرة في الوضعية. نلاحظها على الشاشة. تفضل خالد قرأ السؤال.
4: أحول إلى المضارع مع الضمير الآتي.
0: أحول إلى المضارع مع الضمائر الآتية. حاول تقرأ السؤال.
4: أحول إلى المضارع مع الضمائر الآتية.
0: صحيح. أقرأ الجملة اللي قبلتها.
4: رسم فنان لوحة.
0: لوحة. تبارك الله عليك خالد. نعود نقرأ الجملة. رسم الفنان لوحة. والآن نمر لقراءة الضمائر اللي عندنا في الجدول ونشوفوا مع خديجة. تفضلي خديجة قرأي الضمائر اللي عندنا في الجدول.
5: أنا.
0: صحيح.
5: هما. أنتم.
0: جيد. تبارك الله عليك خديجة. إذن شنو هو الفعل اللي عندنا في الجملة؟ رسم الفنان لوحة. تفضل إلياس.
1: الفعل أستاذ هو رسم.
0: تبارك الله عليك إلياس. إذن هذا الفعل هذا واش وقع في الماضي أو في الحاضر؟ نشوفه مع فاطنة. تفضلي فاطنة.
6: في الماضي أستاذ.
0: جيد. تبارك الله عليك. إذن هذا الفعل هذا في الماضي ومطلوب منا نحوله الفعل إلى المضارع أي الحاضر مع هاد ثلاثة ضمائر اللي عندنا. ونبدأ بالضمير الأول اللي هو أنا. إلى كل واحد منا كيتكلم على نفسه في الحاضر أشنو غادي يقول؟ نتشوفه مع أمينة اللي كتبنا عن بعد. تفضلي أمينة.
7: نعم أستاذة. أنا أرسم لوحة.
0: جيد. تبارك الله عليكم. ونكتبوها مكان النقط. قرأوا ارددوا معايا. أنا أرسم لوحة.
8: أنا أرسم لوحة.
0: جيد. تبارك الله عليك أمينة. والآن نمروا للضمير الثاني. هما. إلا بغينا نحولوا هذا الفعل إلى المضارع مع الضمير هما شنو غادي نقوله؟ ونشوفوا مع خالد. تفضل خالد.
4: نعم أستاذة. هما يرسمان اللوحة.
0: صحيح. تبارك الله عليك خالد. ونلاحظوا الجملة على الشاشة. هما يرسمان لوحة. غادي نقرأ الجملة ورددوا من بعدي. هما يرسمان لوحة.
8: هما يرسمان لوحة.
0: جيد. وبقى لنا الضمير الأخير اللي هو أنتم. إلا بغينا نحولوا الفعل اللي عندنا إلى المضارع مع ضمير أنتم أشنو غادي نقوله؟ ونشوفوا مع إلياس. تفضل إلياس.
1: أنتم ترسمون.
0: جيد. تبارك الله عليك إلياس. ونلاحظوا الجملة ديالك على الشاشة. أنتم ترسمون لوحة. غادي نعاود نقرأ الجملة مرة أخرى وترددوا من بعدي. أنتم ترسمون لوحة.
8: أنتم ترسمون لوحة.
0: جيد. تبارك الله عليكم. وهكذا مشاهدين الكرام مستفيدين الأعزاء غادي نكونوا وصلنا لنهاية الحلقة اللي خصناها لتقويم ودعم تعلماتكم. وقبل ما نودكم تنطلب منكم تعاودوا تشاهدوا الحلقة على قناة السادسة أو على الرابطين الإلكترونيين اللي كيظهروا أمامكم على الشاشة. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.
1: هنالك وعي بالإشكالات والقضايا التي انتدبت خطة تسديد التبليغ نفسها لمعالجتها. أصبح لدينا وعي متزايد في قضية الإيمان وارتباطه بالعمل الصالح. أصبح عندنا وعي متزايد بقضية العبادات وضرورة ثمراتها التي ينبغي أن تتجلى في سلوك الإنسان. أصبح عندنا وعي متزايد بضرورة التخليق العام للحياة العامة في القطاعات المختلفة.
2: يحتاج المسلمون في جميع الأزمنة والأمكنة إلى التعلق بالسيرة النبوية العطرة.
3: دين الوحي آثار كمالات الله وأسمائه وصفاته، ولذلك تخلل هذه الأسماء وهذه الصفات الآيات الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل.
0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجره.

0: الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. الحفل الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن مجالس العلم روضة من رياض الجنة، وإن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ودرسنا اليوم يا صاحب الجلالة مع قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وإن المتدبر في هذه الآية الكريمة يراها قد مدحت ثلاث طوائف من المؤمنين مدحا عظيما. أما الطائفة الأولى فتتمثل في السابقين الأولين من المهاجرين، وهم الذين تركوا ديارهم وأموالهم بمكة وهاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، ومن أجل نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. واستمروا في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافعون عن الحق وينصرون الله ورسوله إلى أن فارقوا الحياة. أما الطائفة الثانية فتتمثل في السابقين الأولين من الأنصار، وهم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما الطائفة الثالثة فهم الذين اتبعوهم بإحسان، أي الذين اتبعوا السابقين في الإسلام من المهاجرين والأنصار اتباعا حسنا في أقوالهم وفي أعمالهم وفي سلوكهم وفي جهادهم وفي نصرتهم لدعوة الحق التي جاء بها سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه بيان لسمو منزلتهم وارتفاع مكانتهم، أي رضي الله تعالى عن هؤلاء الأخيار في إيمانهم وإخلاصهم، فتقبل أعمالهم ورفع درجاتهم وتجاوز عن سيئاتهم، ورضوا عنه بسبب ما أسبغه عليهم من نعم جليلة وبما نالوه منه عز وجل من هداية وثواب. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله عز وجل ختم سبحانه الآية الكريمة ببيان ما أعده سبحانه لهؤلاء الأخيار في الدار الآخرة من إكرام، فقال تعالى وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، أي أنه عز وجل بجانب رضاه عنهم في الدنيا فإنه سبحانه أيضا قد أعد لهم في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها وثمارها الأنهار خالدين في كل هذا النعيم خلودا أبديا، وذلك العطاء هو الفوز العظيم الذي لا يقاربه فوز ولا تدانيه سعادة. وبهذا نرى أن هذه الآية الكريمة قد مدحت أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان مدحا عظيما، وأعد لهم سبحانه ما لا يعلمه إلا هو كما قال عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد أجمع العلماء على أن توقير هؤلاء الأخيار والثناء عليهم جميعا أصل من أصول الدين وفرض من فرائضه. وشبيه بهذه الآية الكريمة في مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أي هذا الرسول الكريم الذي أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين معه وهم أصحابه أشداء على الكفار الذين أصروا على كفرهم وعلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى إيذاء أصحابه. هؤلاء الأخيار رحماء بينهم، أي هم مع إخوانهم في العقيدة يتراحمون ويتعاطفون ويتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. ثم وصفهم سبحانه بوصف آخر فقال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي تراهم وتشاهدهم أيها العاقل، تراهم راكعين ساجدين محافظين على الصلاة، ولا يريدون من وراء ذلك سوى التقرب إلى خالقهم عز وجل. ثم وصفهم سبحانه بوصف ثالث فقال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي علاماتهم التي يفخرون بها يوم القيامة، ظهور النور الذي يكسو وجوههم في هذا اليوم العصيب من أثر كثرة سجودهم ومن أثر طاعتهم لخالقهم عز وجل. واسم الإشارة في قوله سبحانه: ذلك مثلهم في التوراة، يعود إلى جميع أوصافهم السابقة، أي ذلك الذي ذكرناه عن هؤلاء المؤمنين من صفات كريمة تجري مجرى الأمثال. هذه صفتهم في التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى عليه السلام. ثم بين سبحانه صفتهم في الإنجيل فقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي أن صفة هؤلاء الأخيار في الإنجيل أنهم كالزرع يظهر في أول أمره رقيقا متفرقا، ثم ينبت بعضه حول بعض، ثم بعد ذلك يغلظ ويتكامل حتى يقوى ويشتد، وتعجب جودته أصحاب الزراعة العارفين بكيفية نموها. وقد وصف سبحانه أصحاب سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات ليغيظ بهم الكفار فيعيشوا وفي قلوبهم حسرة من قوة المؤمنين. ثم ختم سبحانه الآية

رأينا كثيرا من الأحاديث الشريفة تمدح هؤلاء الأصحاب وترفع منزلتهم إلى أسمى الدرجات. ومن هذه الأحاديث الشريفة ما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمراد بقرنه صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين رأوه وآمنوا به، فهم خير الأمة، ثم الذين يلونهم وهم أتباع هؤلاء الصحابة، ثم تلاميذ هؤلاء الأتباع. ومن هذه الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتي لأمتي ما يوعدون. وفي حديث ثالث يقول صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، أي لا تسيئوا إلى أحد منهم بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وفي حديث رابع يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، أي لو أنفق غير الصحابي مثل جبل أحد من الذهب ما بلغ ثواب ما أنفقه صاع أحد الصحابة ولا نصف صاعه. وفي حديث خامس يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لهم لعنة الله على شركم. هذه بعض الأحاديث الشريفة التي مدحت أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هددت من يسيء إلى أي واحد منهم بسوء المصير، لأن هؤلاء الأخيار هم الذين رأوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا ما حفظوه عنه حتى وصل إلينا لبنا خالصا سائغا للشاربين. وفي الحديث الشريف: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه شبهات الضالين وانتحال المبطلين. وعلى رأس هؤلاء الأخيار الخلفاء الراشدين، وأولهم سيدنا أبو بكر الصديق الذي هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وأول العشرة المبشرين بالجنة، وأول خليفة للمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من قدم نفسه وماله لخدمة دعوة الإسلام. ولقد كان الصديق رضي الله عنه على رأس من فتح الله بصيرته على الحق، فلم يكن

0: سجد لصنم قط، وإنما الذي عرف عنه هو احتقاره للأصنام وعابديها ومسارعته إلى الالتقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ليكون أول من آمن بدعوته من الرجال. ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح في شأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، أي إلا وتردد في الدخول في الإسلام، سوى أبي بكر رضي الله عنه. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان إلى جانب رقته ورحمته كان أثبت الناس قلبا وأقواهم نفسا وأكثرهم صبرا عند الشدائد والآلام. فعندما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بربه وأصيب المسلمون بالاضطراب، إلا أن الصديق رضي الله عنه استطاع في هذا الموقف العصيب أن يكظم غيظه وحزنه وأن يقول للناس: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فثاب الناس إلى رشدهم وعادوا إلى صوابهم. وثاني هؤلاء الأخيار من الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق، وهو أول من وضع التاريخ الهجري، وأول من جهر بكلمة الحق. ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه: إن الله عز وجل قد جعل الحق على لسان عمر رضي الله عنه. ومن أبرز المناقب التي كان يتحلى بها رضي الله عنه فهمه السليم للأمور وحكمه على الأشياء حكما سليما أيده القرآن الكريم. لقد نزل القرآن الكريم مؤيدا لرأيه في أحداث غزوة بدر، نزل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهكذا أيد القرآن الكريم رأي سيدنا عمر في شأن أسرى المشركين. ونزل القرآن مؤيدا لرأيه رضي الله عنه في ترك الصلاة على المنافقين، فعندما وقف صلى الله عليه وسلم للصلاة على زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وقف سيدنا عمر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ يقول له: يا رسول الله، كيف تصلي على هذا المنافق؟ أليس هو الذي قال كذا؟ أليس هو الذي قال كذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم. فلما أطال سيدنا عمر مقاله قال له صلى الله عليه وسلم: تنحى عني يا ابن الخطاب. وبعد قليل من الزمان نزل قول الله سبحانه وتعالى مؤيدا لرأي سيدنا عمر، نزل قوله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نزل القرآن الكريم مؤيدا لرأي سيدنا عمر في مسألة الحجاب، فقد قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البار والفاجر، فإن أمرت نساءك أن يحتجبن. فنزل قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وثالث هؤلاء الرجال الأخيار من الخلفاء الراشدين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي كان من السابقين إلى الإسلام، والذي سمي بذي النورين لأنه تزوج بإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بأختها، والذي بذل الكثير من ماله في خدمة الإسلام وفي خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد منح الله تعالى سيدنا عثمان بن عفان فضائل متعددة، على رأس هذه الفضائل فضيلة السخاء، فقد جهز جيش العسرة. فضيلة السخاء وفضيلة ومن وعلى رأس هذه الفضائل فضيلة السخاء وفضيلة الحياء، التي تجعل الإنسان يمتنع عن كل ما لا يليق من الأقوال والأفعال. والحياء والإيمان قرناء، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. وفي الحديث الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن ساقي، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج. ثم استأذن عمر فأذن له صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال، فتحدث ثم خرج. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فقالت عائشة: فدخل عثمان فتحدث ثم خرج. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له، أي فلم تغير من جلستك، ثم دخل عمر فلم تهتش له، أي فلم تغير من جلستك، فلما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إن عثمان رجل شديد الحياء، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يحدثني عن حاجته. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار سيدنا عثمان للمهمات الصعبة، فقد اختاره في صلح الحديبية لكي يذهب إلى مكة لكي يخبر أهلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه وأصحابه من أجل الطواف بالمسجد الحرام، ولم يجيء لحرب أو قتال. وأشيع أن المشركين قد قتلوا سيدنا عثمان، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وجمع أصحابه وقال: لئن قتلوا عثمان فبايعوني جميعا على الموت، فبايعوه على ذلك. ونزل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ورابع هؤلاء الأخيار من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب، الذي تربى في بيت سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من آمن به من الصبيان وهو في سن 8 من عمره، ولم يؤثر عنه أنه سجد لصنم قط، فقد كرم الله وجهه عن السجود لغيره. وعندما نقرأ سيرة سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، نراه يتميز بفضيلتين بارزتين. أولهما فضيلة الشجاعة، فقد شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم معظم الغزوات وقاتل فيها قتال الأبطال. وثانيهما فضيلة العلم، فقد كان رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فقد كان في فضيلة العلم مضرب الأمثال، حتى قيل في شأنه: قضية ولا أبا حسن لها. وكان كبار الصحابة يرجعون إليه في حل أصعب المسائل. ومن نصائحه في الدعوة إلى طلب المزيد من العلم قوله لأحد تلاميذه وهو كميل ابن زياد، يقول كميل ابن زياد رحمه الله ورضي الله عنه، يقول: أخذ بيدي علي بن أبي طالب إلى المقابر فقال لي: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك يا كميل. الناس 3: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزيد بالنفقة والمال ينقص بالإنفاق، العلم حاكم والمال محكوم عليه، العلم نور يقذفه الله في قلب من يحب من عباده. يا صاحب الجلالة، هذه جوانب من فضائل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، والذين تعلموا العلم والإيمان من سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوا ما تعلموه إلى غيرهم بصدق وبإخلاص وبعزيمة لا تعرف الملل، وبجهد لا يعرف الكلل، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأله سبحانه أن يحشرنا جميعا في زمرتهم، إنه سبحانه على ما يشاء قدير، نعم المولى ونعم النصير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونترك ختام هذا المجلس المبارك لصاحب الجلالة أكرمه الله عز وجل.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السادسة واحة للذكر ومساحة للفكر.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، أينما كنتم وحيثما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بتجدد اللقاء والتواصل بكم ضمن حلقة أخرى من برنامج يسألونك، نخصصها لمحور القيم والأخلاق. ويحضر معي فيها للإجابة عن أسئلتكم فضيلة الأستاذ الفقيه سيد الحسن التسعيد، عضو المجلس العام الأعلى وأستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط. سيدنا الكريم، مرحبا وأهلا وسهلا.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الاستضافة.
0: بارك الله فيكم سيدي. أول سؤال نفتتح به هذه الحلقة من السيدة أمينة بن سالم، مدينة الرباط، تقول: بعض الناس يلتقطون صورا للآخرين في أماكن عامة وينشرونها على مواقع التواصل دون استئذانهم، فهل يعد ذلك تعديا على الخصوصية يعرض القائم به لغضب الله عز وجل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد أستاذ الفاضل سيد هشام. مشاهدين الأعزاء، مشاهدات العزيزات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا السؤال أستاذ الفاضل يعني سؤال ذو شأن خطير وشأن عظيم. لماذا؟ لأنه يتعلق بما عمت به البلوى. الآن عمت البلوى بالصور والتصوير، يعني أن الناس يعني يصورون في الأماكن العامة، في أماكن خاصة، في المساجد، في أسواق، في أي مكان إلى آخره.
0: نعم.
1: ولهذا هذا السؤال يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن سنحاول أن نختصر الكلام فيه. أولا وقبل كل شيء، لا يجوز أن يصور شخص آخر بدون إذنه. هذا لا يجوز، لأنه كيتدخل في الخصوصية ديالو، كيتدخل في الأمور اللي خصو يأخذ فيها الإذن. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا يجوز أن نصور الناس وننشرهم على مواقع التواصل، لأن ما فائدة ذلك؟ ما الغاية من ذلك؟ يعني أشنو كتقصد إلى صورتني ولحتي الصورة ديالي في مواقع التواصل؟
0: نعم.
1: يعني هذا لا يجوز. يعني لو كان لك في غرض من الأغراض ستستأذنني، أنا سأنظر ما الذي سينتج عن نشر صورتي في تلك المواقع، ما الذي سيستفاد. فهذا لا يجوز، يعني تجوز النقاط يعني لا تجوز.
0: نعم. هو الناشر سيستفيد المال.
1: نعم.
0: الناشر، لأن احنا كنعرفوا اليوم وسيد في عصرنا الحاضر أن كيكونوا عندهم بعض قنوات، بعض التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، لما كيدير شي صور
1: كيستفد المال،
0: شي حاجة كيستفد،
1: ولكن يستفيد على حساب الآخرين.
0: هذا
1: أنا غنجي لهذه النقطة.
0: نعم.
1: هذه أنا غنجي لهذه النقطة هذه، يعني بدينا بالممنوعات، بالمحظورات. يعني محظور أنك تصور الناس وتنشرهم في المواقع.
0: نعم.
1: محظور أنك تصور الناس بدون إذنهم. محظور أن تصوره مثلا في واحد الحالة، لأن هذا الشيء يعني كنشوفه بين البنات والأخرى، الإنسان كيكون في واحد الورطة وأنت كتصوره وكتنشره.
0: نعم. نعم أستاذي.
1: كيكون مثلا غرق وأنت كتصوره. الواجب عليك أن تنقذه، لا أن تصوره.
0: نعم أستاذي.
1: ولا كيكون الناس مثلا في الفرح ديالهم، في العرس ديالهم وما إلى ذلك، وأنت كتلتقط الصور وكتلوح.
0: نعم.
1: وهم في سميتو ديالهم، يعني في الحرمة ديالهم، في الدار ديالهم، في المنزل ديالهم، يعني وأنت كتصور. يعني هذه جرائم، هذه جرائم اجتماعية. جرائم اجتماعية. علاش أنا قلت جرائم اجتماعية؟ لأنك ترتب عليها مخاطر،
0: مفاسد كبيرة.
1: مفاسد كبيرة ربما لا ينتبه إليها ذلك الناشر. مثلا شي صورة ديال شي شخص ولا رجل أو امرأة كيلقاه صاحبه، يعني الرجل مثلا كيلقى صورة مرته مثلا كدور في مواقع التواصل أو العكس، فيغار عليها، علاش تصورتي وعلاش دخلتي وعلاش درتي وعلاش. هنا كيكون واحد النوع من المفاسد الكبرى اللي كتنتج على يعني على واحد اللقطة، واحد كتضغط على الزر، أنا ما درت والو، درتي كل شيء.
0: نعم.
1: فهمتي؟ إذن. نعم. فلا بد من هذه الأمور أن يحتاط الإنسان. ما تصورش واحد بدون إذنه، ما تصورش واحد ما عندك به علاقة، يعني كتمشي شارع العام وكتصور في عباد الله.
0: نعم.
1: لا، هذا الشق الأول. الشق الثاني، كيكون واحد الحالات كيكون فيه تصوير ولا بد من التصوير. فهمتيني؟ مثلا عندنا المسجد كتكون فيه الخطبه ديال الجمعه وكتدور الكاميرا في المسجد فهمتي، انت عرفتي بان الكاميرا كاينه في المسجد، الا ما بغيتيش تصور وما بغيتيش نقلك الكاميرا ما تجيش لواحد المكان اللي غتكون فيه.
0: نعم
1: مثلا كيكون عندنا مثلا المناسبات متعدده منها مثلا المباريات وما الى ذلك. أيه. المباريات المختلفه الناس الكاميرا كتدور،
0: انت ما بغيتيش يكونوا عارفين يكونوا عارفين
1: بمعنى هذا الشيء. علاش قلت لك انت عرفتي بان الكاميرا غتدور
0: ايه
1: والناس غيصوروك غيصوروا الجمهور كما يقال، يعني الجمهور ديال نعم. ديال هذاك الشيء، انت هنا ما بغيتيش تبان خبي راسك فهمتيني.
0: نعم.
1: وبالتالي كاين الاماكن اللي هي للصوره بغيت تظهر في الصوره تفضل، ما بغيتش يعني نعم. سير تخبى نعم. ولكن انك تخطف الناس بدون ان يشعروا لا في الطريق ولا في المكان العام ولا في ولا الى اخره، هذا فلا يجوز يعني فلا ينبغي. كيطرد ماشي قتل
0: يعرض القائمه لغضب الله،
1: لغضب الله وللمساءله حتى في الدنيا. بمعنى الا صورتي شي واحد ولحتي في مواقع التواصل راه له الحق انه يقاضيك.
0: نعم مساءله قانونيه.
1: المساءله القانونيه يعني يسال هنا ويسال هناك، فلا يجوز ان تفعل بالانسان ما لا يرضاه وما لا يريده ولم تستأذنه فيه.
0: نعم.
1: إذا كان مثلا ما هو معروف بالغيبة والنميمة وما إلى يعني الكلام في الغيب عن ظهر الغيب، فالصورة أفضح من
0: نعم.
1: صورته أنك تنشرها أفضح من أن تتكلم فيه، حيث إذا تكلمت فيه كتتكلم مع جوج الناس ولا أربعة، ولكن إذا لحتي الصورة راه كتلوح الآلاف والملايين. نعم. ديال الناس. وبالتالي يعني فلا يجوز للإنسان أن يلتقط صورة لإنسان آخر إلا بإذنه.
0: نعم سيدي بارك الله فيكم. وانتقلوا لسؤال آخر بالأسئلة الصوتية. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يجزيكم بخير أستاذي الكريم. بغيت نسولكم على صلاة هذه صيام 6 أيام من شوال، هل يجب إخراج زكاة الفطر عليها أم لا؟ وشكرا لكم.
0: مرحبا مرحبا لله وتسمعين للجواب. كأنها تسأل سيدي كريم عن الكفارة، كفارة لمن لم يصوم 6 أيام من شوال، واش كيجي كفارة ديالها؟ هذا لأن قالت نخرجوا عليها زكاة الفطر. ربما هي تقصد
1: أستاذ الفاضل 6 أيام من شوال يعني ليست واجبة حتى تكون عليها الكفارة.
0: نعم سيدي.
1: وليست واجبة حتى يكون من ورائها زكاة الفطر. زكاة الفطر تكون في يوم العيد فما قبلها، يعني نهار العيد الفطر فما قبلها، يعني 29 في رمضان، 28 في رمضان، 27 في رمضان، يعني قبل العيد بيوم أو يومين ويوم العيد. أما بعد ذلك فإن الصيام يكون نافلة. شنو هو النافلة؟ يعني المستحبات. وعندنا في المذهب أنه ليس خاصا بشوال وإنما من شوال، يعني هذه من ابتدائية من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، يعني ابتداء من شوال. بمعنى إلا صمت النهار في شوال وصمت النهار في ذو القعدة ونهار في ذي الحجة ونهار في محرم ونهار في صفر ونهار في ربيع، راك صمت 6 أيام من شوال، أي ابتداء من
0: نعم
1: من شوال، لأن المقصود من شوال أي من الحلي، أي ما سوى رمضان.
0: نعم.
1: وما سوى رمضان هو 11 شهر، هذا 11 شهر اللي صمت فيها 6 أيام غادي تزيد على 30 هي شحال؟
0: 36
1: غادي تضربها في 10 الحسنات غادي تولي 360، بمعنى كصيام الدهر. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولمثل هذه الأغلاط مثلا التي يقع فيها الناس كره الإمام مالك أن يتبعها الناس لرمضان، يعني وهذا الشيء اللي يخاف منه الإمام مالك وغيره من العلماء منهم الصحابة منهم التابعون وغيرهم، هذا الشيء اللي خايفين منه وقعوا فيه الناس. ما كيفاش دابا الانسان كيعيد اليوم غدا كيبدا يصوم؟
0: نعم.
1: كتقول له علاش؟ قال لك حنا مازال ما فاطرينش.
0: تيقول لك مازال ما عنديش العيد،
1: ما عنداش العيد. هذا خطا كبير جدا.
0: نعم.
1: ربي قال لك هذا العيد فين كاين، انت كتقلب على عيد في مكان اخر
0: تكمل ديك السيه.
1: قال لك مازال ما معيد انايا، اذا انت كدير واحد الدين اخر ديالك انت بوحدك. ولهذا كره الامام مالك للمقتدى به ان يصومها. مقتدى به يعني ناس العلم، الناس اللي كيقتدوا بهم الناس، اللي ما تصوموش وما تظهروش للناس. علاش؟ باش ما يونس هذه واجبة تبع رمضان، خاف مخافة اعتقاد وجوبها. وبالتالي قلت ما صام الإنسان ما استطاع من الأيام، راه كتدخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه 6
0: نعم.
1: من شوال فلا كفارة فيها. كل ما هو نافلة، كل ما هو نافلة لا كفارة فيه.
0: نعم.
1: لأن العلماء كيشرحوا النافلة كيقولوا السنة أو النافلة هو ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها.
0: نعم.
1: لا عقاب على تركها، ولكن نعم. إذا درستها فيها الخير، ما درستهاش لا لا, نعم. لا حرج عليك.
0: وكما ذكرتوا سيد الكريم هذا كنفهموا من خلاله تخوف ديال نعم. الإمام مالك رحمه الله والسادة نعم. المالكية، حتى قالوا بأن هذه الأيام دي مكروهة.
1: صحيح.
0: لأن الأسئلة أستاذ اللي جات دابا احنا فوتنا رمضان شحال هذه باش داز رمضان شهور هذه
1: نعم.
0: ومازال كيجيو الاسئله لان الناس كيبقاو دائما في بالهم راني كاين اللي كيقول لك
1: مثلا
0: لا راني صمت مثلا ربع ايام او يومين واشنو ندير واش نكفرهم واش نقضيهم يعني كيبقى كانهم مفروضين
1: لا لا هذيك الكراهه اللي تكلموا عليها المالكيه في الباب هي الكراهه المقصديه
0: نعم
1: معنى الكراهه المقصديه كاره سته ايام لا لذاتها ولكن لما ينتج عنها من اعتقاد الناس.
0: نعم سيدي الله يجزيكم بخير. انتقل لسؤال آخر. حمزة من مدينة الرباط يقول لدينا زميل في العمل كثير التأخر عن مواعيد السفر حين نكلف بمهمة خارج مقر عملنا مما يجعلنا نسبه في خواطرنا وندعو عليه لأنه يضيع وقتنا، فهل من حقنا ذلك علما أننا حدثناه في الأمر مرات عديدة ولم يتغير؟
1: أستاذ فاضل هذا السؤال مهم جدا لأنه يتكلم على واحد الحاجة اللي هي المواعيد.
0: نعم صحيح.
1: والمواعيد عندنا في الإسلام إحنا المسلمين خصنا نكون أول من يطبق المواعيد، لأن عندنا المواعيد ديال الصيام لا يمكن أن تتأخر وتتقدم، رؤية الهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما كاينش عندنا عرفات راه نهار 8 ولا نهار 10 ولا 11 ما غاديش يكون عرفات، وخا وقفتي فيه خليتي في عرفات النهار كامل، عندنا عرفات بمعنى كيقول لنا راه كاين واحد الوقت هنا هاتان، يقول الشيخ ابن عاشير
0: نعم.
1: هنا هاتان بعد غروبها تقف، يعني دقائق معدوده توقفها بعرفات، الا ما كانش هاد الدقائق معدوده بمعنى مش هذيك الركن، مش هذيك الركن الاعظم في الحج اللي هو الوقف.
0: نعم.
1: عندنا الصلوات الخمس، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، عندنا الزكاه الحول وهذا حقه يوم ماشي بعد ماشي شهر ولا بعد شهور، يوم حصادي ويوم حصادي قراءة، بمعنى أن الدين ديالنا أركان الإسلام الخمسة دابا ذكرناها تربينا على المحافظة على المواعيد.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة المؤمنون الصلاة مرتين، قال والذين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون في الأخر ديال هذه الصفات الست.
0: نعم.
1: والذين هم على صلواتهم يحافظون، قال العلماء ذكر هنا الخشوع وذكر هنا المحافظة، قالوا الخشوع يعود إلى القلب إلى الباطن، والمحافظة تعود إلى الظاهر اللي هي المحافظة على وقتها، هي المحافظة على أركانها، هي المحافظة على المواعيد خارجها.
0: نعم.
1: إلى ما ضبطتني الصلاة فهمتي على المواعيد هذيك الصلاة ديالها حتى هي ما غاديش نحافظ عليها، وهذا كلام ماشي كلامي، هو كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إن كان يكتب لعماله يعني الولاد ديالو على الأقاليم الإسلامية، إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها فهو لما سواها، شوفي كيفاش
0: نعم.
1: فهو لما سواها، يعني هذا الشيء اللي كتكلم عليه خطة التبليغ هو أن الصلاة تربيك على المعاملات، أن تربيك على حسن التدبير
0: نعم.
1: تربيك على حسن السياسات، تربيك على حسن التعامل مع الآخرين، هذا الشيء تتمنى سيدنا عمر، قال فمن حفظها وحفظ عليها فهو لما سواها أحفظ، بمعنى إلا حفظتي الصلاة اللي هي عبادة الله غادي تحفظ على حقوق العباد.
0: نعم.
1: فهمتي؟ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.
0: نعم.
1: يعني إلا ضيع الصلاة اللي هي فرض ركن من أركان الإسلام غادي يضيع المواعيد مع الناس غادي وهكذا، فالمحافظة على المواعيد يعني من الأمور المهمة جدا اللي كتدخل في الوفاء بالعقود.
0: نعم.
1: لأن الوقت يعني عقد، اللي كتقول شي واحد نتلاقى هنا 8 راكم متعاقدين، هذاك متعاقدين ماشي العقد، هو انك فقط الا كتبتيه، العقد في الاسلام هو الكلمه، الكلمه كتطلقها لشي واحد كتقول ليه نتلاقى هنا 8 اذا نتلاقى 8
0: نعم.
1: نتلاقى 12 نتلاقى 12، معناه ان المحافظه على المواعيد كتحافظ على الموده
0: نعم.
1: كتحافظ على الانضباط، كتحافظ على العمل ما كيضيعش فهمتي
0: نعم.
1: كتحافظ على سوء الظن كما قال المستمع الكريم، يعني انهم كيسبوه كي الى اخره
0: نعم.
1: اذا فالمحافظه على المواعيد ضروريه جدا، لانها تكسبنا امورا كثيره كتتعلق بالشغل ديالنا حنايا كنربحوا
0: نعم.
1: وكتتعلق بالعلاقه ديالنا كتكون العلاقه متينه،
0: يعني منافعها كثيره جدا.
1: الانسان الناس استاذ الفاضي ما كينساوش واحد الانسان كينضبط في الوقت، ما كينساوش كيقول فلان
0: يقدرونه
1: نعم. ويحافظ وحتى هما كيضطروا باش يحافظوا على الوقت
0: نعم.
1: الا قال ليه مثلا جي عندي في التسعود، يعني جي عندي في التسعود. هو كيتلقى التسعود الله رب جالس كيتسنى. علاش؟ قال لك لان هذا كيحبط على المواعيد. اذا انت تجردي معاه حتى انت منضبط معاه.
0: نعم.
1: ولهذا المؤمن يعني كينضبط باش ينضبط معه الاخر. اما ما ذكره المستمع الكريم والمشاهد الكريم من انهم كيسبوه، لا، السب لا،

الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.

0: سباب المسلم فسق وقتاله كفرا. إذن شنو المعمول؟ المعمول جوج الحوايج، التنبيه، فهمتي؟
1: وقد فعلوا ذلك.
0: التنبيه هو التنبيه المستمر، إلا ما كانش التنبيه الزجر، يعني نشوف الجهة المعنية المسؤولة علينا حنايا دير واحد الزجر. هاد الزجر هما عارفين كيفاش غادي يدير.
1: نعم، الإجراءات الإدارية،
0: الإجراءات الإدارية، مجلس التأديبي، يعني الزجر، لأن إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ما معنى هذه الجملة؟ راه كنسمعها بزاف ولكن بعض الناس ما كيفهموش المعنى ديالها. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالسلطان، هو القانون.
1: نعم،
0: فهمتي؟ القرآن هو الأخلاق والإيمان. اللي ما يعني ما نهروش الإيمان ديالو، بمعنى ما وبخوش الإيمان ديالو والضمير ديالو، وخص الجهة الخارجية اللي هي القانون هي اللي غتزجرو.
1: نعم،
0: بمعنى زجروا وما تسبوش، لأن الزجر يعني من أجل أن ينضبط.
1: نعم،
0: زجر مشروع، فهمتي؟ ولا وجزاء سيئتين، سيئة مثلها، ولكن السيئة الثانية ليست سيئة، إنما هي عدل. وجزاء سيئتين اللي هي التخلف عن المواعيد، سيئة مثلها اللي هي زجره.
1: نعم،
0: فهمتني؟ وبالتالي دار مع هذه الوسائل هذه، يعني ينبه وينبه وينبه ويزجر الطرق القانونية،
1: يعني يوصلوا للمسؤول ديالهم،
0: المسؤول عليه، المسؤول عليه. ماشي أي واحد يزجروا، ماشي زجر بيناتنا حنا وحنا في مستوى واحد، لا، زجر الجهة المسؤول علينا.
1: نعم،
0: علاش ما جيتوا مثلا يقول لنا الرئيس ديالنا علاش ما جيتوا في الوقت؟ لأن فيها نتأخر، كانت سنة نص ساعة ولا ساعة المكان.
1: نعم،
0: هو اللي غيقول لي علاش تأخرتي، قدم العذر ديالو. أحيانا كتكون الأعذار مقبولة، قدم العذر ديالو شي باس ما كان هذه المره، ولكن لكن هو دائما
1: كما قال سيريني دائما،
0: وكان من صفاته لابد ان ينبه على هذا. اما السب فلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم واحد المثال قريب لهذا، ولكن غادي نفهم منه المساله ديال السب. واحد الانسان شرب الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه، فواحد الصحابي كيسبوه، يقول لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، بمعنى حنا الزجر درناه، الزجر شرعي درناه، ولكن السب أنت زدتي واحد الحاجة من عندك، ما خلى ربي سبحانه وتعالى يعني يجلدوه ويش وسبوا. إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، لا تعينوا عليه الشيطان، لأن في قلبه إيمان، فيه توبة، لأن هذا اللي قال لك طهرني راه فيه توبة، وبالتالي علاش انت كتزيد عليه وكتسبه وكتلعنه؟ نعم. السب ليس من اخلاق المؤمن، ليس لا مبعث لعانا ولا سبابا، ولكن بعثت يعني رحمه ومعلمه،
1: وكما صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. اذا مستر الكريم، اي واحد كان في هذه القضيه ديال انه ما تلتزمش بالمواعيد، سواء في هذه الحاله هذه او في حالات اخرى،
0: نعم،
1: فهو كيضيع هذوك الناس، كيعتدي عليهم.
0: صحيح،
1: كيعتدي على
0: عليهم وعلى الحقوق اللي هما مسؤولين عليها.
1: نعم،
0: لأن ملكي عزازي عليهم هما كيتأخروا على المواعيد، معنا ضاعت الحقوق ديال الناس الاخرين.
1: نعم،
0: لأنهم في المهمة.
1: نعم،
0: كيخرجوا في المهمة ديال اللي هي ديال الدولة، اللي هي ديال المؤسسة، اللي هي ديال الجهة، اللي هي ديال ماشي حنا كنا عشرة الأفراد، ولكن نقوم بالمهمة ديال الدولة.
1: نعم،
0: وبالتالي هذا كيضيع الحقوق ديال الأمة،
1: ماشي ديال الفرد أو أفراد،
0: ماشي ديال الفرد أو أفراد، الحقوق ديال الأمة.
1: نعم، سيدي. نعم، بارك الله فيكم، وننتقل إلى سؤال آخر من الأسئلة الصوتية. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بغيت نسول عفاكم، راجلي ما كيصليش وعييت معاه، كنهيه كنقول الصلاة كذا كنفكره، كيقول لي الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب، كيقول لي ترى القلب كثار من الأفعال.
1: مرحبا، مرحبا سيدتي الكريمة، وتسمعين الجواب عن هذا السؤال. السائلة عندها واحد الحرقة وعندها واحد الرغبة باش أن الزوج ديالها يكون كيصلي ويكون كما هي، أكيد راه كتصلي الحمد لله، ولكن لما كتبقى تهضر معاه في هذه الأمر هذا تيقول لها راه القلب نقي، زعما القلب هو الأهم ماشي الأعمال.
0: نعم،
1: هو القلب يكون صافي.
0: ما كيفيش أستاذ، ما كيفيش القلب وحده، لأن البرهان، برهان صدق الإيمان هو الصلاة.
1: نعم سيدي،
0: برهان صدق الإيمان هو الزكاة، برهان صدق الإيمان هو الصيام، برهان صدق الإيمان هو المعاملة الحسنة. يعني لأن كما كنقولوا أو كما قال الله عز وجل في الحياة الطيبة، من عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني عامل صالحا.
1: نعم،
0: يدير العمل الصالح وهو مؤمن، بمعنى يكون بجوج الإيمان والعمل الصالح، كما كيقول العلماء شرط الحياة الطيبة الإيمان والعمل الصالح.
1: نعم،
0: ماشي الإيمان بوحده. حنا سيدي ما غاديش ندخل في القلب ديالك، القلب ديالك الله يسخر بينك وبين اللي خلقك الإخلاص ديالك وعلاقتك بالله عز وجل، ولكن لا بد أن تبرهن على ذلك بماذا؟ بالمحافظة على الأركان.
1: نعم صحيح.
0: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا من من من من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، بمعنى لو كان الخشوع في القلب، لو كانت معرفة الله عز وجل في القلب، غادي يتبان لنا في إيش؟ في السلوك دياله، في الجوارح دياله، يعني في التصرفات دياله. وبالتالي فلا بد أن يبرهن الإنسان على صدق إيمانه، لأن الإيمان من أركان الإسلام، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة من أركان الإسلام، وإيتاء الزكاة من أركان الإسلام، وصوم رمضان من أركان الإسلام، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا من أركان الإسلام. ولكن تقول لي تأخذ واحد وتخلي ربعة، تقول لي ربي مطلع القلوب بركة، لا ما كفيش. نعم. فلا بد أن نجمع بين الظاهر والباطن.
1: نعم.
0: كما قال الشيخ ابن عاشر رحمه الله، وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهرين وباطنين بداتنا، يعني في ظاهرين هي العمل، يعني عمل الجوارح، وباطني هي أعمال القلوب. حنا ما كندخلش في أعمال القلوب، فهمتي؟ لأن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا مقلب القلوب سبحانه وتعالى، ولكن كندخل في إيش؟ كندخل في أعمال الجوارح، مثلا ملي
1: كتظاهره
0: ملي مثلا كيصلي ما كيقد الصلاه مزيان، كتقول ليه عاود الصلاه ديالك راه ماشي هي هذيك، راه ما كتدخلش في القلب،
1: كتقول له شنو ما مقبولاش،
0: لا ما مقبولاش ماشي شغلك،
1: ما هذا ديال الله سبحانه وتعالى،
0: ما مقبول، خصها تكون على المواصفات ديالها الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال صلوا كما رايتموني اصلي، كتقول له الصلاه ديالك غير صحيحه.
1: نعم.
0: وبالتالي حنا كننطلق من الظاهر ديال الانسان وكنحكم على الباطن ديالو من خلال الظاهري. نعم. فلا بد المشاهد الكريم والمشاهد الكريم الله يوفقكم جميعا،
1: امين،
0: فلا بد من الصلاه، ولا بد من الصيام طبعا عند القدره، ولا بد من الزكاه اذا كان عندك المام، ولا بد. نعم. من الحج ان استطعت اليه سبيلا، لان هذه اركان الاسلام،
1: أركان الإسلام،
0: وهي اقل ما يمكن ان يفعله الانسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد الصحابي، قال والله لا ازيد ولا انقص، بمعنى ما غاديش يزيد على الفرائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق أو دخل الجنة إن صدق، بمعنى أنه أقل ما يمكن أن يفعله الإنسان هي هذه
1: الأركان الخمسة،
0: هي هذه الأركان الخمسة.
1: نعم.
0: أما ما تفعله الأخت الكريمة من أنها يعني كتلح عليه يعني وكتشجعه أنه يصلي، هذا خير من كثير.
1: نعم.
0: أن يتعاون الزوجان على الدين ديالهم، راه هذا مهم جدا. الزوج في هذه الحاله مثلا الزوجه كترغب.
1: نعم.
0: الزوج ديالها باش يصلي، واحد الحاله اخرى مثلا الزوج
1: جينا كذلك
0: الزوج كيرغب الزوجه باش تصلي، يعني هذا التعاون على الدين.
1: نعم.
0: لان الزواج الصالح هو نصف الدين، يعني الناس كيتكاملوا.
1: نعم.
0: وكيشجعوا بعضياتهم على القيام بالواجب، هذا يجوز هذا لا يجوز، يعني يكونوا هما المؤمن، إذا كان المؤمن مرآة أخيه كما جاء في الحديث، فالزوج مرآة زوجته والزوجة مرآة زوجها، وتعاونوا على الدين ديالهم إن شاء الله سبحانه وتعالى طبعا، وتكون هذه الموعظة وهذا التحفيز بالتي أحسن.
1: هذا اللي بغيت أستاذ الكريم نسول عليه، القضية ديال الموعظة أو هذا التذكير، لأنه شي مرة كيكون واحد نوع من الإلحاء المبالغ فيه، يعني كل نهار مثلا الزوجة كتقول الرجل وانت ما بغيتيش دير، وانت ما بغيتيش كذا، واش انت بغيتي تبقى مختلف علينا، وانت يعني هذا النوع كيورد احيانا كيورد شويه ديال المشاكل. واش شي منهج استاذ الكريم؟ لا الزوج ولا الزوجة، الزوج اللي بغى زوجته اللي كتصلي، ولا الزوجة
0: يكون بالتي احسن، يكون بالتي احسن، مع ما تقول لي انت كذا، ولا بما تبدا توصفه
1: واش يوميا
0: الاوصاف، حتى لو كان يوميا غيكون بالتي احسن، او مثلا ما بغيتي تصلي ودير مع الابتسامه مثلا، او مثلا واسمع هذا الفقيه اش يقول لنا في السادسه مثلا، واسمع السيد اش كيقول مثلا عندنا في البورتابل مثلا، يجيب ليه جيب ليه واحد كيتكلم على
1: الصلاه
0: وعلى الصلاه والمحافظه عليه، جيب ليه الفضل وجيب ليه الضد ديالو اللي هو العقاب، عقاب تارك الصلاه، باش يسمع اليوم ويسمع غدا، راه سيتاثر في يوم من الايام. ولكن ما نبدا ونبدا بالقطيعه، لان الخطا اللي كيديروا بعض الناس كيبداو مثلا بالموعظه كيبدا بالقطيعه، بمعنى الهجره كتهجروا مثلا من الفراش، وربما مقاطعه في الكلام ما تبقاش تهضر معاه.
1: نعم.
0: وهذا خطا، لانك بعدتيه خليتيه للشيطان.
1: احيانا استاذي الكريم وهذاك في البرنامج كنسمعوه، كيجي يقول لك لا مثلا الزوج ما كيصليش او الزوجه ما كتصليش، ما ناكلش معاها،
0: لا ناكل معاه ونبهو بان خصو يصلي، فهمتي؟ يعني ما تاكلش معاه، بمعنى
1: الطبلة ما يكونش مشروكي،
0: غادي تخليه للشيطان، غادي تخليه للشيطان، راه يقول لك هاد الدين ديالكم اللي كيخلق لك راه هي ما عندي ما ندير به، بمعنى بحال اللي كتكرهوا في الدين اكثر.
1: نعم.
0: لا خصك ترغبوا وتسمعوا على الماكله، وتسمعوا بسم الله الا ما كيقولهاش، قل بسم الله ما بغاش يقولها.
1: يعطي النموذج براسك
0: بسم الله
1: قدوة منك.
0: الحمد لله سمعوا الحمد لله فهمتي. أو وقت الصلاة غنمشي نصلي نوض صلي فهمتي. بمعنى أنك دير له واحد الأخلاق ديال المسلم الحقيقي باش هو يقول هاد السيدة إذا كانت مرأة ولا هاد السيد إذا كان رجل في أنا ذاك الشيء كيقول صحيح لأنه بان في السلوك ديالو.
1: نعم ثمرات ديال الصلاة بانت عليه.
0: ديال الصلاة ديالو بان في السلوك ديالو بان في العلاقة ديالو بان في البسمة ديالو بان في الكلام ديالو بان في الصدق بغالية الخير. نعم. لأن واحد الحاجة أستاذي الفاضل خصك تقنع بها الطرف الآخر. ما هي هذه الحاجة؟ أن يعني يصل من قناعته إلى أنك تريد له الخير.
1: نعم
0: سيعرف بأنك تريد ماشي تريد أن تعنفه وأن تعاتبه ماشي أنك تتلذذ بيش بمعاتبته لا أنك تشفق عليه تريد له الخير تريد أن تلقيه هنا إلى ما درك هذا الشيء اليوم غادي يدركه غدا.
1: نعم
0: إلى ما درك غدا غادي يدركه في الشهر الجاي بمعنى لابد أن يصل إلى نتيجة وهو أن هذه السيدة راه كتبغي لي الخير.
1: نعم سيدي
0: حال من روحي كتنصحني.
1: نعم سيدي بارك الله فيكم. ننتقل لسؤال آخر. سائل من إسبانيا يقول هل صحيح أن قراءة القرآن على الميت للترحم عليه لا تنفعه في شيء وأن القرآن إنما ينفع الأحياء فقط؟
0: هذا غير صحيح بل الصحيح أنها تنفع. قال هل صحيح أنها لا تنفع؟
1: نعم
0: غير صحيح. الصحيح أن القراءة تنفع الحي وتنفع الميت تنفع الذي يقرأها وتنفع الذي تقرأ له وتنفع الذي يسمعها وتنفع يعني القرآن الكريم عجيب أمره.
1: نعم سيدي
0: لكي يقرأ كينفعه لكي يسمعه كينفعه اللي يجمع الناس باش يقرأه كينتفع به فهمتي. اللي وصى أنه يتقرأ في واحد المكان بواحد الشكل معين كينتفع به. عندنا في المغرب مثلا
1: نعم سيدي
0: في هذه المملكة المباركة عندنا مثلا الوقت الأوقاف على قراءة الحزب في واحد المكان معين مثلا في القرويين وغيره من المساجد. نعم.
1: العتيقة
0: عندنا مثلا أن السلكاء كتقرأ كل خميس في واحد المكان معين وعليها أوقاف. احنا مثلا ان سوره الكهف كتقرا ليله الجمعه في واحد المكان معين وعليها اوقاف ماشي اوقاف على شخص اوقاف على انها تقرا. ماتوا هذوك الناس اللي وقفوا وماتوا هذوك الناس اللي كانوا في هذيك الزمان ويتعاقب القارئون والتالون في ذلك المكان بتلك الاوقاف. معنى هذا اننا عارفين بان خدمة القرآن الكريم لا تنتهي ولا تنقطع.
1: نعم
0: ما دام في المؤذن يقول الله أكبر بمعنى ما دام في على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله لابد أن يستمر هذا القرآن. وإحنا لقينا البركة ديال هذا الشيء.
1: نعم
0: لقينا البركة ديال التحفيز على قراءة القرآن الكريم التحفيز على حفظ القرآن الكريم ومن بركاته أن هذه المملكة الحبيبة هي أكثر الدول الإسلامية حفظا للقرآن الكريم.
1: نعم.
0: وهذا لا يمكنه القريب ولا البعيد
1: بالأرقام
0: لا يمكنه القريب ولا البعيد. يعني تلقى الإنسان مثلا السائق يحفظ القرآن تلقى الجندي في الطغور يحفظ القرآن تلقى التاجر في المتجر يحفظ القرآن تلقى أي واحد فيه بمعنى أن الحفاظ كثر مش فقط هذوك اللي يصلوا بينا.
1: نعم سيدي
0: في المساجد هم اللي حافظها الحفاظ الأستاذ الفاضل الكتار بفضل القراءة الجماعية بفضل الحزب الراتب بفضل التشجيع على تحفيظ كتاب الله عز وجل في المساجد. وهذا تفرع جديدة اللي كانت في عهد مولانا محمد السادس حفظه الله ونصره من التشجيع على تحفيظ القرآن الكريم من محاربة الأمية اللي محاربة الأمية كيسمعها الناس كيعتبروا واحد الحاجة بسيطة جدا كيقول مثلا كيتعلموا الناس الكتاب راه الناس حافظين فيه القرآن الكريم أستاذ الفاضل.
1: نعم
0: يعني العيالات الكبار في السن ولها أحفاد رجعت الأمية ما كتعرف الكتاب ما كتعرف تقرأ ولا تحافظ على الكتاب الله عز وجل
1: بل وكتبوا المصحف
0: بل هم كتبوا المصحف العدد ديال الأخوات اللي هي في هذا سميتو ديال محاربة الأمية كتبوا المصحف.
1: نعم.
0: المصحف ديال النساء.
1: نعم بارك الله فيكم سيدي. وقت ديال الحلقة سلا ولكن إن شاء الله سنواصل في هذه الأسئلة اللي كيجيو من عند المشاهد الكرام ومشاهدات كلمات اللي كتمحور لا في هذا المحور المتعلق في بالقيم والأخلاق ولا المحور الأخرى لأننا في أمس الحاجة لها. المقصد كامل هو أن السلوكات ديالنا تغير ونعيش ديك الحياة الطيبة المشهودة. شكرا جزيلا لكم فضيلات الأستاذ الفقيه سيدي الحسن السعيد عضو المجلس الأعلى الأعلى وأستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط. الشكر لكم أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات على حسن المتابعة لهذه الحلقة من برنامج يسألونك. دمتم آمنين مطمئنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.
1: هنالك وعي بالإشكالات والقضايا التي انتدبت خطة تسديد التبليغ نفسها لمعالجتها. أصبح لدينا وعي متزايد في قضية الإيمان وارتباطه بالعمل الصالح. أصبح عندنا وعي متزايد بقضية العبادات وضرورة ثمراتها التي ينبغي أن تتجلى في سلوك الإنسان. أصبح عندنا وعي متزايد بضرورة التخليق العام للحياة العامة في القطاعات المختلفة.
2: يحتاج المسلمون في جميع الأزمنة والأمكنة إلى التعلق بالسيرة النبوية العطرة.
3: دين الوحي آثار كمالات الله وأسمائه وصفاته، ولذلك تخلل هذه الأسماء وهذه الصفات الآيات الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل.
0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته وهداه، صاحب الفضيلة السيد الأمين العام، صاحب الفضيلة السيد الكاتب العام، أصحاب الفضيلة السادة العلماء والعالمات الفضليات، موضوع الذي وكل إلي هو بعنوان السيرة النبوية مرجعا لتدبير الاختلاف، وقد حررت الموضوع في 30 صفحة ونيف، فلا يسع الحيز أن أقرأ الموضوع كله، ولهذا سأجعل النقاط المركزية للبحث حسوا كحسو الطائر أو نبذة مختصرة عن البحث، ولا أقفز على العناوين حتى لا يقال لقد نسج فهلهل ومشط ففلفل، ولذلك سأذكر العناوين الرئيسة التي زبرتها في هذا البحث، فقد أقمت البحث على مقدمة وتمهيد ثم شرح لاستراحات العنوان، ثم وضعت مبحثا عن أن الاختلاف سنة من سنن الله الكونية لا الشرعية، ثم نماذج من السيرة النبوية في تدبير الاختلاف. فالشرح التركيبي لمفهوم تدبير الاختلاف هو كما قال الجرجاني والتاهناوي في تعريفهما إجراء الأمور على علم العواقب، يعني علم العواقب والمآلات والاختلافات بين الناس وكيفية إدارة هذه الاختلافات. جميعنا نعرف أن الاختلاف سنة كونية، ومن خصائص السنن الكونية والاجتماعية في القرآن الكريم والسنة النبوية أنها ربانية، وأنها عامة وشاملة، وأنها ثابتة ومستمرة، وأنها مضطردة في الكون وعالم الطبيعة أو في التاريخ وعلم العمران والاجتماع. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وقال سبحانه: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن هذا الاختلاف المقرر في كتاب الله تعالى قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فأشار إلى اختلاف الألسنة والألوان واللغات، واختلاف كذلك أشار إلى اختلاف الطباع والقدرات. قال عز من قائل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن يقول: ولذلك خلقهم، جعل الضمير مذكرا، ولو أراد أنه للرحمة خلقهم لقال: ولتلك خلقهم، فما دام قد ذكر الضمير فقال ولذلك خلقهم، دل على أنه خلقهم للاختلاف. وأورد هذا التفسير عن الإمام الحسن البصري ومقاتل بن سليمان المفسر وعطاء ابن أبي رباح. وفي السنة النبوية من الأحاديث الكثيرة التي تشير إلى سنة الاختلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فلو خلق الله تعالى، لو تصورنا أن الله تبارك وتعالى خلق البشر على دين واحد وقول واحد ورأي واحد وعقل واحد لصارت الدنيا معسكرا واحدا متشابها راكدا جامدا خامدا لا تعدد فيه ولا تنوع، فآل الأمر إلى الفساد بتغلب أهل الباطل واستمرارهم دون مداولة للأمر. فسنة الاختلاف تفضي إلى سنة إلهية كونية أخرى مضطردة، هي سنة التدافع، وهي سنة التدافع من أعظم السنن في حفظ الأرض من الفساد. تدافع بين الحق والباطل، وبين العدل والظلم، وبين أهل الإيمان وأهل الطغيان. وفي ذلك يقول الله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا علمنا هذا أن الاختلاف سنة كونية لا بد منها، أدركنا كم أبعد النجعة ومال عن المحجة الفيلسوف الأمريكي الياباني الأصل فرانسيس فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير The End of History and the Last Man، التي نشرها في مجلة The National Interest عام 89 قبل أن يتوسع فيها ويؤلف كتابا بنفس العنوان. ذهب فيه إلى أن التاريخ قد انتهى إلى الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الحر بعد الحرب الباردة، وأن نهاية المطاف هي العولمة والليبرالية السياسية والاقتصادية نظاما للحكم للعالم بأسره، وأن هذه الليبرالية السياسية والاقتصادية هي الشكل الأخير للبشرية ولا شكل آخر بعدها، وأنها من هذه الزاوية نهاية التاريخ في كتابه عندي مترجم بالعربية نهاية التاريخ والإنسان الأخير. ففي هذا تعطيل لسنة أخرى أشار إليها القرآن الكريم، وهي سنة التداول أو المداولة، مداولة بين الأمم بين الحضارات المتعاقبة صعودا وهبوطا. وقد قرر القرآن الكريم هذا القانون الحضاري في قول الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قدمت نماذج كثيرة لحسن إدارة النزاع والخلاف في السيرة النبوية، ولكني سأكتفي بمثالين. المثال الأول قبل البعثة، وهو كيف دبر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف في حادثة وضع الحجر الأسود. فجميعكم تعرفون أنه كان في عمر النبي صلى الله عليه وسلم يومها 35 عاما، وكيف أن القبائل غمست أيديها في الدم وكادت تقتتل وتقوم بينها حرب شعواء، وهذا تدبير سياسي. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ووضع الحجر في وسطه، وأشرك الجميع في الأخذ بطرف الرداء ليشارك الجميع في رفعه، فلا تحوز قبيلة واحدة على الشرف. وقالوا الأمين لما دخل من باب بني شيبة، قالوا الأمين محمد رضيناه حكما. فكانت النتيجة أن وضعت كل قبيلة الحجر في مكانه، وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأطراف، وحسم النزاع وأرضى القبائل كلها، وحقن الدماء وتجنب
القتال. وفي ذلك يقول كلاما جميلا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة النبوية. إذا ذهبنا إلى مثال آخر حتى لا أطيل عليكم، وهو مثال اجتهادي فقهي في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وهذا حديث متفق عليه في الصحيحين. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصليها حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا من الفريقين. والإمام السهيلي الأندلسي في كتابه العجاب الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام أو في تفسير سيرة ابن هشام، ويقول: وفي هذا من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، كما أنه لا يعاب على من أخذ بالمعنى والمقصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الفريقين. وفي هذا دليل على أن كل مختلفين في الفروع أو مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب. وللإمام ابن قيم الجوزية كلمة مضيئة في إعلام الموقعين عن رب العالمين، يقول عن الفريقين من الصحابة: وهؤلاء سلف أهل الظاهر، يعني الظاهرية، وأولئك الفريق الآخر سلف أصحاب المعاني والقياس. فالصحابة اختلفوا فريقين، منهم من أخذ بظاهر النص ولم يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس لما بلغ بني قريظة، وهناك من صلى في الطريق فقال المراد الحث والإعجال وليس المراد ترك الصلاة. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الفريقين للاحتمالية ذلك للتأويل والاجتهاد، وأقرهما معا على اجتهادهما، وأن كل من الاجتهادين مراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدبيره لهذا الضرب من الاختلاف الاجتهادي الفقهي: الاتجاه الظاهري في فهم النصوص، واتجاه المعاني والعلل والقياس الفهم الآخر للنصوص لإحداث التوازن، توازن الاجتهاد التنزيلي في الواقعة حتى لا يطغى اتجاه على اتجاه، لا الغلو في المقاصد والمعاني، لأن اليوم ظهر هناك غلو فيما يسمى المقاصد، فكل شيء خروج عن الشريعة باسم مقاصد الشريعة، حتى لا يكون هناك غلو في المقاصد والمعاني، ولا يكون هناك غلو كذلك في التمسك بحرفية النصوص والظاهر. الحديث طويل الذيول واسع الجوانب ذو شجون. فهذه بعض النماذج العملية، والنماذج عندي كثيرة هنا، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقال. والحديث ذو شجون وهو طويل الذيل واسع الجوانب، فيكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعون والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مشاهدينا الأحباء ومتابعينا على خط الاهتداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله لياليكم وتقبل طاعاتكم وبارك لكم فيما آتاكم وخولكم، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. فقد مضى القول منا في هذه الحلقات بأن التماسنا للطائف البيانية والمعارف السنية في مفصل القرآن يعني يتحرى ويتوخى ضمن ما يتحرى مسألتان اثنتان، أولهما استجلاء ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم المفصل، يعني صور التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم في مفصل التنزيل، وثانيهما شواهد الإجمال فيه، ذلكم لأن قوله صلى الله عليه وسلم وفضلت بالمفصل يحيل على أن في المفصل خصوصية لها صلة به صلى الله عليه وسلم غاية، وقد رأينا منها ضمن حلقاتنا كيف أن المفصل سجل حدث البدء بالوحي، بدء الوحي إلى رسول الله في سورة اقرأ باسم ربك، وسجل ليلة الشرف ليلة القدر التي خص فيها صلى الله عليه وسلم بتنزيل الكتاب ذي القدر، وسورة البينة التي أبرزت نعت رسول الله بوصف البينة والحجة وكونه برهانا صاصعا صلى الله عليه وسلم دالا على نبوته من غير حاجة إلى ضميمة أخرى. كما سنرى خصوصيات أخرى فيما بقي من صور المفصل وقصاره، لأننا سنقف عند صورة الكوثر وهي من أجل صور التفضيل وما خص به النبيل صلى الله عليه وسلم، كما سنرى إن شاء الله ما خص به من النصر والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح أي نصر الله لك وفتحه عليك، ثم سنقف عند صور إن شانئك هو الأبتر سورة المشهد التي توعد الله فيها مبغض نبيه وشانئه ومحتقره بالبتر وقطع الدابر، ثم ستختم بما يسمى بالمعوذات الثلاثة التي لقنها صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وسنجيء لنرى خصوصيات الختم بتعويده صلى الله عليه وسلم تلقينا بهذا الحصن العظيم كخاتمة التنزيل. ونعود أدراجنا إلى ما وقفنا عنده لنرى شاهدا من شواهد الإجمال في المفصل. ولماذا شواهد الإجمال؟ لأن مفصل الكتاب فصل في ثلاثة أرباعه الأخرى، يعني في الطوال السبعة وفي المئين ثم في المثاني، فهو إذن مجمل لما فصل في ثلاثة أرباعه الأخرى. ومن صور الإجمال أن الموضوع الكبير الذي تولاه القرآن كله وبسط القول فيه وأفاض، وهو موضوع المعاد الأخروي بعد للقيامة وحساب الناس على أعمالهم، وكم حدثنا القرآن عن أدلة هذا البعث ويسره على الله، ما بعث خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وما أمرنا حين نريد البعث إلا واحدة كلمح بالبصر، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وأمر حقية الجزاء فيه، وأنه لولا هذا البعث والجزاء لما كان للوجود الأولي أي معنى، ولما كان للتكليف به أي حاجة ولا داعي. واستمعوا لقول الله في طالعة أحد الصور من الحواميم، بسم الله الرحمن، خاتمة الحواميم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى،
بالحق. وكون الله تعالى خلق السماوات والأرض ليعرف بآياته وصنعته وقدرته وجليل حكمته، بهذا خلق. ثم وأجل المسمى يبعث فيه الناس ليجازيهم على ما قدم من تكليفهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا الموضوع الذي بسط في القرآن في أكثر من سورة، أجمل في المفصل على ما سمناه بخواص المفصل. ومنها ما نلحظه ونحن بصدد رصد اللطائف في صور الثلاث التي تمثل صمتا ثلاثيا، الصمت الذي تقدم بيانه، صورة زلزلة في العاديات فصورة القارعة. والاكتفاء من مشاهد القيامة بمشهد الزلزال الكلي الذي يكون معه دمار الوجود إدانا بانتهاء قيامه، وأننا على أبواب عالم آخر انتهت الحكمة من وجود هذا العالم. وحين يقع هذا الزلزال الكبير ومعه الانفجارات بين قوسين التي تشبه أن تكون براكين كلية في هذا الوجود، تخرج الأرض أثقالها ما كان فيها مما يتقلها، وبذلك تميد وتتحرك وتفقد توازنها. اكتفى القرآن بهذا المشهد وقد سبق أن وقفنا عنده ليوقفنا على مشهد الإنسان وسط هذا الزلزال، ليقول للأرض لما تصنعين ذلك، فتقول فيقول يومئذ تحدث أخبارها، تحدث الإنسان بأخبارها، تقول له إن الله قال لها افعلي ذلك، انتفضي انتقضي، انتهى أجل وجودك الأول. ثم بعدها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، بعد أن سمعوا أخبار الأرض وشهادتها على كل شيء ولماذا فعلت التي فعلت، فإنهم انطلقون إلى جهات أخرى في ساحة الفصل ليروا أعمالهم. والإراءة هنا إراءة في موضعين، في مشهد الصحف التي كتبت فيها أعمالهم، ومشهد الميزان الذي يوضع يوم القيامة ومعه الأعمال مصورة كما ثبت في الصحاح، تصور أجساما لتوضع في الكفتين، حسنات المرء وسيئاته، وهو ميزان إلهي دقيق لا يغفل الله فيه مثاقيل الذر، وهو أصغر ما يوزن، النملة الصغيرة، أو قل في اصطلاح اليوم الذرة، لا توم أصغر شيء ممكن في الذرة لا يرى ولو بالمجاهر الدقيقة. الله لا يغفل ذلك، احتسبه لمن فعله. وبعده احتساب الأمور الأخرى، لأن هذا مثال للقلة، وهذا لطيف بيانية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولم يقل يرى جزاء، لأن الجزاء يجيء من بعد، يراه أولا ثم بعد ذلك يعرض على الميزان فيرى رجحانه، ثم يقدر الله الذي يشاء من جزائه عدلا وفضلا، ذلك له إنه الملك يومئذ الحق للرحمن. ومن هذا الأفق من لطائف الزلزلة ننظر إلى سورة القارعة، وكأننا نقفز قليلا نتجاوز السورة التي بينهما وهي سورة العاديات، مع أن سورة العاديات هي أيضا يذكر فيها مشهد يربطها بالسورتين، ومشهد ما سماه القرآن إذا بعثر ما في القبور في سورة العاديات. والبعثرة بعث وإثارة، يبعث الله الناس ويثير ببعثتهم ألوانا تصاحب هذا البعث، من إثارة الغبار وإثارة ألوان من مصاحبات هذا البعث الغريب، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يقول تعالى كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. مشهد الزلزلة ومشهد القارعة مشهد آخر اقتصر عليه من مشاهد القيامة، يقول تعالى في سورة القارعة
ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ عظمتها تجاوزت الإدراك، فهي فوق الدراية. ما أدراك؟ من يعلمك، من يعرفك بحقيقة هذه القوارع النوازل القارعة؟ هل هي صيحات؟ هل هي أمور ضاربة، أهوال نازلة من السماء حين تنتقد السماء وفيها شرحت في قوله تعالى إذ السماء انفطرت، شقت السماء انفطرت، وإذ الكواكب انتثرت؟ كل حين تنتقد السماء بكواكبها يكون أحد وجهات الضرب هذه الأرض التي عليها الإنسان. ولذلك تلتقي المشاهد بيانيا، صورة الزلزال الذي يحرك الأرض كلها، إذا اسمها زلزالها الكلي ولم يقل الزلزال، زلزالها كلها، لم يبقى جانب من الأرض لم يزلزل ويحرك ويسقط الذي عليه. ثم القارعة، ثم القارعة، وما أدراك ما هذه القوارع؟ قرع الشيء إذا ضربه ودقه، هي قوارع ضاربة لهذه الأرض وإنسانها. وتبدو آثار الزلزلة في الناس كما تبدو آثار القوارع فيه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوج، كفراش، ويكون الجبال كالعهن المنفوش. الإنسان الذي كان ذلكم الإنسان المتأيد الخطى ثابت العقل الذي تشده إلى الأرض توازنه وفهمه، يطيش لبه، فإذا هو كالفراش المبتوت، فراش ما فراشة. وإليكم الحجرة الطائرة الصغيرة التي يضرب فيها المثل في الحيرة والانتشار والتهافت في النار ودخول بعضها في بعض، كانها ضلت عنها وجهتها فهي ذاهبة الرائحة، حيرة. والجبال التي كان العدو بها ثابتة رواسي راسخة، إذا بها تنقصع. ويسألونك عن الجبال يقول ينسفها ربي نسفا في داركم اليوم، فتصبح كالعهن المنفوش. والعهن نوع من الصوف خفيف، والمنفوش المندوف الذي جلح قبل أن يغزل ينفش، فيصبح أخف ما يكون عليه الصوف حين ينفش ويندف مندوف. تطير الجبال طائرة، والإنسان مثلها فراشة طائرة متهافتة حيرة بسبب القوارع النازلة. فهذا إشعار بعظمة ذلكم اليوم، وكل هذه آثار لتجلي جلال الله في داركم اليوم. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ثم إن هذه المشهدين لمشاهد القيامة زلزلة وقوارع، والتي انتهت بما بينه القرآن من آثار ذلك على هذا الإنسان الذي سيعرض على الميزان بأعماله حسناته وسيئاته، ويفصل في شأنه في ذلكم اليوم. بينهما مشهد غريب يبدو في ظاهره، ومشهد الخيل الراكضة الضاربة من أجل اختراق صفوف أعدائها. ويجيء التساؤل، لماذا هذا المشهد القسمي بخيل الجهاد؟ والجواب إن شاء الله بعد حين، بفضل الله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

هو الله العظيم، من أسماء الله الحسنى العظيم، والعظيم هو المتصف بالعظمة المطلقة، والعظمة هي الكبر والاتساع والارتفاع وعلو الشان. وكلمة العظيم هي صفة كمال لله عز وجل، فالله عظيم لدرجة لا يستوعبها العقل القاصر المحدود. الله عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله. ومن عظمته أن الأبصار لا تدركه، والعقول لا تحيط بكنهه وحقيقته، فعظمته ليس لها بداية ولا نهاية. ويدخل اسم الكبير واسم الواسع في معنى التعظيم، فالعظيم والواسع والكبير كلها من أسماء الله الحسنى التي تفيد التعظيم. ومهما عرفت من قدرته وعظمته فهو سبحانه وتعالى أعظم وأكبر، لأن الله لا يعرفه إلا الله، هو الله.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
1: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
2: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى

قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، سبيلك إلى الحياة الطيبة.

تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى كافة المواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 للهجرة في المرحلة الأولى، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج ستكون من يوم الاثنين الثالث من شهر غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 من شهر غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. يتعين على المنتقين ضمن لائحة التنظيم الرسمي ووكالة الأسفار السياحية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على شهادة تثبت القدرة الجسدية والعقلية على أداء مناسك الحج والإدلاء بها إلى مصالح وزارة الداخلية لتسلم شهادة الانتقاء. وستؤدى هذه المصاريف دفعة واحدة بوكالة بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الملكية للحج قد قررت أداء المواطنين المنتقين للحج ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغا تقريبيا قدره 65,000 درهم، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج إما بالزيادة أو بالنقصان.

0: تواصلت بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 من غشت الجاري منافسات الدورة 20 لجائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. وخلال هذين اليومين واصل المتنافسون التباري في فرعي المسابقة بين الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل والتفسير وحفظ 5 أجزاء مع التجويد وحسن الأداء أمام لجان التحكيم المكلفة بتقييم أداء المشاركين.
1: شهدنا أمس واليوم نفحات من دهر هذه الجائزة، جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، الذي نستطيع أن نقوله من موقع الكفاح والمشاهدة والمواقعة والمتابعة لهذه لأجواء هذه المسابقة أنها كانت كما هو دأبها دائما في الحقيقة، كانت مشاهد نادرة ومعارض ماتعة، رأينا من خلالها طاقات وقدرا ومهارات وأهليات وكفاءات من المتبادين داخل المغرب وخارجه في الفرعين معا. أما في فرع علم التفسير، علم الحفظ الكامل والتفسير، كانت المنافسة على أشدها، إذ كان المتبارون على قدم يعني متقاربة جدا، أو أقول عيونهم هكذا كانت، بحيث لمسنا كثيرا من الحذق والتمهر والدرية في مجال علم التفسير أيضا وفي إتقان الحفظ الكامل.
0: وفي مواصلة لهذه المنافسات تنوعت تلاوات المشاركين ومستوياتهم في الحفظ والترتيل والتجويد، فيما واصلت لجان التحكيم عملها في رصد أداء المتنافسين وتقييم الأداء وفق ما تقتضيه معايير كل فرع.
2: أبانت المسابقة عن كفاءات علمية وطاقات مباركة، وقد سادها التنافس الشريف والتباري الشديد بين جميع المشاركين وبين جميع المتنافسين، وقد اعتمدت اللجنة معايير دقيقة للحكم على المتبارين وتعيين الفائزين الأوائل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع وأن يجعل هذا العمل كله في موازين وصحائف مولانا أمير المؤمنين، وأن يجزيه عن القرآن وأهله خير الجزاء.
0: وقد أتاحت هذه المسابقة للمشاركين فرصة التنافس والتلاقي في موعد يجمع أهل القرآن من مختلف البلدان ويعزز أواصر التواصل والأخوة بينهم.
3: شاركت في جائزة محمد السادس للقرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. المشاركة تتضمن إلى فرعين، فرع التجويد وفرع التفسير، والحمد لله أنا شاركت في فرع التفسير. فنحمد الله ونحمد كل من قام على هذه الجائزة، وعلى رأسهم صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، ووزارة الأوقاف وكل من قام على هذا.
4: أمثل مملكة البحرين في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير، والتفسير طبعا يتعلق بالبلاغة وإعراب القرآن الكريم وتفسير المفردات والمعنى الإجمالي للآيات. ولله الحمد، يعني التنظيم في هذه المسابقة جدا رائع وجدا متميز، من بداية الاستقبال من المطار إلى الوصول إلى قاعة المسابقة، تعاون كبير جدا من الإداريين والمنظمين. نشكر المملكة المغربية على هذا الاستقبال، وهذا إن دل فهو يدل على كرمهم.
5: مشارك في جائزة محمد السادس الدولية في المغرب، نحن نشكر الله تعالى، وصلنا في المغرب في أجواء روحانية وإيمانية خلال هذه الأيام تمر معنا في تنافس بكتاب الله تعالى، وهذه من أعظم التنافس الذي أدعو الإخوان الآخرين أن يجتهدوا وأن يسارعوا فيها وأن يتسابقوا في التنافس بالقرآن الكريم، لأن القرآن هي أعظم الكتب، وما خسر صاحب القرآن لا في الدنيا ولا في الآخرة. والحمد لله أنا ممثل دولة جزر القمر في هذه الجائزة الكبيرة التي تجمع شتى الدول والعديد من الدول أظن 45 دولة تقريبا الدول المشاركة في هذه الجائزة في عام 2026. ولله الحمد أنا شاركت في عديد من المسابقات، هذه ليس الجائزة الأولى، لكن شاركت في جائزة تنزانيا وفي زنجبار مرتين، وشاركت في ليبيا بنغازي وفي مصراتة، وشاركت في مسابقة الملك عبد العزيز في السعودية، وشاركت في رواندا أيضا ولله الحمد. ونشكر الله على نعمة القرآن، ونسأل الله أن يحفظ جلالة الملك محمد السادس صاحب الجلالة، ويحفظ بلاد المغرب ويديم أمنها وعزها بتوفيق الله تعالى.
0: وقد اختتمت فعاليات الدورة 20 لجائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره بعد أيام من المنافسة والتباري بين أهل القرآن. وقد تميزت فعاليات هذه الدورة بحضور السيد مدير الشؤون الإسلامية وبرفع الدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالنصر والتمكين ولكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
1: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
2: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
1: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
2: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر، وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.
1: هنالك وعي بالإشكالات والقضايا التي انتدبت خطة تسديد التبليغ نفسها لمعالجتها. أصبح لدينا وعي متزايد في قضية الإيمان وارتباطه بالعمل الصالح. أصبح عندنا وعي متزايد بقضية العبادات وضرورة ثمراتها التي ينبغي أن تتجلى في سلوك الإنسان. أصبح عندنا وعي متزايد بضرورة التخليق العام للحياة العامة في القطاعات المختلفة.
2: يحتاج المسلمون في جميع الأزمنة والأمكنة إلى التعلق بالسيرة النبوية العطرة.
3: دين الوحي آثار كمالات الله وأسمائه وصفاته، ولذلك تخلل هذه الأسماء وهذه الصفات الآيات الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل.
0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل يا ربنا توبتنا، وارحم ضعف قوتنا، واغفر اللهم خطيئتنا، واقبل معذرتنا، واجعل لنا من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك، وصبرا على بليتك، وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أعوذ بك من شر هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها عملنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا، وارزقنا يقينا ليس بعده شك، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله المتعالي عن توالي حمده من سواه، جاعل حمده مبتدأ الثناء عليه ومنتهاه، الغني عن شكر خلقه في أرضه وسماه، القائم بحق قدره ورضاه، المتكلم بنفسه عن نفسه بما ارتضاه، الشاكر لإرادته فعله المختار على مقتضى كماله ومرتضى كلامه، إذ كل شيء عنده بمقدار. فهو الحامد وهو المحمود وهو المثني على نفسه بحقيقة الوجود، الكامل كماله بكمال الكمال استحقاقا منه بدا وإليه يعود. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه، سيدنا محمد النبي الزكي الصفي وعلى آله وتبعه من سري وملي. وبعد، فإننا قد وصلنا في الحلقة السابقة ووقفنا عند الحديث على ماذا؟ ماهية السكت والحاجة إليه من أسبابه وشروطه إلى آخره ولماذا يعمل، لكن في علل السكت لم نتكلم فيها وسيأتينا بإذن الله تعالى إن بقي وقت في هذه الحصة. إذن انتهينا إلى مذهب الإمام حمزة، إذا مد حرف المد ثم أتى بالهمز فإنه لا يسكت قبل الهمز اجتزاء بماذا؟ بالمد عن السكت، لأن مؤداهما واحد فهما يعملان عملا واحدا، فاكتفى بالمد عن السكت. وقال الإمام الجزري بأن هذا هو اختياره أيضا، وذهب الداني إلى أن هذا المعنى من الإمام حمزة هو معنى حسن لطيف دال على وفور معرفته ونفاذ بصيرته رضي الله عنهم أجمعين. ونحن الآن كنا تكلمنا بأن أصحاب السكت من هم؟ من غير حمزة، على الترتيب من الآن، من؟ ابن ذكوان وحفص وإدريس ورويس. رويس هذا سنحاضر فيه محاضرة بإذن الله في معنى السكت له وفي مآخذ السكت له، هل يأخذ بالسكت العام أم بالسكت الخاص، هل يزاد له على ما يعلمه الناس أم لا، هل فعلا انفرد أبو العز القلالسي أم لم ينفرد، هل ما عرضه ابن الجزري على شيخه ابن اللبان مما يعوق القراءة أو مما يجوز القراءة أو الأخذ بهذا المذهب، كل ذلك سنحرره بإذن الله تعالى. ونحن الآن نعرض النصوص فقط، إلى الآن ما زلنا لم نحلل ولم نتابع، سنتابع كل نص أتى به الإمام ابن الجزري لنتعلم حسن التتبع وحسن النظر وحسن الاستنباط ونفيد من هؤلاء الأساطين. إذن نرجع إلى من؟ إلى الإمام ابن ذكوان. ابن ذكوان عمن؟ عن ابن عامر. ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي، روى عنه السكت صبت الخياط صاحب المبهج، وروى عنه أيضا عدم السكت، إذن هو بالخيار، روى يعني مذهبه مذهب صبت الخياط بالخيار في ماذا؟ بين السكت وعدمه عن ابن ذكوان من جميع طرق ابن ذكوان. في ماذا؟ في ما كان من كلمة وكلمتين ما لم يكن حرف مد. انتبهوا، بدأنا الآن نزيل السكت على الممدود، كنا نجيزه في قراءة حمزة، والآن بدأنا نزيله. إذن ماذا روى سبط الخياط في مبهجه؟
روى السكت وعدم السكت من جميع طرقه على ما كان من كلمة ومن كلمتين ما لم يكن حرف مد. قال

هذا النص. الأداء أنه روى السكت وعدم السكت، لكن عند النص إن عدم النص بذلك على ما قاله هو أقرب إليه منا إليه، هو أقرب، هو واسطتنا إليه، قال ولم أره منصوصا في ماذا؟ في الخلاف بين أصحاب ابن عامر. إذن هل من غيره؟ رواه أيضا أبو العز القلانسي، روى السكت أبو العز القلانسي في إرشاده، وكذلك الحافظ أبو العلاء الهمذاني في غاية الاختصار، في غاية الاختصار، من طريق من؟ قال من طريق العلوي، من طريق العلوي عن النقاش عن الأخفش. إذن رواه من؟ انتبهوا، فالحافظ أبو العلاء الهمذاني تلميذ أبي العز القلانسي، فمن نفس الطريق أو من الطريق نفسها، فكلاهما روى من طريق، لأنها نفس الطريق، من طريق العلوي عن من؟ عن النقاش عن الأخفش. هنا يأتينا الإمام ابن الجزري بملحظ، قال رحمه الله، قال إلا أن الحافظ أبا العلاء الذي ذكرنا الآن الهمذاني خص به المنفصل، أي خص بالسكتي المنفصل، ولام التعريف أي ال وشيء لا غير، خص به ماذا؟ المنفصل، يقصد بالمنفصل ماذا؟ المفصول، مثل من آمن، مثل من آمن، دائما نقول المفصول لماذا؟ لمثل هذا، ونقول المنفصل للذي فيه المد، انتبهوا معنا، انتبهوا معنا. إذن قال لكن خص به بالمنفصل، أيوة، ولام تعريف، ولام تعريف من تقول لام تعريف أو لام ماذا؟ أو لام المعرفة أو ال أو كما تشاءون، كلها مصطلحات تؤدي إلى معنى واحد. وقد تجدون وما كان في حكم الكلمتين، إذن يعبر عنها بأل ولام التعريف والتعريف وما كان في حكم الكلمتين، لأننا سيأتينا في التعليل بأن ال هي للتعريف أو اللام وحدها للتعريف، سيأتينا هذا، وأنها دخلت على كلمة أخرى، فأل بمثابة كلمة وما دخلت عليه بمثابة كلمة أخرى، حتى لا يشوش عليكم هذا إذا وجدتموه. إذن قال وماذا؟ وشيء ها؟ وجعله من هو؟ أبو العلاء الهمذاني، جعل ماذا؟ جعل السكت، وجعله دون سكت حمزة، وصلنا إليه الآن، قال وجعله دون سكت حمزة. قال الإمام ابن الجزري فخالف بذلك أبا العز، فخالف يعني أنه خالف شيخه، فخالف بذلك أبا العز القلانسي، قال مع أنه لم يقرأ من هذا الطريق إلا عليه، مع أنه لم يقرأ من هذا الطريق إلا عليه، لكنكم إذا فاتشتم الإرشاد وجدتم أن ما خص به ابن الجزري الحافظ أبا العلاء من المنفصل وأل وشيء هو نفسه الذي في ماذا؟ في الإرشاد، فلم يخالف. إلى الآن الحافظ أبو العلاء لم يخالف شيخه إلى الآن، وإن ثبتت المخالفة وقد ثبتت من طرف خفي في قضية أو في حيثية وجعله دون سكت حمزة. نعم، قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني وأتمهم في السكت من؟ حمزة والأعشى. فمن هذا أخذ ابن الجزري أنه دون، لأن ابن ذكوان مرة قال وأتمهم في السكت، فدخل من؟ ابن ذكوان في الذين يسكتون أقل من سكت حمزة. فالمخالفة من هنا. لكن إذا تفحصنا الكفاية عندنا شيء مما قد أتوهمه بأنه ليس فيه مخالفة، لكن لا نريد أن نخالف ابن الجزري في كل شيء، لا بد أن نترك شيئا مما لا نخالفه فيه، فنحن معه على هذه، فهي له صالحة. أما الأولى فليست

0: ليست كذلك، فليست كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن نقول ماذا أيضا؟ هل رواه غير أبي العز وأبي العلاء؟ نعم، رواه أيضا الهذلي في كامله، رواه الهذلي في كامله، لكن من طريق أخرى، من طريق الجبني عن ابن الأخرم عن الأخفش. إذن الطريق الأولى طريق من؟ العلوي عن النقاش عن الأخفش، والهذلي في كامله رواه من طريق الجبني عن ابن الأخرم عن الأخفش، وخصه من كلمتين، وخصه من كلمتين. وكل الطرق، كل ما ذكر فإنهم يأخذون له السكت على التوسط، على التوسط، إلا ما هو في الإرشاد لأبي العز فإنه يؤخذ له بماذا؟ بالمد الطويل، بالإشباع. لماذا؟ من غير إفراط، من غير إفراط، لأنه جعله في مرتبة حمزة، في مرتبة حمزة. قال حمزة وابن ذكوان من طريق الأعشى بالمد الطويل، هو هذا. لكن ابن الجزري يرى بأن السكت عن ابن ذكوان من جميع طرقه ليس هو الأشهر، وليس هو الأكثر، وليس عليه العمل. فماذا ترون؟ أنا أخذ له أم لا؟ خالف الأشهر وليس عليه العمل ونأخذه. أيمكن إذا صح الأداء أن نؤدي مع هذه الزمرة من المخالفات أم لا؟ سننتفع بهذا في البحث العميق بإذن الله تعالى. إذن اقرأ لنا الآية. بسم الله.
1: أولئك على هدى من رب.
0: نحن الآن في مقام التعليل، لابد أن نمد. كنت أقرأ على أبشركم بأن هذه الرواية بالضبط، قرأت بعض الروايات بالإفراد على سيدنا زياد، لكن وكنت أنا الذي طلبتها، لكن هو طلب مني أن أفرد عليه الأزرق، قال لاحتياج المغاربة إلى ذلك. والله إني أشهد الله أن الإمام الزيات كان قلبه معكم، ستنالكم بركة دعائه، فقد دعا للمغاربة جميعا بحضوري، وأنا طلبت منه هذا، وهو أراد أن تدخل قراءته أو إسناده أو رواياته أو اختياراته ومذهبه إلى المغرب عن طريق هذا العبد الحقير الضعيف الذي هو خادم لكم جميعا. فمن بركات الله على المغرب، لن تجدوا من مصر إلى كامل إفريقيا، لن تجدوا إسنادا عن الإمام الزيات إلا في هذا البلد المبارك ومن جميع رواياته، فما ترك لي شيئا إلا أجازنا به والحمد لله. فارتاحوا من هذا الموضوع، ارتاحوا من هذا الموضوع بإذن الله. وهو رجل كنت أراه أو أراه في صف الإمام الشاطبي وفي صف الإمام حمزة، وقد وافقني على ذلك كثير من أهل الفضل والعلم. فرجل ورع تقي ما شككنا في ولايته، ورأيت منه العجب، وسأحدثكم عنه بإذن الله تعالى. إذن قلنا ماذا؟ هذا مما أفرد. الشاهد عندنا كنت أتعب خصوصا في سورة الرحمن عز وجل. وسيدنا الزيات رحمة الله عليه من مذهبه لا يترك جائزا ولا واجبا، لا يترك مذهبا جائزا ولا واجبا إلا ألزمك به، ولا يجادل في مثل هذا، لا يجادل في مثل هذا. وكنت أمد في بعض الأحيان، سأسمعكم شيئا من هذا بإذن الله تعالى، كان يقول لي مد، ما تمد يا أخي، ما تمد يا أخي، أنا انقطعت أوداجي، ما تمد يا أخي، إن هذا الأزرق. وأخذ المغاربة على ظهورهم ورؤوسهم، أخذوا ماذا؟ أن يأخذوا بالمذهب الأقوى لورش، وسيأتينا هذا أيضا في مآخذ المغاربة لورش، وبأن ورشا أيضا رحمة الله عليه كان له مذهبان، وبأن المصريين أيضا الذين رووا عنه هذا المذهب اختصوا به، هذا الذي فيه البدل وكذا إلى آخره، افترقوا نصفين، فمنهم من كان يأخذ بمرتبة المتعلم ومنهم من يأخذ بمرتبة الماهر كما وقع في مذهب الإمام حمزة، وسنفصل هذا بإذن الله تعالى إن بقيت في العمر بقية. إذن ما تمد يا أخي. أي نعم وهو كذلك وكل من حضر.

لكن لاحظوا معي، دائما نقول أولى، لا نقول أولى أولى، ها أولى، ها اقرأ ولدي، نريد أن نسمعها من البركة.

0: ما شاء الله.
1: لا يمثل رواية الأزرق إلا مذهب التحقيق، وكذلك مذهب الإمام حمزة. فتحقيق القراءة هو غير حدرها وغير تدويرها، لكن هذه مرتبة المتعلم.

قسم المدين بين المذهبين، فالأول للماهر والثاني للمتعلم. نحن نحاول أن نساوي ونسوي بين المدن. أعيد، انتبه معي دائما، ها؟ لا تسكتوا حتى تسمعوا.

الله الله الله، الذي حمل الإمام نافع على أن يتحمل الإمام ورش هو حسن صوته وحسن أدائه. قال رضي الله عنه: وكنت حسن الصوت أو جهوري الصوت فعلى صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه منة من الله تعالى ومنها من يقرأ سيره.

0: فإذا كان الصوت حسن قد يلهيك عن الملاحظة.
1: أولى
0: أولى

هذا مذهب التحقيق بالحقيقة، هذا مذهب التحقيق وأنت به حقيق. جميل جميل جدا.

0: ما شاء الله أنت متقنة ما شاء الله، أنت من أهل التحقيق، أعطي لغيرك.
1: أولئك على
0: مد زيد قليلا.
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: أحسنتي، إلا أنت من المحققات، لكن أخلصي الكسرة في الميم. والنساء في حق لهن حكمهن، إلا من أرادت أن ترتقي المرقى الصعب في الإتقان فلا بأس عندنا. حكى لي بعض الأفاضل وكان يقرئ الناس في مصر وشيخه بجانبه، فكان يقرئ بنتا صغيرة وكان يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البنت صغيرة فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صغيرة بنت لا تستطيع غير هذا، والشيخ يعيد عليها الكرة وهي لا تزيد على الضالين وهو يمعن في الضالين. فقال له شيخه يا ابني ما تخلي البنت في دلالها وتخليك في ضلالك. البنت لا يوافقها إلا الدلال، مالك أنت أنت أنت وضلالك فأخوان. نعم اقرأي.
1: أولئك على
0: مدي قليلا.

0: تعاون.
1: مدي قليل حتى تري هكذا. العلماء أهل الصنعة الكبار من أهل الصنعة يقولون يعني المدود أو مقادير المدود تحكمه المشافهة، تحكمه المشافهة، لا يقفك على مقدار المد إلا شيخك. ها إذن اقرأي.
0: أولئك

ما أراهن إلا أنهن سيغلبنكم. وأراهن فاعلات بإذن الله إن شاء الله. فما شاء الله رضي الله عنكم. بسم الله.

0: انتبهوا إلى اليد. أعد.
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: جعلنا الله وإياكم من المفلحين. ما الذي نبدأ به في بسط خلف الآية؟ نعم، نقول المد المتصل أول ما نبدأ به أولئك، وهو المد المتصل. وصلنا الله وإياكم بالحسنى والزيادة وبالتسديد والتوفيق والتأييد وبإدمان قراءة القرآن والمداومة عليه، وجعلنا وإياكم ممن أوتوا الكتاب فهم يتلونه حق تلاوته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.

0: برنامج محو الأمية بالمساجد هو برنامج تعليمي تتشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعليمات ملكية سامية لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا البرنامج موجه لعموم المواطنين والمواطنات الراغبين في التعلم وكيحظى بعناية ملكية سامية كتمثل في حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على متابعة سير البرنامج من خلال تفقد حلقات الدروس، كما كيتفضل جلالته بتشجيع وتكريم المتفوقين الأوائل بتسليم جوائز تقديرية وشهادات تفوق. تسعى البرنامج إلى إكساب المستفيدين منه كفايات ومعارف ومهارات باش يطوروا ذواتهم ويعزوا مهاراتهم الحياتية وينخرطوا في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أنا فاطمة مستفيدات محو الأمية، جيت مع أصحاباتي وجيت معهم المسجد وتقيدنا وعدنا نقرأ وجبرنا الأستاذة وخيرت بها مسكية وتعطي الأخلاق وتقرينا حق عنده بلا خاطر وما تخسر لنا الأخلاق وتعلمنا، وهذا ياسع من فرض مولانا.
0: البرنامج كيتكون من مستويين، مستوى أول ومستوى ثاني، والوزارة كتوفر لكم كتاب تعليمي ملائم ومبسط وأدوات بالمجان ومؤطرين مؤهلين وفضاءات مسجدية بالوسطين الحضري والقراوي في مختلف أنحاء المملكة، ويمكن تختاروا المسجد اللي قريب من سكناكم والتوقيت اللي يناسبكم. وباش تسجلوا يمكن توجهوا لأقرب مسجد أو مندوبية الشؤون الإسلامية القريبة من سكناكم مصحوبين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
1: وضعت نوجهوا لأخوتنا لأخواتنا اللي ما قد تقرأوا يلتاحقوا بالجامعة ويتعلموا حتى هم بحالنا ويستافدوا، والله ينصر سيدنا.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
4: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
5: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، سبيلك إلى الحياة الطيبة.

0: منصة محمد السادس للحديث الشريف. منصة محمد السادس للحديث الشريف حدث مرتبط بالطلب الواسع من لدن الجمهور من أجل التعلم والتبين وإدراك اليقين المطلوب في أمور التدين. يمكن الولوج إليها باستعمال الهواتف المحمولة واللوحات الرقمية والحواسيب من خلال العنوان الإلكتروني hadithmcs.ema أو hadithmcs.com. كما وضع لها تطبيق يمكن تحميله عبر جوجل بلاي وأبل ستور، ويمكن الاستفادة منها بواسطة الشبكات الاجتماعية بكتابة حديث أمسيس. منصة محمد السادس للحديث تتيح البحث عن نص الحديث أو موضوعه أو راويه أو حسب مصادر كتب الحديث أو سؤال وجواب. منصة محمد السادس للحديث الشريف تجسيد للعناية الموصولة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالحديث النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا

0: تعملون.
1: قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.
2: هنالك وعي بالإشكالات والقضايا التي انتدبت خطة تسديد التبليغ نفسها لمعالجتها. أصبح لدينا وعي متزايد في قضية الإيمان وارتباطه بالعمل الصالح. أصبح عندنا وعي متزايد بقضية العبادات وضرورة ثمراتها التي ينبغي أن تتجلى في سلوك الإنسان. أصبح عندنا وعي متزايد بضرورة التخليق العام للحياة العامة في القطاعات المختلفة.
3: يحتاج المسلمون في جميع الأزمنة والأمكنة إلى التعلق بالسيرة النبوية العطرة.
4: دين الوحي آثار كمالات الله وأسمائه وصفاته، ولذلك تخلل هذه الأسماء وهذه الصفات الآيات الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل.
1: قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.

0: مع الهدي النبوي.
1: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، من قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الإمامان أبو داود والترمذي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيتما ديست مليخ دي التنائين. السلام ربي في اللون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إياخ من قرد دخديدون غل برنامجات اليوم تقدام قناة محمد السادس للقرآن الكريم في الشعاب من الإيمان نرانسو الغيرة في الشعباء نغد الصفة في سكرات لسول في الرجاء. الرجاء أي يتما لمعنى نسيات أي رجو بنادم غربي سبحانه وتعالى أد سيفك كل ما تتنفعون يرجو غربي سبحانه وتعالى أن في اللسي بعد كل ما يقصد أشكون دي يتما الرجاء للخوف جانا يتمتن سولية غرح الصلاة يزري في الخوف في تلك الصدنا ربي سبحانه وتعالى غير لدينا نسول في الرجاء غربي سبحانه وتعالى. الرجاء يتما مسلم أرتين العلماء إخصت مسلم أي برجانس كل موريقين ربي إيجن رجانس غربي وحدوت. ما معنى أي ميجن أي برجانس كل موريقين ربي سبحانه وتعالى أي سان يسر تنفعو ولا إذروت أبلا ربي سبحانه وتعالى سليدنز يغز كل من بلا تنفعان أنه لا تنفعان بلا سيني سيكس ربي سبحانه وتعالى يغز كل من مدن أتضرون أنه لا تضرون بلا سيني سيكس ربي سبحانه وتعالى إغيق الحال غيكن إذن علاش بنازم أي ترجو كرانيا نظين أوريجين ربي وكان المعنى يا أوري خالف إذا أي سكير بنازم الأسباب الدخور تنزم مثلا وهو ركرة دنخي بنازم فكي وركرة الضلب خي بنازم كذا ورك لا المصالح يخلق تنتربي غير العباد التعاون نقراتسن أريد تنفع قرانسن كرا وكان يغاك تفكي هاتي ربا تكتي سخرن يغاك توري فكي هاتي ربا التوري سخرن هذا سكاور تضلب غير اللي ولي اللي نغدو فوسنس هذا سكاور تضلب سي بنازم أي اللي ولي حكيم إما أي اللي ما يحكم هذا فيك مثلا ما تشتات نغد ذاك فيك ما تسات نغد ما تلسات نغد ذاك أكي عون هذا كي شفعة مثلا خكران البلاس نغد ذاك كي شفعة مثلا خكران المهمة أستيت قدوت ماشي مشكل إخصت أكاتك الصواب إخصت أكاتيلي في الحق كل المنافع عاد هاتي يمكن أذاك تنسكر من أذن ولكن أسلاد من ربي إذا نميت إخصتك ترجع ربي سبحانه وتعالى وكان غاكي سخر كرانيا هنتك تسخر يخصوري سخير هنتك تسوري سخير إذن بكل رجاء ميدن تكتر رجانك ربي سبحانه وتعالى أكان فانتفى آية ما ربي سبحانه وتعالى أريد توصف العباد نس اللي قانين إموما صحانين أغلى أنبياء دو الرسول الصالحين أريد توصف ربي سبحانه وتعالى أريد سني يرجون رحمته ويخافون عذابه أريد ترجون الرحمة من ربي سبحانه وتعالى ارتكسد لعذاب ربي سبحانه وتعالى وكان مؤمن يرجى ربي سبحانه وتعالى يعني ما تتقال الاسباب باش يلي رجانك ربي سبحانه وتعالى السبب قرنا يتما ارتكسد المعرفه المعرفه من ربي يختصنت ربي سبحانه وتعالى تصنت القدرانس تصنت العظمانس تصنت الجلال تصنت الكمال نسيتي كمل ربي سبحانه وتعالى تصنت شي سغنه في كرايه تتغوسا هاتي ورا ترجوت بلا انت أشكو كل شيء إلا غوفوس ربي سبحانه وتعالى على قدر الناس تسنت ربي سبحانه وتعالى أساتي الترجوت على قدر الناس تسنت ربي سبحانه وتعالى أساتي دركتي للطمأنينة تيلي دارك الراحة للقلب غيراك ربي سبحانه وتعالى أرتيني نمدنا ودات هرج الوقت ما من ويتيني ودات هرج الوقت واللي سن ربي سبحانه وتعالى إذن تاني تبدل نفلاك إذن تان أدي الزوج جن أنظار يقنن بالغنزار إذن تان أدي التوين الخصب أدي التوين تال الدرار يقنن بالغنية الحبوب الخضروات الفواكه زمير واسن غي كان انتان يكن سروع يقنن واللي تهل ناري تقلب درسي للزيادة عام عامين ثلاث سنين آت أربع سنين خمس سنين حريسي فيك ربي الرو رب دستي كان الرحمتان أرتي تسلسي الترحم غم كليتيني ربي سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إذا نقوم أخت كرست أزورت قنطر رحمة ربي سبحانه وتعالى رجوء رحمة ربي سبحانه وتعالى اختهلت أزورت قنطر رحمة ربي سبحانه وتعالى إخت خدمت أزورت قنطر رحمة ربي سبحانه وتعالى رطم استغرادنك إخت أغدني سولا لخرت أمو من تا أريد تخدم باش أيام استغرادنس غدونيس ولا لخرت أي اللي طمز غدونيس يتما إقغر العربون بمعنى أي اللي إكا ولا كي استخدم نغدى اللي إكتك المؤسسة اللي كي استخدم نغدى اللي إكتك الدولة اللي كي استخدم إقغر العربون. أما الأجرق ما أن العمال دل خدمت اللي تسكارتي الأمة اللي تسكارتي الشعب أتدر بك أغلى
اللي خلاصن وكان رتي مغور اللي خلاصن سمك الناس مغور اللي خدم زان اش كنا سبقوا اللي خدم منك هن اللي خلاصن كذا ربي سبحانه وتعالى أربهرة إتي مغور على حسب المنافع المصالح اللي سكرت الأمة. إذا نرد ضيعت ونركز يا ربي سبحانه وتعالى يغي مريض بنادم يرجو الشفاء غدر ربي سبحانه وتعالى، يغي زلد بنادم يرجو الغناء غدر ربي سبحانه وتعالى، يغي غاب بنادم يغي الغائب يعني وري حاضر خص مازير نس يرجو التدير ربي تبارك وتعالى أسل بلاد نس، يغي لا خص ساعة الضيق يرجو استفلاسي سعى ربي سبحانه وتعالى. دائما تغلبت الرجاء شكرتين العلماء أردت اليوم من غير الرجاء والخوف، غير الرجاء الخوف، وكان تغلبت الرجاء ساعات الضيق يقدر كي لا الضيق تغلبت الرجاء بمعنى تسهلت ولذلك اللي نسروه رجو هن ربي سبحانه وتعالى الى فلك يفتح. تغيبت تطول الغيبة ارجو ربي سبحانه وتعالى هن يردي سقرب يعني لاجتماعك مع العائلانك. ممكن اللي تيني الشاعر عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، يعني الأزمان اللي اختليت ضيقنا اللي اختليت عسى وعسى قد يشكي الفرج من بعد نس كان يجي الحال لو كان التيني بنادم هاتي تس سيخت فسي. أي اللي غنى الشاعر بن الرومنان رحمه الله تعالى القصيدان المشهورة اشتد أزمات تنفرجي يختس إسرت فسي معنا نس التيني شلحين يختس إسرت فسي التيني العلماء الوصول إذا ضاق الأمر اتسع دائما اختضيق تغوصة عد التشكى التسع أنا تحمدي ربي راس نتشكر اللي غاو ارتكى الضيق غنشكي اللي تكى التسع اللي غاو ارتكى تسست غنشكي اللي تكى الرخاء غنشكي اللي تكى الساعة الرخاء غالحياة نوم. إذن آية ما الرجاء ربي سبحانه وتعالى أتي تسكر المعرفة نس أرتي سكر المعرفة نس أكن سكرين لمثال غيلة أنت فات بنادم غيلة دي غير يقضوا ما يتقضوا من كلام تغوصة أراك التيني ما خلقك أرتي دوخ دار الرئيس كله وران كسقساخ الموظف نغد الرئيس المصلحة نغد الرئيس القسم كير كله دوخ دار الرئيس نخاس الغراضين بمعنى أرتي دو دار وضم قرن لأنه إسن واللي مقرن إسن رادة سنين غني أضنين اللي لانا غد ويس أدستور فيك نغد أدستور أرتقضوا الغراض. هذا غير المثال ولله المثال الأعلى ربي سبحانه وتعالى لكل مدن غدويس وللي ودير داسين غل الجن ولا غل الإنس ولا غل الملائكة أداسور سكس أو غل رجوت رجو ربي سبحانه وتعالى. وكان يسمع غل ذن خلال الرجاء سلم عنايا أرخيك كالفوائد نس أرخيك كالتمار نس أرخيك كالغلت نس شكو تغوصي غور الطفل غلت هاتي ورتلا لأن يدلي أنتاني يا العمل القلب الرجاء يا العمل القلب أرخي كل غلدنس ما يجي غلدنس أي إتمام. أولا وقبل كل شيء أنت عباد ربي سبحانه وتعالى أشكو الحقوق أم كل ستين سيدنا صلى الله عليه وسلم جنت متبادلة حتى غير العباد ربي حتى غير العباد ربي ربي نتفرس الحق أنت أتينا ربي سبحانه وتعالى نتفرولو الحكم من ربي سبحانه وراس نتفرولو ولكن ربي يفرض فوق يونس الحق انك هان تفرمي الحق يدفر ربي سبحانه وتعالى الحق اللي ياخذ دفر ربي سبحانه وتعالى ما تيجان التعباد هذا سؤول مسكرا شريك سبحانه وتعالى الحق اللي ياسم دفر هذا خيش كسبس الجنس يغن سكر غيكان. اذا اخترت كي ربي سبحانه وتعالى هذا كي يتلبى الرغباتك هذا كي يستجاب الدعواتك هذا كي كما يفولكين جميع المراحل لحياتك أو التعبات شكون ليك ربي سبحانه وتعالى التعبادي أريد ضربت أريد تفت أذكروني أذكركم وشكروا لي ولا تكفرون أريد تنغيات التي يضين أدعوني أستجيب لكم تين العلماء أدعوني معناه تعبادتي يجيس الدعاة يجيس العبادة يجيس الإحسان يجيس البير يجيس كل ما تسكرتي فولكين يكشم نغو دعوني أستجيب لكم يعني اختري تداون استجاب راون تلبخ الرغبات نون راون سكر خاينا اين يجي ترجع هو سكر حتى نكي اين سونا نيخ. اذا تمزوروت باش ربي سبحانه وتعالى اذا كيف كالغلز نرجانك وهو التعبت العباده ربي سبحانه وتعالى تسنت ايتما اتحسنت ظنك ربي سبحانه وتعالى بمعنى اتحسنت ربي سبحانه وتعالى يسر ذاك يسكر بلا ما يفولكين أتغلبت الرجاء تيسان ربي سبحانه وتعالى يسول لك يسكر بلا ما يفولكين أشكون دايس ما يغنضل بربي سبحانه وتعالى كانت غوسة
يقدر يختي فيك انت تنيت يغيف كختنيت اللي يسنضل كنتس مثلا يا ربي ارزقني الدرية الصالحة يقدر ذي كيف الدرية الصالحة نيت يقدر ربي سبحانه وتعالى أدخ يعود الدعويا الدعايا أدخ يعود سلجنت لكن ربي سبحانه وتعالى كي ارتضلبت الدرية نقدر طلبت الصحة اختمرت نقدر طلبت المال اغتزلت على ذيك في خماتني وفن أتيان دمي دوك شوم الجنت أتك شمت سلجنت إن شاء الله سبحانه وتعالى نغدى هذاك السر سيغفر الذنوب يعني الطلبة انك الدعاء انك العبادة انك راك تستغفر ربي سبحانه وتعالى الذنوب وكان حتى حتى تدرس حتين العلماء كرات المسائل اللي تغلق قدام العمل لك ولهذا ورات كشمت الجنس العمل لك يقوم ولكن من أول ما يكون الصبح ربي تبارك وتعالى ورات كشمت الجنس العمل لك أمكن لنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رانا كشمت الجنس لفضلنا ربي ذر رحمة الناس علاش شكو راك تين العلماء إلا غلق قدام العمل لك كرات الحوايج تم زوال وتقيس انت هذا كيف غير اللي تريد بما تخدمت راك هكا اذا تخلصت تخلص ما مسول السولت الشمس لجنت هي تخلص خلاص بمعنى يفكيك النعم يفكيك ربي سبحانه وتعالى النعم سكرت العباده اذا تخلصت النعم نخدمي نغد لقدام العباده هذيك الا قيس المغفره الذنوب بمعنى ارتعبت ربي راك تمحو السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات اذا سكرت كرن الحسنه باش تسمحوا السيئه اللي يد اللي تسكرت اذا يقدر ادقن العمل يعني صفر خوت السيئات تخطا بمعنى كل ما السيئات ما تسكرت ارد تسمحوا الحسنات وبالتالي ارد تشكى الميزان من سيدنا عمر كفافا لا علي ولا لي تسدل الميزان تقدمت اشكو سكرت الحسنات ارد تسمحوا السيئات صافي تخلصت نغدميت نرد العمل اللي كثر الجنت الجنت غلا النبي صلى الله عليه وسلم الا اي ناس عصى الله غاليه على إن سيل عصى الله الجنة لكن نري الجنة يتمس العمل نخ نرى الجنة يتمس العمل نخ نرى الجنة صلف ضلنا ربي سبحانه وتعالى صلف ضلنا ربي سبحانه وتعالى نرى النعم ربي صلف ضلنا ربي سبحانه وتعالى طعيد اللي نسكر غيلة تقغار الرمز ولهذا آيات ما يختار جيت ربي سبحانه وتعالى فكرا تغوسا وراك التفكي السنة يساكيفك ما استيوفن أشكون تباري السن ماشي كي ربي سبحانه وتعالى اي سن ماذا كيوفن غا كان يجان المعنى حسن الظن بالله حسن الظن بالله اتسحسن ظنك ربي سبحانه وتعالى غا كان تماما الرجاء اي قال القمة من الرجاء انتفى اي اسماء ينغ العلماء اني مسلم ين الشيخ الشيوخ اني مسلم لعله الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه امريد يفتو مدة كل نس عبد الله بن المبارك يفتى الجهاد خراسان اللي غادي يوري سقساكيس انا ساتي مريض اني سلاش كدت نجرب بمعنى انجرب الايمان نس انجرب الرجاء نس ربي انجرب التقوى نس غير ربي سبحانه وتعالى الكمتين اني سي كسنت فلان يسي الناس يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنايف اللي كران تغوصا في ربي اراسي كربي سبحانه وتعالى ما ستيوفن هاتيك غيلاد تفلك الصحت ورسول ذلك اللي تمريط ما سكتي بدل ربي سبحانه وتعالى ماذا كيف كربي المقابل الصحت وكانت القصة تجي مهمة جدا أشكون احتجت كله باش نتفى خت الساعة اللي اختنرى إيسا ولد العالم أن إنيس إفكاير بما يوفن الصحت إنيس متقان إنيس الرضا سرس الرضا بما أنا فيه الرضيخ الحالة اللي غليخ على شيء اللي غاسين هذا كان اشكو يرجع الرحمه من ربي سبحانه وتعالى امو من اللي غايت تمريض اريد ترجو غلمرض الناس هذا سيغفر ربي سبحانه وتعالى سرس الذنوب كل ما اتصابن غل حياه الناس اريد طلب ربي هذا سيك الكفاره الذنوب الناس ولكن هذا سوريس وتشكل مصيبه الدين امكن لي الدعاء نسيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا ربي هذا غزوت الشاشك المصيبه غدين كان الكارثه نقد كان الزبانيات اللي تسيني نشلحين هذا التشكيك الدين اوهو اشكي غير التشكيك الدين راه قامت بلا الدين ولكن يغديتو شكا كان البلاء خصحتني ارسيت تغفر ربي الذنوب يغديتو شكا خسروا ارسيت تغفر ربي الذنوب يغديتو شكا الاموال ارسيت تغفر ربي كل ما كيوقع ارسيت تغفر ربي الذنوب اي اللي غينا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غير الحديث نسلي تي وشهر عجبا لامر المؤمن لا عجبيك الامر المؤمن ان امره كله خير لا منصية كل الخير إن صابته سرى شكر فكان خيرا لا اختصب ما يفولكين اشكر أريد حمد ربا رسي تشكر إيه إيه ليس الخير وإن صابته ضرى
صبر فكان خيرا له. اختصاب ما يهرش يصبر الى يسقس الخير. الرساله يستغفر ربي سبحانه وتعالى الذنوب يستر ما يتما لفضل اللي تسيلين زارو مومن والجن درس خسير انت السر وتنيتني كي خسر الوقت نقد خسر المال نقد خسر كذا نقد خسر الصحة نقد خسر الثروه كل ما يوقع نقما هن ربي سبحانه وتعالى اراك تتعواد سمات تيوفن غدارز سل جزانس التوابنس يوم القيامه. الزر ما يسمع المساله الرجاء التحيات قبل نازم الياس او القنط الرحمه من ربي سبحانه وتعالى التحيات قبل نازم العجز اريد ترجو ربي سبحانه وتعالى اريد استعمل سي اللي سيستين ربي سبحانه وتعالى اريد ترجو غدر ربي ما يوفن غير اللي يزران تغير اللي تمنيد تغير اللي غير اللي رانت تغير اللي تمنيد الا غدر ربي سبحانه وتعالى ما هو خير منه ما تيوفن نضل ربي سبحانه وتعالى.

قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، سبيلك إلى الحياة الطيبة.

0: برنامج محو الأمية بالمساجد هو برنامج تعليمي تتشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تعليمات ملكية سامية لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا البرنامج موجه لعموم المواطنين والمواطنات الراغبين في التعلم، وكيحظى بعناية ملكية سامية كتمثل في حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على متابعة سير البرنامج من خلال تفقد حلقات الدروس، كما كيتفضل جلالته بتشجيع وتكريم المتفوقين الأوائل بتسليم جوائز تقديرية وشهادات تفوق. تسعى البرنامج إلى إكساب المستفيدين منه كفايات ومعارف ومهارات باش يطوروا ذواتهم ويعزوا مهاراتهم الحياتية وينخرطوا في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا.
1: أنا اسمي خالد خياط، كنت ما كنعرف لا نقرأ ولا نكتب. بعد ما استفدت من البرنامج محو الأمية بالمسجد طورت ذاتي وزادت ثقتي بنفسي، وقدرت نطور ونتقن المهنة ديالي، وأنا عازم نستمر في التعلم مدى الحياة، لأن بلا علم ولا تعلم لا معنى للحياة.
0: البرنامج كيتكون من مستويين، مستوى أول ومستوى ثاني، والوزارة كتوفر لكم كتاب تعليمي ملائم ومبسط وأدوات بالمجان ومؤطرين مؤهلين وفضاءات مسجدية بالوسطين الحضري والقراوي في مختلف أنحاء المملكة، ويمكن تختاروا المسجد اللي قريب من سكناكم والتوقيت اللي يناسبكم. وباش تسجلوا يمكن توجهوا الأقرب مسجد أو مندوبية الشؤون الإسلامية القريبة من سكناكم مصحوبين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
1: أختي المواطنة أخي المواطن، اللي باقي ما استفدوش من البرنامج محو الأمية بالمساجد أجيو كاملين باش نمحيو الأمية ونساهموا في التنمية.
2: السلام عليكم أيتما المواطنين، اسم المواطنات نورجين ديدين أدي قلقر جامع لستينيخ، أديدو أدي قرأ يحارب الأمية نقافوس قفوس نتعاونوا في التنمية المزيد.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
5: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
6: هذه النفس حينما تزكو حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، سبيلك إلى الحياة الطيبة.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، أينما كنتم وحيثما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بتجدد اللقاء والتواصل بكم ضمن حلقة أخرى من برنامج يسألونك، نخصصها لمحور القيم والأخلاق، ويحضر معي فيها للإجابة عن أسئلتكم فضيلة الأستاذ الفقيه سيد الحسن إتسعيد، عضو المجلس العام الأعلى وأستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط. سيدنا الكريم، مرحبا وأهلا وسهلا.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الاستضافة.
0: بارك الله فيكم سيدي. أول سؤال نفتتح به هذه الحلقة من السيدة أمينة بن سالم، مدينة الرباط، تقول: بعض الناس يلتقطون صورا للآخرين في أماكن عامة وينشرونها على مواقع التواصل دون استئذانهم، فهل يعد ذلك تعديا على الخصوصية يعرض القائم به لغضب الله عز وجل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد أستاذ الفاضل سيد هشام. مشاهدين الأعزاء، مشاهدات العزيزات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا السؤال أستاذ الفاضل يعني سؤال ذو شأن خطير وشأن عظيم. لماذا؟ لأنه يتعلق بما عمت به البلوى. الآن عمت البلوى بالصور والتصوير، يعني أن الناس يعني يصورون في الأماكن العامة، في أماكن خاصة، في المساجد، في أسواق، في أي مكان إلى آخره.
0: نعم.
1: ولهذا هذا السؤال يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن سنحاول أن نختصر الكلام فيه. أولا وقبل كل شيء، لا يجوز أن يصور شخص آخر بدون إذنه. هذا لا يجوز، لأن كيتدخل في الخصوصية ديالو، كيتدخل في الأمور اللي خصو يأخذ فيها الإذن. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا يجوز أن نصور الناس وننشرهم على مواقع التواصل، لأن ما فائدة ذلك؟ ما الغاية من ذلك؟ يعني أشنو كتقصد إلى صورتني ولحتي الصورة ديالي في مواقع التواصل؟
0: نعم.
1: يعني هذا لا يجوز. فمزيد يعني لو كان لك في غرض من الأغراض ستستأذنني، أنا سأنظر ما الذي سينتج عن نشر صورتي في تلك المواقع، ما الذي سيستفاد. فهذا لا يجوز، يعني تجوز النقاط يعني لا تجوز.
0: نعم، هو الناشر سيستفيد المال.
1: نعم،
0: الناشر، لأن احنا كنعرفوا اليوم وسيد في عصرنا الحاضر اللي كيكونوا عندهم بعض قنوات، بعض التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، لما كيدير شي صور
1: كيستفيد المال،
0: شي حاجة كيستفيد،
1: ولكن يستفيد على حساب الآخرين. أنا غنجي لهذه النقطة.
0: نعم.
1: يعني بدينا بالممنوعات، بالمحظورات، يعني محظور أنك تصور ناس وتنشرهم في المواقع.
0: نعم.
1: محظور أنك تصور ناس بدون إذنهم. محظور أن تصوره مثلا في واحد الحالة، لأن هذا الشيء يعني كنشوفه بين البنات والأخرى، الإنسان كيكون في واحد الورطة وأنت كتصوره وكتنشره.
0: نعم نعم أستاذي.
1: كيكون مثلا غرق وأنت كتصوره، الواجب عليك أن تنقذه لا أن تصوره.
0: نعم أستاذي.
1: ولا كيكون الناس مثلا في الفرح ديالهم، في العرس ديالهم وما إلى ذلك، وأنت كتلتقط الصور وكتلح.
0: نعم.
1: وهم في سميتو ديالهم، يعني في الحرمة ديالهم، في الدار ديالهم، في المنزل ديالهم، يعني وأنت كتصور، يعني هذه جرائم، هذه جرائم.
0: نعم.
1: اجتماعية، جرائم اجتماعية.
0: نعم.
1: علاش أنا قلت جرائم اجتماعية؟ لأنك ترتب عليها مخاطر،
0: مفاسد كبيرة،
1: مفاسد كبيرة ربما لا ينتبه إليها ذلك الناشر. مثلا شي صورة ديال شي شخص ولا رجل أو امرأة كيلقاه صاحبه، يعني الرجل مثلا كيلقى صورة مرته مثلا كدور في مواقع التواصل.
0: أيه.
1: أو العكس، فيغاروا عليها، علاش تصورتي وعلاش دخلتي وعلاش درتي وعلاش. هنا كيكون.
0: نعم.
1: واحد النوع من المفاسد الكبرى اللي كتنتج على يعني على واحد لقطة، واحد كتضغط على الزر، أنا ما درت والو، درتي كل شيء.
0: نعم،
1: فهمتني. إذن. نعم. فلا بد من هذه الأمور أن يحتاط الإنسان، ما تصورش واحد بدون إذنه، ما تصورش واحد ما عندك به علاقة، يعني كتمشي شارع العام وكتصور في عباد الله.
0: نعم.
1: لا، هذا الشق الأول. الشق الثاني، كيكون واحد الحالات كيكون فيه تصوير ولا بد من التصوير. فهمتني. مثلا عندنا المسجد كتكون فيه الخطبة الجمعة وكندور الكاميرا في المسجد. فهمتي؟ انت عرفتي بان الكاميرا كاينه في المسجد، الا ما بغيتيش تصور وما بغيتيش نقلك الكاميرا ما تجيش لواحد المكان اللي غتكون فيه.
0: نعم سيدي.
1: مثلا كيكون عندنا مثلا المناسبات متعدده، منها مثلا المباريات وما الى ذلك. أيه. المباريات المختلفه الناس كي الكاميرا تكدور،
0: انت ما بغيتيش يكونوا عارفين. يكونوا عارفين
1: بمعنى هذا الشيء. علاش قلت لك؟ انت عرفتي بان الكاميرا غتدور،
0: ايه،
1: والناس غيصوروك، غيصوروا الجمهور كما يقال، يعني الجمهور ديال نعم. ديال هذاك الشيء. انت هنا ما بغيتيش تبان، خبي راسك، فهمتيني؟
0: نعم.
1: وبالتالي كاين الاماكن اللي هي للصوره، بغيت تظهر في الصوره تفضل، ما بغيتش يعني نعم. سير تخبى نعم. ولكن انك تخطف الناس بدون ان يشعروا، لا في الطريق ولا في المكان العام ولا في ولا الى اخره، هذا فلا يجوز، يعني فلا ينبغي. كيطرد ماشي قتل
0: يعرض القائمين لغضب الله،
1: لغضب الله وللمساءله حتى في الدنيا. بمعنى الا صورتي شي واحد ولحتي في مواقع التواصل، راه له الحق انه يقاضيك.
0: نعم، مساءله قانونيه.
1: مساءله قانونيه، يعني يسال هنا ويسال هناك، فلا يجوز ان تفعل بالانسان ما لا يرضاه وما لا يريده وما لم تستأذنه فيه.
0: نعم.
1: إذا كان مثلا ما هو معروف بالغيبة والنميمة وما إلى، يعني الكلام في الغيب عن ظهر الغيب، فالصورة أفضح من
0: نعم.
1: صورته أنك تنشرها أفضح من أن تتكلم فيه، حيث إذا تكلمت فيه كتتكلم مع جوج الناس ولا أربعة، ولكن إذا لحتي الصورة راه كتلوح الآلاف والملايين ديال الناس. وبالتالي يعني فلا يجوز للإنسان أن يلتقط صورة لإنسان آخر إلا بإذنه.
0: نعم سيدي، بارك الله فيكم. وانتقلوا لسؤال آخر بالأسئلة الصوتية. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يجزيكم بخير أستاذي الكريم. بغيت نسألكم على صلاة هذيك صيام 6 أيام من شوال، هل يجب إخراج زكاة الفطر عليها أم لا؟ وشكرا لكم.
0: مرحبا مرحبا لله وتسمعي للجواب. كأنها تسأل سيدي كريم عن الكفارة، كفارة لمن لم يصوم 6 أيام شوال، واش كاين شي كفارة ديالها؟ هذا لأن قالت نخرجوا عليها زكاة الفطر، ربما هي تقصد
1: أستاذ الفاضل. 6 أيام من شوال يعني ليست واجبة حتى تكون عليها الكفارة.
0: نعم سيدي.
1: وليست واجبة حتى يكون من ورائها زكاة الفطر. زكاة الفطر تكون في يوم العيد فما قبلها، يعني نهار العيد الفطر فما قبلها، يعني 29 في رمضان، 28 في رمضان، 27 في رمضان، يعني قبل العيد بيوم أو يومين ويوم العيد. أما بعد ذلك فإن الصيام يكون نافلة. شنو هو النافلة؟ يعني المستحبات. وعندنا في المذهب أنه ليس خاصا بشوال، وإنما من شوال، يعني هذه من ابتدائية، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، يعني ابتداء من شوال. بمعنى إلا صمت النهار في شوال، وصمت النهار في ذو القعدة، ونهار في ذي الحجة، ونهار في محرم، ونهار في صفر، ونهار في ربيع، راك صمت 6 أيام من شوال، أي ابتداء من
0: نعم
1: من شوال، لأن المقصود من شوال أي من الحلي، أي ما سوى رمضان.
0: نعم.
1: وما سوى رمضان هو 11 شهر، هذه 11 شهر راك صمت فيها 6 أيام، غادي تزيد على 30 هي شحال؟
0: 36.
1: غادي تضربها في 10 الحسنات، غادي تولي 360، بمعنى كصيام الدهر. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولمثل هذه الأغلاط مثلا التي يقع فيها الناس، كره الإمام مالك أن يتبعها الناس لرمضان، لأن وهذا الشيء اللي يخاف منه الإمام مالك وغيره من العلماء، منهم الصحابة، منهم التابعون وغيرهم، هذا الشيء اللي خايفين منه وقعوا فيه الناس. ما كيفاش دابا الانسان كيعيد اليوم غدا كيبدا يصوم؟
0: نعم.
1: كتقول له علاش؟ قال لك حنا مازال ما فاطرينش.
0: اه تيقول لك مازال ما عنديش العيد.
1: ما عندهاش العيد. هذا خطا كبير جدا.
0: نعم.
1: ربي قال لك ها العيد فين كاين، انت كتقلب على العيد في مكان اخر.
0: تكمل ديك السيره.
1: قال لك مازال ما معيد انايا. اذا انت كدير واحد الدين اخر ديالك انت بوحدك. ولهذا كره الامام مالك للمقتدى به ان يصومها. مقتدى به يعني ناس العلم، الناس اللي كيقتدوا بهم الناس، لو ما تصوموش وما تظهروش على الناس. علاش؟ باش ما يونس هذه واجبة تبع رمضان، خاف مخافة اعتقاد وجوبها. وبالتالي قسم ما صام الإنسان ما استطاع من الأيام، راه كتدخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه 6
0: نعم.
1: من شوال، فلا كفارة فيها. كل ما هو نافلة، كل ما هو نافلة لا كفارة فيه.
0: نعم.
1: لأن العلماء كيشرحوا النافلة كيقولوا السنة أو النافلة هو ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها.
0: نعم.
1: لا عقاب على تركها، ولكن نعم. إذا درستها فيها الخير، ما درستهاش لا لا, نعم. لا حرج عليك.
0: وكما ذكرت السيد الكريم هذا كنفهمه من خلاله تخوف ديال
1: نعم.
0: الإمام مالك رحمه الله والسادة نعم. المالكية حتى قالوا بأن هذه الأيام هذه مكروهة.
1: صحيح.
0: لأن الأسئلة أستاذ اللي جات دابا حنا فوتنا رمضان شحال هذه مجلس رمضان شهور هذه
1: نعم.
0: ومازال كيجيو الأسئلة لأن الناس كيبقاو دائما في بالهم راني كاين اللي كيقول لك
1: مثلا
0: لا راني صمت مثلا 4 أيام أو يومين واش ندير واش نكفرهم واش نقضيهم يعني كيبقى كأنهم مفروضين
1: لا هذيك الكراهة اللي تكلموا عليها المالكية في الباب هي الكراهة المقصدية.
0: نعم
1: سيدي. معنى الكراهة المقصدية كاره 6 أيام لا لذاتها ولكن لما ينتج عنها من اعتقاد الناس.
0: نعم سيدي الله يجزيكم بخير. انتقل لسؤال آخر. حمزة مدينة الرباط يقول لدينا زميل في العمل كثير التأخر عن مواعيد السفر حين نكلف بمهمة خارج مقر عملنا مما يجعلنا نسبه في خواطرنا وندعو عليه لأنه يضيع وقتنا، فهل من حقنا ذلك علما أننا حدثناه في الأمر مرات عديدة ولم يتغير؟
1: أستاذي فاضل هذا السؤال مهم جدا لأنه يتكلم على واحد الحاجة اللي هي المواعيد.
0: نعم سيدي.
1: والمواعيد عندنا في الإسلام إحنا المسلمين خصنا نكون أول من يطبق المواعيد، لأن عندنا المواعيد ديال الصيام لا يمكن أن تتأخر وتتقدم، رؤية الهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما كاينش عندنا عرفات مراه نهار 8 ولا نهار 10 ولا 11 ما غاديش يكون عرفات، وخا وقفتي فيه خليتي في عرفات النهار كامل، عندنا عرفات بمعنى كيقول لنا راه كاين واحد الوقت هنا هاتان، يقول الشيخ ابن عاشي
0: نعم.
1: هنا هاتان بعد غروبها تقف، يعني دقائق معدودة توقفها بعرفات، إذا ما كانش هاد الدقائق معدودة بمعنى مش هذيك الركن، مش هذيك ركن الأعظم في الحج اللي هو الوقف.
0: نعم.
1: عندنا الصلوات الخمس، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، عندنا الزكاة الحول وهذا حقه يوم ماشي بعد ماشي شهر ولا بعد شهور، يوم حصادي ويوم حصادي قراءة، بمعنى أن الدين ديالنا أركان الإسلام الخمسة دابا ذكرناها تربينا على المحافظة على المواعيد.
0: نعم سيدي.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة المؤمنون الصلاة مرتين، قال والذين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون في الأخر ديال هذوك الصفات الست.
0: نعم.
1: والذين هم على صلواتهم يحافظون، قال العلماء ذكر هنا الخشوع وذكر هنا المحافظة، قالوا الخشوع يعود إلى القلب إلى الباطن، والمحافظة تعود إلى الظاهر.
0: نعم.
1: اللي هي المحافظة على وقتها، هي المحافظة على أركانها، هي المحافظة على المواعيد خارجها.
0: نعم.
1: إلى ما ضبطتني الصلاة فهمتي على المواعيد هذيك الصلاة ديال حتى هي ما غاديش نحافظ عليها، وهذا كلام ماشي كلامي، هو كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إن كان يكتب لعماله يعني الولاد ديالو على الأقاليم الإسلامية، إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها فهو لما سواها. شوفي كيفاش.
0: نعم.
1: فهو لما سواها، يعني هذا الشيء اللي كتكلم عليه خطة التبليغ هو أن الصلاة تربيك على المعاملات، أن تربيك على حسن التدبير.
0: نعم.
1: تربيك على حسن السياسات، تربيك على حسن التعامل مع الآخرين. هذا الشيء تفهم لي سيدنا عمر، قال فمن حفظها وحفظ عليها فهو لما سواها أحفظ، بمعنى إلا حفظتي الصلاة اللي هي عبادة الله غادي تحفظ على حقوق العباد.
0: نعم.
1: فهمتي. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.
0: نعم.
1: يعني إلا ضيع الصلاة اللي هي فرض ركن أركان الإسلام غادي يضيع المواعيد مع الناس.
0: نعم.
1: غادي وهكذا. فالمحافظة على المواعيد يعني من الأمور المهمة جدا اللي كتدخل في الوفاء بالعقود.
0: نعم.
1: لأن الوقت يعني عقد، اللي كتقول شي واحد نتلقى هنا 8 راكم متعاقدين، هذاك متعاقدين.
0: أه.
1: ماشي العقد هو انك فقط الا كتبتيه، العقد في الاسلام هو الكلمه كتطلقها لشي واحد كتقول ليه نتلقى هنا 8 اذا نتلقى 8.
0: نعم.
1: نتلقى 12 نتلقى 12، معناه ان المحافظه على المواعيد كتحافظ على الموده.
0: نعم.
1: كتحافظ على الانضباط، كتحافظ على العمل ما كيضيعش فهمتي.
0: نعم.
1: كتحافظ على سوء الظن كما قال المستمع الكريم، يعني انهم كيسبوه كي الى اخره.
0: نعم.
1: اذا فالمحافظه على المواعيد ضروريه جدا، لانها تكسبنا امورا كثيره كتتعلق بالشغل ديالنا حنايا كنربحوا.
0: نعم.
1: وكتتعلق بالعلاقه ديالنا، كتكون العلاقه متينه،
0: يعني منافعها كثيره جدا.
1: الانسان الناس استاذي الفاضي ما كينساوش واحد الانسان كينضبط في الوقت، ما كينساوش كيقول فلان
0: يقدرونه.
1: نعم. ويحافظ وحتى هما كيضطروا باش يحافظوا على الوقت.
0: نعم.
1: الا قال ليه مثلا جي عندي في التسعود، يعني جي عندي في التسعود. هو كيتلقى التسعود اللار وجالس كيتسنى. علاش؟ قال لك لان هذا كيحفظ على المواعيد. اذا حتى انت تجردي معاه، حتى انت منضبط معاه.
0: نعم.
1: ولهذا المؤمن يعني كينضبط باش ينضبط معه الاخر. اما ما ذكره المستمع الكريم والمشاهد الكريم من انهم كيسبوه، لا، السب لا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اذا شنو المعمول؟ المعمول جوج الحوايج، التنبيه،
0: فهمت؟ وقد فعلوا ذلك.
1: التنبيه هو التنبيه المستمر. الا ما كانش التنبيه الزجر، يعني نشوف الجهه المعنيه المسؤوله علينا حنايا دير واحد الزجر. هاد الزجر هما عارفين كيفاش غادي يدير.
0: نعم، الاجراءات الاداريه،
1: الاجراءات الاداريه، مجلس التاديبي، يعني الزجر. لان ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. ما معنى هاد الجمله؟ راه كنسمعها بزاف ولكن بعض الناس ما كيفهموش المعنى ديالها. ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالسلطان هو القانون.
0: نعم،
1: فهمتي. القران هو الاخلاق والايمان. اللي ما يعني ما نهروش الايمان ديالو، بمعنى ما وبخوش الايمان ديالو والضمير ديالو، وخص الجهه الخارجيه اللي هي القانون هي اللي غتزجروا.
0: نعم،
1: بمعنى زجروا وما تسبوش، لان الزجر يعني من اجل ان ينضبط.
0: نعم،
1: زجر مشروع، فهمتي. ولا وجزاء سيئتين، سيئه مثلها، ولكن السيئه الثانيه ليست سيئه انما هي عدل. وجزاء سيئتين اللي هي التخلف عن المواعيد، سيئه مثلها اللي هي زجروه.
0: نعم،
1: فهمتني. وبالتالي دار مع هذه الوسائل هذه، يعني ينبه وينبه وينبه ويزجر.

0: قتاله كفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم واحد المثال قريب لهذا ولكن غادي نفهم منه المساله ديال السب. واحد الانسان شرب الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه، فواحد الصحابي كيسبوه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، بمعنى حنا الزجر درناه، الزجر شرعي درناه، ولكن السب انت زدتي واحد الحاجه من عندك، ما خلى ربي سبحانه وتعالى يعني يجلدوه هو ايش وسبوا الا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا لا تعينوا عليه الشيطان، لان في قلبه ايمان فيه توبه، لان هذا اللي قال لك طهرني راه فيه توبه، وبالتالي علاش انت كتزيد عليه وكتسبوا وكتلعنوا؟ فالسب ليس من اخلاق المؤمن. لا مبعث لعانا ولا سبابا، ولكن بعثت يعني رحمه ومعلمة.
1: صلى الله وسلم على سيدنا محمد. اذا سيدي الكريم، اي واحد كان في هذه القضيه ديال انه ما تلتزمش بالمواعيد سواء في هذه الحاله هذه او في حالات اخرى، نعم، فهو كيضيع هذوك الناس،
0: يعتدي
1: عليهم.
0: صحيح،
1: كيعتدي
0: عليهم وعلى الحقوق اللي هما مسؤولين عليها.
1: نعم
0: سيدي، لان ملي كيعتدي عليهم هما كيتاخروا على الموعد، معنا ضاعت الحقوق ديال الناس الاخرين.
1: نعم،
0: لانهم في المهمه.
1: نعم،
0: كيخرجوا في المهمه ديال اللي هي ديال الدوله، اللي هي ديال المؤسسة، اللي هي ديال الجهة، اللي هي ديال ماشي حنا كنا عشرة الأفراد ولكن نقوم بالمهمة ديال الدولة.
1: نعم،
0: وبالتالي هذا كيضيع الحقوق ديال الأمة،
1: ماشي ديال الفرد أو
0: أفراد، ماشي ديال الفرد أو أفراد، الحقوق ديال الأمة.
1: نعم سيدي، نعم. بارك الله فيكم، وننتقل إلى سؤال آخر بالأسئلة الصوتية. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بغيت نسول عافاكم، راجلي ما كيصليش وعييت معاه، عييت كنهيه كنقول له الصلاه كذا كنفكروه، كيقول لي الله سبحانه وتعالى مطالع على القلوب، كيقول لي راه القلب كثار من الافعال.
1: مرحبا مرحبا سيدتي الكريمه، وتسمعي الجواب عن هذا السؤال. السائله عندها واحد الحرقه وعندها واحد الرغبه باش ان الزوج ديالها يكون كيصلي ويكون كيف ما هي، اكيد راه كتصلي الحمد لله، ولكن لما كتبقى تهضر معاه في هذه الامراض تيقول لها راه القلب نقيزة، ما راه القلب هو الاهم ماشي الاعمال.
0: نعم،
1: هو القلب يكون صافي.
0: ما كيفيش استاذ، ما كيفيش القلب وحده، لان البرهان، برهان صدق الايمان هو الصلاه.
1: نعم سيدي،
0: برهان صدق الايمان هو الزكاه، برهان صدق الايمان هو الصيام، برهان صدق الايمان هو المعامله الحسنه. نعم، يعني لان كما كنقولوا أو كما قال الله عز وجل في الحياة الطيبة، من عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني عامل صالحا.
1: نعم،
0: يدير العمل صالح وهو مؤمن، بمعنى يكون بجوج الإيمان والعمل الصالح، كما يقول العلماء شرط الحياة الطيبة الإيمان والعمل الصالح.
1: نعم،
0: ماشي الإيمان بوحده. حنا سيدي ما غاديش ندخل في القلب ديالك، القلب ديالك الله يسخر بينك وبين اللي خلقك، الإخلاص ديالك وعلاقتك بالله عز وجل، ولكن لا بد أن تبرهن على ذلك بماذا؟ بالمحافظة على الأركان.
1: نعم صحيح.
0: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من من من من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، بمعنى لو كان الخشوع في القلب، لو كانت معرفة الله عز وجل في القلب، غادي تبان لنا في إيش؟ في السلوك دياله، في الجوارح دياله، يعني في التصرفات دياله. وبالتالي فلا بد أن يبرهن الإنسان على صدق إيمانه، لأن الإيمان من أركان الإسلام، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة من أركان الإسلام، وإيتاء الزكاة من أركان الإسلام، وصوم رمضان من أركان الإسلام، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا من أركان الإسلام. ولكن تقول لي تأخذ واحد وتخلي ربعة، تقول لي ربي مطلع القلوب بركة، لا ما كافيش.
1: نعم،
0: فلا بد أن نجمع بين الظاهر والباطن.
1: نعم،
0: كما قال الشيخ ابن عجير رحمه الله، وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذات النعل، يعني في ظاهر هي العمل، يعني عمل الجوارح، وباطن هي أعمال القلوب. حنا ما كندخلش في أعمال القلوب، فهمتي؟ لأن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا مقلب القلوب سبحانه وتعالى، ولكن كندخل في إيش؟ كندخل في أعمال الجوارح، مثلا ملي
1: كتظاهره
0: ملي مثلا كيصلي ما كيقد الصلاه مزيان، كتقول ليه عاود الصلاه ديالك راه ماشي هي هذيك، انا ما كتدخلش في القلب،
1: كتقولوش راه ما مقبولاش،
0: لا ما مقبولاش ماشي شغلك،
1: ما هذا ديال الله سبحانه وتعالى،
0: ما مقبول، خصها تكون على المواصفات ديالها الموروثه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال صلوا كما رايتموني اصلي، كتقول له الصلاه ديالك غير صحيحه.
1: نعم،
0: وبالتالي حنا كننطلق من الظاهر ديال الانسان وكان حكم على الباطن ديالو من خلال الظاهري. فلا بد المشاهد الكريم

0: والمشاهد الكريم الله يوفقكم جميعا.
1: أمين.
0: فلا بد من الصلاة، ولا بد من الصيام طبعا عند القدرة، ولا بد من الزكاة إذا كان عندك المام، ولا بد من الحج إن استطعت إليه سبيلا، لأن هذه أركان الإسلام وهي أقل ما يمكن أن يفعله الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد الصحابي، قال والله لا أزيد ولا أنقص، بمعنى ما غاديش يزيد على الفرائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، بمعنى أنه أقل ما يمكن أن يفعله الإنسان هي هذه
1: الأركان الخمسة.
0: هي هذه الأركان الخمسة.
1: نعم.
0: أما ما تفعله الأخت الكريمة من أنها يعني كتلح عليه يعني وتشجع أنه يصلي، هذا خير من كثير.
1: نعم.
0: أن يتعاون الزوجان على الدين ديالهم هذا مهم جدا. الزوج في هذه الحالة مثلا الزوجة تترغب الزوج ديالها باش يصلي، واحد الحالة أخرى مثلا الزوج
1: كجينة كذلك
0: الزوج كيرغب الزوجة باش يصلي، يعني هذا التعاون على الدين. نعم. لأن الزواج الصالح هو نصف الدين، يعني الناس كيتكاملوا.
1: نعم.
0: وكيشجعوا بعضياتهم على القيام بالواجب، هذا يجوز هذا لا يجوز، يعني يكونوا هما المؤمن إلا كان المؤمن مرآة أخيه كما جاء في الحديث، فالزوج مرآة زوجته والزوجة مرآة زوجها، وتعاونوا على الدين ديالهم إن شاء الله سبحانه وتعالى طبعا، وتكون هذه الموعظة وهذا التحفيز بالتي هي أحسن.
1: هذا اللي بغيت نسألك يعني كريم، نسول عليها القضية ديال الموعظة أو هذا التذكير، لأنه شي مرة كيكون واحد نوع من الإلحاء المبالغ فيه، يعني كل نهار مثلا الزوجه كتقول راه وانت ما بغيتيش دير، وانت ما بغيتيش كذا، واش انت بغيتي تبقى مختلف علينا، وانت يعني هذا النوع كيورد احيانا كيورد شويه ديال المشاكل. واش شي منهج استاذ الكريم؟ لا الزوج ولا الزوجه، الزوج اللي بغى زوجته اللي كتصلي، ولا الزوجه
0: يكون بالتي احسن، يكون بالتي احسن، مع ما تقول لي انت كذا، ولا بما تبدأ توصفه
1: واش يوميا
0: الاوساف، حتى لو كان يوميا غيكون بالتي احسن، او مثلا ما بغيتي تصلي ودير مع الابتسامه مثلا، او مثلا واسمع هذا الفقاش يقول لنا في السادسه مثلا، واسمع السيد اش كيقول مثلا عندنا في البورطابل مثلا، جيب ليه واحد كيتكلم على
1: تاريخ الصلاه
0: ولا الصلاه والمحافظه عليه، جيب ليه الفضل وجيب ليه الضد ديالو اللي هو العقاب، عقاب تارك الصلاه، باش يسمع اليوم ويسمع غدا، راه سيتاثر في يوم من الايام. ولكن ما نبدا بالقطيعه، لأن الخطأ اللي كيدير بعض الناس كيبداو مثلا بالموعظة كيبدا بالقطيعة، بمعنى الهجرة كتهجروا مثلا من الفراش، وربما مقاطعة في الكلام ما تبقاش تهضر معاه، وهذا خطأ لأنك بعدتيه خليتيه للشيطان.
1: أحيانا أستاذي كريم وهذاك في البرنامج كنسمعوه كيجي يقول لك لا مثلا الزوج ما كيصليش أو الزوجة ما كتصليش ما ناكلش معاها،
0: لا ناكل معاه ونبهو بأن خصو يصلي، فهمتي؟ يعني ما تاكلش معاه بمعنى
1: طب لا ما نكونش مشروكين،
0: غادي تخليه للشيطان، غادي تخليه للشيطان، يقول لك هاد الدين ديالكم اللي كيخلق الكراهيه ما عندي ما ندير به، بمعنى بحال هي كتكرهوا في الدين اكثر.
1: نعم.
0: لا خصك ترغبوا وتسمعوا على الماكله، وتسمعوا بسم الله الا ما كيقولهاش، قول بسم الله، ما بغاش يقولها،
1: يعطي النموذج براسك،
0: بسم الله
1: قدوه منك،
0: الحمد لله، سمعوا الحمد لله، فهمتي؟ واش الوقت الصلاه غنمشي نصلي، نوض صلي، فهمتيني؟ بمعنى انك دير له واحد الاخلاق ديال المسلم الحقيقي، باش هو يقول هاد السيده الا كانت امراه، ولا هاد السيد الا كان رجل، فعلا داكشي اللي كيقول صحيح، لانه بان في السلوك ديالو.
1: نعم. الثمرات ديال الصلاه بانت عليه،
0: ديال الصلاه ديالو بانت في السلوك ديالو، بانت. نعم. في العلاقه ديالو، بانت في البسمه ديالو، بانت في الكلام ديالو، بان في الصدق بغالي الخير.
1: نعم.
0: لان واحد الحاجه استاذي الفاضل خصك تقنع بها الطرف الاخر، ما هي هذه الحاجه؟ ان يصل من قناعته الى انك تريد له الخير.
1: نعم.
0: خصو يعرف بانك تريد، ماشي تريد ان تعنفه وان تعاتبه، ماشي انك تتلذذ بيش بمعاتبته، لا، انك تشفق عليه، تريد له الخير، تريد ان تنقذه. هنا الى ما درك هذا الشيء اليوم غادي يدركه غدا.
1: نعم.
0: الى ما دركه غدا غادي يدركه في الشهر الجاي، بمعنى لابد ان يصل الى نتيجه، وهو ان هذيك السيده راه كتبغي لي الخير.
1: نعم سيدي،
0: شحال من روحي كتنصحني.
1: نعم سيدي، بارك الله فيكم. ننتقل لسؤال اخر، سائل من اسبانيا يقول: هل صحيح ان قراءه القران على الميت للترحم عليه لا تنفعه في شيء، وان القران انما ينفع الاحياء فقط؟
0: هذا غير صحيح، بل الصحيح انها تنفع. قال هل صحيح انها لا تنفع؟
1: نعم،
0: غير صحيح، الصحيح أن القراءة تنفع الحية وتنفع الميتة، تنفع الذي يقرأها، وتنفع الذي تقرأ له، وتنفع الذي يسمعها، وتنفع يعني القرآن الكريم عجيب أمره.
1: نعم.
0: لكي يقرأ كينفعه، لكي يسمعه كينفعه، اللي يجمع الناس باش يقرأه كينتفع به، فهمتي اللي وصى انه يتقرا في واحد المكان بواحد الشكل معين كينتفع به. عندنا في المغرب مثلا في هذه المملكه المباركه عندنا مثلا الاوقاف على قراءه الحزب في واحد المكان معين مثلا في القرويين وغيره من المساجد
1: العتيقة.
0: عندنا مثلا ان السلكاء كتقرا كل خميس في واحد المكان معين وعليها اوقاف. عندنا مثلا ان سوره الكهف كتقرا ليله الجمعه في واحد المكان معين وعليها اوقاف. ماشي اوقاف على شخص، اوقاف على انها تقرا. ماتوا هذوك الناس اللي وقفوا، وماتوا هذوك الناس اللي كانوا في هذيك الزمان، ويتعاقب القارئون والتالون في ذلك المكان بتلك الاوقاف. معنى هذا اننا عارفين بان خدمه القران الكريم لا تنتهي ولا تنقطع.
1: نعم
0: سيدي. ما دام في المؤذن يقول الله اكبر، بمعنى ما دام في على وجه الارض من يقول لا اله الا الله، لابد ان يستمر هذا القران. وحنا لقينا البركه ديال هذا الشيء.
1: نعم سيدي.
0: لقينا البركه ديال التحفيز على قراءه القران الكريم، التحفيز على حفظ القران الكريم. ومن بركاته ان هذه المملكه الحبيبه هي اكثر الدول الاسلاميه حفظا للقران الكريم.
1: نعم.
0: وهذا لا يمكنه القريب ولا البعيد.
1: بالأرقام.
0: بالارقام لا يمكنه القريب ولا البعيد. يعني تلقى الانسان مثلا السائق يحفظ القران، تلقى الجندي في الثغور يحفظ القران، تلقى التاجر في المتجر يحفظ القران، تلقى اي واحد فيه. بمعنى ان الحفاظ كثر، ماشي فقط هذوك اللي كيصليو بينا.
1: نعم سيدي.
0: في المساجد هم الحفاظ الأستاذ الفاضل الكتاب، بفضل القراءة الجماعية، بفضل الحزب الراتب، بفضل التشجيع على تحفيظ كتاب الله عز وجل في المساجد. وهذا طفرة جديدة اللي كانت في عهد مولانا محمد السادس حفظه الله ونصره، من التشجيع على تحفيظ القرآن الكريم، من محاربة الأمية اللي كيسمعها الناس كيعتبر واحد الحاجة بسيطة جدا. كيقول مثلا كيتعلموا الناس الكتاب، راه الناس حافظين فيه القرآن الكريم أستاذ الفاضل.
1: نعم.
0: يعني العيالات كبار في السن ولها أحفاد، رجعت الأمية ما كتعرف تكتب، ما كتعرف تقرأ، ولا تحافظ على كتاب الله عز وجل. خرجت بل هم كتبوا المصحف. العدد يعني. ديال الأخوات اللي هي في هذا سميتو ديال محاربة الأمية كتبوا المصحف.
1: نعم.
0: المصحف ديال النساء.
1: نعم بارك الله فيكم. سيدي وقت ديال الحلقة سهلة، ولكن إن شاء الله سنواصل في هذه الأسئلة اللي كيجيو من عند المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات اللي كتمحور لا في هذا المحور المتعلق فيه بالقيم والأخلاق ولا المحور الأخرى، لأننا في أمس الحاجة ليها. المقصد الكامل هو أن السلوكات ديالنا تتغير ونعيش ذلك الحياة الطيبة المنشودة. شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي الحسن السيد عضو المجلس الأعلى الأعلى وأستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، على حسن المتابعة لهذه الحلقة من برنامج يسألونك. دمتم آمنين مطمئنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل يا ربنا توبتنا، وارحم ضعف قوتنا، واغفر اللهم خطيئتنا، واقبل معذرتنا، واجعل لنا من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك، وصبرا على بليتك، وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع.